قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا، ايوه ايوه نصالحهم ولا لا.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير، كل الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. مسابقة فارس الكلمة مسابقة دولية للكتابة الشعرية على موجات إذاعة المنستير. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. سلام الشعر عليكم، وعليكم سلام القصيد، وأيضا بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة نرجو لكم سنة هجرية مكللة بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله تكون مناسبة للخير واليمن والبركة على تونس وعلى الجميع. هذه التحية تأتيكم من فريق التنظيم والأعداد وأيضا فريق التنفيذ. أجمل تحيات الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية، أيضا تحية نوجهها للجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضج. فريق التنفيذ، تحية زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، أيضا تحية نوجهها لزميلنا أيمن الشابي في الإخراج التقني للحصة، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي للحصة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، نذكره بالموقع راديو منستير إذاعة المنستير برنامج مسابقة فارس الكلمة. زميلنا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارشي. اليوم سيكون السباق مع المجموعة الثانية للدورة الثالث من مسابقة فارس الكلمة، حظ موفق للجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. بعد قليل نمر مباشرة إلى ركن قصائد في السباق، ونذكر أن الليلة قصائد المجموعة الثانية من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة. إذن ننطلق في استقبال أعضاء لجنة التحكيم، وبدءا بالدكتور خميس الورتاني. مساء الخير، كل عام وأنتم بخير دكتور خميس.
1: مساء النور والسرور، مساء الجمال في وطننا الحبيب. تحياتي لك أستاذ لف العياري، تحياتي للجنة التنظيم جلال بن سعد صبع السلامي، تحياتي للفرقة التقنية التي تؤمن هذا البرنامج على رأس وليد بخريس. كل التحية لزملائي في لجنة التحكيم سلوى الرابحي وأحمد شيكة بن ضية. ونحن في نهاية هذا الموسم المرهق بطبيعته، ومع ذلك لولا هذه المتعة بمقدار، ويبدو أن ثمة تناسبا عكسيا بين الشعور بالإرهاق من ناحية، ولكن متانة النصوص التي أصبحنا بإزائها التي تقتضي تدبرا وتفكيرا وربما تفرغا، خاصة بمعاد مثلا مسألة متعة فحسب، وإنما أصبحت تقتضي أن نتعامل بتدقيق وبحرفية كبرى مع النصوص، أصحابها أجهدوا أنفسهم حتى يصوغوها على نحو يجعلها قمينة بأن تكون نصوصا شعرية مهمة. أقول أرجو التوفيق لنا جميعا في ما نحن بصدده.
0: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الشاهرة سلوى الرابحي، مساء الخير، كل عام وأنت بخير.
2: أهلا وسهلا دكتور أسعد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، لكل من تابع هذا البرنامج الذي الممتد زمنيا تقريبا أكثر حوالي 10 أشهر أو 9 أشهر أسعد الآن. وشكرا لكل، دائما أقول لكل من ساهم بأمر بسيط في نجاح هذا البرنامج. شكرا لرحابة صدري شعرائنا، شكرا لكل شاعر انسحب من هذا البرنامج ولن نقول يعني خرج منه، شكرا لكل منظم ولكل متابع ولكل من هيئ وكل من أعد. تحية لزميلي طبعا الشاعر أحمد شاكر بن ضية والدكتور خميس الورتاني.
0: شكرا جزيلا. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضية. مساء الخير، كل عام وأنتم بخير.
3: مساء النور، سنة هجرية إن شاء الله تكون سعيدة وكلها خير وصحة وسلامة لكل المستمعين، ولكم دكتور الأسعد ولكافة فريق التنظيم، وأيضا لكافة الفريق التقني فريق الإعداد، ولكافة أعضاء لجنة التحكيم أيضا زميلي العزيزين الدكتور خميس والشاعرة الرابحي.
0: إذن حصة الليلة والأكيد بحلة جديدة وجميلة تماشيا مع هذا الإنجاز المتميز، الأستوديو الجديد لإذاعة المنستير. إن شاء الله يكون مبارك على الجميع وهنيئا للمستمعين بهذا الرقي في الصورة، وأيضا الرقي في الشكل والمضمون. أيضا قبل أن ننطلق ونذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين أن الليلة مع قصائد في السباق مع المجموعة الثانية للدور الثالث من المسابقة. إذن بقيت الدور الثالث فيه 3 مجموعات، اليوم المجموعة الثانية، الأسبوع القادم المجموعة الثالثة، والأخيرة الأسبوع الموالي وهي الحصة الأخيرة يوم 30 جوان ستكون حصة الإعلان عن النتائج النهائية، وحظ موفق للجميع. لكن فما ملاحظة أسوقها، سجلنا انسحاب الشاعر محمد الخامس بن الطيف. الشاعر محمد أو المشارك والشاعر محمد الخامس بن الطيف انسحب من المسابقة دون إعطاء أي تبرير أو تفسير لهذا الانسحاب. نحن نحترم هذا الاختيار، شكرا جزيلا على المشاركة. إذن ننطلق في البداية مع المجموعة الثانية، قلت للدور الثالث من المسابقة، وهذه المجموعة تتضمن 4 مشاركين. المشاركة الأولى للشاعرة عبير الكوكي، عنوان القصيدة كيف تحولت جدتي إلى كرسي، الشاعر عبير الكوكي من تونس.
4: فارس الكلمة،
5: نص بعنوان كيف تحولت جدتي إلى كرسي. على العرش العظيم تجلس القبيلة الأم، وكوارثات للفيلة ورثت نساء العائلة حوافر غليظة تخول لهن تحمل المشقة. إنهن مثل الفيلة تماما، يعرفن خرائط العطش، وعليهن أن يحملن القطيع، كل القطيع إلى خرائط الماء. الأمهات في هذه العائلة يحملن جينات العطش الذي ورثنه من مواسم الجفاف الطويلة. وجدتي، جدتي الفيلة الأم، بهذه الحوافر الغليظة جلست طويلا على هذا العرش إلى أن تحولت إلى كرسي، وتحلق حولها القطيع ليودعها. ومثل الفيلة رشحنني لأكون وريثة لقبائل العطش، وعلي علي أن أقود هذا القطيع حيث الينابيع. لكنني حين يخدش جلدي هذا الهواء الجاف، أشم رائحة قبائل العطش التي تركتها جدتي على كرسي العرش، وأخاف أن أخبر القبيلة أنني لا أحمل في دمي سوى المذابح.
4: فارس الكلمة،
0: كانت هذه مشاركة الشاعرة عبير الكوكي، عنوان القصيدة كيف تحولت جدتي إلى كرسي. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا مجددا، شكرا لعبير الكوكي على هذا النص. تعقيبي سيكون مطولا بعض الشيء، لكنني أسمح حتى زملائي أعضاء لجنة التحكيم أن تكون لكلمة مطولة نسبيا في النص الأول وفي النص الأخير عندما أفتتح كذلك التعقيب، على أن تكون موجزا في النصين الآخرين بحسب مقتضيات الوقت.
0: طيب اتفقنا دكتور، تفضل.
1: هذا النص كيف تحول جدتي لكرسي هو نص ذو نفس قصير وأقرب إلى المقطوعة منه إلى المطولة. نص بني مثل ما أرسلته على 9 مقاطع موزعة على 33 سطرا، وكل مقطع يتطابق مع مفهوم الجملة. إلا مقطعين تضمن كل منهما جملتين نحويتين، والعلاقة بين مكوناتها هو هي علاقة استرسال وتأكيد الجملة اللاحقة للسابقة والمقطع اللاحق للسابق. إذن نحن أمام نص يتكون من 11 جملة، وهذا في حد ذاته أمارة تكثيفا واقتدارا على قول الفكرة أو الصورة دون زوائد. وهذه في حد ذاتها هي إحدى سمات قصيدة النصر مثل ما طمح إليها كبار الشعراء وكذلك كبار المنظرين. العنوان سأبدأ أقسم مداخلتي قسمين، الأول يتعلق بالعنوان وما يتضمنه من مقدرات، وأثني بالتوقف عند المد. العنوان غريب من جهة صياغته ومن جهة بنيته التركيبية وكذلك من جهة بنيته الدلالية. تركيبيا العنوان ورد جملة مستقلة واتخذ شكل الإنشاء والاستفهام. في العادة العناوين لا ترد إلا في شكل لفظ مفرد أو ما يوازي مقام اللفظ المفرد. وهو في البناء العميق للجملة لا هو وضعية المبتدأ الذي يكون المتن هو إخبار عليه. لكن نحن هنا أمام جملة كاملة وأمام جملة إنشائية، وبهذا الاعتبار فكأن المتن الشعري لا يزيد عن كونه إجابة عن ممكنات هذا العنوان. هذا العنوان كذلك مهم دلاليا من جهة أنه يقيم علاقة إسناد لا إسناد بين أمرين لا تقرها ذاكرة اللغة والاستخدام، ولا تقرها كذلك معرفتنا الكوسمولوجية. لماذا؟ لأن هذا العنوان يدك الحواجز بين المراتب الوجودية للأشياء، بين الإنسان الكائن الحي العاقل والكرسي الموجود الجامد وغير العاقل. إذ وقع في هذا العنوان ادعاء مفاده أن الجدة استحالت كرسيا. هنا انطلاقا من هذه العتبة الافتتاحية نحن في حضرة خطاب تخيلي لا يكتفي بوصف العالم وإنما بإعادة صهره عبر دك الحواجز التي علمنا إياها العقل. بيد أنه لما كان العنوان على الصيغة الإنشائية أو الإسبانية تلك، فإنه كذلك يقيم علاقة مع المتن جمعها أن الأخير سيكون تعليلا لغرابة العنوان ولسحرية الوقائع التي جعلت الجدة تستحيل لكرسي. إذن ما ننتظره هو سرد عجائب لاستحالة الجدة كرسيا، قصة ذات طبيعة خرافية تعلق بالجدة أو تعلق بالكرسي. فهل جسد متن النص ما وعد به العنوان؟ متن القصيدة يعمق الشعور بأننا بإزاء عوالم غريبة منقطعة عن العالم الذي نعيش بتنظيماته الاجتماعية والسياسية. هي عوالم أدخلوا في المجتمعات البدائية الأولى حيث الأمومة هي الأصل والمعيار في مقابل المجتمع الذكوري الذي قام على أنقاضها. فالوحدة الاجتماعية السياسية والروحية الكبرى هي القبيلة، والنظام الاقتصادي هو المشاعر البدائية، والنظام الفكري الفلسفي أمومي، والقائد أنثى هي أم القبيلة بما هي أصلها والمتحكمة فيها وصاحبة الحكمة والمقرر مصيرها، بل هي إلهها ولها مثل ما ذكرت عبد الكوكي عرش عظيم. في الجملة الثانية ننتقل من القبيلة إلى الفيلة عبر الجناس تعميقا للنفس الخرافي الإحيائي، وبمقتضاه نساء القبيلة هن فيلة، والفيل في رمزيته هو رمز للحياة الأمومية للحياة الاجتماعية وكذلك رمز للذكاء الكبير بين الحيوانات. حتى البيولوجيين بالإمكان الاستدلال لهذا على نسبة وزن المخ قياسا إلى النسبة العامة لوزن الجسد. الفيلة مجتمع منظم وهرمي ومتضامن قادته معنيون بإثار النفس إنقاذا للجماعة وخدمتهم. استعارت الشعر الحوافر الغليدة مجازا مرسلا للجزء المحرك. تؤكد الشعر في لاحق القصيدة، يعني الحقيقة أنا عجبني النص وذهبت معه مقطعا مقطعا وسطرا سطرا. إذن تؤكد التشابه دون تناهي بين نساء الفيلة ونساء القبيلة، بين العفو الفيلة ونساء القبيلة، من جهة أن عليهن في الوضعيتين قيادة القبيلة أو القطيع إلى خرائط الماء، وتنزلق من الجمع بين الفئة والقبيلة إلى الحديث عن العائلة في تأكيد أن أمهات العائلة يحملن جينات العطش الذي ولدناه من مواسم الجفاف. وبهذا الاعتبار ننتقل لنجد تفسيرا للعنوان بمقتضاه طول موقوت الجدة الفيلة الأم على هذا العرش حولها إلى كرسي، حولها إلى مقام اعتباري رمزي معه أضحت متلبسة أو ملتبسة بالقداسة. المتلفظة هذا كله وكأننا كان ثمة سردا خارجيا يعلق بوقائع مغاير للذات المتلفظة. الشاعرة عبير إذا تجد الذات المتلفظة نفسها مرشحة لتنهض بما نهضت به جدتها من مهام وظائف، وهي وإن كانت الذات المتلفظة تحمل خبرات الجدة فإنها خارجة عن القطيع من جهة أنها كافرة بالتقليد الذي يستحيل عبئا، فهي لا تحمل في روحها غير التمرد ورفض السير في المسالك المعبدة رغم إتقانها لها. وأن تغامر فمعنى ذلك بالنسبة إلى القطيع المذبحة. أنتهي كيف نقرأ النص ووفق أي نسق نقدي؟ هل بالاحتكام إلى الإنشائية المحايدة التي لا ترى جميلا إلا في التطابق مع مقولات العدول الكم والنوع وبالزيادة وبالنقصان وبالإيقاع وأشكال تصريفه والتخييل يطرق من المعنى، أم للشاعر لها نصيب منه غير قليل، أم إن المنهج الأمثل للمقاربة يكمن في المنهج الثقافي من خلال إسهامات النقد الأنجلوساكسوني الذي يعقد أمر الإبداع على قدرة النص على قول تمثلات الجماعات الفرعية داخل الجماعة الهوية الكبرى الجماعات المقموعة في إطار التمثل التسلطي وهنا الجماعة النسوية الأمومية بإزاء تمثل المركز الذكوري. ألا يكون الأخاذ في هذا النص دعوة إلى استئناف التفكير في العالم بمراجعة بدائه ليست في حقيقتها سوى فرديات إن تمثلته لذاتها وللآخر ليست حقائق وإنما هي ممكن من ممكنات شتى. ولو أنصتنا إلى سردية العائلة والقبيلة والمجتمع من وجهة نظر أنثوية فيمكننا أن نستحصل على سردية مغايرة لذاتنا ولإقامتنا. في تقديري أني بهذا نص لطيف ناطق عن اقتدار وناطق عن ذكاء وناطق عن محاولة لتوظيف الإرث الإنساني وليس العربي فقط. الإرث الإنساني هو إرث كان قد خلق القصة المثلية سبيلا إلى إنشاء معان رمزية إيحائية وأن يخلق الفلسفي في لطف الجمالي. أشكر الشاعرة عبد الكوكي على هذا.
0: واضح واضح. شكرا دكتور خميس الورثاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: تحية مرة ثانية. أشكر الدكتور الورتاني على هذه المداخلة. لن أضيف كثيرا لأنه توسع في هذا النص، ولكن لي بعض الإشارات. هو قد استفاد الحديث عن العنوان، لهذا سأدخل في صميم النص. تحدثنا الشاعرة عبير الكوكي في نص نثري عن وريثات الفيلة. فالإناث يقودن القطيع، وهنا إشارة طبعا إلى المجتمع الأمومي، المجتمع الذي تكون فيه المرأة قائدة. وإن لم تكن تشير إلى المجتمع الأمومي فهي تشير إلى تلك السلطة المخفية الغير محسوسة، تلك التي لا نراها وإنما تمرر في الهامش. وريثات الفيلة لهن حوافر غليظة طبعا إشارة إلى ما تتحمله النساء من مشقة، وطبعا للفيلة ذاكرة استثنائية، كما أنها تشم الماء من مسافات بعيدة، وهذا موجود طبعا في هذا النص بما يحمل من رمزية. فطبعا الفيلة يعرفنا تماما خرائط العطش، وتقول وعليهن أن يحملن القطيعة إلى خرائط الماء.
0: نعم.
2: هن إذن إنها كما أنها تشم الماء قلنا من مسافات بعيدة، ورثات الفيلة هن الصابرات القائدات الكادحات. وطبعا هنا إشارة إلى هذه المرأة المناضلة، هذه المرأة أيضا السلطة، هذه المرأة التي إذن تتحول إلى كرسي، وتحول الجدة إلى كرسي له طبعا معنى رمزي. فطبعا تحول الجدة إلى هنا رمز للسلطة والمسؤولية. ولو عدنا أيضا إلى معنى الكرسي فإننا سنجد أيضا من معانيه أنه ليس هنا بالمعنى الخشبي هذا الكرسي الذي نجلس عليه، وإنما هو أيضا له تاريخية. فالكرسي أيضا إضافة إلى ما يحمله من معنى السلطة فهو إشارة يشير إلى القبر، ويشير إلى الذاكرة، ويشير طبعا إلى تاريخ، تاريخ هذه الأمة، هذه المجتمع الذي حملته النساء على أكتافهن. إذن الشاعرة رشحت من قبل الجدة الأم لأن تكون قائدة القطيع إلى الماء. نص رمزي، قبائل عطشة للماء تقودهم إلى النبع، لكن في هذا الزمن لم تعد وريثة الفيلة قادرة على قيادة القطيع إلى الماء. خوف القائدة لأنها مسكونة بذاكرة الدم، ذاكرة القتل والظلم والقهر، فالخطر الداهم إذن في دمها. هي تقول في نهاية النص، إذن تقول عفوا: أخاف أن أخبر القبيلة أنني لا أحمل في دمي سوى المذابح. هنا خوف مزدوج، خوف من مواجهة القبيلة ومواجهة القوم ومواجهة العائلة، وربما أيضا بالمعنى الكبير إذا البلد. فهذا الخوف قلنا هو مزدوج، خوف من المواجهة، وأيضا خوف إذا من هذه الذاكرة، خوف لأن هذه الذاكرة مسكونة بذاكرة الدم، ذاكرة القتل، قلنا الظلم، قلنا القهر. إذن دم القبيلة ينبذ بأولئك الذين إذن تعرضوا لمذبحة أو إبادة. طبعا هنا إشارة إلى ما يعانيه الوطن العربي ونساء الوطن العربي في غزة وغيرها، إذن من قتل وتشريد وجوع. لكن هن النساء الكادحات، هن المناضلات، هن اللاتي يأخذن المقود في رغم هذا الدم ورغم هذا الألم. إذن رائحة، أيضا هنا رائحة الخوف تغلب على رائحة الحياة في نهاية النص، وهذا خوف الشاعر أيضا قلنا هو مزدوج، رائحة الخوف تغلب على رائحة الحياة باعتبار أنها لم تحمل، إذا لم تحمل القبيلة إلى إلى إلى إلى إلى, إلى الماء، وإنما هي تخاف إلى الماء سر الحياة موجودها، ولكنها تحمل في دمها المذابح، تحمل في دمها هذا الألم، رائحة الدم، ما يشير إلى هؤلاء، إلى كل من ظلم وقهر. وإذا عموما نص جيد يرشح رمزا وعمق فكرة، وهنئها على هذا النص.
0: شكرا جزيلا للشاعر سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيه، تفضل.
3: جزيل الشكر دكتور لسعد، طبعا هنيئا لعبير الكوكي بمداخلة الدكتور خميس الورداني وقراءة الشاعر سلوى الرابحي. تقريبا عبير خذت جائزتها، نعتبرها تو تحصلت على جائزتها. النص حقيقة كل الملاحظات التي قيلت يعني جيدة، وأتقاسم هذه الملاحظات معظمها يعني نتقاسمها مع الدكتور خميس ومع الشاعر سلوى.
0: نعم.
3: لن أثيل فقط لأنه لم يبقى لي ما أقول في هذا النص سوى بعض الملاحظات البسيطة. يعني النص يدل على أنه عبير ما زالت ماشية في نفس الخط، والخط اللي ماشية فيه عبير هو خط التجريب والمحاولة، وهذا النص في تقديري هو محاولة جيدة وتمرين جيد في كتابة قصيدة النثر، وهذا جيد جدا إلى حد الآن. ولكن بعض الملاحظات التي سيقت لعبير في السابق ما زالت مطروحة إلى حد الآن وفي هذا النص أيضا. يعني على جمال ما تقترحه عبير من مستوى جمالي في كتابة قصيدة النثر ويدل ذلك على تمكنها من هذا الشكل، إلا أن ثمة شيء ما، أنا أقول مثلا نحس لفم خلل ما في هندسة النص. عبير تحب تبني نص، تحب تطرز وتاخذ عوالم تشتغل عليها، ولكن في تقديري لا تذهب بعيدا وتبقى على شاطئ هذه العوالم، تبقى على سطحها، تبقى على قشرتها. فاللعبة هنا اللي ربما ما زالت تبحث عن يعني امتلاكها عبير هو أنها تستطيع أن تنفذ إلى العمق مع قدرتها على المحافظة على البساطة. أنه نستعمل كلمات كما وريثة ورثت وورثنه ووريثة وميراث ونكررها أكثر من مرة، لم يعد هذا يخدم الإيقاع الداخلي للنص، راه ولا في تكرار. كذلك أن نتذبذب بين خرائط العطش وخرائط الماء رغم ما يدل عليه ذلك أو ما يوحي به من محاولة للمقابلة، ثم جينات العطش ثم العطش ثم قبائل العطش وكرسي، يعني ثم كيف أقول ذلك، يعني فهم مبالغة في استعمال بعض الألفاظ، ويجعلني ذلك أنصح عبير بأنها تحاول التنويع ثم تذهب يعني أعمق، لأنه النص النثري على بساطته لأنه يحفر في عمق. الاشتغال على الفيلة كان يمكن أن يكون أكثر ثراء، لأنه العلاقة الوطيدة بين الفيلة وبين العوالم التي أرادت أن تقترحها أو الموضوع الذي أرادت أن تقترحه ثم ترابط انتبهت إليه، يعني رابط وطيد، إلا أن هذا الرابط بقي ضعيفا في النص، في نص عبير ربما هو في ذهنها وطيد لكنها لم تعبر عنه بالشكل الكافي. على كل هذا النص حتى لا أطيل مثال السلاسة تبرعنا بالوقت لما
0: سنذد الوقت. نعم تفضل.
3: لا لا فما حتى مشكل. المهم أن ما كان يجب أن يقال في هذا النص قد قيل. عبير عبير تستحق كل التشجيع. شكرا لها على هذا النص ومزيد من التوفيق.
0: شكرا جزيلا.
7: يا حامل الحرف، إن الشعر مملكة تهدي القلوب ضياء ما له أفن. الشاعر الحر إن غنى تزلزلت الأرواح وانكشف المستور والوجل، يبقي على الدهر معنى لا يزول له.
8: فارس الكلمة
7: كالنجوم في الأفق العالي إذا اكتملوا.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
1: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، ونذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين والمبدعين بأننا الليلة مع قصائد في السباق، قصائد المجموعة الثانية من الدور الثالث من المسابقة. المشاركة الثانية قصيدة للشاعر ناجي النصري، عنوان القصيدة باريدوليا، والشاعر ناجي النصري من تونس.
0: فارس الكلمة.
2: باريدوليا، ضمن معاركك الكبرى وأنت تقاتل كي تنسى تتذكر، وتجيء نوارس تعرفها بالاسم، وتعرف ما يمكن أن ينجر عليه مجيء نوارس في الليل، وما يمكن أن يحدث من دلق للمنفى في الوطن الأم. والذاكرة الآن خيال خصب، الجدران على طرفي الشارع تبتسم، والأشجار تغني تهتز مع الريح كلوحة بالي. كل عناصر هذا الفجر لها معنى، كل عناصر هذا الفجر لها معنى. لا يوجد شيء عبثا، الضحكة في الإسفلت، الضحكة في الجو العابق بغبار أثقل من أيام السجن الأولى، سلمها الموسيقي، ترجيع الوتر المشدود على الوتر الحر. نفس الضحكة، نفس الشبق الدافئ فيها، وأنا أهرب. فكرت، ماذا لو كان بوسع المرء أن يتغير، أقصد يتغير بالمعنى الحرفي، قطع غيار يعني. يا سيد، امسح ذاكرتي هذه أرجوك، حمل لي ذاكرة أخرى تتلاءم مع مقتنياتي، قلب آخر مستعمل لا غير، رئة أخرى يستحسن غير ملوثة بالتبغي، بشعار المصنع لواك، لا تبغى ولا أتربة ولا رب. أهمس في أذن البائع خجلا من بعض زبائنه، جسم إسفنجي فارع في كيس أسود يسترك الله، وكتيب تركيب أحتال عليه في بعض لوازم أخرى وأغادر. لا تأكلني الحسرة أني ما زلت بوجهي المتجعد، وجميع زبائن هذا الدكان بوجوه قابلة للشعر. أنا لا أتخلى عن وجهي أبدا، أموت ولا أتخلى عن وجهي، وأنا أهرب. أدركت هذا المهرب في شكل كمين، لا فرصة كي أنجو، والأمر برمته يتخذ شكل بدايات ثانية.
0: فارس الكلمة.
1: فارس الكلمة مع مشاركة الشاعر ناجي النصري، وعنوان القصيدة أذكر باريدوليا. شكرا للشاعر ناجي النصري. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
1: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
4: مرحبا بكم مرة أخرى. قبل أن أخوذ في نص طبعا شاعرنا ناجي النصري باريدوليا، أردت فقط أن أحيي الشاعر محمد خامس بالطيف، وهذا الذي انسحب، ولا وأرجو أن يكون طبعا سبب انسحابه يعني يليق بنصوصه الرائعة. لأن نص محمد خامس بالطيش يعني يمكن له فعلا أن يكون نصا يصل النهايات، ويمكن أن يكون من النصوص الفصوص، مع الشكر. إذن أعود إلى باريدوليا، وطبعا للشاعر ناجي النصري، وهو نص ورد طبعا نص تفعيلة. وهنا من مفهوم الباريدوليا هذا المصطلح، إذا الباريدوليا عرفتها إذا مصطلح إذا ظاهرة نفسية يستجيب فيها العقل لمحفز عشوائي عادة ما يكون صورة أو صوتا بإدراك نمط مألوف، بالرغم من أنه لا يوجد شيء مثل تخيل الثور في الصحب وغيرها. وفي تعريف آخر هي نوع من الإيهام البصري. وسأذهب هنا في هذا النص إلى أن الباريدوليا هي إبداع، لأنها قائم هذا الإبداع على طبعا الإيهام البصري، ولكنه في الآن ذاته قائم على إشراقات لحظية. هذه الإشراقات التي تجعل البصر يتوهم شيئا وصورة، صورة ولو كانت هذه الصورة في الصخر، فكيف رأى الشاعر هذه الصورة؟ أتحدث أولا طبعا الباريدوليا، إذا الباريدوليا إذا هي مستخدمة طبعا هنا في الشعر كفني عموما. وهنا سأتحدث عن باريدوليا الذاكرة. في محاولة إذن لنسيان الغدر تتجلى الأوجه على شاكلة نوار، والنورس عادة مرتبط بالنهار والشواطئ، فإن ظهر ليلا هناك رمزية الخطر والوقوع في الخطر، هناك خروج عن المألوف وانتقال إلى عالم غريب عنه. الباريدوليا أيضا تتجلى في الجدران المبتسمة، وهنا الوهم البصري والإسفلت الذي يضحك، وتتجلى أيضا في السخرية، فهناك من المضحكات المبكيات في هذا النص. الباريدوليا تعكس ألم الشاعر أمام ما يحدث، ألم جعله يطلب تغيير الذاكرة والقلب والرئة تغييرا كليا، إذن إشارة إلى ما يحدث من تشيء للكائن البشري. فالكائن البشري أصبح يعامل معاملة الآلة، يمكن تغيير قطع غيارها، فانتزع منه الإحساس وانتزع منه الشعور وأصبح شيئا شبيها بالآلة. لكن الشاعر وإن طلب تغيير القلب، وحتى هذا القلب ومصدر الحياة، وإن طلب تغيير الرئة مصدر الأنفاس وأيضا مصدر الحياة، فإن الشاعر ما زال متمسكا بملامح وجهه بتجاعيده. هل يمكن أن يصمد؟ هل يمكن أن يرحل الجسد ويعود في شكل آخر كبداية؟ أعود إلى الشاعر وأسأله، ما البداية أصلا؟ أليست هي في حد ذاتها إذن باريدوليا؟ باريدوليا البداية، وكأن لأن المكينة تعيد نفسها. هل هي فرصة أخرى للحياة؟ هل هي إعادة لتشكل المعنى أم تكرار لمأساة الكائن الأول؟ هامش على هذا النص الباريدوليا، أرى حياة أخرى لهذا النص، صورا تأخذنا، وهنا أخذنا الشاعر طبعا إلى خيال خصبا وإلى باريدوليا ذاكرته وجسده ورؤاه وبصر. ولكنني أرى الآن بهذه الباريدوليا أرى نهاية نص لم يكتمل بعد، أرى صورا أخرى لم تكتمل بعد وتنتظر أن يكملها الشاعر.
1: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الربح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيا، تفضل.
5: شكرا جزيلا، شكرا للشاعر ناجي المصري. الحقيقة أنا سعيد لأنه أعتقد في تقديري أنه هذا النص فيه يعني انتقال مقارنة بالنص الفارط. باريدوليا اختيار ناجي عادة العناوين يعني طريفة، وأنا أعتقد أن الشعر برمته هو نوع من الباريدوليا في النهاية، لأنه شعراء ينظرون إلى الأشياء من زاوية نظر أخرى، يحولونها إلى صور أخرى يعني، وكأنه هذا الشعر هو نوع من المرض ما يصيب الخيال حتى يجعل هذا الشعر ربما له نظرة مغايرة أو ربما له نظرة دقيقة، ينفذ إلى حقيقة الأشياء فيراها في صور أخرى أدق، أو أنه تتهيأ له صور تتلبس بالأشياء. على كل الفكرة عموما جميلة التي اشتغل عليها ناجي، فكرة جميلة جدا في تقديري، النص جيد حتى لا أطيل يعني، أحاول أن ألخص. فقط أعتقد أن ناجي لم يكثف كل طاقته في التعبير عن هذا النص، عن هذه الفكرة. نص ثري فيه فكرة طريفة مبني عليها النص، ثم ما نتج عنها من أفكار، لأن الأفكار أصبحت عنقودية تتوالى من بعضها تقريبا في نفس الجو العام لهذه الفكرة، وذهب بها إلى هذا الإنسان الذي يعيش رغبة في تهيئ ذاته، هذا الإنسان الذي أصبح مسلعنا مشيئا، وربما يذهب بقراءة بعيدا إلى إشارته إلى هذا الإنسان الذي سيصبح ممكنا أو جزءا منه روبوتيا في يوم ما. فالفكرة جميلة، فيها موقف من العالم، موقف من هذا العصر، لكن التنفيذ أجد فيه ضعفا في مواطن ما. أجد أن ناجي ربما في على خلاف بعض النصوص الأخرى، وهذا نص طبعا نص تفعيلة، نجح ناجي في أن يختار أيضا تفعيلته، يعني هذه التفعيلة التي تجعل النص منسابا والكلام منساب، اختار يعني تفعيلة المتدارك المحدث، وطبعا نجح في أن يذوب هذه التفعيلة في هذا السرد الساحر، ولكن كان بودي أن يكون، أو ربما أعتقد أن هذا النص يحتاج إلى يعني مساحة أكبر، ربما يكون أطول، ربما يكون أكثر تفصيل، لأن الطريف فيه يمكن الاشتغال عليه ويمكن التوليد منه. النهاية متاعه الحقيقة ما كانتش مدهشة بقدر الإدهاش اللي في الفكرة، وبقدر الإدهاش الموجود في اختيار العنوان وتناسقه التام، يعني نادرا نلقى عناوين متناسقة بشكل تام مع النصوص، ولكن أيضا نجح هذا النص في أن يحيلنا إلى يعني مراجع فنية أخرى. الحقيقة أنا ما نعرفش ليش ذكرني بفيلم أمريكي عنوانه Eternal Sunshine of the Spotless Mind للفنان الكبير الأمريكي من أنا نحبه ياسر، يعني فنان ممتاز جيم كاري، وهو يعني يتحدث، وهذا الفيلم تقريبا تعريبه يكون الإشراقة الأبدية للعقل النظيف أو العقل الطاهر، يتحدث عن رغبة حبيبين في فسخ ذاكرتيهما حتى يخفف من ألم هذا الحب الذي آل إلى الانفصال. وكان فيه جو متاع خيال علمي واستبدال ذاكرة ومسحها بتقنيات حديثة، ويعني تقريبا في العوامل التي يتحدث فيها ناجي، وهذا جميل أن يحيل الناس إلى أو يستثمر الناس فنون أخرى ويستحضرها. على كل عموما حتى لا أطيل، هذا النص قصيدة تفعيلة جيدة، كان يمكن الاشتغال عليها بشكل أكثر يعني جودة، ولكن ما وصلنا من ناجي مقبول ومحمود، جزيل الشكر له وتمنياتنا له بالتوفيق.
1: واضح، شكرا شاعر أحمد شكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: شكرا لك سياسة مجددا، أشكر زميلي زميلتي سلوى زميلي أحمد ما تفضل به من إضاءات. ماذا سأقول؟ يعني سأحاول أن أكون موجزا ما أمكن. ما أقول، ناجي النصري توسل بالشعر الحر إطارا لصياغة قول شعري مداره الذات في أعماقها الحميمية هواجس وطموحات وانكسارات. وهذا في حد ذاته ممكن تبيحه هذه التجربة، وأنجزت فيه تجارب ونصوص، لكن في الحقيقة لم تكن سمتها المائزة، بل إن المميز في الشعر الحر اقتداره على صياغة الهم الإنساني من منظور الجموع والجماهير والأمة في صراعها مع العدو الداخلي والخارجي. اختار ناجي النصري الهامشي غرضا أو معنى شعريا ليصوغ خطابه الذي يصدمنا منذ البداية بطبيعة العنوان الناطقة عن السلاح ينتمي إلى المعجم الطبي العصبي الإدراكي. بالعادة الشعر يستنكف من المصطلحات الناطقة عن المثالين، بل إن الشعر جوهري هو نقيض هذا، هو يعبر عن المفاهيم وعن المجردات بشكل حسي. ما نجد أن الشاعر في الحقيقة توسل واستدعى المصطلح الناطق عن مفهوم علمي طبي دقيق جدا ووضعه عنوانا. وتأكد ذلك، تفصيل ذلك، أن الباريدوليا هذه هي ظاهرة نفسية عصبية جماعها إعطاء معنى أو إعطاء شكل أو نظام تحفز لأمر هو عميق، هو عميقا لا يمتلك ذلك. يعني هذه ظاهرة باريدوليا هو تأويل للمجهول غير القابل للفهم بالمعلومة.

0: التي تعيشها الثقافات والشعوب عموما.
1: نعم.
0: من هوس جماعي، اسناد معنى مأسوس مأنوس لا معنى له بالنسبة للجماعة. أم ترى باريدوليا خاصة جدا ترتبط بالذات الشاعرة في حساسية إدراك العالم والآخر الآن وهنا؟ أرجو أن لا أكون قد تجاوز الوقت يعني.
1: بضع ثواني دكتور تفضل إن كان لك.
0: يعني أنا أفضل أن تعود بعد نشرة بعد
1: الموجز هكذا.
0: أخذ دقيقتين أو ثلاثة. نعم أفضل من أن ربما أشوه تعليقي حول هذا النص الذي فيه مجهود جيد ولكن نعم. فيه ممكن بعض الأخطاء.
1: طيب لك ذلك دكتور. إذا نذكر أصدقائنا المستمعين بأن الجزء الثاني نواصل فيه قصائد في السباق مع المجموعة الثانية من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة. كونوا معنا.
2: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: مساء الخير من جديد، مرحبا أهلا وسهلا بكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين لموجات أثير إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج مسابقة فارس الكلمة. إذن مباشرة نواصل مع الدكتور خميس الورتاني في مواصلة لتحكيمه لنص ناجي النصري. الدكتور خميس تفضل، في حدود دقيقة أو دقيقتين تفضل.
1: أحاول ذلك، مرحبا. يعني انتهيت الكسائل هذه باريدوليا جماعية أم فردية؟ ما المتن عميقا هو في السداد الحنين بالذات المتلفظة، يمنع عنه النوم والراحة فتشوش حواسه وأعصابه فيفسد إدراكه وتمييزه، فيتمنى إقامة في العالم مخالفة جوهريا لإقامة الحالية لأنها لا تزيد عن كونها جحيما. المعركة الكبرى مثل ما ذكرها هو هي النسيان، وتنتهي المعركة خسرانا إذ تتذكر، والتذكر حنين إلى جنة الماضي ورفض لحاضر جحيمي. ومن هنا تنشأ الباريدوليا بما هي خبرة ومعنى لا يقرهما النظام المعرفي المهيمن ولا سبيل للاستدلال لهما. يتولد عن ذلك رؤية الرأي لنوارس في الليل لها اسم ورسم، وتجيء نوارس تعرفها بالاسم، هي دلال لنقاء وسلام محبة. وإذ تجيء كذلك فإنها تعمق الشعور بالغرب عن الوطن، فيدلق المنفى في الوطن الأم، فينبجس الخيال بما هو طريقة أخرى كالتفكير. والنص يتقدم على هذا النحو، فإذا هو ارتحال من وهم إلى آخر ومن وهم الآخر إلى الحد الذي ينتهي فيه الشاعر في ناجي النصري، ينتهي إلى حلم آخر، إلى وهم آخر بمقتضى بالإمكان أن نستبدل أعضاءنا، عسانا أن نستبدل شخصيتنا وروحنا بروح أخرى وشخصية أخرى. وفي هذه البارادوليا التي هو يتبناها وفي لحظة يعيشها بصدق وبعمق، ينتهي كذلك هذا النزوع المضطرب إلى أن خلاصه من هذه الكارثة التي يعيشه من هذا الجحيم.

0: الزعيم الثقيل اللي هو في حد ذاته أنشطة، هو في حد ذاته شارك بمقتضاه، هو داخل في نسق آخر في مصيدة أخرى. إجمالا الفكرة طريفة جدا، جميلة جدا، لكن في تقديري مثل ما ذكر أحمد شاكر وحتى سلوى البحث لذلك، يعني النص ربما يمكن أن يجود بشكل أكثر، يمكن أن يطور بشكل أكثر، ويمكن أن تكون الخاتمة بشكل آخر. لكن مع ذلك في الخاتمة ثم لطف كبير جدا. أنا أقدر أن هذا النص يمكن أن يكون مادة أصلية، هذه الفكرة في يد القصيدة أن يكون مادة لسيناريو لفيلم قد يكون أخاذا، وقد يكون فيه مغامرة وفيه في شوق وفي فلسفة عميقة جدا، محاولة يشكر عليها، وإن كانت الجوانب الفنية في بعضها ربما تحتاج إلى مزيد من العناية في الجانب الإيقاعي أو في الجانب التحليلي.
1: واضح، شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني.

0: وفي الشعر خواطر وتأملات،
1: وفي الشعر نقد،
0: وفي الشعر سخرية،
1: وفي الشعر وصف.
0: الشعر فن يجمع المتعة بالحقيقة.
2: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، ونذكر أننا الليلة مع المجموعة الثانية للدور الثالث من المسابقة. المتسابق الموالي الشاعرة سهام الحمراني، عنوان القصيدة ظلها، والشاعرة سهام الحمراني من تونس.
0: فارس الكلمة.
3: ظلها رقصت كأن اللحن يخطف ظلها، وكأن طير روحي ينسج سرها، وتهدجت في اللحن أنغام السرى، تتلحف القلب الشفيف بظلها، وتصاعدت في النور أنفاس المنى، وتعانق الطل الندي بفلها، وتماوجت بيد يدججها الشذا، فتناثرت مدن الحقيقة كلها، وتكحلت بالشوق يرقمه المدى، ودنت تعاود للمراود كحلها. طرقت على باب الزمان وأطرقت، فتجاوب النقر الشاجي يجلها، وتهامس السحر المسرح في الدنا، وتعاتبت صور البلاغة حولها، وهب المسافر في الحروف وفي الرؤى قبسا يضيء القلب حين يدلها، وتقلب القلب الملقب بالهوى، يتلقف العمر العجول بلبها. قد تعجل الأعوام إلا أنها مرهوبة تبري، تحاذر نيلها وننال منها وهي فينا تعزف، أو تطرب الأعوام حين نذلها. وتريقنا الأيام تشرب شهدنا، فنعود ماء طافحا من جلدها، ونصير غرسا ثابتا في حقلها، وتظل ترقص بالحروف تقدها جذلا، وظل يستنير بظلها. رقصت كأن الحرف يخطف ظلها، وكأن طير روحي ينسج سرها.
0: فارس الكلمة
2: كانت هذه مشاركة الشاعرة سهام الحمراني، وعنوان القصيدة ظلها. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
2: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
5: جزيل الشكر دكتور لفعت، شكرا للشاعر سهام الحمراني، نص بعنوان ظلها. طبعا النص كما كنت تسمع وكما ألقت الشاعرة يعني بكل وضوح وصراحة الصوت والإلقاء، هو النص عمودي على بحر الكامل، وطبعا في تقديري سهام الحمراني ما زالت وفية لأسلوبها ولطريقتها في الكتابة، وهذا يعني الحقيقة يدل كما قلنا سابقا ويشير إلى أن هذه الشاعرة متمكنة، لديها قدرة عالية على كتابة هذا الشكل من الشعر. يعني مخزون يبان مخزون شعري كبير في يعني في ثقافة الشعر في قراءات، هذا يبان من خلال النص اللي قدمته من خلال النصوص السابقة. بقى كيف كيف زاد ما زالت سهام وفية إلى أيضا إلى مواطن الضعف التي أقترحها وأعتقدها في نصها. باقي النص وفي للشكل القديم للقصيد بنية إيقاعا وأيضا على مستوى التركيب والمضمون. سهام ملاحظة، ثم يعني ثم قوالب جاهزة تتكون عنا نحن من فرط يعني ضيق أو تركيزنا على قراءات معينة. يعني لما نحفظ مثلا 1000 بيت شعر جاهلي وفيه ما فيه يعني فيه برشا أحاديث، يعني الشعر الجاهلي فيه ما يقال أنه أصلا يعني كتب فيما بعد ومنسوب وغيره. على كل يعني تقريبا التركيب كتجي تقيس يعني
2: أشك في نسبته طه حسين في كتاب حديث الأربعاء.
5: حديث الأربعاء بالضبط. يعني وطه حسين يعني حل باب يعني كان مسكوت عليه، ولكن من قبله كانت فما هكا وشوشات. يعني
0: فارس الكلمة،
6: فارس الكلمة.
2: نعود إذن لمواصلة ما تبقى من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، وأحيل الكلمة للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة لمواصلة تحكيم قصيدة سهام الحمراني بعنوان ظلها.
5: شكرا دكتور لسعد. كنا وقفنا عن ذكر حديث الأربعاء لطه حسين، وطبعا ذكرناها يعني كمثال، ولسنا هنا في حصة يعني علمية حتى نبحث يعني كنا معه أو ضد ما قيل. وبقى يعني اللي حبيت نقوله من خلال ذكر هذا المثال أنه راه يعني لما تتشابه التركيب ويعني وكأنه النص قيل في زمن آخر أو قيل على لسان شخص آخر، فهذا يفتح المجال أنه ربما في كتاب آخر يوم الثلاثاء مثلا حديث الثلاثاء في زمن آخر يشكوا أنه النص هذا لصديقتنا الشعر الكبيرة سهام الحمران. فلهنا مش ممكن يتشك في نص محمود درويش ولا لنزار قباني، لأنه ثم بصمة ثم علامة تدل على أن هذا النص لصاحبه في زمنه وفي مكانه، باعتبار أنه فما تطوير فما إضافة فما تنويع فما هضم لكل القراءات فما تنويع للقراءات. وهذه يعني بكل محبة سهام أتوجه إليك بالحديث، وأنت صديقة سهام أنت من طينة الشعراء الكبار، وكثير من شاركوا في هذه المسابقة من طينة الشعراء الكبار. يعني بإمكانك أنك تحفري لك طريقا في الشعر خاص بك باستحضار واستلهام والاستئناس بكل ما كتب في الشعر العربي في هذا الشكل، وتبقى محافظ إذا كنت تحب تحافظي على هذا الشكل حافظي عليه، ولكن الروافد يلزم قراءات أخرى في يعني في مستويات أخرى من الكتابة وفي تصورات أخرى من الكتابة الشعرية حتى تكون رافدا لك لتنوعي من ربما التركيب. نحب نعطي مثال سهام أختي، النص فيه 15 بيت أو خلينا نحسبه حروف العطف واو العطف بركة في قرابة 19 ولا أكثر، 19 عطف في 15 بيت معناها كل بيت فيه عطف بالضرورة، ويبدأ بعطف معظم الأبيات كلها تبدأ بعطف. يعني مثل هذه الأشياء راهي بسيطة، وكتلاحظها تفهم اللي راه التراكيب تولي مونوتون تولي رتيبة وتولي تسبب ضعف في النص. طبعا ولا أتحدث على الصور الشعرية لأنه سهام الحمراني لا تستحق الحديث عن ذلك، عندها صور شعرية جميلة بعضها يعني طريف إلى حد ما، والبعض الآخر هو تنويع على ما سمعناه سابقا. في العموم في ملاحظة سابقة كنت قد سقتها لسهام، يكفي ذلك، ديما نتمنى لها التوفيق. نصوصها جيدة وهذا النص محترم جدا، وتمنياتي لها بمزيد النجاح فيما تراه مناسبا من الكتابة الشعرية. كل التوفيق.
2: شكرا جزيلا. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
7: شكرا مجددا. في الحقيقة ربح للوقت الذي وعدت به لأنني سأخذ من الضباحب يعبر عن تطابق كلي مع ما قاله وما تفضل به أحمد شاكر بن ضي. يعني ملاحظة أولى أو ملاحظة ثانية، يعني تحصيل ما طرحه في مسألة الشعر الجاهلي هو يتعلق بكتاب في الشعر الجاهلي وليس في حديث الأربعاء في الحقيقة.
2: في الشعر الجاهلي حديث الأربعاء كان برنامج إذاعي ثم تحول بعد ذلك إلى كتاب. نعم
7: الشعر الجاهلي هو اللحن. ما أقوله لما نسأل سيهاب، يعني يا سيهاب ما أنك وصلت إلى هذه المرحلة فمن الأكيد أن لك اقتدارا على نظم الشعر متأكدا، لكنني لا أجد إمكان إبداع بما هو قيمة مضافة تجدر نص الإبداع وذات المبدعة في الراهنية، يعني في الآن وهنا. أقول لها يا سيام بكل لطف، نحن رشحناك، رشحنا نصوصك، لم نرشحك أنت، نصوصك في مستوى معين مقبولة وأفضل من صدوخة. أقول لها يا سيام عندما نستدعي الشكل القديم وكذلك الشكل الرسمي الذي تبنته السلطة، السلطة الجمالية التي هي في تعالق متين مع السلطة الفقهية مع السلطة السياسية مع كل أنماط السلط، السلطة الإبداعية لا تشتغل بعدها، فنحن لا نتبنى فقط الخصائص الفنية نتشربها، بل وكذلك نتبنى الخصائص الرؤيوية. يعني المعايير الفنية وحدة البيت تركيبا ودلالة وإيقاع، والمعايير الدلالية النظام الأغراضي ونظام بناء المعاني ورؤية العالم، كيف يتصور الإنسان الوجود والفناء وكيف يتصور الذكر والأنثى إلى حين كيف تتصور الأنثى الذكر. نحن عندما نستدعي الشكل ليس مجرد اختيار محايد لشكل، نحن نستدعي ترسانة من التصورات ومن المقاييس التي حتى أنتنا. ويا سيهام أنت عندما استدعيت هذا استدعيت كل تلك الترسانة التي أنت جوهريا تنهضين لنقلها. وبالتالي تم ضرب من التناقض بين آ وب، بين ما ترومين قوله وبين ما قلته فعله ما يمكن أن يشحن ذلك. يا سيهام أنا أخاطبه مباشرة بكل الحب الصادر عن لجنة التحكيم، نقول لك إن لك قدرة على النظم على القول لكن في إطار الذاكرة والتنويع على الذاكرة على المشاهد سلفا، لكن أن نقول بمعنى أن نبدع لا أن نثرثر، لأن في أغلب ما نتحدث فيه حتى اليوم بتاعنا أغلب اللغة تتكلم عبرنا ولا نتكلم نحن إنما اللغة التي تتكلم نحن نثرثر. يعني حتى لا يكون شعرك طالما أن لك هذا الاقتدار، هذا الحس الإيقاع الوافر، هذه الحساسية الجمالية تستطيع بها أن تصوغي مفاهيمك وتصوراتك النظرية المجردة على نحو الحسي، لابد أن تطعمي ما تقرأينه وما تشبعت به وذاكرتك الجمالية على نحو يستوعب منجزات الحدث بتلوينات المتعددة جدا. حدث لا يختزل رومانتيقية ولا الشعر الحر، والشعر الحر يختزل في السياق كذا، لا لا، التجارب عديدة ومتنوعة جدا، لابد أن تنوعي هذا حتى تستطيع أن تقدم نصا جدير بالإقامة بأن يكون ناطقا عن انتمائنا الآن وهنا نحن العرب المسلمين التوانسة في عام 2026. دون هذا يعني في تقديري هو تمرين آخر على الاقتدار على النظم أكثر من الاقتدار على قول الشعر. هذا
2: دخيل. واضح. شكرا جزيلا دكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الربحي، تفضلي.
8: بكم مرة أخرى مرحبا بالشاعرة سهام الحمراني في هذا النص، عنوان النص وظلها وقد ورد نصا عموديا قصيدة شترين طبعا على الكامل. ولست أختلف أبدا مع ما ذكره الشاعر أحمد شاكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني في أن هذا النص ينتمي إذن إلى المشاهد سلفا في أغلب أبياته، ولكن أريد أن أتحدث في جانب آخر إذا وجدته في هذا. أولا أتحدث عن هذا الظل، الظل بتعدد مفاهيمه، معاني الظل، الظل الليل شدة سوادي، الظل هو أول الشيء إلى غير ذلك. وفي هذا أن تحدثنا الشاعر في عن الرقص، وهذا الظل أيضا له مفهوم هنا صوفي، رقصة صوفية لتحرير الروح والمعنى في آن معا، هي حالة وجد إذن وحب للقصيدة، لحظة مكاشفة شعرية طبعا حسب تعبير دكتور محمد لطفي طبعا. والظل هنا أيضا يأخذ في هذا النص معنى اللحاف، الظل ساتر القلب الشفيف ويخفي المخفي لرهافته، الظل أيضا يأخذ معنى النفس أو النفس عفوا. فهي حقيقة الإنسان، هل هذه الحقيقة وهذا الظاهر فينا؟ هنا تطرح الأسئلة الشاعرة، أو ما نحاول أن نخفيه. الظل أيضا تعطيه تعريفا آخر، هو من أسماء الشعر، صور بليغة تتعاقد. تحدثنا الشاعرة أيضا، وهذا المفهوم طبعا، وأعود دائما إلى المفهوم الصوفي في هذا النص، عن ظل الظل. فظل الظل يعود، يعني هناك عودة، فكأنها ظل الظل هو انعكاس للانعكاس، فتعود الصورة إلى أصلها. أو هو في الآن ذاته ظل للظل، تذهب الصورة إلى أن تتلاشى أو تفنى في هذا الكون. والشخص طبعا من هذا المفهوم هو متعدد الظلال، هو الشخص المتعدد، فهو هنا البياض والسواد، الراقص، الباكي إلى غير ذلك. وهو واحد من حيث ذاته، وهو متعدد أيضا من حيث صوره. أيضا إن أخذنا هذا المعنى في هذا المعنى أيضا، حين تتحدث الشاعر والشاعرة وتقول: وتصاعدت في النور أنفاس المنى، وتعانق الظل الندي بفلها. أيضا من أسماء الظل لدى الشاعرة هو النفس، الأنفاس، وليس النفس فقط يعني. وأيضا إن عدنا إلى الفلسفة الكلاسيكية طبعا مع أفلاطون، إن كان الظل هنا بمفهوم الوهم وهو عكس الحقيقة المطلقة، فإن الشاعرة تعطينا مفهوما آخر للظل يناقض هذا المفهوم، وهو أن الظل هو حقيقة أوجهنا، الظل هو حقيقة أوجهنا، فنحن هذا الوهم، والحقيقة هي ظل الظل، الحقيقة هي عكس الصورة، يعني الحقيقة في المفهوم العام. عموما في الحقيقة هي قادرة، شاعرة قادرة على النظم، لها صور شعرية بعضها فيها طرافة كبرى، وبعضها الآخر إذا كان غارقا في كلاسيكيته، ولكننا أمام شاعرة قادرة على النظم. لغتها سليمة، وكل من وصل إلى اليوم في هذا البرنامج إلى هذا الجزء إلى هذه المرحلة هو إذن مقتدر قادر على كتابة أو على نظم القصيدة، ولكننا نحن الآن أمام نصوص نريد لها أن تكون مبدعة متميزة. فأرجو من الشاعرة، وهذه الشاعرة المقتدرة المجيدة، أن تنوع الكتابة، وأن تصل أكثر إلى مرتبة الذروة ومرتبة الإدهاش. نحن هنا نطلب الدهشة الكبرى، لأن الدهشة وصلتنا من جميع من شاركوا في هذا البرنامج، وخاصة في الحلقات.
2: جميل، شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الربحي. نمر مباشرة إلى المتسابق الرابع ضمن هذه المجموعة الثانية من الدور الثالث للمسابقة، مع الشاعر محمود العبسي، وعنوان القصيدة سأقرأ عنوان القصيدة كما ورد في النسخة الورقية والصوتية للقصيدة، وللجنة التحكيم الأكيد رأي في الموضوع. عنوان القصيدة: للهامش سبع أرواح.
0: فارس الكلمة.
9: للهامش سبع أرواح، قتي ابن حي قصديري من قرية سماؤها حديد تربتها رماد، ملأ برائحة الكيمياء والبرك والبخور، في ممر ضيق يعبر منه الذل، في بيت آيل للسقوط لا تدخله الشمس، يأكل مما نأكل يشرب مما نشرب، قتي لا يملك قلادة ولا اسما لا مرآة تذكره بأسلافه، لا يملك ساعة ولا نظارة لا مشطا يسرح به مخيلته، لا يملك من الأبيض سوى أنيابه، قتي هذا سقط في الجب في حب قطة من المدينة، صاحبة القطة قبل أن تخلد إلى النوم تضع على المنضدة رموشها أظافرها ظفائرها، تضع أشياء أخرى إلا نفسها، قطي الطيب جدا لا يفرق أبدا بين الطبق والحزن الطبقي، بين المخالب المكسورة والأظفار الملونة، بين الشفاه الجافة والشفاه اللامعة، بين الدموع الطازجة والدموع الإلكترونية، قطي المشاكس يواعد قطتها في الحديقة العامة على سياج المقبرة أعلى السطح أسفل القبو، الناس يرشقونه بالحجارة كما لو كان شيطانا، يرجمونه بالأحذية والبساق والمسامير، الناس يشتمون أمه، جذوره الأولى، الأرض التي أنبتته والكفة التي ربته، ربما نقصهم يموء من في داخلهم فيخمش كل المرايا، ربما قتي الوسيم أوفر حظا منهم، قتي هذا لفظ أنفاسه الأخيرة على صدري حين سمموه وخطوا على وبره وحيدا ستحيا وحيدا ستموت.
0: فارس الكلمة.
2: كانت هذه مشاركة الشاعر محمود العبسي، والآن الكلمة للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
2: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة. دكتور خميس الورتاني،
7: مرحبا مجددا، سأحاول أن أكون برقيا. والكلمة هذا نص بالفعل أخذ، رغم أنني موقفا ذاتيا من نصوص خطيئة النثر، لكنني أنا مجدد على أن أعدل هذا الموقف المبدئي. أنطلق من العنوان، وأنت ذكر هذا الأمر وأنا أكبر النص. العنوان مغرن ومثير من جهة أنه مركب إسنادي، جملة إسمية تامة مستقلة، وبالتالي فهو في مرتبة النص الموازي لمدى القصيدة. يفترض فيه أنه يختزل ويوحي، ويفترض في المتن أنه يفصل ويفصح. ما الذي يقوله العنوان وما الذي يوحي به إلينا؟ العنوان يقيم علاقة إسناد بين مكونين لا تقرهما ذاكرة الألفاظ وذاكرة استخداماتها، ولا تقرها كذلك معرفتنا وخبرتنا الحياتية. فالهامش في اللغة هو الثانوي والبعيد وما لا يستقيم بذاته، وإنما علت كلمته وقيمته تستمد من مركز وأصل. في الاصطلاح الهامش ما نعمد إليه من نصوص ثوان نرفض بها المتن في النقد الأكاديمي وحتى في الكتابة الإبداعية التي استعارت هذه الممارسة في إنشاء نصوصها، وربما منجزات أدونيس تمثل نموذج لهذا. لكن كذلك كان الهامش مفهوم آخر في الأدبيات الفلسفية والاجتماعية، فهو مفهوم شغال في الرؤية الماركسية الأصولية وفي تلويناتها المعاصرة الناقدة لها والمطورة لها. لعل أفضل ما يجسدها ويجعلها مفهوما شغالا بناؤها على نحو ثنائي هو المركز الهامش. نعالج به قضايا تقسيم العالم دول الهامش دول المركز وكذلك الدولة والمجتمع الواحد فضاء الهامش وفضاء المركز طبقة هامشية فئة هامشية جماعة هامشية وجماعة مركزية. يضحي مفهوما شغالا حتى في الدرس النقدي لنعيد به اكتشاف ذواتنا الجمالية. تعرف مفهوم المركز والهامش وأن نعيد به قراءة تاريخ الشعر العربي. تم مركز في مستوى الأشكال النظمية والقصيد وتم هامش هو الأشكال الشعرية المهمشة مثل الرجز ومثل المصمت والدبيتي والكنكان يعني أشكال عديدة جدا من هذا ما يقوله الجزء الأول من العنوان. ما يقوله الجزء الثاني سبع أرواح وبنر بناء إضافيا هو محيل على مستوى آخر من السياق. هي صياغة لا ترقى إلى مستوى المصطلح بما هو مواضعة مركبة بين أهل الاختصاص بل على النقيض من ذلك هو تعبير حسي ومجازي يستقي من معين الخطاب الشعبي ومن تمثلات العامة للعالم ومكوناته ومن تمثلات التونسيين على والمغاربين عموما لمسألة بعينها ولحيوان بعينه هو القط. وتعبير من فرط استخدامه مضروبا في الزمن أضحى يقينا وعقيدة فللقط سبع أرواح وأصبحنا نستخدم هذا الاستخدام بفعل الاستخدام مضروبا في الزمن في خطاب على سبيل الاستعارة. إذ يمكن أن نسمع حدا ويقول فلان راهو عنده سبع أرواح دلالة على هذه القدرة على المطاولة والممانعة والمقاومة الأخيرة. إذن يضحي العنوان بهذا الاعتبار الهامش مثل القط وبالتالي له سبع أرواح وننتظر أن يخوض متن القصيدة في الاستدلال لوجاهة القياس. فهل سيحدثنا متن النص عن تعددية الهامش وتلوناته التي تسمح بأن نسند له وسن لسبع أرواح أم أنه سيخيب ظننا؟ في نص محمود العبد يفاجئنا المتن بأنه معقود رأسا على المرجعية التي ظننا أنها استعارية في العنوان. ذلك أنه لا يخوض في مسألة الهامش وإنما يخوض رأسا وبشكل مباشر في مسألة القط. في قط يسعى محمود العبسي إلى لا إلى وصفه باعتباره حيوان وإنما الإفصاح على كنه عن كنه باعتباره هوية. ومركزية القط في الخطاب تتأكد في الوضعية اللغوية التي أسدها إليه. قصيدة بأكملها بنيت على ستة جمل خمسة جمل قامت على القط مبتدأ خمسة جمل مستقلة بانية القصيدة من جملة الجمل الستة. الشاعر كان مهووسا بتقديم هوية أو صفات أو خصائص قطه فلما عرف القط عرفه بأنه ابن حي قصيري لأن لا اصطناعة ولا أناقة له لا قلادة ولا مرآة ولا كذا. عرفه بأنه عاشق يسقط في حب قطة. عرفه بالطيبة عرفه بالمشاكسة عرفه برفض الآخرين وتجريم الآخرين له وعرفه أخيرا بكونه شهيد حب واجهه مجتمع الإنسان بانعدام إنسانية فسممه وانتهى بموته. على هذا الاعتبار فإن النص ينقطع وقتيا عن العنوان يخيب أفق انتظاري من جهة أنه يقوم فهما بمقتضاه المتن مواصلة لقسم من العنوان بصورة الأرواح السبعة. فأين الهاجس أو الهامش من الأرواح السبع وكيف يعاد بعث الدلالة بعد موتها على نحو أعمق وأبهى وأكثر تطابقا مع روح شعر؟ ما أقوله يعني النص والشاعر سعى إلى أن يبتعث دلالة عميقة منسجمة تستوجب التفطن إلى تقنية بلاغية عمد إليها محمود العبسي في بناء نصه لبلاغة القصة المثلية مع التصرف فيها بحسب مقتضيات الحداثة الإبداعية. في الحكاية المثلية تم انسجام داخلي بين مكونات الحكاية وهو ما نصه في نفس النص العبسي. وفيها أيضا معنى أول مباشر يحيل على معنى ثاني وهو ما احترمه الشاعر هنا، لكن الفارق بين البلاغتين دقيق وخطير. القصة المثلية تقول معنى ثابتا وموضع إجماع، هي في عمقها قصة كنائية معناها سابق بالتعبير القدامى في الأوهام قبل إنشاء الكلام، ولا وظيفة للأخير يعني الكلام إلا حسن إخراجها. القصة المثلية الحديثة التي توسم التي يعني تستعين بعض حين بالأليجوريا تقول معنى ديناميكيا وليس موضع إجماع، بل يقتضي أن يكون عدد المفهوم من الخطاب بعدد القارئين والمتأولين له، لذلك الدلالة الراجعة عنه هي كثيرة ومتنوعة. أعرف أنني قد تجاوزت الوقت. أقول النص بقدر ما يوهم ببلاغة تليدة فهو ابن لبلاغة وليدة منغرس عبر الرمز والإيحاء في الحديث عن الهامش بما هو إنساني يتوصل بشاهدة بين ظفرين بملمح يعلق بعلم حيوان حتى يؤكد إدانته لهذا المجتمع الطبقي غير الأخلاقي فيما هو يدعي حداثة وتنميرا وتقدما. على كل نص جميل جدا.
2: شكرا جزيلا دكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
10: مرحبا بكم إذا مرة أخرى بكل مستمعي إذاعة المنستير. نص بعنوان للهامشي سبع أرواح، وأخشى أن لا أعطي لهذا النص حقه نظرا لضيق الوقت. ولكن هذا النص إذا هو نص نثري، نحن نهرب إذا من الحقيقة لنعيش الهامش. ولماذا إذا الهامش هنا من أسماء القط هنا الهامش، والهامش هو طبعا عكس العناوين الكبرى. ونحن هنا في جدلية المركزية والهامش. المركز هو الأصل الذي تنحدر منه طبعا الفروع مثلا المدينة وغيرها. الهامش في معجم شرح القاموس وحاشية الكتاب، والكتابة عن الهامش هي كتابة بعيدا عن سلطة المتن. هذه الكتابة هي طبعا رفض بسلطة المركز وتعبير عن المسكوت عنه. ويمكننا أن نصف نصنف هذا النص بأنه ينتمي إلى أدب الهامش. نصوص إذن جميلة، والنصوص هي هذه الكتابة عن الهامش هي نصوص خارجة من ظلمة القهر والظلم واللامساواة. يتجلى الهامش في هذا النص هامش أسري لا اسم ولا عائلة، هامش اجتماعي منبوذ إذا اجتماعي من فقر وغيره، وهامش أيضا في الجهة الأخرى من الكون فلا صوت يسمع ولا قرار. إذا أعود فقط كلمة نقول في نهاية النص مات القط، والقط هنا طبعا حسب الخرافة هو بسبع أرواح، ولكنه لم يمت وحيدا كما قال الشاعر، وهناك تناقض طبعا ولكن مهم ما قاله، لم يمت وحيدا فقد مات على صدر الشاعر. فللقط طبعا قلنا سبع أرواح، والقط هنا هو المهامش عينه. إذن هذا القط ابن الأحياء القذرية، ابن الفقر، ابن الظلمة، القط المهمش إذن بلا ذاكرة ولا نسب. هذا المحب ابن الأزقة لم يكن أبدا ابن للزيف وإنما ابنا للحقيقة. وفي هذا النص إشارة إلى الفوارق الطبقية في المجتمع وبين ما هو طبيعي ومصطنع، ولكنني سأقول هامشا على هذا الهامش. للقطة سبع أرواح طبعا، ولكنها إذن روح أولى، سيعود هذا القط طبعا في شكل آخر وفي روح جديدة. مع الشكر.
2: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الرابح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل.
5: شكرا دكتور الأسعد. طبعا الوقت فايق اللي في يدي عندي
2: في حدود ثلاث دقائق. نعم تفضل.
5: ثلاث دقائق. طيب
2: جزيل الشكر.
5: خلينا نقول ثلاث ملاحظات. الملاحظة الساعة بطلب من لج تنظيم. ملاحظة دكتور الأسعد مشكور، حب نوضحه للمستمعين حتى لا يحدث ربما خلط، ولا لأن ربما المستمع يعني تعود على أنه يسمع سبعة أرواح. وهنا النص يقول سبع أرواح، وطبعا نعرف اللي العدد يخالف المعدود. إذن الشاعر هنا اعتمد على تأنيث الروح، والحقيقة هذا سليم أيضا لأن الروح تؤنث أيضا لأنها تقبل يعني أن تكون مؤنثا ومذكرا. وهذا يعني في اللغة عامة، ولكن الغالب على يعني في وعلى يعني الأرجح كما نقول يعني
2: خاصة في الاستعمال القرآني. نعم
5: بالضبط في يعني الغالب يعني وخاصة في الاستعمال القرآني هو مذكر، لأنه دكتور لسعد كما تعلم يعني في الاستعمال القرآني في معظم الاستعمال كانت الإشارة إلى الروح القدس سيدنا جبريل، ولذلك تذكر الروح وتؤنث ولا يؤنث.
2: يقال أيضا نزل به الروح الأمين. نعم
5: الروح الأمين. نعم بالضبط.
2: نعم.
5: يعني باش المستمع يبدأ فاهم أنه سليم. الملاحظة الثانية تتعلق بالعنوان وعلاقته بالنص. الحقيقة محمود العبسي يعني من فرطي يبدو لي من فرطي حرصه على ألا يقع مع القارئ في سوء فهم، وربما في ربما يشك إنه القارئ قادر إنه يصل إلى الرمز الذي أراده، فهو يفضح رمزية قطه منذ البداية. فقطه هذا الذي أراد به أن يرمز الذي أراد أن يرمز به إلى الهامش فضحه في عنوان النص. ولا أرى يعني ذلك يعني ما هوش ضروري. أنا أرى أنه الشاعر يطمئن، ويطمئن أيضا إلى فكرة أنه مش مهم أنه القارئ يفهم ما يريد به، ما يريد الشاعر أن يبلغه. فلعل القارئ له قدرة أيضا على كتابة أخرى للنص من خلال قراءته، وهذا ما يجعل النصوص حية. فلنترك للقارئ قدرة على ذلك. الملاحظة الثالثة وجل يبدأ حتى مش نظلم حتى ملاحظاتي. الملاحظة الأخيرة، نحب نحيي محمود طبعا شاعر متميز، ولكن يبدو أنه محمود في كل نصوصه يريد أن يقول عديد الأشياء في نص واحد، يستحضر عديد المواضيع في نص واحد، وهذا في رأيي يضعف جودة النص النثري الذي يقوم على التكثيف. آخر حاجة نحب نحييه وأقول له أنه في رأيي أيضا أنه وفق إلى مدى بعيد في التوزيع البصري للنص والكتابة على البياض، التوزيع المكتوب أمامي على الورقة توزيع يعني ناجح. كل التوفيق لمحمود العبسي ولبقية المشاهدين.
2: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بن ضي. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا لكل المساهمين في هذه الحصة. أبدأ أولا بتحية لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أيضا أشكر الشعراء المشاركين ضمن المجموعة الثانية من الدور الثالث، الشاعر عبير الكوكي، الشاعر ناجي النصري، الشاعر سهام الحمراني، والشاعر محمود العبسي. تحيات فريق الأعداد والتنظيم، الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي، زملائي من فريق التنفيذ، المخرج وليد بوخريس، تحية لي في إخراج المسابقة، أيمن الشابي في الإخراج التقني للحصة، زميلنا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. دمتم بخير في أمان الله. إلى اللقاء. Thank you.

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7. 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: دار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذاعة المنستير.

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا وحدنا.

بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا

Gine, gine, gine, ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7. إذاعة المنستير كندار سيد الهاني على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل.

0: القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون لكم لترضوا عنهم.

الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب

الحائض عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

حمد الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته.

الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد

أبدا. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم.

وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلواتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

عليهم. والله عليم حكيم.

وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى

لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن

أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسر

0: والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.
3: يا سيدا قد زكى أصلا ومرتبة

من أذكار الصباح. اللهم إن استودعناك أمورنا ومستقبلنا، فيسر ولا تعسر يا رب. نعوذ بك من حزن يطوينا، وذنب يحبس فرحتنا، ومن هموم الدنيا وما فيها. اللهم افتح بيننا وبين أرزاقنا وسعادتنا وتوفيقنا فتحا مبينا، وأنت خير الفاتحين. اللهم اجبر خواطرنا جبرا، أنت وليه يا رب العالمين. رب أتمم لنا أمورنا القادمة على خير، وبشرنا بما ننتظره منك، فأنت خير المبشرين. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والتوفيق من حيث لا نحتسب. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فتنة في الأرض إلا أجرتنا منها. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح أقوالنا وأعمالنا، وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. أسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يطهر صباحكم من الهم والحزن، وأن يفتح لنا ولكم أبواب رحمته، ويرزقنا وإياكم من واسع فضله. اللهم ارزقنا الإيمان والسلام والطمأنينة والسكينة والسكون النفسي والروحي، وصب علينا حبك صبا، ولا تكلنا إلى أحد غيرك يا عظيم. اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك، وأسعدنا بعفوك يوم لقاك، واكفنا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: كان هاشم يقوم بدور بارز في رعاية الكعبة وخدمة الحجاج، وكان يدعو أهل مكة إلى الإحسان إليهم. ومن أقواله في ذلك: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته، وأنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله يعظمون حرمته، فهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، ولقد خصكم الله بذلك وأكرمكم به وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه. بينما كان هاشم بن عبد مناف يتجه إلى بلاد الشام في قافلة تجارية، مر بيثرب، وهناك رأى سلمى بنت عمرو من بني الخزرج، فسباه جمالها وأعجب بحسنها وتعلق قلبه بها فرغب في زواجها. ولما علم أنها مطلقة وتشترط على من يريد زواجها شرطين، هما أن تكون عصمتها بيدها وأن تلد في بيتها، أذعن لمطلبها لشدة تعلقه بها، فخطبها وعاد من رحلة الشام، ومر بيثرب في عودته وتزوج سلمى، وعاشت معه في مكة وحملت من زوجها الجديد. ولما دنا موعد ولادتها استأذنت من زوجها وذهبت إلى يثرب لتضع مولودها، فرزقها الله طفلا كان في رأسه خصلة من الشعر الأشيب، فسمي شبيه الحمد. ولما بدأ الطفل يحبو، توفي أبوه هاشم في إحدى رحلاته التجارية، ودفن حيث مات في غزة. فعاش الطفل مع أمه في يثرب عند أخواله من بني النجار، لكنه عرف من أمه أنه من مكة، وأن أباه هاشما سيد من سادات قريش. فكان الطفل ينمو وهو مسهو بنسبه، معتد بأخواله الكرام.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد.

0: هل أصبح كل شيء جاهزاً يا ماهر؟
1: أجل، كل شيء جاهز.
0: ألست سعيداً بأن إبراهيم قد اختارك لمرافقته؟
1: سعيد فقط، إن الدنيا لا تسعني من الفرح.
0: ذهبت إلى مكة مرتين مع إبراهيم ولم ترى إسماعيل.
1: هذه المرة إذا شاء الله سأراه طويلاً.
0: إيه، كم أنا بشوق لرؤيته ولقياه.
1: طبعاً، فأنت تحمل ذكريات طويلة وعزيزة.
0: وأية ذكريات يا ماهر؟
1: يا لغرائب القدر، تموت هاجر وسارة وهما لا تعلمان أن ابنيهما بعثا نبيين،
0: وتموتان قبل أن يكلف إبراهيم بهذا العمل الجلل.
1: إن لله في خلقه شؤونا يا عيسو نعجز عن إدراكها،
0: وأنا بعض هذه الشؤون.
1: ها؟ كيف؟
0: جئت من مكة وليس في نيتي أن أعود إليها، وها أنا اليوم أشد ما أكون حماسة للوصول إلى مكة،
1: وها أنت اليوم تشد الرحال من جديد إلى موطن إسماعيل.
0: أجل، إلى موطن إسماعيل.
1: ألن ترافقك زوجك تامار؟
0: طبعا سترافقني، فقد أذن لنا إبراهيم أن نسافر معا.
1: وأين هي الآن؟
0: إنها في بيت إبراهيم،
1: لعلها تساعد في إعداد العدة للرحيل.
0: بل هي تسلي زوج إبراهيم.
1: زوج إبراهيم؟ ما بها؟
0: إنها منذ أن سمعت بالخبر العظيم لم تجف لها دمعة.
1: أهي حزينة على فراق إبراهيم؟
0: إنها تريد أن تسافر معه.
1: ولم يسمح لها إبراهيم بذلك؟
0: إبراهيم لم يمنعها، ولكن الله لم يأذن له باصطحابها في هذه الرحلة الشاقة.
1: وهي حزينة لذلك؟
0: نعم، وقد ذهبت تامار منذ الصباح لتسليها وتخفف عنها.
1: متى سنسافر تماما؟
0: مع الغروب.
1: هل هناك قافلة نرافقها؟
0: لا أدري، كل ما أعرفه هو أن إبراهيم سيغادر هذه القرية مع الغروب.
1: لأذهب إلى داري وأعد حوائجي ثم أوافيك إلى بيت إبراهيم.
0: حسنا، نلتقي هناك قبل الغروب.
2: أنا تعيسة الحظ يا تمار.
3: هوني عليك يا سيدتي، فلن نبقى طويلا في مكة.
2: يذهب إبراهيم وهو شيخ ليبني بيتا في مكة ويبقيني هنا.
3: لا شك أنه يخاف عليك من أخطار الطريق والحر والعطش.
2: لي أسوة بكم.
3: ولو أمره الله أن يأخذك معه لأخذك حتما.
2: ولماذا لم يذهب في شبابه إلى مكة ويبني فيها البيت؟
3: إرادة الله أن يذهب اليوم، وإبراهيم ينفذ إرادة الله.
2: وهل إذا صليت لله يسمح لي بمرافقة إبراهيم؟
3: إذا صليت فهذا واجب عليك. ذهبت أم لم تذهبي؟
2: أعرف ذلك.
3: ولمن تتركين طفلك المولود إذا سافرت مع إبراهيم؟
2: انتظر كل هذا الوقت فيستطيع أن ينتظر قليلا ليصبح باستطاعتي اصطحاب ولدي.
3: أمره الله أن يسير فورا إلى مكة ولن يخالف إبراهيم وحي ربه.
2: أنا لا أعارض أوامر الله يا تمار، ولكني لا أستطيع أن أتصور نفسي بعيدة عن إبراهيم.
3: ومما تخافين؟
2: سيجد إبراهيم ولده إسماعيل رجلا نبيا، وسيرى أحفاده الصغار ويبني البيت الحرام، فيطيب له المقام هناك ويتركني وحيدة مع ولدي.
3: لا يمكن أن يفعل إبراهيم شيئا لا يرضاه الله.
2: ربما أمره الله أن يبقى هناك.
3: إذا أمره فلا تنفع دموعك ولا ضراعتك.
2: ماذا أفعل؟ قولي لي ماذا أفعل؟
3: اتكلي على الله تعالى وادعي لإبراهيم بالتوفيق في رحلته، وإذا كان مكتوبا لك أن تريه فلن تحول قوة في الأرض دون ذلك.
2: أنت على حق يا تمار، ولكن ذلك لا يخفف من جزعي.
3: هو ذا إبراهيم قادم لوداعك، فلا تظهري الألم والأسى، وودعيه بابتسامة مشرقة وادعي له بالتوفيق، فذلك خير لك وله.
2: سأحاول وعسى أن أستطيع.
3: وأنا سأتركك الآن مع زوجك إبراهيم.

0: أتذكرين عندما ذهبنا أول مرة إلى مكة يا تمار؟
1: أذكر، فقد كانت رحلة شاقة أصابنا فيها الجوع والعطش.
0: لم نكن نعرف إلى أين نحن ذاهبون.
1: 20 سنة مرت على هذه الرحلة يا عيسو، كم تغيرت أشياء في حياتنا.
0: كانت هاجر صبية تفيض حياة ونشاطا، وقد أصبحت اليوم ترابا.
1: وكان إسماعيل ولدا صغيرا، وها هو اليوم رجل مكتمل النشاط والنضج.
0: وإبراهيم كان شيخا يفيض حياة ونشاطا.
1: لا، إلا إبراهيم لم يتغير فيه إلا الشكل الخارجي، أما نشاطه وحيويته وفكره النير فما زالت كما كانت عندما عرفناه.
0: أقصد المظهر الخارجي لإبراهيم، انظر إليه، لم يفقد وقاره، ولكن يخيل لمن ينظر إليه أنه لن يصل إلى مكة، وأنه سيسقط عن ظهر راحلته بين لحظة وأخرى.
1: إنه أقوى مني ومنك.
2: ها عيسو، كيف حالك في هذه الرحلة؟
0: على خير ما يرام، ولكن ما أنا نفد، فهل ما زلنا بعيدين عن الواحة؟
2: اليوم نبيت فيها ونبقى حتى مساء الغد.
0: إيه، تعبنا يا ماهر، 10 أيام دون راحة، هذا كثير.
2: إنها إرادة الله، يجب أن نصل مكة بأقصى ما نستطيع.
0: سنصل إلى العمل، فيجب أن نصل مرتاحين لا متعبين.
2: لنا أسوة بشيخنا ونبينا إبراهيم.
0: من أين لنا قوة إبراهيم وجلد إبراهيم يا ماهر؟
2: ترى أوحي لإسماعيل كما أوحي لإبراهيم حول بناء البيت يا عيسو؟
0: من يدري، إسماعيل نبي وإبراهيم نبي، الله بعث الاثنين وهو يدل كلا منهما على عمله ومهماته.
2: هل كان قد بعث إسماعيل عندما تركت مكة؟
0: من سوء حظي أنه أوحي إليه صباحا وكنت قد سافرت مساء.
2: ومتى عرفت بنزول الوحي عليه؟
0: عرفته بعد عودتي إلى أرض كنعان.
2: إذن تركت إسماعيل الفتى وستقابل الآن إسماعيل النبي.
0: تماما، تلك هي الواحة،
2: سننزل فيها.
0: الحمد لله أن رضي إبراهيم بأن نستريح.
2: هو أدرى بما يعمل، لأذهب إليه وأتلقى أوامره.
1: ما هذه المصيبة يا الله؟
3: كلنا في المصيبة سواء يا تمار.
1: تسرق رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء ولا نشعر بشيء.
3: كنا متعبين منهوكي القوى بعد السفر الطويل، فنمنا ملء عيوننا ولم نستيقظ عندما جاءوا.
1: وماذا سنفعل الآن؟
3: لا أدري والله، أصبحنا لا زاد ولا جمال ولا خيل.
1: أنبقى هنا ننتظر الموت يا ماهر؟
3: وأين ترانا نستطيع الذهاب؟
1: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
3: الصعاليك يجوبون هذه الصحارى دائما للتفتيش عن رزقهم.
1: وكنا نحن رزقهم.
3: لهم نصيب عندنا هذه المرة.
1: هو ذا عيسو عائد من عند إبراهيم.
3: ما وراءك يا عيسو؟
0: سنرحل.
3: إلى أين؟
0: إلى مكة طبعا.
3: كم بيننا وبينها؟
0: مسيرة 14 يوما.
3: وكيف سنسافر؟
0: مشيا على الأقدام.
3: ماذا تقول؟
0: أقول سنسافر مشيا على الأقدام.
3: إبراهيم يريد ذلك؟
0: بل يأمر.
3: وهو أيضا سيسير؟
0: في المقدمة.
3: ولكن كيف نسير في هذه الرمال المحرقة؟ وكم نستطيع أن نسير؟
0: اسأله.
3: وأمتعتنا وحوائجنا؟
0: نترك كل شيء هنا.
3: وخيامنا؟
0: تبقى كما هي.
3: وطعامنا؟
0: الرزق على الله.
3: ولكن يا عيسو، هذا غير ممكن، مستحيل.
0: ما هو المستحيل؟
3: أن نقطع الطريق إلى مكة ماشيا على الأقدام.
0: وإذا بقينا هنا فسنموت جوعا.
3: على الأقل نموت في الظل ولا نموت من العطش.
0: اسمع يا ماهر، إني أنقل إليك رأي إبراهيم.
3: قل يا عيسو.
0: إن الله أمر إبراهيم أن يتوجه إلى مكة ليبني فيها بيت الله.
2: صحيح.
0: ونفذ إبراهيم وحي الله وأمره وتوجه إلى مكة.
2: صحيح كذلك.
0: وسرقت رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء،
2: وهذا واضح.
0: إذا كان يريد الله أن نصل إلى مكة وأن يبني إبراهيم بيت الله، فلن تستطيع قوة في الأرض أن تمنعنا من الوصول.
2: صدقت يا عيسو، وصدق إبراهيم.
0: وهكذا قرر إبراهيم أن نتابع السير بلا رواحل وبلا زاد ولا ماء.
2: حتى ولا ماء؟
0: ولا ماء. ولنضع قربنا في خيامنا هنا ونسر كما نحن.
2: ومتى سيبدأ مسيرنا الطويل يا عيسو؟
0: الآن في هذه اللحظة.
1: وأنا يا عيسو؟
0: وأنت تسيرين معنا طبعا.
1: ربما سأكون فديتكم في هذه الصحراء يا عيسو.
0: الله يرى ما يريد، وليس لنا أن نخالف إرادة الله.
2: انظر يا عيسو، هو ذا إبراهيم قد انطلق.
0: يا للمنظر الرائع، شيخ طويل القامة كث اللحية أبيضها، يضرب عصاه في الأرض فتقدح شررا، يقطع الصحراء مشيا على قدميه تلبية لدعوة ربه. له همة الشباب وشموخ الجبال وتواضع الأودية. انظر إليه يا ماهر، إنه يملأ الصحراء حتى لا يرى فيها سواه.
3: إنه إبراهيم خليل الله.
0: أحس في أقدامي أجنحة يا ماهر توصلني إلى أبعد من مكة، وأنا أرى إبراهيم يخترق الصحراء وكأنه في بساتين الرمل.
3: إنه إبراهيم يا عيسو، أبو الأنبياء، خليل الله.
0: إنه إبراهيم.
4: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم.
5: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: الحرب.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. آيات عديدة في القرآن الكريم تحدثت عن فضل القرآن، وأحاديث نبوية كثيرة كذلك تحدثت عن القرآن العظيم كتاب رب العالمين. قال الله تعالى في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه.
2: دعاء الكروان.
3: موسوعة الحج. موسوعة الحج. موسوعة الحج.
4: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
3: موسوعة الحج. موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج، من المفردات التي ترد في مجال الحج والعمرة الإحصار، وهو أن يحول حائل أمام الحاج أو المعتمر يمنعه من الوصول إلى البيت الحرام. وفي مثل هذه الحالة على الحاج أو المعتمر أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس الذي منعه قريبا، وإذا كان المانع أو الحائل دون إكمال الحج أو العمرة مرضا أو حادثا أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل نسكه صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح وتسري عليه أحكام الإحصار، وذلك بأن يذبح الهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى. ولكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل إحرامه وليس عليه هدي. ولكن هل عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبادك الأتقياء، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الأتقياء. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عنك وعن محبتك ورضاك. ربي، يا ذا الجلال والإكرام، نور بالعلم قلبي وعقلي، وخلص من الفتن سري، وقني شر وساوس الشيطان، وأجرني منه يا كريم يا حليم يا رحمن.

هذه إذاعة المنستير تؤانسكم في كل مكان وفي كل أوان، فمرحبا بكم من جديد مع خالص تحيات لحبيب مرموش الذي يرافقكم طيلة الساعة. قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت في نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس، وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل مسي، فامنن على

علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي، وكن معي، كن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي.

كان هناك عصفور صغير يسبح لربه كل يوم. ثم مرت أيام لم ينطق فيها العصفور، فتساءلت الملائكة لمن قطع تسبيح العصفور لربه. فقال تعالى: سيأتي لا محالة، فليس له غير يشكو إليه. وذات يوم حط العصفور على غصن الشجرة، وترقبت الملائكة رده، لكنه ظل صامتا حزينا. قال تعالى: تحدث بما أحزنك وأذاق صدرك. فأجاب العصفور: كان لدي عش صغير هو ملجئي وحياتي، وقد أخذته مني عندما أرسلت العاصفة فبعثرته في الهواء. واختنق العصفور بدموعه، وحل السكوت في الملكوت. وهنا قال عز وجل: كانت هناك حية تتجه لعشك وكنت نائما، فأمرت الريح أن تقلبه لتفيق من نومك لتطير وتنجو من الموت. كم من بلاء أبعدته عنك أيها العصفور الصغير. فتجمعت الدموع في عينيه وملأ بكاؤه السماء، وقال: لطفك وعفوك ما أعظم رحمتك يا رب. فلا تحزن صديقي المستمع، إذا منع الله عنك شيئا تحبه. لو علم الناس كيف يدير الله أمورهم لذابت قلوبهم من محبته.

خف الله وارجوه لكل عظيمة، ولا تطع النفس اللجوج فتندما، وكن بين هاتين من الخوف والرجا، وابشر بعفو الله إن كنت مسلما. ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.

0: نور الصباح.
1: يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك وترافقنا به بركاتك ويحل به علينا توفيقك وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.
2: مستمعي الكريم، الكذب على الله ورسوله موجب لدخول النار واتخاذ منزلة منها مبوأة، يعني لا يفارقها. والكذب على رسول الله يتضمن القول على الله بلا علم، بل صريح الكذب عليه، لأن ما يضاف إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم هو بطبيعته عائد على ما أوحي إليه به، فيكون الفاعل قد كذب على الله ورسوله معا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق الله العظيم. الله جل جلاله هو الدال على نفسه، وقد أودع في الفطرة في عباده العقلاء أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. فالكمال كله والجلال والجمال والبهاء والعزة والعظمة والكبرياء كلها من لوازمه، والدليل أنها لا تصح المقارنة عقليا بخلقه وبضع مخلوقاته التي تتعرض للتجربة والخطأ وإصلاح الإصلاح والاستعانة بالغير. فالله واحد أحد فرد صمد، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون.

متابعينا في كل مكان، ليتنا نفهم أن جميع العلاقات وجدت للراحة والرحمة والإطمئنان. قال تعالى: سنشد عضدك بأخيك، وقال أيضا: وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم أيها المستمع الكريم، نحن لم نخلق لإثبات حسن النوايا فقط، أو لنسعى لننتصر على بعضنا البعض في أوقات الخلاف والاختلاف. لم نخلق لنستنزف أيامنا وطاقاتنا في علاقات صعبة، ولا لننفق أعمارنا محشورين في زوايا الهدم والعدم. كلمة صادقة بسيطة كفيلة بإنهاء الخلاف، نظرة أمان واطمئنان ستنزع الخوف والحيرة من القلوب القاسية الغليظة. الحياة تركض بنا نحو المجهول بشكل مفزع وغريب، والعلاقات وجدت لتكون متكئا واستراحة للقلوب الشقية، لا تعبا وألما وعذابا للنفوس الأبية.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
1: لا تعاشر نفسا شبعت بعد جوع، فإن الخير فيها دخيل. وعاشر نفسا جاعت بعد شبع، فإن الخير فيها أصيل. وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر. ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر. سيأتيك الذي ترجوه يوما، فلا تعجل، فلا تعجل عليه وإن تأخر. ولا تجزع وقل يا نفس صبرا، فرحمن السماء قضى وقدر. سيلطف بالقلوب ويحتويها، ويجبر في الحنايا ما تكسر.

بالبس الدنيا كلها دليل.

متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنسير، ومن شرفاتها نواصل السفر معكم في نور هذا الصباح مع خالص تحيات الحبيب مرموش. الناس سواء، فإذا جاءت المحن تباينوا، أما الكذب فهو مشروط بالنية، فليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينوي خيرا، فالتوجه بالنية هو الأساس في الأعمال كلها، ويجب أن يراعي المتحدث قصد الصدق في خاصة نفسه، ولا يميل إلى الكذب إلا في أمس الحاجة إليه وما تقتضيه جلب مصلحة ودفع مفسدة.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: الإنسان أحبتي الكرام في هذا الكون بمواقفه ومبادئه وأخلاقه لا بظهوره ومظهره، والعلاقة مع الله هي العلاقة الآمنة في الحياة تحفها الراحة والطمأنينة والسعادة، ولا تعقبها خيبة أو ندم أو خذلان، يزداد بها المؤمن نورا وبهاء ورفعة. وكلما أصابه عارض من ألم الدنيا وأقدارها إلا شفاه القرب من الله والاستئناس به والانطراح بين يديه، فلا منقذ من المحن سواه ولا منجيا من الظلم والفتن إلا

صديقي المستمع، إذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن كثيرا منا يضطرب عندما يريد أن يتخذ قرارا واضحا، فيصيبه القلق وتأخذه الحيرة والارتباك والشك، فيبقى في ألم مستمر وفي صداع دائم. إن على العبد أن يسأل ويشاور وأن يستخير الله وأن يتأمل قليلا، فإذا غلب على ظنه الرأي الأصوب والمسلك الأحسن والأقوم أقدم بلا أسف ولا إحجام، فقد انتهى حينها وقت الاستشارة والاستخارة، وعزم وتوكل وصمم وحزم أمره لينهي حياة التردد وحالة الاضطراب. وإذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردده.

0: نور الصباح.
1: أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا بالغزال الطل طل.

أحباب الحرف والكلمة، مرحبا بكم من جديد. عندما تعتلي الفرحة قلوب الآباء والأمهات امتنانا بنجاح وتفوق أبنائهم في الامتحانات، يحتاج البعض ليعبر عن هذه الفرحة والسرور بأن يهدي إليهم بعض الكلمات النبيلة والمعاني السامية، ويقطف لهم هذه الباقة من الكلمات الجميلة. دامت الأفراح في ظل النجاح، وتنادى الكل قد زان الصباح، زان وجه الصبح في يوم بهيج، فهو يوم السعد يوم الارتياح. إنه اليوم الذي أرقبه شع نورا فاق آلاف الملاح. فيه أخبرت بأني ناجح، فتعالى الصوت أهلا بالنجاح. عم وقت أنت يا هذا الصباح، جئت بالبشر وفيك الانشراح. أنت صبح كنت في شوق إليه، كنت في شوق لأخبار صحاح، تسعد القلب وتعلي همتي وتقود النفس دوما للفلاح.

أصعب شعور يصيب الإنسان هو العجز عن الإنجاز، والحقيقة أن الإنسان قد يكون عاجزا لأنه ليس لديه الرغبة ولا القدرة. وهذا التعريف الحقيقي للعجز، أن أي إنسان ليس لديه القدرة على النجاح أو ليس لديه عوامل تساعده يحاول ويتعب ورب العالمين يعينه. فالعجز الحقيقي أن الإنسان لا يكون لديه رغبة في العطاء والإنتاج ولا النجاح، ولا أن يكون إنسانا له إضافة على هذه الأرض وصلب هذه الحياة. فالسيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم، عندما كان ابنها سيدنا إسماعيل ظمآن يكاد يهلك من العطش، كانت تركض وتركض سريعا بين الصفا والمروة تسعى للبحث عن الماء إلى أن وجدت بئر زمزم.

صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، قال أحد العارفين: النجاح سلم لا مجال لتسلقه ويداك في جيبك. على هذه المقولة القيمة التي نجعل منها شعار هذا الصباح، نودعكم راجين من الله أن يجعل كل أيامكم بيادر فرح وتميز وانشراح. مع أجمل تحيات لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، والزميلة سامية مطاوة في التوظيب والإخراج. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم تحية الصباح ونقدم لكم موجز الأخبار. حذرت نقابة الفلاحين ببنزرت من تدهور وضعية موسم الحبوب بالجهة، مؤكدة أن الخسائر قد تصل إلى ربع الصابة وربما تتجاوز هذه النسبة في بعض المناطق، معتبرة أن هذه الأرقام مخيفة وتعكس صعوبة الموسم الحالي بالنسبة إلى المزارعين. حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط أهدافا استراتيجية لرفع نسبة النجاح في البكالوريا إلى 60% وتعميم السنة التحضيرية بنسبة 100% بحلول سنة 2030 بكامل تراب الجمهورية. وتهدف وزارة التربية إلى تطوير رأس المال البشري وتحسين جودة المخرجات التعليمية. أرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله تفاقم عجز الميزان الطاقي في البلاد بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، موضحا أن أسعار النفط شكلت الضغط الأكبر على الميزان الطاقي، حيث سجل معدل سعر البرميل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة تقارب 23%. ختاما، أعلنت كندا فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الخضروات المعلبة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الذي يستثني دولا منها الولايات المتحدة يأتي بهدف التعامل مع تحديات تواجه صناعة الخضروات المعلبة محليا. وذكرت وزارة المالية الكندية أن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة وستظل ساري لمدة أقصاها 200 يوم، ولن تطبق أيضا على الخضروات المعلبة الواردة من المكسيك والأراضي المحتلة وتشيلي والدول النامية، وذلك بسبب الالتزامات التجارية الكندية. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر الصباح مع محمد بيار. شكرا على المتابعة والاهتمام، يومكم سعيد.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتابك،

6:05 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم السبت 20 جوان 2026. نهار جديد وصبحيه جديده نبداوها مع بعضنا. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، ان شاء الله ما فيه كان الخير. ليامت تجري الجمعه في ساعه ما تعديت، ان شاء الله تكونوا حققتوا فيها اهدافكم الكل، واوقيت لعطله نهايه الاسبوع نرتاحوا بعد جمعه خدمه والا قرايه، نرتاح ونعديهم مع الحباب والأصحاب ومع العائلة، وإن شاء الله الطقس يكون مواتي التبحيرة. أو بعد شوية كما العادة ناخذ فكرة على حوال طقسنا لليوم كما العادة 3 سوايع، يعني نعديهم مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند لطفي المكي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها لستة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشير الصباح من إذاعة المونستير. مازلنا معكم في ساعتنا الأولى وصبحيتنا نواصلوا فيها ونسوكم فيها حتى التسعة امتع الصباح. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. اليوم سحب تكون قليلة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى نسبيا بالجنوب في آخر النهار. بالنسبة للبحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة فما شوية ارتفاع وباش تتراوح الحرارة قصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وتكون بين 35 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. تو بعد شوية نزيد ناخذ أكثر تفاصيل في ساعتنا الثانية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي على طقس اليوم وأيضا طقس ليامة الجاي. إن شاء الله نشوفوه كيفاش باش يكون. بعد شوية تستنوا فقرة حلم يوم جديد، لكن خلينا نواصله مع الغنيات. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: بالمناسبة
1: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
0: 104.7

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: لابد من يوم تتوحد فيه البشرية، فتغدو الدول والدويلات التي يكتظ بها سطح الأرض دولة واحدة لا منافس لها في الحكم والسلطان إلا الطبيعة. وإذ ذاك فالقوى البدنية والروحية الهائلة التي تهدرها اليوم شعوب الأرض هدراً في المحافظة على كيانها أو في توسيع ذلك الكيان على حساب جاراتها القريبات والبعيدات، تتحول جميعها من أسلحة هدامة أثيمة إلى أسلحة بناءة كريمة. فهي هدامة وأثيمة ما دام الإنسان يستعملها لامتهان كرامة أخيه الإنسان ولمزاحمته على لقمة يتبلغ بها، أو على ساعة من الهناء يكشح بها غيوم المعيشة عن قلبه. وهي بناءة وكريمة عندما يلجأ إليها الإنسان ليبتز من الطبيعة خيراتها ويفض ما أغلق عليه من أسرارها فيسخرها لغايته، بدلاً من أن يكون مسخراً لغايتها، ويذللها لمشيئته بدلاً من أن يكون عبداً لمشيئتها. لابد من يوم تتمزق فيه غشاوات التعصب الإقليمي والعرقي والديني عن أعين الناس، فيبصرون من بعد عمن ويستفيقون من بعد غفلة، ويدركون أن ما ينفع أمة ينفع كل الأمم، وما يضير أمة يضير كل الأمم، وأن الأرض ليست موطناً لشعب دون شعب، وخيراتها ليست وقفاً على دولة دون دولة، وأن النزاع على الأرض لا غالب فيه إلا الأرض. أما النزاع مع الأرض فقد يؤدي، بل هو سيؤدي حتماً إلى غلبة الإنسان على الأرض، وغلبة الإنسان على الأرض ستكون نقطة انطلاقه إلى الحرية، وهي غلبة لن تتم لهذه الأمة وحدها أو لهاتيك، بل تتم بجهود جميع الأمم وجميع الناس. وإذن فهي غلبة الإنسانية لا غلبة دولة بعينها أو إنسان بعينه. وإذن فالغنيمة هي للكل بالسواء، لا للعملاق دون القزم، ولا للمبصر دون الضرير، ولا للشاب والكهل دون الطفل والشيخ. أجل، لابد من يوم تبوح فيه الأرض بأسرارها للإنسان، فيبصر أين كان وماذا كان وكيف تدرج على مدى الأزمان، ويدرك أنه ما تقمط بالزمان ليبقى إلى الأبد رهين الزمان، بل ليقهر في النهاية الزمان. ولا استوطن الأرض ليستأسر للأرض، بل ليجعل منها نقطة الوثوب إلى السماء.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 46 دقيقة رجعنا لكم وما زلنا مواصلين مع فقراتنا ونعمل جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب: بعد انتقاده لوزراء في حكومة نتنياهو، فانس يقول أن إسرائيل تسعى للتأثير على سياسة واشنطن. هذا اللي قاله جي دي فانس نائب رئيس الأمريكي، أنه ليس بالضرورة أن تتطابق دائما المصالح الأمريكية مع المصالح الإسرائيلية في تصريحات تزامن مع تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب. من العناوين الأخرى في نفس الموقع لليوم 20: مظاهرات بألبانيا ضد مشروع منتجع سياسي مرتبط بعائلة ترامب، وثلاثة شهداء بينهم سيدة وطفل في غزة، واليونيسف تصف الهدنة بالوهم المميت، وبولندا تجرد زيلينسكي من أرفع وسام، وكييف تندد بالإهانة. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي تكتب: حول كأس العالم 2026، والمغرب يضع قدم في الدور الثاني بعد فوزه على اسكتلندا 1-0. المنتخب المغربي حط ساق في الدور الثاني بكأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على اسكتلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، وبلغ رصيده من النقاط 4 نقاط مقابل 3 لاسكتلندا، فمبروك للمنتخب المغربي. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24: سؤال: هل تريد أوكرانيا حرمان روسيا من ذهبها الأسود عبر قصف مصفات في موسكو؟ وموجة حرب جديدة تضرب أوروبا الغربية وتدفع دولا بينها فرنسا لرفع مستويات الانذار، وميلوني مصدومة من تصريحات منسوبة لترامب، ووزير خارجية إيطاليا يلغي زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نمشي إلى موقع البي بي سي: عشرات القتلى في غارات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، وترامب يقول أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار. وقتل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بالآلاف، لكن الحصيلة الحقيقية قد تبقى مجهولة. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية: حسب الإعلام الأمريكي، ويتكوف إلى سويسرا لمحادثات نووية مع إيران. الجيش الروسي يسيطر على معظم مدينة في دونيتسك، وبعد الترحيب في الشأن الليبي، بعد الترحيب هل تكسر المبادرة الأمريكية الجمود الليبي؟ نمشي نطلع على بعض الأخبار الاقتصادية في موقع الشرق اقتصاد: أوروبا تحاول التصدي للصين دون شن حرب تجارية جديدة، وأسعار تذاكر نهائي مونديال 2026 تسجل قفزة قياسية، والصين لديها سلاح جديد قوي للتأثير على أسعار النفط. ونختم مع ترامب اللي لا يعتبر أنتروبيك تهديدا للأمن القومي الأمريكي. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نصل معها للستة وثمانية واربعين دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. 11 دقيقة دريجين هكاك يفصلونا على موجز أخبار السبعة. نرجع لكم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجزا للأخبار. باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان الجاري جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها. أشرف وزير البيئة حبيب عبيد بمعية والي سوسة سفيان التنفوري على أشغال اختتام مشروع تومالي المنجز من طرف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة حول التصرف المستدام في النفايات بقطاع السياحة، بالإضافة إلى زيارة مركز استقبال وتثمين النفايات البلاستيكية وتوزيع بعض المعدات. انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية زغوان خصصت لمتابعة مدى تقدم المشاريع العمومية المبرمجة بالجهة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار الحرص على دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف معتمديات الجهة. عقد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزواري جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم إنجاز مشروع تهيئة وتدعيم الطريق الجهوية عدد 27 الرابطة بين نابل ومنزل تميم القسطين عدد 1 و2. حضر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد فعاليات لقاء تنسيقي خصص لتقييم ومتابعة المشاركة التونسية الأخيرة في الصالون الدولي للصناعات الغذائية في ساو باولو بالبرازيل أباس 2026. ختاماً، واكب وزير الصحة مصطفى الفرجاني فعاليات توقيع اتفاقية تعاون وهبة بين معهد باستور تونس ومؤسسة نيشيمورا اليابانية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: شاء الله نهاركم زين.
1: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي صلاة نهاركم زين.
0: بشير.

me.

0: مغرول مع ريم الهيم.
1: صباح الخير، انا اسمي احمد، عمري 5 سنوات، اللبسة هذه جابتها لي جدتي من العمرة، احمر وكحل وابيض وازرق وسبايدر مان جل العنكبوت، يخرج الشبكة متاعو، يعمل كيخ يخرجها، ينقز من فوق، ينقذ العباد. مش حقيقي هو سبايدر مان، نتفرجوا فيه في التلفزة، نجم نلقاه بالعربي ولا بالفرنسي، نجمش نتكلم بالفرنسي، نتكلم بالعربي، نجم نحسب بالعربي وكهو. 1 2 3 4 5. أنا لابس كلاسط فيهم أكحل وأحمر وأخضر وبني، وزاد أصفر وأحمر وأخضر، بني وأبيض وأحمر وأصفر وأخضر. النجم نقول ألوان بالفرنسي: ريد، يالو، أورانج، بلو، بلاك، وايت. ضم فرنسي نعرف نحسب: 1 2 3 5 7 8 9.

0: 27 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نواصل مع فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة، نستقبل زهرة القفصي. صباح النور.
2: صباح الأنوار والأزهار.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم باش نحكيه على الباك واللي عدوا الباك في انتظار النتائج متاعهم. نتمنى لهم نجاح ونتمنى لهم التوفيق.
2: شكرا، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة المسير. دونك كما كنت تقول، مازال وقت صغير وتخرج النتيجة إن شاء الله. مازلنا أون أتونت، ما نعرفوش وقتاش بالضبط، وهذا اللي يخلي الناس اللي عندها صغيرات في الباك دونك يعيشوا في شويه ستريس، باش ما نقولش بس ستريس، لانه نعرفوا اهميه الحدث هذا في المجتمع التونسي نتاعنا. واليوم باش نحكيو كيفاش اون فاجيري ريزولتا ايا كان، باش ديما كيما نقول تقعد التجربه هذه من احلى التجارب ايا كانت الريزولتا. دونك كيف شفتوا لي اس ام اس باش يما باش نلقاو ادمي، دونك ستعدوا الزغاريد وباش تعدى نهار محلاه وباش نفرحوا، بعد باش نوليو نركزوا على لي نوت، وبعد باش نوليو نمشيو للتوجيه، وزعما صاحبي فلان قد جاب، وزعما سكور طالع ولا هابط، وزعما نخلط للوبجيكتيف نتاعي. دونك اللي نحبوا نقولوا للناس هذوما، اذا انتم كرمكم ربي وشفتوا ادمي، فركزوا على الدنيا هذيك وأفرحوا بالريجولتا متاعكم وبنجاح اللي نجحتوه أيا كان المعدل، سواء كان في المستوى المطلوب ولا أقل شوية ولا حتى أكثر. دونك أفرح بالنهار هذا وخليك تو بروفيت لو ماكسيموم الجو هذاك نتاع الفرحه، لانه التجربه هذه مش باش تتعاود. وبعد ان شاء الله وكمازالوا عندك ليامات ومازالوا الحلول لكل شيء ولكل سيناريو، بقدرة ربي كل سيناريو عنده الحل متاعه، جوز تركز انك تفرح. وكيف كيف باش نتوجه للأولياء والانتراج، ما تركزوش على المعدل اليوم بقدر ما تركزوا على الفرحة، وبعد ان شاء الله للحديث بقية. دونك بالنسبة لجماعة اللي باش يكونوا كنترول، دونك لهنا المورال مهم ومهم جدا، لانه عندهم وقت صغير وبعد باش يرجعوا يعديوا. بروفيتيو من كل لحظة، راجعوا اعملوا اللي عليكم، ومش مشكل راهو اذا ما خلطتش من البرينسيبال، راهو فما بوسيبيليتي كبيره انك تنجم تخلط بالكونترول، وما تحرمش روحك من انك تعاود في الكونترول، حتى اذا تعرف انه شانس نتاعك قليله ولا ايا كانوا لي كونديسيون. فالتجربه هذه باش تخليك تشوف امتحانات جديده، باش تخليك تعيش اكسبيريونس اخرى نجم تنفعك حتى في صوره ما اذا ما نجحتش من الكونترول. دونك الكاتيجوري اللي هما جماعة مع الأسف اللي ما مش باش ينجحوا باش يكونوا ريفوزي، هذو ما نقولوا لهم انتم عديتوا عام تنجموا تكونوا خدمتوا وعملتوا برشا ايفور، ولكن شدكم ستريس ولا تعديتوا ظروف صعيبة، سي با غراف، وتنجموا تكونوا قصرتوا في بعض النقاط، نتعلموا من الأخطاء اللي عملناها. والفشل عمره ما كان نهاية الحياة، حتى إذا ما نجحناش السنة راهو مازال عندنا الأعوام قدامنا، ونعاودوا التجربة برباطة يأس خليني نقول العام الجاي، وبإذن الله تعالى ننجح إن شاء الله. وإذا عندنا خدم نشدوا فيه وبقدرة ربي نجموا نحقوه. وشفنا ديجا احنا في تونس فما برشا فوق 40 و 50 سنة عاودوا الاكسبيريونس تاع الباك مع صغارهم ونجحوا، كانت الفرحة دوبل. فخليوا الاكسبيريونس هذه تتعاش كيف ما هي، وحاولوا بروفيتيو لو ماكسيموم من نهار هذا وما ريجولتا ايا كانت. كيف كيف اكيد احنا كي نحكيو على الباك وعلى ايفينمون هذا، فما برشا دعم نتلقاوه من عند الاولياء، وكل بو ام يعملوا لو ماكسيموم باش يخليو صغارهم يعيشوا التجربه هذه على احسن وجه. وغدوه باذن الله تعالى هو عيد الاباء في تونس، يمكن برشا ما يعرفوش انه الاباء عندهم عيد اللي هو يوافق التوازيام ديمانش من شهر جوان. دونك نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وراهو مانيش ناسينكم، ورانا مقدرين التضحيات نتاعكم ومقدرين تعبكم، ورانا نحبوكم برشا. ونقول لكل اب اليوم موجود على قيد الحياه، ربي فضلك تاج فوق راس اولادك وعائلتك الكل، راهو حتى اذا ما نعبروش برشا راهو بلاصتكم عنا كبيره، وراكم غاليين علينا برشا برشا. واكيد ما نجموش ننساوكم، وحتى اذا ما فمش عيد للاباء راهو وجودكم في حياتنا يخليها كل يوم عيد باذن الله تعالى. واذا فما ناس سبحان الله ابتلاهم ربي وفقدوا ابائهم, ان شاء الله ربي يرحمهم يدعيوا لها ويتفتقوا عليهم باستمرار. واكيد ما نجمش ما نتوجهش بتهنئه للوالد ربي يفضله ان شاء الله ويطول عمره في الخير, ويقولوا رحنا نحبوك برشا ربي يفضلك لينا وبلاصتك في قلوبنا اغلب برشا من اللي تتخيل, وان شاء الله ربي يسيبك على كل نقطه عرق تعبتها علينا, وان شاء الله ربي يجزيك كل خير ويمتعك بالصحه وطول العمر انت وكل الاباء يا ربي. ان شاء الله نهاركم مزيان, ان شاء الله نهايه اسبوع سعيده وموفقه للناس الكل, وان شاء الله نهار اليوم اذا بتطلع فيه النتيجه يكون نهار فرحه للناس الكل.
0: شكرا لك زهرة القبسي, يعطيك الصحة, موعدنا إن شاء الله يجدد معك نهار الاثنين في موعد جديد من فقرة عيشة أحلى. تحية لكل اللي عديو في الباك للستوديو للتلامذة الكل, بنقولهم التوفيق وإن شاء الله بنجاح. وأيضا على بكري هنا قبل بنهار تحية لكل الآباء اللي موجودين, تحية كبيرة لهم على وجودهم وعلى كل اللي يعملوا فيه, والله يرحم المتوفين. بعد لحظات تستنى ودقيقة صحة وعناوين نشرة الأخبار وبتبيع الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا شنو مازال يستنى فينا في النصف ساعة الجاي من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 20 جوان 2026.
1: دقيقة صحة
3: عسلامة ومرحبا بيكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو كيفاش نحسنوا المناعة متاعنا. أول حاجة لازمنا ناكلوا ماكلة متوازنة وصحية. ثاني حاجة لازمنا نقوم بنشاط بدني متوازن ومنتظم. ثالث حاجة لازمنا نشربوا برشا ماء, زوز إترات ماء في الصيف وإترة ونص ماء في النهار في الشتاء. رابع حاجة لازمنا نبعدوا على التوتر والقلق والاكتئاب. خامس حاجة لازمنا نرقد مليح, وفي الأخير لازمنا نقوموا بالتلقيح متاعنا اللازمة. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
1: دقيقة صحة
4: وتمام 7:30 بإذاعة المنستير. أهلا بكم في تقديم عنوان النشرة القادمة. في سوسة توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بوادلايا. وفي ولاية المنستير افتتاح دارين للخدمات الرقمية بكل من عميرة الحجاج والقلطة. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. وزير التشغيل يعلن عن إحداث 6 اختصاصات جديدة والرفع من عدد المواطن التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8:00. إلى اللقاء.
5: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3.
1: 97.3
6: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي, نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
7: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
8: الآن برامجكم المفضلة, حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
7: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
8: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير, ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بمباراة اليوم ونحكيه على المنتخب الوطني التونسي في مباراة بشكونة تاريخية كونها تحمل اللقاء رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. المنتخب الوطني التونسي باش يلتقي نظير الياباني في الساعة 5 صباحا من يوم الأحد في ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم، في مباراة باش تحمل أهمية استثنائية لنصور كارتاج لتعويض الخسارة القاسية في الجولة الأولى من منتخب السويدي في المقابل منتخب الساموراي الأزرق، يبحث عن اقتراب خطوة كبيرة للتأهل للدور الثاني. المباراة أكيد انتظارات كبيرة من الجماهير التونسية بعد تغيير المدرب، والمدرب رينار المدرب الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي أكد في ندوة صحفية تقتل كاملة في قدور النصور كارتاج حقيقة الفوز أمام اليابان في المباراة كما قلت المقررة يوم الأحد 5 صباحا. قال رينار: أعرف لاعبي المنتخب الوطني التونسي جيدا منذ مشاركتهم في 2018 و 2022 وتابع مباراتهم عن قرب، تواصل مع الاتحاد التونسي واتفقنا على العديد من النقاط المهمة، المهم تمثل تحدي كبير لكنها تحتاج للشجاعة في اتخاذ القرار. قال: لو لم أكن مؤمن بقدرتنا على الفوز أمام اليابان لما قبلت هذه المهمة من الأساس، لدينا مواجهة مهمة للغاية والفريق استعد بصورة جيدة ويجب أن نكون مثاليين من ناحية دفاعية ومن ناحية الجماعية ونملك الإرادة اللازمة لمواجهة منتخب قوي وممتع مثل اليابان. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي، ذكر المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. في نفس الإطار وفي نفس المجموعة، الأنظار أيضا تتجه لعشاق كرة القدم لمباراة الهولندا والسويد، زوز منتخبات اللي السويد فازت أمام تونس وهولندا كانت تعادلت مع المنتخب الياباني في الجولة الأولى. المباراة هذه كما قلت اليوم باش تكون بالنسبة للسادة المتفرجين الساعة 6 بتوقيت تونس، المباراة هذه بين المنتخب السويدي والمنتخب الهولندي وكما قلت مهمة للزوز منتخبات. أيضا نحكي على مباراة أخرى في نفس الإطار، ألمانيا والكوتوفوار في مباراة ثانية متقلش إثارة وندية وأهمية. المنتخب الألماني اللي حقق انتصار 7 أهداف مقابل هدف في المباراة الأولى يلتقي نظيره الإيفواري في الساعة 8 بتوقيت تونس، باش تكون المباراة مهمة للمنتخب الألماني اللي يبحث على الانتصار الثاني وتحقيق الترشح بعد كما قلت فوز أمام كوراسو 7 أهداف مقابل هدف. في المقابل المنتخب الإيفواري يبحث على انتصار ثمين، على حقق انتصار ثمين أمام الإكوادور بهدف دون رد في الجولة الأولى باش يبحث على الانتصار الثاني أمام الفريق الألماني. الإكوادور في مباراة رابعة اليوم الساعة 1 بتوقيت تونس باش تتلقى المنتخب كوراسو في ملعب كانساس سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة 5 في بطولة كأس العالم. الإكوادور باش يدخل اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارته أمام منتخب الإيفواري بهدف مقابل 0. في المقابل منتخب كوراسو باش يكون مباراته الثانية بعد هزيمته أمام منتخب الألماني 7 أهداف مقابل هدف. إذا نعمل تلخيصة في مجموعة تونس اليابان الساعة 5 صباحا، هولندا سويد الساعة 6، ثم في نفس الإطار بشكون الكوتوفوار ألمانيا الساعة 9 ليلا بتوقيت تونس، والساعة 1 صباحا الإكواتور المنتخب كوراسو. نرجع ونحكي على المباراة اللي صارت أمس، والمنتخب المغربي حقق انتصار مهم البارح هدف مقابل 0. المنتخب المغربي يعمل خطوة كبيرة للترشح للدور القادم بعد ما حقق أول 3 نقاط في النسخة الحالية من المونديال بعد تفوقه مع منتخب سكوتلندا بهدف مقابل 0. حمل توقيع إسماعيل سيباري باش يعزز حظوظه للتأهل للدورة 32. ذكروا المنتخب المغربي أول انتصار لمنتخب عربي. وأشرف حكيمي أصبح أكثر لاعب إفريقي مشاركة في تاريخ كأس العالم بعد ما خاض مباراة رقم 12 مع منتخب المغرب في البطولة. وعزز أسود الأطلس صدرتهم لقائمة أكثر منتخبات العربية تسجيل الأهداف في تاريخ كأس العالم بعد ما رفعوا رصيدهم ل 22 هدف. كما قلت إسماعيل سيباري أسرع هدف في بطولة كأس العالم حتى الآن بعد ما هز الشباك في الثانية 71 من المباراة، ويصبح الهدف هذا ثاني أسرع هدف لمنتخب إفريقي في تاريخ كأس العالم بعد ما جاء كما قلت 71 ثانية. ثم أدخل سيباري التاريخ بتسجيل أسرع هدف لمنتخب عربي في تاريخ كأس العالم. في نفس المجموعة حقق المنتخب البرازيلي فوز كبير على النظير هايتي 3-0 في المباراة اللي قيمت أمس ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم. المباراة انتهت منذ الشوط الأول بعد ما أحرز كونيا 2 أهداف وفينيسوس كان سجل هدفه الثالث في 45+3. أيضا البارح سجلنا انتصار جديد للمنتخب الأمريكي اللي فاز من منتخب الأسترالي بهدفين 2-0، وهيك المنتخب الأمريكي يترشح للدور القادم. وأيضا تركيا كان هزمتها من باراغواي بهدف 2-0 اللي مباراة صارت لحساب المجموعة الرابعة. شهدت مباراة تركيا والباراغواي إقصاء لعب ماتياس لعب المنتخب الباراغواي وتطبيق أحد أحدث قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الجديدة بعد ما تعرض لعب ماتياس للإقصاء لعب المنتخب الباراغواي اللي تم طرده أشهر الحكم مباراة البطاقة الحمراء في وجه الميرون بعد تغطية فمه أثناء حديثه دخل الملعب ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يطرد بسبب مخالفة القانون منع تغطية الفم اللي بدأ تطبيقه في بطولة العالم الحالية. نقطة نهاية سبورت فور، شارككم أسعد دالية، مرجعكم محمد لطفي، كمل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: نانسي عجرم نوصل معها ل 57 دقيقة وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سعيدة بن صالح. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور خويا محمد، تحية ليك وكل مستمعي ذات المنستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. ناخذ فكرة معك على طقس اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون والأيامات الجاية نهاية الأسبوع أيضا.
1: إيه بالنسبة لطقسنا ما ميزه بالنسبة لليوم حتى يكشي بداية الأسبوع القادم هو استقرار كامل في العوامل الجوية، طقس عامة صافي إلى قليل السحب، الحرارة يعني تقريبا في استقرار هذه الأيام تتراوح بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات يعني المناطق الداخلية والجنوب مع ظهور الشيلي محليا. البارح كنا سجلنا كحرارة قصوى في المنستير يعني تقريبا 32 درجة، اليوم نتوقع بين 33 و 34 درجة كحرارة قصوى. يوم الغد زاد كيف طقس يعني قليل السحب بأغلب الجهات، الريح اليوم غدا من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا في السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. البحار بالتالي يكون مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب إلى محلين متموج ببقية السواحل. يعني استقرار هذا في العوامل الجوية حتكشي تقريبا يوم الاثنين. يوم الثلاثاء انتظروا تغيير في العوامل الجوية، انتظروا ظهور خلايا رعدية محلية تبدأ بالمناطق الغربية وتشمل بعض الجهات الشرقية بعد الظهر. الحرارة تقعد يعني تقريبا في نفس المعدلات دون تغيير، حنا هنا حتى كشيت بداية الأسبوع القادم كما قلنا.
0: إن شاء الله. شكرا لك، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:54 دقيقة وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الثانية، دريج يفصلونا على نشرة أخبار 8 ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة مع بقية الفقرات، خبر وتعليق مع الدكتور مازل طبقة، تستناو أيضا معرض الصحف وأسعار السوق اليوم إن شاء الله من المنستير. خليكم معنا، متبعدوش.

0: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية
1: 8 غربة في بشائر الصباح
0: بعد نشرة نصف النهار
1: الأربع متاع العشية
0: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبعة متاع العشية نطفل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026

0: في ولاية سوسة توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بواد لايا. وفي المنسير افتتاح دارين للخدمة الرقمية بكل من عميرة الحجاج والبقالطة. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. وزير التشغيل والتكوين المهني يعلن عن إحداث 6 اختصاصات جديدة والرفع من عدد مواطن التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة. إلى تفاصيل النشرة، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس بنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي بقصر قرطاج على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، داعيا في هذا السياق إلى تبني مقاربة جديدة. كما شدد رئيس الجمهورية على أن عديد الدول الإفريقية شهدت ولا تزال تشهد مفارقات يجب أن تتوقف، فبقدر ما تزخر بالخيرات بقدر ما كانت ولا تزال ضحية حروب أهلية، هذا فضلا عن كل أشكال البؤس والأمراض والأوبئة والحرمان. وتعرض رئيس الدولة إلى أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي دعت ولا تزال تدعو إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر وفق قوله. خلال إشرافه أمس على افتتاح عرض نتائج مشروع الدولي تومالي الذي تم تنفيذه الوزارة بالشراكة مع ألمانيا والإدارة الجهوية للسياحة وتشرف عليه بلدية حمام سوسة، أكد وزير البيئة حبيب عبيد في ميكروفون مهرج عيدان أن الهدف من هذا المشروع هو تشخيص النفايات التي تنتجها الوحدات السياحية والمقاهي والمطاعم والعمل على تثمينها للحد من النفايات بالمناطق الساحلية والبحرية، وكذلك تعزيز الممارسة الصديقة للبيئة.
1: مشروع تومالي هو المحافظة على الشريط الساحلي في بلدية حمام سوسة. اختيار بلدية حمام سوسة كنموذجي انطلق هذا بالتعاون مع الجانب الألماني، سيتات هي اللي أشرفت عليه، العديد من النزل اللي مساهمة فيه وزارة السياحة معنا، بعض الجامعات والمجتمع المدني. الهدف منه هو أولا تم تشخيص النفايات على مستوى الأنشطة السياحية. قرابة 10% من النفايات المتواجدة في الجمهورية التونسية هي نفايات بلاستيك. شنو من النفايات اللي تخرجها النزل، المقاهي، المطاعم، نفس الشيء تم تشخيصها، وعلى ضوءها تم اعداد برنامج مع كافه المتدخلين لتثمين هذه النفايات. كما تشوفوا حاليا مش نتحولوا على احدى المراكز التثمين النفايات اللي متواجد تحت اشراف بلديه حمام سوسه، وان شاء الله في المستقبل اللي نخموا ان تكوين شركه لتثمين النفايات بما فيها اصحاب النزل، بما فيها البلديه، بما فيها لونجي. كذلك تم تشخيص أنواع النفايات وشنو ما أنواع المعدات الواجب، أنواع متاع الحاويات والفرز الانتقائي.
0: وزير البيئة حبيب عبيد قال أيضا إن الوزارة بصدد العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بواد لايا بسوسة من 300 إلى 400 منزل إلى تلبية احتياجات الكهرباء إلى حوالي 1000 منزل، مضيفا أنه تم على مستوى ولاية سوسة إمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل والمؤسسات لتهيئة مفترقات الطرقات والمساحات الخضراء.
1: أهمية متاع ولاية سوسة في المشاريع النموذجية، أول مشروع سنة 2025 في مصب واد لايا واللي هي الأولى في الجمهورية التونسية تمكننا من إنتاج الطاقة من النفايات، وحاليا قاعدين نشتغلوا ما بين الولاية ووكالة تصرف النفايات لتوسيع الإنتاج متاع الكهرباء، وإن شاء الله مع الطاقة متاع المصب باش نجمو نتوسعوا فيه وإنتاج أكثر طاقة. كنا في قرابة 300-400 منزل، حاليا نجموا نوصلوا حتى 1000 منزل يخرج من الطاقة وتمويلها. ثانيا في إطار المسؤولية المجتمعية، وهذه أول مرة ومدة شهرين، تم أمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل وأصحاب المؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة لتهيئة المفترقات الطرقات والمساحات الخضراء، ونجم ندخلوا هذه في مبادرة الساحل وفي تنظيف الشواطئ، وحاليا نشتغلوا مع كافة النزل والمؤسسات اللي متواجدة في ولاية سوسة.
0: وفي الشأن الجهوي، دائما تم أمس بولايتي المهدية والمنستير افتتاح دور للخدمات، وبذلك اختتام برنامج افتتاح دور الخدمات الذي شمل 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية وستلبي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. مدير بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية

0: الإدارية برئاسة الحكومة صفاء الحاج فرجة، وأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
1: افتتاح دار خدمات رقمية ببلدية ملولس من ولاية المهدية، وهي ثاني دار خدمات يتم افتتاحها بولاية المهدية بعد بلدية كركر. بالتوازي زاد عنا افتتاح دار خدمات رقمية بولاية المستير، اللي هما دار خدمات في بلدية عميط الحجاز ودار خدمات أخرى في بلدية الطالطة. وبنبدأ نستكملوا اليوم برنامج الافتتاحات اللي هو يشمل 34 دار خدمات رقمية تشمل 21 ولاية، وباش تلبي حاجيات أكثر من 900,000 مواطن. دونك دار الخدمات الرقمية فيها زوج فضاءات، فضاء المواطن المخاطب الوحيد اللي هو يزدي قائمة في الخدمات ترجع بالنظر لسبعة هيكل عمومية اللي هما ستيك سونيت ميدي تيليكوم والصناديق الاجتماعية الثلاث، وعنا فضاء الإدماج الرقمي اللي هو يمكن من مرافقة المواطنين في الحصول على الخدمات الإدارية على الخط.
0: أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وجاء الإعلان خلال موقف بتوقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة، وكل من وكالة التكوين في مهن السياحة ودي الوطنية التونسية للسياحة من جهة أخرى. وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50% من الاعتمادات المرصودة لفائدة مشاريع سياحية بالجهات الداخلية، وتمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا في إطار برنامج نموذجي لتشجيع أنماط السياحة البديلة، ذلك إلى جانب تمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي. كما تشمل الإجراءات المعلن عنها تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة خريجي مؤسسات التكوين السياحية للتعريف بآليات التمويل وشروط الانتفاع بها، ومرافقة أصحاب المشاريع في إعداد مخططات الأعمال ودراسة الجدوى الاقتصادية، هذا فضلا عن متابعة تنفيذ المشاريع الممولة وتقييم نتائجها. في موضوع آخر، أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 26 و2027 و2000 لتصل إلى حدود 25,315 عرض موزعة على 262 اختصاص، وذلك بزيادة تقدر ب 7% مقارنة بالدورة الماضية. وأعلن الوزير خلال لإشرافه أمس على الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية بالمركز المركب التكويني ببرج السدرية عن إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهنية.
2: العودة التكوينية بتشهد العديد الحقيقة من الأشياء الجديدة المستجدة، منها أن الرفع من طاقة مواطن التكوين بتتجاوز في السنة هذه 25,300 موطن تكوين موزع على كافة مراكز التكوين المهني، باش يقع إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة في 5 مراكز تكوين مهني، اختصاصات تقني سامي في كل ما هو الطاقات الشمسية والفوتون الضوئية، كذلك عون في المخابز والمعجنات وهذا في المركز التكوين والتدريب المهني بجربة، كذلك طاقة استيعاب المبيتات أكثر من 1700 سرير سيكون على ذمة المتكونين، مشروع كابون فلوا اللي هو في إطار قرض في حدود الاعتمادات 90 مليون أورو. الحقيقة عملنا الأهم في هذه أن المعالجة متاع المطالب كلها مرقمنة عبر منصة موجودة على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، ليس فقط الطلبات، الأهم بالنسبة لنا أن من سيتم إسنادهم هذه القروض سيتم مرافقتهم كذلك من مستشاري التشغيل وفضائيات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل، لأن الأهم هو إنجاح المشروع الديمومة خلق مواطن الشغل.
0: وعشر دقائق بعد 8 صباحا بإذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. في ولاية سوسة توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بودلايا. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية لطفي المكي ونصير السكلي بشار صباح ما زالت تتواصل مع محمد بيار. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: شتها نوصل معها 28 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحية 27 جوان 2026. لقيت هذا كما العادة لقيت فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق. خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التعليق وتحليل الأخبار الدكتور مازري طبقة. صباح النور.
2: بخير أخي محمد. بخير سادة المستمعين الفريق العام معك اليوم الصباح.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. مش حكيه اليوم على ملف مهم الفوسفات اللي كان يسمى الذهب الأسود في تونس, كان يسمى هو مازال في العالم اسمه الذهب الأسود. اليوم نعرف الفوسفات أنه منذ سنوات أصبح عبء اقتصادي في بلاصة ما يكون قاطرة للتنمية. اليوم نحكيه على خطة لرفع الانتاج إلى 9.4 مليون طن بحلول سنة 2035. هذا ما تقال مؤخرا, ما قالته شركة فوسفات قفصة خلال جلسة استماع كانت عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. قلنا قطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة, واليوم نحكي على من هنا 2035 نحب نوصل بالإنتاج إلى 9.4 مليون طن. خلينا تذكير صغير, في 2010 كان شركة فوسفات قفصة تنتج حوالي 8.2 مليون طن. اليوم الانتاج بين 3 و 3.9 مليون طن. يعني نحن في 2010 كنا تقريبا ننجو 9 مليون طن, وفي 2035 نحبوا نرجع للانتاج متاع 2010.
2: وانا عملت مقارنة مع المغرب في 2011, يعني في نفس الفترة اللي قلت انت فيها المغرب تنتج 20 مليون طن واليوم المغرب تنتج 30 مليون طن. دونك وقت اللي المغرب قدمت احنا معناها وش خاص كان قعدنا في نفس الوتيره, بالعكس تونس وخرت. بو قطاع الفوسفات باش نكونوا زاد نوعا ما صراحة صحيح قاعد فما بعض المحاولات للرفع في الانتاج, وفما ارتفاع في الانتاج في الثلاثي الاول من سنه 2025, وبعد زاد ارتفاع في الثلاثي الثاني, ثم فما مؤشرات وانه فما نوايا اللي زاد ترفيع في مستوى الانتاج, ولكن مش يبقى دائما تحت معدل 2011. يعني احنا ماذا بين نرجع الى ما قبل 2011, هذه الاشكاليه. ولكن ما ننساوش راه حتى لو كان باش نرجع الى ما قبل 2011 باش نلقاو اشكاليات اخرى, منها تقادم المعدات المستعمله خاصه في المصانع المرتبطه بالفوسفات. هاتوا نقول الامور بمعناها بواقعها ونتحدثوا بصراحه. الاشكال بالنسبه للفوسفات تاع تونس, في تونس الاشكال اجتماعي بامتياز. شنو معناه؟ معناها الفلوس اللي كانت تنتج فيها او كانت تجي من انتاج الفوسفات, سواء كان بيعه خام او بيعه مصنع او بيعه نظيف معناها منظف, هذه كلها طرق الانتاج كانت يتم توجيهها نحو معالجه المشاكل الاجتماعيه اللي موجوده في الحوض المنجمي والموجوده في تلك المناطق, واللي هي صحيحه راه حقيقه موجوده تلك الاوضاع الاجتماعيه اللي ما نجموش نقبلوا. مناطق بصراحه هي التي تنتج الفوسفات ولكن تعيش وضع تنموي تحت الصفر ووضع اجتماعي تحت الصفر, وما فماش حتى مرافق لا صحيه ولا اداريه. هذا الكل متفقين فيه, ولكن يلزمنا نقولوا انه تم توجيه الاموال هذه بطريقه غير مدروسه بصراحه, عوض انهم يحاولوا يرفعوا في مؤشر التنميه وتحسين البنيه التحتيه الاكسترا, من نفس الكلام اللي دوما نقولوا فيه, مشى الى اجور زايده على النصاب, مشى الى معالجه وضعيات وقتيه دون النظر الى معالجه وضعيات ممكن اكثر استدامه. وهذا ما خلى انه اليوم الوضع الاجتماعي في تلك المناطق ما زال كما هو عليه في 2011, وفي المقابل انتاج الفوسفات طاح نظرا للاضطرابات, ونعرفوا النقابات وما فعلته في تلك الفتره من اضطرابات ومن تعطيل للانتاج, ما غير من نحكيه على بعض الشبهات وقت فما واحد من النواب اللي كان في اعضاء في مجلس النواب بتاع فتره من الفترات بين 2011 وانت جاي ما نعرفوش فانا فتره نسيت بصراحه, ولكن كان فما اتهام وانه يستعمل عنده شاحنات لنقل الفوسفات وتم التعطيل بطريقه مفتعله الخاطر, وكان ذكر وقتها وتحكم عليه. دوك الاشكاليات عديده. المشكل وانه بالنسبه للفوسفات التونس الاحتياطي موجود تونس عند من المرتبة الخامسة للمرتبة السادسة في احتياطي الفوسفات. نوعية الفوسفات نتاعنا من النوعيات الممتازة، ولكن الوضعيات
0: إذا كان مش يقعد تحت الأرض ما كان يظل ما عملنا حد شيء، معناتها يلزم الإنتاج يرجع ويعود يخرج. صحيح حكيت على الصعوبات والتشخيص والتجاوزات اللي كانت صارت، لكن هذا خلينا نقوله تعدى، نحن نحكيه في اليوم وفي المستقبل. المشاريع والبرامج هذه كنا سمعنا نفس تقريبا الخطاب في 2020-2023 على إصلاح الشركة، وشو اليوم شو اللي بشي تبدل في 2026؟
2: والله شوف، أنا أعتقد أنه اللي مازال ناقص هو الشجاعة الكافية باش نقوله الحقيقة. أولا الحقيقة الوضع
0: هو مش كان في الفوسفات
2: اكزاكتو كلاش لقش مرة نقولوا يجب أن الوزير المشرف على قطاع معين يلزم أبار يلبس الكرافات الحمراء، يلزم يلبس غطاء الشجاعة ويتشجع، لأنه الإصلاح يحتاج إلى شجاعة. باش ما نخرجوش على الموضوع، ينقصنا الشجاعة الاعتراف أولا، يجب أن تعترف الدولة بمؤسساتها بذلك الوضع الاجتماعي الهش اللي موجود في تلك المناطق، ونعمل برامج صحيحة لتنمية مستدامة ولترفيع المؤشرات باش ولاد المنطقة ذيك تبقى في منطقتها وتنميها، ولكن مش نفرض عليهم يبقوا غادي ولكن ما عندوش كياس وما عندوش سبيطار وما عندوش سينما وما عندوش قهوة اكسترا. هذا الكل موضوع حكينا فيه. ثانيا الآن تو بالنسبة إلى يجب القطع أولا مع سياسة أنه الفوسفات يجعل فقط لتغطية النفقات الاجتماعية أو المواضيع الاجتماعية ونمشي. خاطر أخذها نعمل مقارنة كل عادة، نتلفتوا على جنبنا ونشوفوا المغرب، نقاو أنه المغرب اللي كنا ننافس فيها رغم أنه هي عندها إنتاج من الأولى عالميا في إنتاج الفوسفات،
0: هذا اليوم نحن كنا في الخمسة الأوائل زاد
2: إيه، ولكن إيه فلا كنا ننافسوا فيها توا معاش نخموا باش ننافسوا فيها. علاش؟ لأنه المغرب راهو معاش تنقل الفوسفات لا عن طريق الشاحنات ولا عن طريق ولا تنقل فيها عن طريق أنابيب. الفوسفات يتم مغسول بالماء معجون بالماء ينطلق في أنابيب يمشي مباشرة نحو الموانئ أو نحو المصانع اللي يتم تحويله بصفة كبيرة. في تونس عندنا مصانع تحويلية، فما في الصغيرة فما في صفاقس فما، ولكن عندما تنخفض قدرة الإنتاج إلى 3 مليون طن هذه المصانع معاش عندها القدرة وأن تغطي الطلبات، وبالتالي باش تخسر أسواق وتمشي تولي سلسلة مع بعضها، ومن بعد تولي معاش نجم هذه المصانع تخلص شركة فوسفات قفصة، وفي المقابل شركة فوسفات قفصة اللي عندها اون ماس سالاريال مهولة جدا مقارنة بالمغرب ما لقاوش، معنا الانتاج مختلف ولكن عندنا ماس سالاريال كبيرة برش. علاش قلنا يلزم الشجاعة؟ لأنه أراو الحكومات نتاع 2011 وانت جاي إن شاء الله ما يتغشوش علينا، حتىكش 2019 ونقولوا كلمة بصراحة، حطونا بعض المينات بعض اللي نقولوا احنا الألغام في الثنية، أنت توا باش نجم تصلح فوسفات قفصة يلزم تغزر لهذه
0: الحلول الترقيعية هذاك وين توصل في
2: هذا هو أنت اليوم توا كفوسفات قفصة اليوم من بين باش تنقص في الماس سالاريال باش تروحوا قدام ناس الآن سيئة ربطت حياتها بتلك الشهاري اللي تأخذ فيها من فوسفات قفصة تحت أي عنوان، ومنها تلك الشركات متاع البسنة تتفكر اللي إنسان يبدأ قاعد في قهوة ركرك في كويستاي هو ديجا يخدم في شركة البسنة الفلانية. هذه هم اللي خلتهمنا الإرث هذا. علاش قلنا يلزم شجاعة ويلزم نظرة جديدة؟ تو أوكي متفقين ترفع في الإنتاج عتيك صح، ولكن المصانع
0: بأي آليات؟ بأي آليات؟
2: لا أنت تحب ترفع في الإنتاج ولكن وما تنساش كان باش تبيعوا خام راك باش تخسر، لانه رخيص الفوسفات خام. كان باش تحولوا المصانع نتاعك لانها قادره وانها تتقبل 9 مليون ونجم حتى نوصلوا 14 مليون طن، غير قادره بصراحه مع التقادم نتاع الليشان نتاعها الليشان برودكسيون عندها. دونك هاك علاش احنا راهو ميزمناش حل نتاع 2000، احنا اليوم 2026 ما جاش القراني في 2030 باش نتحدث، ما نتحدثوش على مده 4 او 5 سنوات، تحدث اقل حاجه الى 10 الى 15 عام سنه لقدام.
0: وقراه عندنا في صوره ما نبداو وتوا بالحق
2: اكزاكتو نبداو، ولكن بشجاعه. يلزم الانسان يخلي العاطفه على جنب ويمشي بشجاعه. عندك انت اليات وعندك متطلبات، انا راهو نتحدثوا على علاش ديما نتحدثوا على الدوله يلزمها تدوم كما احنا تو قاعدين نعانيوا في تلك الاشكاليات من 2011 وانت جاي. راهو زاد كيف كيف اللي باش يعيش في 2015 في بعد 15 عام باش يشد وزير ولا باش يشد رئيس ولا هو راهو باش يستنفع من الاجراءات اللي قاعده تصير اليوم. وهك علاش احنا نحتاج الى اصلاح. علاش انا مثلا شخصيا اعتقد ان الحبيب بورقيبة رحمه الله مش فقط رئيس ولكن هو مصلح، لانه عمل انجازات لليوم قاعدين نستنفع به. دونك بالنسبه لفوسفات قفصه المجهودات موجوده، الاراده موجوده، اعتقد انه ما ينقص نوعا ما هو الشجاعه. يجب ان تكون هناك شجاعه في طرح المواضيع الصحيحه، واذا نقص في الماس سالاريال كما موجوده في التونسير كما موجوده في غيره، نقص في الماس سالاريال ونخمم في تحديث المصانع هذه. ما عادش نخمم باش نحقق ارباح يا سيدي، تقعد خاسره الى مده قداش من عام 5 10 سنين، ولكن في المقابل نعرف بعدها باش تعاود تعاود تنطلق لمعات عصير الشين دو برودكسيون في هذه المصانع.
0: واضح. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه، موعد ان شاء الله يجدد معاك نهار الاثنين في بدايه الاسبوع في موعد جديد من فقره خبر وتعليق في بشائر الصباح 8:29 بعد لحظات جيهان تقدم لكم معرض الصحافه، ونرجع نواصل معكم النصف ساعه الاخير من موعدنا.

الثامنة والنصف صباحاً على موجاتنا من إذاعة المنستير. نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم معرض الصحافة. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي نشرت اليوم إصلاح اختبار التاريخ والجغرافيا في شعبتي الأداب والاقتصاد والتصرف بكالوريا هذا العام. وفي الشأن القضائي سلطت الشروق الضوء هذا الصباح على قضية مقتل المحامية منجية المناعي والاعترافات الصادمة لطليق الضحية وابنيها. وفي ملف حارق تجدون في الشروق تحقيقاً حول الإفريقيات وتجارة الجنس تحت عنوان رسائل التواصل لاصطياد الحرفاء والمتعة بدينارين. أما على الصعيد الدولي فتقرؤون في الشروق حزب الله كبدهم خسائر فادحة في لبنان والعنوان ليلة الجحيم للصهاينة. وفي سياق متصل نقرأ مقالا بعنوان بين الأمريكان والصهاينة الحرب الكلامية تستعر. ونختم بأبرز ما جاء في الصفحات الرياضية للشروق في عددها الصادر اليوم. وطبعا الخبر الأهم، تونس تتحدى اليابان، واعتبرت الصحيفة هذا لقاء رد الاعتبار. وفي ركن شروق المونديال ورد خبر مفاده وجود شكوى جزائية بسبب ميسي. إلى جريدة الصحافة اليوم الآن والتي واكبت في صفحتها الثالثة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، والتي أكد فيها وزير الخارجية على الدور الفعال للمرأة في إرساء دعائم الدبلوماسية التونسية. ذات الصفحة تضمنت تغطية للقاء رئيس الجمهورية مع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، والذي صرح خلاله أنه يؤكد على أهمية تطوير كافة هياكل الاتحاد. أما الافتتاحية في عدد الصحافة صادر هذا الصباح فتضمنت مقالا بخصوص التطورات الإيجابية في المنطقة والعالم بعنوان سلام هش في انتظار سلام دائم. وبتصفح الصفحة الثامنة لذات الصحيفة نقرأ حول الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة تحت عنوان آلاف التلاميذ والأسر التونسية ينتظرون الإعلان عن النتائج. ونختم جولتنا في الصحافة بالصفحتين 12 و13 والتي كتبت عن لقاء تونس واليابان غدا الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس، والعنوان حلم كبير في لقاء برمزية تاريخية. مسك ختام معرض الصحافة لهذا اليوم سيكون بجريدة الصباح، ونبدأ من صفحتها الثانية حيث نقلت الصحيفة تصريحا لرئيس الجمهورية لدى لقائه أيضا نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مفاده الأفارقة قادرون إذا اتحدوا على تشكيل مستقبل جديد لا لإفريقيا فحسب بل للإنسانية جمعاء. ذات الصحيفة تجدون فيها تصريحا لوزير الداخلية حول المؤسسة الأمنية التي قال أنها ستظل حصنا منيعا لحماية البلاد. نمر للصفحة الثالثة للصباح اليوم حيث نطلع على تغطية لندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي. جاء فيها أن المرأة الدبلوماسية التزام متواصل من أجل السلام والتنمية الشاملة. أما في الصفحة الرابعة فنطالع حوارا مع النائب فخر الدين فضلون أكد فيه أن تنقيح مقترح قانون البركاجات في اتجاه تشديد العقوبات. وفي نفس الصفحة الصباح واكبت اليوم الثاني من مناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني وعنونت الفرنسية وعلوم الحياة والأرض في المتناول. كما تقرأون في ذات الصفحة أيضا إنجازات نوعية في المستشفيات العمومية تؤكد كفاءة الإطارات الطبية آخرها جراحة دماغية يقظة.
مدير عام السجل الوطني للمؤسسات قال للصباح اليوم في صفحتها الخامسة إن جويليا القادم أي الشهر المقبل هو موعد التحول الرقمي الكامل والخزينة الإلكترونية لكل مؤسسة. وفي ذات الصفحة نجد خبرا اقتصاديا يهم صادرات تونس نحو إيطاليا التي ارتفعت 60%، وبهذا الخضر والغلال التونسية تستعيد طريقها نحو الدول الأوروبية وفق الصباح. نمر للصفحة الثامنة الآن، حيث نتعرف على تفاصيل ملف فساد ثان بشركة فوسفات قفصة وأحكام بين 5 و12 سنة سجنا وخطايا فاقت 6 مليارات. أما في الصفحة التاسعة فتساءلت الصباح اليوم عمن يملك حق الصعود إلى المسرح، وعنونت المهرجانات العربية أمام اختبار ضمير الجمعي وصوت الشارع. بهذا نصل إلى نهاية معرض الصحافة لهذا اليوم. الكلمة تعود للزميل محمد بيار في بشائر الصباح. إلى اللقاء.

سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: وردة نوصل معها لثمانية وخمسة واربعين دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح وما زلنا موجودين معكم حتى التسعة. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. طريق السلامة للجميع إذا كانت تسمعوا فينا في كرهبكم وإلا في أي وسيلة نقل. نتمنى لكم النهار مبروك. نمشي إلى أسعار السوق. كما كنا هرسبت الأسعار من المنستير مع سي محمد البواب. صباح النور.
1: صباح الخير سيدي محمد. أسعد الله صباحك أنت والسادة المستمعين وكل من يتابع أمواج إذاعة المنستير. قلت في هذا اليوم الجديد الحقيقة هذا اليوم الصيف, ولكن كما قلوا على مستوى الأسماك شفنا أسعار انخفضت شوية ربع التأخير وما زال يزيد وأنه فما نقص, لكن فما الأسماك إن شاء الله يعني متنوعة على مستوى اللحوم يعني تقريبا حافظت على نفس الأسوام وعلى مستوى يعني التواجن تقريبا كيف كيف. هون نبدأ باللحوم اللحم البقري كما قلوا 45 كتلات 45 لكبدة بقري 45, لحم العلوش 60, لحم البرشني 60, لحم الجنب 25, لحم صدرة بالعظم 30, برجاز 30,000, الكرش قلت 7,000 وتحت حتى 4,000, الهرق 12,000, في لحم صدرة بالعظم قلت ما قلت قلناه, والحم الخد 25. بالنسبة للدجاج الحقيقة من 4,000 ل 4,200 دجاج الحي باهي كما قلت. الاسكالوب كانت قعدت محافظة على نفس الأسعار نتاع الأسبوع الفرد 16,500 وسكالوب دجاج 16,500. فخذت دانت إذا بخط للدان بال 12,000 لا بخط 8,500 بخط الدجاج عفوا كيلو ب 20,000 وطاح حتى 6,500 اليوم يعني حتى 6,000 أرخص من الأسبوع الفرد بالنسبة لبخط الدجاج. بالنسبة للمشوي دان 12,900 طاح المرة فاتت 13,700. بالنسبة للدجاج مذبوح 7,000 خط كما قلت الدجاج قلنا 6,500 بعد ما كان 7,500. الكتف دان 7,500. الجوانح 3 كيلو ب 10,000 حتى 4 كيلو. الكركاس 500 والوحده وثلاثة واربعة يعني بدينار حتى نخلي كيما قلت الزوالي ياكل كيما قلت على من القشمه ياكل الاخر ياكل الكركاس كيما قلت بعض الناس راه ما عندهمش. عظم فص احمر 800, البلاتو 6,000, كبد الدجاج زاد شويه دينار 10,000 على الاسبوع الفرد 9,000, كبد الدان 16,000 كيما قلت. يعني تواجد الحقيقه مستساغ نوعا ما, ولو انه كيما قلت توصيف ناس تمشي للحوم. اليوم الحقيقه الغله ناقصه شويه, الفراز تقريبا عقب سي محمد ماهوش موجود كان 3 كيلو ب 10,000 وحقيقه ممتاز وكجويد اما شات روحه لا باش يخبي. اليوم ما فماش حقيقه برشا. بالنسبه شفت العنب بدا يطيح, العنب 9.8 الأحمر حتى 10.8 وما زال يطيح. العوينة 6,000, تفاح 4,000 يظهر التفاح متاع تونس يعني حتى 3,500. اللوز العشاق من 3,800 ل 4,200 وغالي شوية الأخضر يعني, ولكن كما قلت اللوز غالي شوية إن شاء الله يطيح. على كل خوخ تبقى 4,800. بالنسبة للبطيخ الكيلو 800, دلاع كيلو 700, الخوخ عادي 3,500, الدقلة من 6,000 حتى 10,000 و 800. بالنسبة ممكن نمشي ولل بطبيعة الحال الخضر بطبيعة الحال ونشوف الخضر. اليوم البطاطا تتفتح شوية محمد خاصة على مستوى الطماطم 12,000 باهي غير مسعر في السوق المركزية حتى تبقى أقل. بطاطا من 1,700 ل 2,200, الفلفل يعني شعباني 2,000, الفلفل حر 3,000, حتى الفقوس 2,000, في بقلوتي 3,000 كيلو, والحلوة 2,500, نجالة 1,200 زاد طاحت, قرع بوتوزينة 1,200, قرع الأحمر وقرع البطاطا نشوفوا ب 3,000 كيلو ب 2,500 في الشتاء وب 15,100 الحقيقة في الرسوم. قارص من 4,000 ل 4,200 ومعقول القارص يبدأ يطلع سومه. السنيالة 16,100, ليتي 15,100, كرنب أحمر 15,100 والكرنب أخضر 10,000, السلق ومعدنوس 500, النعناع 800 وزوز 15,100. البتراف ديما نعكد على البتراف اللي طاح سمو, ناس ممكن تاخذ فيها ومش قيمه كيما قلت عنده فوائد كبيره, الفوائد جمه ب 15,100 كيما قلت. مات سيريز ب 1,500, الحرشاي طبعا كيف فقوس الخشين تعرف الحرشاي برشا ناس ما يعرفوش خاصه في الجنوب محمد والله صحي بالكدا, وبالنسبه حتى اللي عنده السكر الواحد مات ممتاز كيما الفقوس ماهوش شكل حلو يعني وتلقى خشين ب 1,000 الكيلو يعني. فما عند حتى اخونا يعني كل ما هو في الموجود في النصب نتاع الخضر بدينار, الطماطم فلفل قالب دينار اليوم. قلت له يعطيك الصحة المحل الناس كلها معتقدة تأخذ بدينار كما يقولوا له, ونتأكد زاد في سوق سبت اليوم شرب يعطي خير ونلقى أسعار ممتازة لما سوق المنستير الحقيقة سوق سبت ممتازة. تحية لكل اللي يعني متبطعين وكل اللي بيعوا غادي خاصة إخواتنا من مقنين السوق المركزية, مقنين الحقيقة سوق ممتاز, وكذلك إخواتنا من الوردانين من في الغلال يعني كما قلت البيت والكرموس بحقيقة سنة يعني أسوام طاحت شوي على كنا معتادين عليه معتاد حتى وصلت 6 و7 متاع 14 15 نلف عمنا والحقيقة ما تمتعناش به لكن اليوم بيت الحقيقة موجود على كل هذوما كما قلت نمشيو الآن الأسعار الصمت اليوم الحقيقة شفت موجود في ربي خاصة السردينة بصفة كبيرة من حتى ب 3000 ل 4000 و 5000 الحرة سردينة الحقيقة مهرجان بتاع سردينة وسكومري سكومري محمد جاء اليوم سكومري حتى من 7800 جوية حتى البارح ب 16800
0: واليوم
1: شفته معناته اليوم 16800 لخشين وحتى 10000 موجود حتى ب 10000 قلت اليوم ما شاء الله يعني الكل وقدير وقدره فما تأخونا الناس التحية دي معناته عنده حوت لخشين وعملية التزيين يعني ساعات نهبطوا معناته في بعض الحين نصوروا بعض الصور اللي ممتازة جدا الحوت يعني على طريقة ترصيف الحوت طريقة الحوت الكبير الحوت مزيان يغري حتى الشاري بشي والله شفت برشا ناس حتى المتواضعين يجيو الناس من قلت لك من جهة المونستير يصوروا يعجبهم المنظر لأنه نشوف في أسواق أخرى فما الحوت العادي الصغير لكن ما نشوفوش الكاليبر الكبير في سوق المونستير الحقيقة حسن العرض ممتاز جدا بالنسبة لقلت المرجان أسوام من 8000 و 7000 حتى شوية حتى 16000 والله شفت مرجان على يعني تتم على كل نوع من البوليشة معتها ب 16000 هذا يعني تلقى شركي شفت الكلامار من 28 حتى 33 حتى 20 يعني اختلف الحجم المناني الحقيقة فمناني افترق فمناني والله مزيان باهية ب 30000 كيلو المرلو من 15 حتى 16 خشين قريب حتى 16800 والحقيقة ممتاز متاع 18 و20000 الوراثة المربية ب 20 القاروس 26800 حتى 18800 الورات المربية شفتها الشولة 18800 يعني الشولة كجويدة تحت شوية اللمبوكة 18800 ولكن اللمبوكة ديما نقولوا مش وقت اللمبوكة توا اللمبوكة طبعا أوت آخر جويلة أوت سبتمبر أكتوبر على كل فما كذلك ورات جويدة كما قلت 18800 بالنسبة شفنا لاسكاس ب 24000 جغالي ب 42000 قرنية 30 والله
0: فرشك 30 ممتاز والله لهنا بربي ملاحظة صغيرة في بالي أنه صيد القرنيت ممنوع
1: ساعات
0: في المدة هذه
1: ونقول لك معناتها فما كي فما يمشي فما بعض الحين ساعات تلقى كعبات ضايعين هيك يجوا
0: ياخذوا اسمع انا ما نحبش التبرير هذايا لانه فما قانون وفما الفتره هذه الراحه البيولوجيه نتاع القرنيت من 15 من 15 ماي ل 15 اكتوبر نورمالمون ما نشوفوش القرنيت في السوق
1: الاسبوع الفارط اللي جاوا معناتها المراقبه وكيل الامن جماعه امن وهزوا يعني خاصه الحوت ولكن كما قلت السنه الحقيقه ما شفناش الحقيقة محمد إن شاء الله عنا كتا حنا المواطن عنده في فترة معينة شر ما الحقيقة غالي شو تون المواطن تصديرون فماش أثناء وتم رفع التن ورفع بالقرنيت هاتيك الصحة من أسبوع الفارط الحقيقة شفت محمد الأمان عندك الشوان 23000 كريفات رويال هذه خشينة معناتها 55000 قلت الكريفات تختلف حتى 13.8 16.8 والله محمد 13.8 بنينة يعني ممتازة نتاع كيلو ونص ب 20
0: نتاع تعويل
1: تعويل والله ممتاز تلقى فرشكة مكرونة تجي ولا خاصة المكرونة يفوح الشفرات والكريفات يفوحوا المكرونة بالكدا عندك الجغالي شفت الغالي خشين ما شاء الله 50 شفت حلوفه من 15 حتى ل 18 الحقيقه حلوفه طاحت يعني الفار في سواق طاحت حتى للسوم هذايا قلت السبارس شوي تاع الشوربه 4000 شفنا المجل والله مجل جوي دابا ب 9000 راهو في مولك البوري ما تلقاك صفره في الراس نتاعو 9000 اما جويد وممتاز يعني المرلو كما قلت لك من اسوام تختلف 13 و8 فما الحصيره ب 10000 يعني ديما ما نعطي الاسوام تباعا حسب ما نشوفه ما مره على كل بالنسبه شفت حتى لاسكاس 18 المحرات المحرات كيما كلب حر ومين تلقاه ب 20000 كلب حر القطايع 28800 بالنسبه الكلب بحر مدسولة ما ابو نكتة شوية ذاك في 16.8 برشا يقول لك ثم فرق بين ديما نقول مدسولة وبو نكتة بو شوكة مدسولة ديما بنينة بالنسبة لخاتم سليمان سان بيير 33.800 فما كما قلت نداس بال 12 حتى بال 12 و500 حتى ال 25 يعني تختلف فما يقول لك الانثى والسر يقول الانثى خير فما والله شفت السردوكة كبيرة هذيك هذه نوع من الكلسيما كيما طاي الجراد لكنه كبير في البحر ب 12500 شفت المنكوس يعني جوية حتى ال 6000 بعد المنكوس جوية تلقى حتى ال 12000 البرقاش مش برشا ولكن البرقاش معقب انه في وقت والله 16.8 ممتاز الحقيقه شفت 16.8 شفت البلم 16.8 كذلك كما قلت لك البوفه ب 4000 اللاج 22.800 محافظ على السوم نتاعو وكما قلت ثمنني احمر ممتاز دقيقه 59000 بليفيز 28000 والمول ب 20000 الكيلو على كل ما هذه اسعار موجود الحوت لا محاله وانه كما قلت محمد كما تقصر بيعطي خير واليوم احسن من الاسبوع الفرد خاصه على مستوى الاسعار ان شاء الله نزيد مع المواطن نجيب مواطن كما نقول ما استنى تو مع المعلمات هذوما ان شاء الله ربي ينزل البركه وانسان ينجم يتبضع وكما قلت لك راهو خاصه في سوق المنستير على مستوى الكريفات شفرين يعني بالاسواق من الحقيقه مقبوله معناته مقبوله اعتبار كما البحر هي انه ياخذوا كونتيتي كبيره قال لي حتى واحد والله نذكر بحار يبيع في سوسه يقول لي انتم تاخذوا اكثر في المنستير مع اكثر كونتيتي هكا علاش الاسعار اقل شويه من بعض الاسواق في تراب الجمهوريه التونسيه كما قلت ربي ينزل البركه ونبي وجه الخير يا محمد
0: ان شاء الله شكرا لك سي محمد تحياتنا لك الموعد يتجدد معك ان شاء الله الاسبوع القادم 8:55 دقيقه وصلنا لنهايه موعدنا بالنسبه لليوم من بشائر الصباح لصبحيه السبت 20 جوان 2026 شكرا لكم على الاستماع وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 ساعات هذوما لطفي المكي في الاخراج نجلاء عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي مدام علي منصوري في التنسيق العام وكنت معكم محمد بيار في الاعداد وتقديم الموعد يتجدد ان شاء الله في صبحيه الاثنين نبدا الجمعه مع بعضنا ما بقى لي كمش نقول لكم بقيه متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير نهايه اسبوع سعيده لكم الكل ان شاء الله نهاركم مبروك في الامانه

0: إشهار
1: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
2: التمام التاسعة صباحا بإذاعة المنسير.

0: والتكوين المهني رياض شود أمس عن الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة خلال السنة التكوينية الجديدة بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بالدورة الماضية، بالإضافة إلى أحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور. أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة لحبيب كريم أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 19 و2000، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحرية وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. دعا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي خالد إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع العمليات الترويجية الخاصة بالرحلات السياحية والحجوزات بالمؤسسات الفندقية ودور الضيافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان اليوم بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين المحتل وحزب الله حيز التنفيذ. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

استوديو المونديال. استوديو المونديال. المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. تونسيا تونسي. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: خط سعيد لمنتخبنا الوطني. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
1: مرحبا بكم. اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 2014 في البرازيل. نسخة كانت أسطورية بكل معنى الكلمة، وفيها لحظات صدمت العالم الكل. المونديال هذا رجع لأمريكا الجنوبية بعد 64 سنة، وبالذات البرازيل مهد الكرة اللاتينية، وكان الحلم واضح، البرازيل تحب تتويج على أرضها باللقب السادس. مونديال 2014 شارك 32 منتخب، وكانوا الكبار كل حاضرين: البرازيل، أرجنتين، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، إنجلترا، وزاد مفاجأة قوية كما كوستاريكا، كولومبيا والجزائر. بالدور الأول بدأت الصدمات، حاملة لقب إسبانيا خرجت، خروج أيضا إيطاليا وإنجلترا. كوستاريكا فجرت المفاجأة وتصدرت مجموعة الموت، لكن القوة الحقيقية بدأت تظهر في الأدوار الإقصائية، وصول البرازيل، ألمانيا، الأرجنتين، هولندا للنصف النهائي. وين جات الصدمة اللي هزت التاريخ؟ البرازيل ألمانيا على أرض البرازيل في المونديال. الماتش ينتهي 7-1 لصالح ألمانيا، واحد من أكبر الكوارث الكروية في تاريخ السامبا، وصورة ما تتنساش من ذاكرة الكرة العالمية. في النصف النهائي الثاني، الأرجنتين تجاوزت هولندا، ضربة الجزاء قاد ميسي بلاده للنهائي. نوصلوا للدور النهائي، ألمانيا ضد الأرجنتين في ماراكانا، في مواجهة كلاسيكية كبيرة. المباراة كانت تكتيكية وصعبة برشا، فرص قليلة، توتر كبير، وصراع بين جيلين، حتى جاءت اللحظة الحاسمة.

دقيقة 113 وهدف يمنح ألمانيا اللقب الرابع في تاريخها. وهيك ألمانيا تولي أول منتخب أوروبي يفوز بكأس العالم في أمريكا الجنوبية. مونديال 2014 بطولة الألم البرازيلي، الهيمنة الألمانية وصعود نجوم جديدة، نسخة دخلت التاريخ من أوسع أبواب. نتلقاو في مونديال 2018. إلى اللقاء. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

0: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج ولك الأجر. كما العادة كل سبت من 9 حتى 10 رافقوكم في الفضاء المباشر هدايا، وكل جمعة إن شاء الله نحاول ونرجو على الجمعيات الشريكة معنا البرنامج نتاعهم، خاصة الفترة الصيفية نحن فيها اليوم أكيد ثم استعدادات، ثم أيضا عندنا وضعيات كما العادة نحاولوا أن نقدمهم لكم ونحكيوا على التدخلات اللي صارت لفايدتهم. اليوم الناس كل قلوبها الدق، نسمع فيكم راهو بالدقة بالدقة، الناس كل تستنى في نتائج البكالوريا، إن شاء الله الفرح يعم كل دار، إن شاء الله التوينس الكل تفرح، إن شاء الله وليداتنا الكل يفرحوا اليوم، أمهاتهم وأبائهم والكل العائلة إن شاء الله تفرح. فبش نبدأ بحديثنا على البكالوريا، بش نبدأ بسي فتحي زواغي أستاذنا، صباح النور، شنو حوالك؟
1: صباح الورد والياسمين، في البداية سنة هجرية مباركة عليكم، أعاذها الله عليكم بالخير واليمن وبالنجاح الباهر إن شاء الله.
0: يا ربي عيشك.
1: الحقيقة قلوبنا كما تحكي يعني الدق، أما نبض كبير.
0: أيوة عنا قديش قديش من صغير يعدي البكالوريا في دار اليتيم؟
1: 15 بنية وليد. نعم. إن شاء الله يا رب نسمعوهم كل ناجحين.
0: امين يا رب،
1: وان شاء الله نراو فيهم تونس اليابان وسنغافوره نجاح باهر ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. 15 ما شاء الله في دار اليتيم، جمعيه دار اليتيم بسوسه.
1: احنا الحقيقه وفرنا لهم كل اسباب النجاح.
0: ايوه،
1: وكل تلميذ اعطيناه 3 مواد برو ماتيير
0: يراجع
1: فيه من الجمعيه في شهر مارس وافريل ومي.
0: ايوه،
1: وتكلفونا مقدار كبير تقريبا 30,000 دينار اتيدات، ولكن مره اخرى
0: مش خسارة في أولادنا.
1: المدرس التونسي اللي بكلهم تقريبا بنسبة 90% قالوا هذوكم أولادنا منخدوش عليهم.
0: أيوة.
1: يعني شوف قيمة الأستاذ ليهم. التونسي أيوة. في المواقف الرسمية.
0: نعم.
1: حيث مرة أخرى
0: استثمار في العلم هذا.
1: أيوة. نسمع أخبار طيبة وصغاريت في كل ديار التونسي.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله، ربي يفرحكم الكل، اللي يفرح الوليدات الكل. أيضا زيادة جمعية التكافل والإحسان الخيرية عندها تبارك الله
2: عدد صباح المسك والعنبر والفل ياسمين جميع مستمعين ومستمعات إذاعة المسيك
0: العادة مدام سميرة،
2: عايشك ربي يفضل. عندنا 35 تلميذ
0: ما شاء الله،
2: جمعية التكافل والإحسان الخيرية إن شاء الله نتمنى من كل قلوب النجاح والتوفيق، يفرحوا كل أمهات كل يستناه وكل تعبين كل شاقين عليهم. أيوة. كل نهار كل يجروا إلا هما باش يعوضوا لهم الفقدان تاع الأب بحياة أخرى.
0: نعم، إن شاء الله ربي يفرحكم بيهم اليوم، إن شاء الله تسمع خبر طيب اليوم ولا غدو منش عارفين بالضبط، لكن إن شاء الله يا ربي الفرحة
2: نستنى والله بالحق
0: إن شاء الله
2: حسكين بالحق ولادك أنت تسنى
0: أكيد.
2: إن شاء الله لأني واحدة من الناس ليست قدامي هذا قد أجيب في الكورد الآنية أجيب قد إن شاء الله شكون دي نافي البرسنتاج متاعي أنت رأيين شوية، والحمد لله إن شاء الله نتمنى النجاح ليهم الجميع وليداتنا الكل
0: ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لكم انتم زيدا كيف كيف
2: احاطه من الاحاطه تمت كيما من عيد الفطر.
0: ايوه،
2: ليلى احنا فينا فيهم باش يعديو، فهمت ان شاء الله احنا كي العاده كيما تعرف وليداتنا ينجحوا فما الحفلات فما نودوهم بالقدين كيما تعرف احنا الا ينجحوا كيما يقعدوا معنا ياخذوا كل شهر مبلغ مالي خاص بهم اباغر يعني تكفل بالعائله. نعم. يتكفل بالطالب هذاك الا هو اوكور يعني القرايه الكل.
0: ايوه، يكمل قرايته على حساب الجمعيه.
2: زاد عندي فرحانه، عندي زوج بنيات توام تخرجوا متفوقين ما شاء الله، ان شاء الله اني قلت المره الجايه نحكيوا عليهم
0: ان شاء الله
2: ربي يفضلهم. وعندي ديجا عندهم في نجاح عند المريه دي نجاح زوج بنياتها وعندها عرس بنتها
0: ان شاء الله الف مبروك.
2: ثلاثه بنتنا جمعيه
0: ربي يفضلهم ان شاء الله. نعاود نذكر انه جمعيه دار اليتيم بسوسه وجمعيه التكافل والاحسان الخيريه بالمونستير يكفلوا في الايتام اللي ابائهم متوفين الكل، والوليدات هذوما 15 في دار اليتيم و35 في جمعيه التكافل اللي عاديوا اليوم عديهم البكالوريا، لكن ان شاء الله نتائجهم اليوم تكون سعيده ان شاء الله ونفرحوا الناس الكل. كيف كيف شيخنا شيخنا خالد المودي تحيه لي شيخنا هشام الجبلاوي زاد عنده باك سنة
3: ان شاء الله
0: هيا ربي يوصل ان شاء الله بسلام ربي
3: يفرحك عندك بنتوت يعني نتائج طيبة إن شاء الله، وربي يدخل الفرح على كل أمين. بيت وعلى كل قلب ينتظر هذا النجاح.
0: أمين.
3: وعلى كل حال زاد كذلك نقول كلمة معنا أنه للأولياء خاصة أنه الولدات بذلوا مجهود. أمين. واجتهدوا وأخذوا بالأسباب، النتيجة على الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نتقبل كل النتائج.
0: أمين.
3: مرات لأنه مرات ردات الفعل متاع الأولياء تكون صادمة لبعض التلاميذ.
0: أمين.
3: يكون مجتهد سائل العام ربما يكون من أمين. الأوائل لم يسعفوا الحظ، ولعل في ذلك خير برشا تلامذة ما سنامي فأسعفهم الحظ لسنة أخرى وتحصلوا على توجيه جيد توجيه، ولذلك نحن نقبل بما يقضيه الله سبحانه وتعالى ونشجع وليداتنا دائما في كل الحياة تشجعهم، وإن شاء الله كما قلنا ربي سبحانه وتعالى يدخل الفرح والسرور على كل العائلات اللي عندهم وليدات وبنيات تتقدموا لهذا الفحص ولهذا الامتحان إن شاء الله.
0: أمين، ربي ينجح الناس الكل. هايدا مقديد، صباح النور، شنحوي
4: لك؟ صباح الورد، صباح السعادة، صباح النجاح والتوفيق للناس الكل إن شاء الله. اليوم نتمتعوا بعرس في كل دار إن شاء الله
0: يا رب،
4: وإن شاء الله يا ربي صغاري تتعم على كل بيت يا رب العالمين، وربي ينجح الجميع إن شاء
0: أمين
4: الله
0: يا رب.
4: ربي يوفقكم.
0: هات نبدأ بشرة خير، نحن نبدأ ونبشر إن شاء الله بالخير ونبدأ بالمباريك إن صحت العبارة ولا تباريك للناس اللي تسمع فينا الكل. فهو كنسيلكم باش تخلصوا علي المبروك اللي يسمعوا الكل إن شاء الله فرحانين، ونسيلكم من بعد باش تكلموني ترجعونا حتى عن طريق صفحة الإذاعة وتقولونا إن شاء الله تفرحونا وليداتكم نشحوا، نسمعوا النغمة هذه لكم الكل ثم نرجع إن شاء الله من بعضنا نبدأ في حديثنا في برنامج ولك الأجر.

0: ديما باش نسهلوا على المواطنين. يوسف الحياي رجعنا مرحبا بكم مره اخرى ديما على نفس الموجه اذاعه المونستير. اليوم في برنامج ولك الاجر نحاولوا هج سويعه هذه مع بعضنا ان نحكيوا على ما يهم بالطبيعه كل الوضعيات الصعيبه اللي تعرضها على البرنامج وايضا البرنامج نتاع الجمعيات. التحيه بالطبيعه تصلكم من عواطف جبالي في اعداد وتقديم الحصه, لطفي المكي في الاخراج الفني, عليا المنصوري في تنسيق فقرات الحصه, ونجلة عطيه في الاخراج الرقمي. واصلين معكم اللقاء هذايا باش نرجع شويه توا لجمعيه دار اليتيم بسوسه, والجمعيه تخدم على برنامج توا مده نحن اعلنا شويه على البرنامج هذايا, لكن اكيد مهم ان نرجع ونذكر الناس راهو يلزمهم او بطبيعه بفضل منهم انهم يعاونون عليه
1: أكيد.
0: اللي هو برنامج الكفاله.
1: أي. في البدايه تحيه شكر وتقدير الى كل الفريق القائم على هذا البرنامج الهادف, وأخص منهم الأخت الغالية عواطف
0: دورة
1: البرنامج ولك الأجر.
0: يفضلك قرب شوية فقط الميكرو سي فتحي.
1: الحقيقة يعني بشائر الخير موجودة في كل مكان.
0: أيوة.
1: وخاصة انطلاق من هالمكان هذا احنا عندنا برنامج جديد يخص كفالة اليتيم.
0: نعم.
1: هو في الحقيقة القديم الجديد, احنا عملنا نداء مدة أسبوعين باش نعملوا كفالة لكل العائلات اللي هي تقريبا 170 عائلة.
0: نعم.
1: وتجاوبوا معنا تقريبا 50.
0: أيوة.
1: كفيل واخدوا 50 عائلة وبقتنا 120. صحيح أن الكفالة فيها مقدار مالي كبير تقريبا من أكثر من 100 و150 دينار و200 دينار شهرين.
0: مش برشا يسكت.
1: شوف
0: نحن قلنا حتى كعائلة كي تبدأ عائلة مع بعضها وتتبنى معناها العائلة الأخرى اللي هي محتاجة
1: بالضبط.
0: تولي الحملة خفيفة
2: جدا.
0: 200 دينار مش حاجة كبيرة.
1: مشروع جديد سميناه كفالة اليتيم طريق السعادة والنعيم, هذا العنوان اللي انطلقنا منه. كفالة اليتيم طريق السعادة والنعيم. شو معناها السعادة والنعيم؟ السعادة في الدنيا والنعيم
0: في الآخرة.
1: السعادة في الدنيا لأنها ربي يبارك فك المقدار اللي بتدفعه أنت, والبركة ما هيش فلوس, البركة صحة, البركة المرأة الصالحة, البركة الولدات الناجحين إن شاء الله نسمعوا أخبار طيبة,
0: البركة الصحة.
1: والنعيم هو نعيم الآخرة, وش أحسن من نعيم نكونوا رفقة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: سيدنا يقول أنا وكافل اليتيم
0: في الجنة,
1: في الجنة. وأشار بالسبابة حسب يعني بجانب الرسول إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: البرنامج الجديد بتاعنا شنو؟ قلنا نسهلوا الكفالة هذه في عوض تكون مبلغ كبير. قلنا 50 دينار. 50 دينار
0: يعني الشخص يعطي 50 دينار
1: في دينار في النهار تقول هذا ما ماشيين اليتيم. واحنا نلموه مكلف ليسات كل كيف ليس مع فليس ان شاء الله يقول لنا قديس ونوزعهم لك العائلات. انت كمتبرع يعني تحط نية الكفالة
0: يعني صفات حين زدت سهلتها أكثر
1: من هذا شيء
0: يعني بالي. شهريا 50 دينار كل واحد ينجم يتبرع بهم لجمعية دار اليتيم هكيكا معناها توزعوهم انتم من بعد على الصغيرات.
1: نعم. حتى زوز اخوات يتشاركوا في المقدار هكا واحنا الفلوس نكون الكل يتلمونا.
0: نعم.
1: واحنا نوزعوهم على العائلات وهم يمشيوا بنية اليتيم, واذا كان واحد يحب ياخذ عائلة وحده كاملة يجينا ويتصل بينا واحنا نوفروا له اللي محتاجه الكل.
0: نعم. خلينا نذكروا سي فتحي قلنا ما زالونا قداش من عائلة؟
1: ما زالت لنا 120 عائلة.
0: مش عدد كبير بالنسبة للتوينسة. ما شاء الله كرامي, والمبلغ المطلوب موش برشا.
1: المبلغ ابتداء من 50 دينار,
0: فهذا ينجم يشجع الناس انها تتكفل بالصغيرات هذوما. وراه كل انسان يحب يتكفل بصغير ينجم يمشي يتصل بالجمعية, وحتى في علاقة مباشرة بالعائلة يمشي على روحه ينجم يتصرف هكا ولا سي فتحي.
1: احنا كفالة مباشرة
0: يرتحكم منها.
1: ايوه.
0: او يرتحكم عليها.
1: يعني ما نخبيش عليكم والله فما واحد خذا 5 عائلات
0: ما شاء الله,
1: ويخدم معناها تاجر في الخارج. أيوة. في الخارج وكل شهر يقول يزيدني عائلة
0: ما شاء الله.
2: ربي
0: يبارك له. ربي
2: يبارك له. ربي يبارك له.
0: تعرف علي سي فتحي
1: عائلة ربي ينزل عليه الخير.
0: يعني متأكدة اللي هو ربي يبارك له من اللي بدا ياخذ العائلة.
1: البارح كلمنا وقال يزيدني عائلة 5.
0: ما شاء الله.
3: ربي يبارك له في رزقه.
1: هذا يقول الله يبارك لك ويعطيك الخير جاي.
0: الحمد لله.
1: لي قال لي يا سي فتحي راني كل ما نعمل هالبرنامج هذا يا ربي ينزل لي ابواب حيث لا اعلم.
0: سبحان الله.
1: حيث البركه موجوده.
0: نعم.
1: وان شاء الله القلوب الخير.
0: ذكروا توا بالعنوان الارقام تفضل.
1: الارقام الرقم الخاص بتاعي هو 94 513 770.
0: نعم
1: نعاود مره اخرى.
0: ايوه
1: 94 513 770.
0: نعم هذه رقم كانت بالنسبه للعنوان اللي يحب يجي في سوسه غاز حي الرياض.
1: حي الرياض قرب مقهى بغداد.
0: نعم
1: معروف البلاصه.
0: ايوه ايوه ديه مالها هكا الدعوه موجهه للناس الكل اللي باش تحب تكفل الصغيرات هذوما سواء كان يكفلوا صغير ولا يحبوا اكثر هما وامكانياتهم فينجموا يتصلوا على 94 513 770.
1: واذا كان يحب نعطيه رقم الحساب هو مش نعطيه لكم ساهل برشا. حساب البريدي
0: نعم
1: 22 950 40 42.
0: باهي 22 950 40 42. هذه ينجم يصب مباشرة
1: إذا كان يحب. يكتب جمعية اليتيم سوسة الرياض.
0: واضح يعطيك الصحة.
1: والمبلغ اللي يحب يوفره هون يصب مباشرة في
0: حساب الجاري. واضح. جمعية تكافل الإحسان الخيرية نفس الشيء يظهر لي زيد أنتم كفالة عائلات.
3: كفالة احنا عندنا 486 عائلة.
0: نعم.
3: ما يقارب 970 يتيم.
0: أي ما شاء الله.
2: على مستوى الجمهورية.
3: على مستوى الجمهورية التونسية الكل.
0: نعم.
3: كل الكفالة اليتيم كما نقول احنا 70 دينار شهريا. اللي يحب ينجم يتصل بمقر الجمعيه وراء جامعه التوبه.
0: نعم.
3: ولا 99 3 0 760.
0: نعاود الرقم
3: 99.
0: ايوه
3: 3 0 760.
0: 99 3 0 760. والا بالطبيعه هذا الرقم
3: التليفون رقم التليفون.
0: والا وراء جامعه التوبه
3: مقر الجمعيه او يجي. نعم. يشوف لي اكثر حاجه احنا برشا ناس يجوا ياخذوا لي كوردوني نتاع اليتيم تاع اللي في مستير يمشيوا يعطيوهم مباشره يقول راني انا متكفل.
0: نعم.
3: متكفل مثال فما شكون مثال يتكفل جست شهرين مثال تولي يقعد الاعياد والمناسبات علينا فما شكون لا يتكفل بكل شيء يقول راني متكفل. نعم. بيقعد في حدود
0: يعني
3: جمعيه
0: يعني انت
3: وامكانيتك.
0: نحن بعد النغم هذايا باش نرجعوا نحكيوا على البرنامج الصيفي خاطر في الصيف عندنا زاده برنامج اخر لكن قبل هذاك بطبيعه عندكم مجموعه من الوضعيات اللي باش نحاولوا نطرحوها مع بعضنا ونشوفوا كيفاش نجموا نعاونوها. اسمعوا ونرجعوا ان شاء الله. مرحبا.

0: مواصلين معكم جيمة على نفس الموجة إذاعة المنستير في برنامج ولك الأجر. مرحبا بكم. مازلت هنصيف ساعة هذه باش نقضيوها مع عدد من الوضعيات الاجتماعية اللي طرحت علينا في البرنامج. نحاولوا إن نسمعوها نشوفوا شنو الوضعية متاحة، ثم بالطبيعة نشوفوا معهم. لطفي قل لي باهي يا لطفي، باهي نزيدوا شوي. هات نرجع مالا للبرنامج متاع الجمعيات في الصيف إلى حين إذا كانت حصلنا عليهم نرجع لهم. بيه شو عندكم سي فتحي في الصيف؟
1: والله بالنسبة للصيف فما زوز حوايج باش نعملوهم. أول شيء عندنا الفضاء التربوي الجديد اللي عملناه خصيصا للصيف باش وليداتنا ما يضيعوش في القهاوي وفي الشارع.
0: إيه.
1: عملنا لهم فضاء تربوي.
0: نعم.
1: منه رياضي وثقافي وعلمي ثلاثة. يعني فما قاعات لدروس الدعم وهي مجهزة من أعلى رأس.
0: هاي.
1: يعني كمدرس مريثهاش لا في البريفي ولا في المدارس الحكومية
0: نشال.
1: وبكله من فضل الله نحكي لكم فيه، بكله من أهل الخير ومن فضل الله
0: ربي يبارك لهم الكل.
1: وعملنا قاعة بتاع الانفورماتيك.
0: أيوة.
1: اللي كل تلميذ يجينا يلقى الحاسوب ويلقى البرنامج اللي يحبه لي دراسي ولا ترفيه.
0: أيوة.
1: وعنا مكتبة كتب ولا يتعب من القراية ومن دروس الدعم، عنا فضاء رياضي يمشي يلقى يعني التنس ويلقى اللي يحبه الكل كيف المركب الرياضي هذا
0: في حي الرياض هذا
1: في حي الرياض بجانب قهوة بغداد.
0: نعم.
1: وضعي خاص بأبنائنا وبناتنا الأيتام. وعلاش عملناه؟ باش نخرجوهم من الجو بتاع المقاهي وبتاع الشارع ويلقاو حاجة.
0: هذا في الصيف مفتوح على ذمتهم،
1: مفتوح معناه. وعندنا 30 أستاذ متبرعين للشيء هذا
0: ما شاء الله.
1: يعني والحمد لله بكلهم بنيفول، بكلهم يعني، بل احيانا المعلمه تهزل وليداته وتعمل لهم رحله ترفيهيه، وهذا اللي صار.
0: نعم. يعطيهم الصحه.
1: هذا الناحيه الاولى. تو عندنا حاجه في القريب ان شاء الله نفرحوا بالنتائج بتاع البكالوريا، وعندنا برشا وليدات جابوا معدلات فوق 16 و17.
0: تبارك الله.
1: ناويين بكلنا باش نكرموهم في حفل سميناه يوم العلم.
0: ايوه.
1: وان شاء الله هذا باش يكون في شهر جويلية. هنا باش نوجه نداء لاهل الخير ديما كالعاده، اللي نجم يجيب لنا كتب قصص، مقدار مالي في انفلوب باش نعطيه ولا باش ينجح في البكالوريا يتفرد به حصيله. ماذا بينا اذا كان
0: يعني الهدايا اللي باش تقدموها للناس الوليدات اللي نجحوا.
1: هذا خاص بالعلم. نعم. لاهل الخير اللي ينجم يعاوننا بحوايج لك الصغيرات حتى كالكولاتريس ولا اللي يفكر فيه كل حاجه. المهم احنا باش نعملها جائزه خاصه، عندنا تقريبا 40 تلميذ اللي باش نكرموهم بما فيهم الوليدات بتاع البكالوريا، وعنا المتخرجين زاد ان شاء الله باش نعملوا لهم حفل خاص بهم
0: ان شاء الله.
1: ومرحبا بكم.
0: يعطيك الصحه سي فتحي.
1: احنا غاضبين نشوفوكم على المباشر وتشوفونا ونوريكم شنو عندنا بالضبط. أي.
0: وهذه فرصه تو في يوم العلم باش الناس اللي تحب تعاون تمشي وتحضر. أيوة. نحن عملنا ولا حضرنا ورينا على عينينا وشفنا كل الوليدات محليهم من الاعمار الكل، من اللي هما صغار حتى اللي تبارك الله تخرجوا، تشوفوا النتائج نتاع الاموال نتاعكم اللي تعطيو فيها وتبرعوا فيها للجمعيات كيما هكا شنو اللي قاعده تثمر. تلقاوك الصغيرات النوارات ما شاء الله بالجوائز بالمعادلات الممتازه، في حاجه تثلج الصدر وما تخليكم كان تتشجعوا باش تعاونوهم. واللي وليداته كبروا ينجم يحسب روحه مازال عنده وليدات يقراوا، اللي وليداته ربما معناها مازالوا يقراوا عنده واحد اثنين يحسب روحه عنده ثلاثه عنده اثنين. في بالحق متعه انك تمشي وتشوف يوم العلم النتائج نتاع الصغيرات هذوما، وهذه اكثر حاجه تنجم تشجعنا باش نعاونوهم. فندعوكم في جويليا، مازلنا ما حددناش
1: النهار،
0: الجمعه الجايه نقولوا ان شاء الله بالضبط سي فتحي باذن الله النهار اللي هو فيه اليوم العلم هذا تكريم الوليدات الناجحين. باهي باش نواصل زاده كيف كيف جمعيه التكافل والاحسان الخيريه في الصيف زاده تخدم كيما العاده.
2: كيما العاده عندنا التحضير بطبيعه ان شاء الله نتائج الباك نتائج باهيه
0: ان شاء الله.
2: احنا نعملوا ديما حفله، عارفه حفله نهايه السنه بالنسبه للناجحين في البكالوريا.
0: نعم.
2: الا هما كل تلميذ ياخذ كادو مليون وكادو للام اللي تعبت وشقات والثمره نتاعها. فما عن الصغيرات زاد المتفوقين الاخرين كيف كيف ياخذوا مبلغ من كيف كيف اللي هو مليون الا معدله 17، اما اللي يجيب 18 الام تاعو تتمتع بعمره
0: ما شاء الله.
2: يعني عملنا 8 عمرات خارجين ان شاء الله في ديبي جويي، خارجين نتاع العمره ان شاء الله
0: ان شاء الله.
2: الثمانيه اشخاص هذوما اللي هم وليداتهم جابوا 18 فاصل
0: عمنيول في البكالوريا
2: عمنيول. لا هذو مش هذو من الناجحين الصغيرات.
0: بالنسبه اللي قبل الباك.
2: اللي قبل الباك. أيوة. بالنسبه للباك ياخذوا مليون ويقعدوا يعني يتمتعوا يعني بمبلغ مالي كل شهر. أيوة. حتى يكملوا الدراسه نتاعهم يعني اطار العائله اللي هي متكفلين بها. يعني الطالب يولي طالب يعني ياخذ وحده. فهمت؟
0: اي ممتاز. واكثر حاجه تعجبني ديما في جمعيه التكافل انهم يفكروا في الام زيد.
2: ديما الام ديما هي الام هي الشمعه المضيئه
0: اللي فقدت زوجها وقعدت
2: قاعدتي صغيرات كيفاش في نفس الوقت تخدم فيه وسنتهم باش ما لوجوهم بالحق. راهي كي ترى الامهات كيفاش فرحتهم وكيفاش تجي تكلم تقول لك راهي بنتي جابت 18 راهي بنتي كذا راني عندي باك الفرحه اكثر. وكيما نعم. تعرف احنا تبارك الله عندنا العرايس سنين ما شاء الله. انت ديجا بعثت لك اني الصفحه
0: ما شاء الله كزيز ما شاء الله معناها ما خليته حتى شيء
2: ما شاء الله
0: قربت مزين حاضر
2: كل شيء مزين
0: زين كل شيء كل ما تحتاجه المراه.
2: ديجا عندي جهاز باش يخرج البارح ربي فضلها ربي يرحم ولبيتها واحدة كلمتني اتصلت على أساس باش ناخذوا صالون كها يا أخي سبحان الله شاءت الأقدار لأني أخذت لها صالون وبتفتور أباغ الزهاز اللي هو عنده بيجي معين وشارين كل شيء. فهمت؟
0: أيوة.
2: فما شكون كلمتني باش تشري لحلو
0: ما شاء الله
2: والحجامة بارك الله فيها الحقيقة سيدة جميلة لحذيري ما غير من نحن من نجي نقول تكفلت باليتيمة تحية ما شاء الله تحية لها
0: ديما مسكينة تقدم روحها باش تتكفل أي يتيمة وتحضر لها كل شيء
2: تو عندها يتيمة أخرى تو باش خرجها وواحدة أخرى ربي يبارك كل انسان اللي خمم هو باش يرسم بسمة على انسان سوى يتيم ولا محتاج ولا اي ربي يبارك العبد ربي يزيد في زادهم.
0: نعم امين يا ربي يعطيكم الصحه انتم زادة كجمعيه على العمل الكبير اللي قاعدين تقوموا به وقاعدين نتفرحوا
2: فيك اليتيم. والله ساعات نقول اني والله تعب تعيت ومن هيك ما نعرفش ما نلقاش دافع وحدي نمشي نحل الباب من الجمعيه وندخل وحدي باش نعمل كذا باش نعمل هيك باش نعمل هيك ما نعرفش سبحان الله نقول راني تعبت راني سيبون بالحق تعب رغم المو اني اللي فاكونس نصلي باش انت والله لا نرتاح.
0: عندك حق ان شاء الله ربي يبارك لك في صحتك وربي يشدك بالصحه
2: ان شاء الله ديما نكونوا للعباد الكل كعبره. والاكثر حاجه زيد نقول راهو مصداقيه الجمعيه مصداقيه العباد الا توصل. أيوة. اكثر حاجه زيد نقولها ساعات يقول توقف لواحد تقول لي بالطبيعه مادام جبتها راهي تاكدي الا هي باش توصل.
0: اي امانه هذيك امانه واحد يتحاسب عليها في الدنيا وفي الاخره. ان شاء الله ربي يبارك لكم ان شاء الله يوصل لعرايسكم زيد السنين
2: ان شاء الله
0: ديارهم ربي يهنيهم ويعطيكم الصحه. الناس اللي تحب تعاون زيد نعاود نذكروها بالرقم
2: 99 ايوه 3 0 760 ولا يمشي للمقر الجمعي ولا جمع التوبه كيما واحده جاتنا تحب هزتها لدار العروسه فهمتني.
0: أيوة.
2: كنت باش تاخذ واحده زدتها دي بليس وخمت فيه نعمل هيك ونعمل هيك.
0: نعم يعطيك الصحة. في ناس اللي تحب تعاون في الجهاز تحب تعاون في الوليدات اللي يقراو
2: في تاع الباك اللي في كل شيء وبعد جينا العودة المدرسية للأيتام إن شاء الله.
0: نعم مرحبا بهم الكل. توا نمشي شوية الموضوع مهم برشا زادة. عندنا مكالمة لطفية به شوية برك نخلي لك شوية وقت باش نرجع لك سامحني باش ما نخليوش ينتظر ناخذ معنا مكالمة هاتفية. ألو صباح النور. مرحبا مدام فتحيه شحويلك لاباس لاباسه
3: ما شاء الله لاباس والله مريضه الله
0: بسم الله عليك ان شاء الله لاباس مدام عايده مقديتها باش تقدم الوضعيه نتاعك ومن بعد نعطيك الكلمه ونشوفوا كيفاش نجموا شنو تحبنا نعملوا باش نعاونوك وهذا هو واجبنا. تفضل مدام عايده.
4: ان شاء الله اختنا فتحيه مصابه عافاكم الله بسرطان على مستوى الثدي
0: ربي ان شاء الله يشفيها ويعافيها
4: ربي يشفيها. عندها بنوته 3 سنوات مازلت معناها في بدايتها وعندها زوج يومي وهي توا في باش تعمل عمليه قالت لي قريب معناها هذه توا عملتها نزيدو نثبتوا منها.
0: مدام فتحيه عملت العمليه نتاعك ولا مازلت؟
3: مدام نهار الاحد نرقد نهار الاثنين نعمل عمليه
0: يعني غدوه ترقد ونهار الاثنين هذي تعمل ان شاء الله يا ربي تقوم لسالمه وترجع لدارك ان شاء الله في صحه جيده. ربي يشفيك ويعافيك.
4: هي عملت 6 يعني كيوريت نتاع كيميائي وهي في دار كري.
0: نعم.
4: عندها متخلد على ذمتها شهري شهر اللي فارت وشهر هذا مازلت ما خلصتوش.
0: أيوة.
4: مع عندها شويه كريدي في الحانوت.
0: نعم.
4: وكما تعرف رجل يخدم عمل يومي مش مكفي شو المصاريف نتاعها وتعرف انسان مريض سرطان شو يستوجب من ادويه ورعايه وكل شيء تحسها يعني تستحق شكون هي.
0: نعم. يشد الظروف صعيبه برشا
4: ظروفها صعيبه شويه.
0: مدام فتحيه كيفاش نجمو نعاونوك شنو الحاجه ربما اللي انت ترى عندها اولويه معناها يلزمنا نبداو بها باش نعاونوك شويه على هالحمل هذايا وديما ندعيو لك ان شاء الله بالشفاء. عايش
3: مدام بربي انا اكثر في الدوايا تمشي في
0: الدوايا. نعم
3: خاطر الدواء هذا يطلب برشا فلوس تمشي أقل دواء لازمك أنت وحدك وحدك ما غير تعرف كل شيء مدام.
0: بيصيرش عطينا فكرة أنت الدواء نتاعك هذية قديش تقريبا يكلف؟ عطينا فكرة بيصيرش باش نزيدوا نقرب شوية نوصلوا للناس شنو بالضبط
3: نعم المبلغ تقريبا 80 دينار باكم حتى 40-50 نتاع المعدة. عندي دواء نشرب فيه نتاع الغدد بدل الغدد نتاع أي حب ما عادش نجم تخدم إذا ناخذ فيها فهمتني. وظروفي المادية ما هي حتى تعرف فهمتني.
0: أنت زوجك فقط يخدم أنت ما تخدمش بالطبيعة مريضة ربي يشفيك وبنيتك معاك معناها هو الزوج قاعد يخدم يخدم عامل يومي هكا؟
3: عامل يوم مرة يخدم مرة ما يخدمش مدام.
0: ودار ملكك ولا كيريا؟
3: كيريا مدام كيريا والله كيريا مولا الدار في حد يخرجني من الدار خاطر مانيش مخلصة الكراء ظروفي على قدها.
0: قديش تقريب الكراء ذكرنا؟ قديش الكراء؟
3: 230 الكراء
0: 230 دينار. وتو بالنسبه لك انت معناها معناها اللي نفهمه انه المصدر الوحيد نتاع الرزق هو العمل نتاع راجلك كان راجلك يخدم ولكن اش راهو ما فماش ما عندكش مورد رزق تاخذ من الدوله لا. في منحه
3: لا لا ما عندي حتى منحه من الدوله.
0: علاش ما عملتش الدوسي نتاعك وتمتعت بمنحه؟
3: والله مادام خاطر ما عملتش ما عمليش كونترا الراجل ودوا خلي تعمل الكونترا مشيت في ذا المرضى الاجتماعية قالت إن شاء الله طبعا نحاول نعمل الكرني إن شاء الله ربي سهل إن شاء الله إن شاء الله ربي سهل اللي في موصيدة
0: ما فهمتكش دي. بالنسبة للراجل ما عملكش كونترا فسر لي عالدارة هي عندها دخل الدار في الحكاية
3: أي ما يجب كونترا
2: أي إقامة
3: كونترا نجم شهد في إقامة فهمتني
0: نجم شهد في إقامة أيوة
2: بالنسبة لدوسي دوسي نتاع
0: الطبية
2: شهد الإقامة والإقامة نتاعها وين مقيمة هي
0: أيوة فهمت
2: يعملها الملاك اللي هي عن شكون هي ساكنة تاخذ شهد الإقامة نتاعها
0: باش تنجم تقدم
2: في الدوسي
0: أي باش نجم تقدم السيد هو وافق تو باش يعمل لك هكا معني شهاده اقامه ولا باش يعمل لك عقد نتاع كيره
3: ان شاء الله نعمل لك اخر الشهر هذا نعمل لك
2: كيره هو يعمل تعمل شهاده الاقامه تقول الولايه اللي هي ساكنه فيها تابع اما هي نتاع الشؤون الاجتماعيه مستير سوسه تون فهمتني كيفاش
0: وانت تو سامحني كي تبدا ما عندكش كارني معني تداوي به زاده
3: لا لا
0: ما عندكش معناها تاخذ العلاج نتاعك كيفاش
3: مدام ربي على حسابك ريت انا كنمشي نصب الدواء يعلم بي ربي كيف تصب الدواء فهمتني التقليد برك التحليل هذاك 35 تحليل برا وزيد باش نصب الدواء حتى في السبيطار 55 نتا باش نصب الدواء في السبيطار من غير كارني خلي مخلاف الترانسفور ماشي وجاي مخلاف الدواء اللي ناخذ فيه
0: والكارني علاش ما خذيتوش الكارني ما عندوش علاقه
2: العلاج عادي
0: علاش كارني الاصفر كارني الاصفر ولا كارني الابيض ما عرفتش شنو الوضعيه بالضبط
3: علاه ما خديتش شهاده اقامه يلزم شهاده اقامه
0: حتى الكارني مربوط بشهاده الاقامه في بالي هكا ولا على كل حال حتى الوضعيه ما نجمش الحقيقه نجزم فيها على خاطر المفروض نقدم شؤون اجتماعيه
2: يتقدم الدوسي شؤون اجتماعيه هما يقولوا لها
0: هما يقولوا لها
2: فماش حتى مواطن تونسي ما يتمتعش بال
5: هي كانت متمتعه بكارني عادي كانت تخدم قبل
2: كان سيناسيس كان عندها سيناسيس مادام زال عندها سيناسيس
5: هي مرضت قص عليها طوى انكور لازمها تعاود تجديد معناها الملف اخر باش تعمل تتمتع
0: لانه كان عندها
2: سيناسيس
5: اي هذا حكم مرضها وكل شيء معاش تخدم
2: معاش يصبوا عليها
5: اي
2: معاش يصبوا كيبدأوا معاش يصبوا حتى باش تلتجأ للشؤون الاجتماعية تجاه كي باش يحلوا باش يلقاو عندها صبان
5: صحيح
2: ما تنجمش يعني هيك كيما يوفى صبان هذا
0: لازم تسوي وضعيتها على كل حال
2: تسوي تصويت وضعيه وكاو
0: في الانتظار
2: قدم دوسي ميديكال نتاعها على هي مريضه
0: نعم في الانتظار بطبيعه نجمو نعاونوها الناس اللي تحب تعاون حتى تشري هي الدواء تمشي الفارماسي تشري لها دواء وتجيبه لها على الاقل نتاع مده معينه ينجم يرتاحها شويه من الدواء يعطيها مصاريف اذا كان هي باش تبيعها باش تمشي تعدي وهي هي عندها عمليه نهار الاثنين ينجم يعاونها في الكرا اذا كان يحب يعاونها يعني ثم برشا ابواب نتاع مساعده نجمو نعاونوها بها
5: سامحني زيد تطلب في غساله ما أي. تغسل بيديها وديجا
2: هي مريضه
5: صباح وكلهم هرين معناها ما عندهاش غساله معناها
2: نيديه شكون اصحاب الخير اللي عنده حتى غساله مستعمله وبي يعاونها خاطر هي مريضه سي بون مدام هي
0: عمليه ما تنجمش اكيد ما تبخلش عليها اللي نجم يعاوننا بغساله نزوها لها
3: مدام
0: نعم مدام فتحي
3: مدام عايش ماذا بيا مروحه والله داري سكونه ما كنتش وانا بتعمل عمليه مش عارفه نعمل.
0: سخون عليكم انت مريضة والمرض هذيك
2: بالنسبة للمروحة اني نعطيها المروحة.
3: بارك الله
0: فيك. باهي يعطيك الصحة مدام سميرة. أول مروحة إن شاء الله توصلك. تبقى الغسالة 73 460 800 إذا كان تحبوا تعاونوها، وإلا رقمك مدام عايدة.
5: ولا 21 160 109. 21 160 109. مدام فتحية.
0: واضح هكا هذا الرقم تنجموا تتصلوا به 21 160 109 والا على رقم الاذاعه اذا كنت تنجموا تعطيونا غساله نهزوا لها امراه عندها مرض سرطان ربي يشفيها ويعافيها، عائله تغسل في الحوايج بيديها وهي يعلم بها ربي فيها، ان شاء الله ربي يفرج على امته. شكرا ليك ان شاء الله، نتمنى لك كل الشفاء، بارك الله فيك ان شاء الله سالمه ان شاء الله نهار الاثنين نتمنوا عليك ونسمعوا اللي انت لاباس. عندنا مكالمه اخرى ناخذوها زيدا كيف سي عبد الباقي. مرحبا سي عبد الباقي، مش يسمع فينا؟ ليه يسيرش؟ نرجع لك مالشي، خلي نعمل معك الوقفة هذه ثم نرجع إن شاء الله للمكالمة الثانية.
6: باهي طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن حبينا نتحدث ديما يعني في نفس السياق متاع المساعدات هذه. تكلمنا في مرة من المرات قلنا على تأثير هذه المساعدات. وكما قاعد الإنسان يعني دائما طموحه أنه يقدم من حالة إلى حالة. وفي هذا السياق نبارك لإذاعة المنسير في هذا استوديو الطيب، أنه استوديو متطور ما شاء الله، فيه أرياحية وفيه سعة، وهذا دائما طموح الإنسان، معناه أنه دائما يقدم. كذلك في العمل الاجتماعي يعني، وهذا مربوط بمقاصد الشريعة. علشان دونت المسألة هذه حبينا نقولها بسرعة في دقائق معدودة. أنه من مقاصد الشريعة العظيمة يعني اللي جاء به الإسلام يعني حفظ كرامة الإنسان وصيانة وجهه عن ذل السؤال والحاجة. ولذلك لم يكتفي الإسلام يعني بالدعوة إلى الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين فقط، بل دعا إلى تمكينهم من أسباب الكسب والعمل حتى يصبحوا أفراد منتجين قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم. وقد أثبت التجارب أنه من أنجع وسائل مكافحة الفقر والتسول توجيه جزء مساعدات الاجتماعية إلى بعث المشاريع الصغرى والأعمال المضرة للدخل. كاقتناء يعني معدات لحرفة، أو توفير رأس مال بسيط لتجارة صغيرة، أو تمويل مشروع فلاحي أو حرفي يتحول المحتاج من طالب المساعدة إلى منتج ومساهم في تنمية المجتمع.
0: أيوة.
6: وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في الحديث المشهور، وقت جاه راجل من الأنصار يسأله يعني يطلب صدقة، لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة يستهلكها ثم يعود للسؤال، وإنما سأله عما يملك ثم باع له متاعا صغيرا وبسيطا واشترى له قدوما، اشترى له فاس، وقال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. 15 يوما ما تجينيش. فلما عاد الرجل وقد أصاب مالا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. رانا أختي عاطف قاعدين وهذه الناس كل شاعرين به، وأنا باعتباري في تماس مع المواطنين ومع المحسنين راه ثم ناس ولوا محترفين، خاصة كنقولوا في الرامبوانات. تقعد لك المرأة، البارح أنا قبل صلاة الجمعة مشيت السهلول، مرأة واقف في الرامبوان يمكن من الصباح تقعد لك بالخمسة ساعات للشمس عاملة مظلة، وكانت تقول لها هاو ثم عمل معروض لبس عليه، بين الصحة متاحة لبس عليه، لبس مظلة وتتسول وتمد يده وتذهب نحو السيارات وهكذا. نحن علاش ديما نقولوا نحبوا ماذا بينا أعمالنا هذه، راو التسول هذا بدون موجب وحالة التحيل والواحد شفناه. وذاك علاش هم بارك الله في الجمعيات عندهم دراسة مستفيضة وتقصي عن الحالات هذه، لأنه يجب أن نتقصى عن هذه الحياة.
0: والله اسمع مهم على الأخر معليها الملاحظة اللي أعطيها لي لطفي طو. فما البعض سي هشام يجي مثلا انت تقف على دجاج جزار باش تشري عباد اسمك كذا، يقف على راسك يقول لك هيا اشري لي بربي دجاج، اشري لي كذا، اشري لي كذا. انت في الوضعيه هذيك تتحرج وانت ما تعرفش هل ترى الشخص هذا يستحق ولا ما يستحقش. وكان تقعد تراقب كل يوم توا يقول لي لطفي تلقى نفس الشخص هذا كل يوم عامل نفس الخدمه هيك، فهمت؟ مع مع هو ولا مع غيره ولا معايا اني ولا، فهمت؟ في وليت مهنه مهنه ويخرجوا الناس بها، والناس بطبيعة أنت تو في الموقف هذيك أنت كل واحد وقلبه صحيح، لكن أنت تتحرج تقول خلي تاخو كذا. فنحن هذا علاش يلزمنا نثبتوا برشا من الناس اللي تحتاج وإلا ما تحتاج، نجموش نعاونوا هكاكا نعطيو الإعانات اللي مستحقيها.
6: يعني نحن في نفس السياق قلنا هذه المدرسة النبوية العظيمة تقوم على التمكين بدل الاتكال، وعلى الإنتاج بدل الاستهلاك.
0: نعم.
6: وقد مدح القرآن الكريم الذين يسعون في طلب الرزق الحلال فقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وقال سبحانه كذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
0: نعم.
6: كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل والكسب، قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من الناس الناس أعطوه أو منعوه.
0: نعم.
6: إذن نحن ما نقوله في نهاية هذه الكلمة، المساعدات الظرفية تبقى ضرورية لبعض الفئات.
0: نعم.
6: كالأرامل والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، لكن فئة كبيرة من القادرين على العمل تحتاج إلى فرصة أكثر من حاجتها إلى صدقة عابرة.
0: نعم.
6: تحتاج إلى مشروع صغير أو تكوين مهني أو آلة إنتاج أو رأس مال محدود يفتح لها باب الرزق الكريم. فما أجمل أن تتحول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات إلى مشاريع تربية أغنام، خلايا نحل، محلات حرفية، معدات الخياطة، عربات لبيع المنتجات أو وسائل عمل للشباب الباحث عن مورد رزق. فهذه المشاريع تحقق مقصد شرعيا عظيما.
0: نعم.
6: هو تحقيق الكفاية والاستغناء عن السؤال. ونقول أيوة. في كلمتين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا أعطيتم فأغنوا، أي يعطوا المحتاج ما يخرجه من دائرة الفقر والحاجة قدر الإمكان.
0: نعم.
6: لأنه المجتمع اللي يساعد أبنائه على العمل والإنتاج هو مجتمع يبني الكرامة ويحارب البطالة ويجفف منابع التسول. فالإسلام يريد المؤمن أن يكون عزيز النفس، قوي الإرادة، عاملا نافعا لنفسه ومجتمعه. أيه. وفي الختام فإن مسؤولية مكافحة الفقر ليست مسؤولية الأفراد فقط، هي مسؤولية جماعية تشارك فيها الدولة، المؤسسات، الجمعيات، أهل الخير، من خلال الانتقال من منطق الإعانة المؤقتة إلى منطق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي.
0: نعم.
6: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني الفقراء من فضله وأن يبارك في أموال المحسنين وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
0: نعم يعطيك الصحة. نعم. مهم برشا كلام اللي قلته. نعم. ونزيدوا نأكدوا لهنا الناس اللي نحن نحب نعاونوهم بمشاريع صغيرة من نوع هذا ويرفضوا هذوكم راهم زيد معهم العائد في باب نسكره هكا ولا
6: في كلمه في كلمه فقط هي اخت
0: عائد لانه ثم شكون هكا صار معه
6: في اخت فعلا اخت عاطف لفت الانتباه. وفي قداش مره امننا عمل وفيه راه تامين حتى اجتماعي.
0: اي
6: وتجي المراه توعد وتقول راه انا ناقصني تو فلوس ندولها ندبروا لها معنى مساعده ولكن لا تذهب الى العمل.
0: ما يمشيش العمل وبرشا هكا هذيك علاش احنا قلنا
6: المرات تستقل الاجره. أي. تقول لك كذا باش تشد امراه كبيره تقعد حذاها ومش تاخذ مبلغ شهري وتقول لك قلت لك والترونسبور يا سيدي وامنك ترونسبور. أي. ومن بعد هي تقول لك الاخت عايده بعد تشيش ومن بعد تجيك تدور لك من غادي تحب على
0: هذا
6: علاش
0: يحبوا
2: تعطيهم القهوه
0: هذا علاش استنسوا يعطيك الصحه. مهم برشا الكلام. شكرا ليك سي عليله اسكندراني صباح الفل والياسمين بالتوفيق للجميع. شكرا ليك سي عليله. بسمه الشطي صباح النور يا بسمه. شكرا ليك. بسبيس سامي صباح الفل مرحبا. دره ددو صباح النور ومحبه الرسول. يعطيكم الصحه الكل اللي تبعوا فينا على صفحه الاذاعه. باش نقفوا وقفه قصيره قبل ما نمشي لضيفنا الموالي.

0: مواصلين معكم شيخ معنا لأن ضيفنا الموالي تبارك الله. نحن كما تعرفوا جمعية الشريكة معنا في البرنامج خمسة هكا الحساب اللي ضايع عليا دار اليتيم تكافل عشاق حرام سوسة وأولادنا أربعة ما شاء الله ربي فضلهم بطبيعة الجمعيات الخيرية عايدة وسي هشام تبارك الله خمسة بنش غالطة إذا منستير عاد هذيك هي متبنية الناس كل مش كلامي رضفي فباش ناخذ معنا الآن عشاق حمام سوسة سي محمد أمين الوسلاتي رئيس الجمعية. صباح النور مرحبا.
1: صباح النور والورد المنثور على كل مستمعي إذاعة المنستير ومستمعيكم الأحباء اللي باركولكم بالاستوديو الجديد إن شاء الله.
0: شكرا لك ربي يبارك لك يعطيك الصحة. أي سي محمد أمين برنامجكم الصيفي وانتم زاد يظهر لي باب الكفالة هذه من الأبواب الهامة اللي قاعدين تخدموا عليها الأيامات هذه هكا ولا؟
1: أكيد أكيد أختي الكريمة. احنا بالنسبة لجمعية عشاق حرام سوسة نشاطها متواصل حتى في الصيفة هذه إن شاء الله. نعم. يعني مش كان على الحملات الكلاسيكية اللي احنا مستانسين بها حملة كسوة العيد قصة رمضان زكاة الفطر.
0: نعم.
1: لا احنا بالعكس احنا اكدنا على مشروع الكفالة.
0: نعم.
1: اكفلني ولك اجري. علاش؟ على خطر كالصغير هذا كان نحبوا ان نضمن له حقه ويبدا حتى في حياته العادية ما يبداش يقعد يستنى في العطاء اللي نيجي. لا احنا نحبوا ان نعمل له مشروع الكفالة لكل انسان ماهوش باش ينحي حاجة كبيرة من شهريته والا من مصادر رزقه. بالعكس حاجة بسيطة لكن عندك الصغير تكون عظيمة. هذاك علاش احنا توجهنا باش يكون المبلغ 80 دينار. 80 دينار في الشهر ماهوش حاجة كبيرة.
0: نعم.
1: لكن ماهيش حاجة صغيرة زادة بالنسبة لك الصغير اللي لعل وعسى يكون كل 80 دينار ذيك يسبب باش انه يواصل قرايته ويواصل حياته ويكون عنصر فاعل في المجتمع.
0: اللي هي 80 دينار كتدخل بها انت المساحة التجارية كبرى تخرج بصا شيء فارغة معني تنجم.
1: والله
0: معني حاجة بسيطة على الاخر
1: بالضبط. يعني تنجمش تاخذ قطعات في يدك يعني.
0: اي حاجة بسيطة برشا لكن تنجم تعاون الصغير. نعم.
1: نجم تعاونه. هذاك علاش يعني احنا قلنا خليها تكون 80 دينار شهريا.
0: نعم.
1: مع انه في الحملات يعني في المناسبات في قفة العيد في كسوة العيد في العيد الكبير تضاعف تولي 80 مع 80 على القيلة ندزوا معاه شوية ونهزوا ذلنا القفة.
0: نعم.
1: الحمد لله لمشروع الكفالة احنا عنا هدف لكفالة 43 يتيم.
0: نعم.
1: من ايتام جمعية عشاق حمام سوسة اللي متواجدين في حمام سوسة وخارجها. هذا كلاش احنا بالتنسيق المباشر مع خيالنا في جمعية أولادنا وفي جمعية دار اليتيم باش نبدل القائمات باش ما يصيرش كل الدوبلاج خاصة توا أصبح أنه باش يكون فما مبلغ متاع تحويلات بريدية ولا بنكية باش عائلات ما تخوش مرتين وثلاثة وغيرهم
0: ما يخوش. نعم. نعم.
1: بالعكس احنا توجهنا لهالنشاط هدايا وبالتنسيق مع خيالنا قاعدين نخدمه في كنف الشفافية ومراعاة للمعطيات الشخصية زادة لك العائلات هذكية.
0: نعم.
1: احنا بلاشين في توجه مثال اليتيم قلنا ياخذ 80 دينار لكن نجم يكونوا زوج وثلاثة أيتام راه ياخذوا ثلاثة وماشيين في توجه انه نبداو بالعائلة اش معناها؟ يعني نكفلوا عائلة من الأيتام هالكل ونتوجهوا للعائلة اللي بعدها نحاولوا حتى الكفلاء نقنعوهم نفسروا لهم انه راهو كي نتهناوا على عائلة كاملة يكون افضل عقيله في توجهنا اللي هو العائله هذيكية حققنا لها الاكتفاء الذاتي.
0: نعم.
1: عقيله في في في في في جزء من الحياه. بالنسبه للكفيله اللي يكون هو العم الخال الام الجد الجده بيان سور هذيكية مسؤوليه قدام ربي ومسؤوليه قدام القانون ومسؤوليه قدامنا احنا.
0: نعم.
1: واحنا عندنا برنامج باش نتابعوا به الحالات كيفاش يصير ذلك كل 3-4 شهور نعاودوا نعملوا المعاينات ونعاودوا نثبتوا مع العائلات هذوكما.
0: نعم.
1: يعني ندير الحالات تحسنت ولا اذا الحاله تحسنت وسبحان الله ينجم يكون الصغير هذاك في على ابواب تخرج والا باش يشتغل ولا نوليو تنتهي الكفالة هكي ونتوجهوا بإعلام الكفيل إنه راهو العائلة هذه أصبحت منا إن شاء الله نمشيوا نعطيوها عائلة أخرى. والحمد لله هذا
0: صح.
1: بالنسبة لنشاطنا في موضوع الكفالة.
0: نعم.
1: إحنا أكثر من هذا إحنا دوا اليوم إن شاء الله غدوة بإذن الله عنا اجتماع تقييمي لحملة عيد الأضحى خمسة مع منخرطينا باش نشوف نقفوا على الإيجابيات والسلبيات ونبدأ ونحضروا بعلمني ولك أجري اللي هي صحيح احنا تلمذتنا اليوم ان شاء الله نتائج البكالوريا تدخل بالفرحه لكل بيت وكل
0: قداش عندكم في الجمعيه قداش عندكم
1: احنا بالنسبه لنا احنا عندنا زوج منخرطين من جمعيه في البكالوريا, وعندنا بكالوريا واحد من عائله الايتام. يعني
0: ربي يفرحهم ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي تدخل الفرحه لكل بيت تونسي.
0: أمين.
1: احنا من تو نبداو نحضروا باش الفرحه هذيك تتواصل.
0: نعم.
1: ونستنوا فتره الراحه والصيف باش نخمموا في برامج اللي هي تنشيطيه وتثقيفيه وتعليميه وتكوينيه للعائلات نتاعنا هذوك والصغيرات هذيك. هذاك علاش باذن الله احنا عندنا غدوة في مقر الجمعية باش ندرس الحالات هذه والبرامج هذه, ويكون النشاط نشاط نابع من القاعدة. اش معناها؟ ما يكونش يعني مسقط من الهيئة المديرة, لا بالعكس, هو نابع من المخرطين, عباد جاية وتحب تنشط, احنا كهيئة مديرة متواجدين باش لنا.
0: واضح سي محمد, يعطيك الصحة. إذا نتبع معكم إن شاء الله مستقبلا النتائج متاع الاجتماع هذي. نشكرك برشا على كل ما تفضلت به. ذكرنا بالرقم نتاعكم اللي يحب يعاون في الكفالة, قديش؟
1: بإذن الله 99 400 200. 99 400 200,
0: هذي بالنسبة لجمعية عشاق خلا مسوسة. 99 400 200. نشكركم برشا على التدخل معنا اليوم. هكا وصلنا لختام البرنامج. نحب نقولكم إن شاء الله البرمجة الجاية بعد الصيف نرجع إن شاء الله. فنشكركم على كل ما تفضلتوا به, كل المساعدات اللي قدمتوها, كل المجهود اللي قمتوا به لإعانة الناس هذوما, وإن شاء الله في ميزان حسناتكم الناس لكل الناس اللي تسمع فينا واللي زادة تقدمت وعاونت وتبرعت. فنشكركم برشا اللي تفاعلتوا معنا الكل. ربي إن شاء الله يجازيكم كل خير. وصلنا للختام. تحياتي العليا المنصوري, لطفي المكي, نجلة عطية. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.
2: Bye.

بس الدنيا كلها دليل.

تمام 10 عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. أعلنت جامعة قرطاج عن دخول المنصة الرقمية

0: من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان الجاري حملة من التدخلات الرقابية المشتركة، وقد أسفرت هذه التدخلات وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء أمس عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن رفع 4611 مخالفة. في العالم، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الكيان الصهيوني المحتل على جنوب لبنان بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين المحتل وحزب الله حيز التنفيذ. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 11. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير يوميا من 10:30
3: من 10:30
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
3: احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
4: إشهار
5: كبيرة 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على b.net.n
6: b.net.n،
5: ولا كلمنا على 71 100 440.
7: بي، الانترنت معنا خير.
8: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
9: 106.1.
10: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
11: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
12: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
11: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
12: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
13: لإذاعة المنستير.
11: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
12: دائما.
14: دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

مستمعينا الأعزاء زقنا في كل مكان، صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون، لقاء جديد.

0: اجمعنا بكم يبدأ تو يتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار وكالعادة رافقني فيه مشكور جدا الأستاذ محسن قبوج مستشارا قوي للبرنامج اللي نقوله صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا رفقة صباح النور وتحية ليك وتحية لكل فريق العمل معنا الصباح تحية لكل أوفياء إذاعة منسير عبر مختلف برامجها وليس من البرامج القانونية التأمين في دائرة القانون. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة
0: ومرحبا بك ديما منورنا أستاذ. شكرا جزيلا لحضوركم باش تساهموا معنا في إضفاء اللمسة القانونية المزيانة على حياتنا. إن شاء الله يا ربي دائما تكون عنا ثقافة قانونية تنورنا، ثقافة قانونية تساعدنا على أن نعيش في مجتمع منظم، وتلك غاية القانون أعتقد أستاذ.
1: أكيد رفقة، شوف ثقافة قانونية ضرورية لكل مواطن وكل مواطنة وكل إنسان على وجه البشرية، هذه لابد باش يكون على درجة من الوعي بالقانون ومعرفة بأحكامه القانون بأحكامه حتى يكون على بينة من الالتزامات المحمولة عليه بموجب القانون، وحتى يكون زاد على بينة من الحقوق اللي يوفرها له القانون ويحميه بالنصوص اللي شرحها بهذا الخصوص. واليوم في دولة القانون ما تنجم تلقى كان السلطان القانون هو الذي يكون الفيصل ما بين الجميع، لازم قاعدة قانونية ديما نقولوا هي قاعدة عامة ومجردة وهي تطبق على الجميع ولا قابلة للمساواة، ما فماش استثناءات في القانون، ما فماش امتيازات، فماش مراعاة وتدخلات واستثناءات معناها خارج الإطار القانوني. هكذاك علاش لازم الناس كل تعرف القيد القانون، لأن المشرع وقت ديما نقولها وقت اللي يسن القانون ديما ينظر إلى حاجة المجتمع لتلك القاعدة القانونية فيبادر بالمبادرة التشريعية ويسن القانون اللي ينظم كل المسائل اللي تهم حياة المواطن وفي علاقته، في علاقة المواطن بالمواطن، في علاقة المواطن بمحيطه، وكذلك في علاقة المواطن بالإدارة. نحن نعرفوا اليوم المواطن نجم يقاضي الإدارة، الإدارة نجم تتعسف، الإدارة نجم تخطئ في تطبيق القاعدة القانونية، ماهيش معصومة من الخطأ. وذلك علاش عندنا قضاء إداري في تونس، قضاء متميز، قضاء رقابي، قضاء عنده سلطة رقابية وعنده سلطة إلغاء الأحكام اللي يرى أنها مش مطابقة للقانون. وبالتالي هذيك دولة القانون المؤسسات، أنا نحتكم إلى دستورنا، الدستور التونسي، ونحتكم إلى قوانيننا ونراعي مبدأ الهرم في تدرج في تطبيق القانون باعتباره أنه الدستور هو أعلى هرم السلطة، ثم القانون الأساسي والقوانين وغيرها حتى نوصل المناشير والأبواب وإلى آخره. اليوم كيف كيف حتى بالمناسبة أنا شوف البارح واليوم نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بقرار من ولا إشراخ ذات وزارة الصحة يتعلق بأجهزة جديدة للأطباء المقيمين في اختيار مركز طرابلس. يقول لك المركز طرابلس معناها الاختيار يكون نهار 24 جوان باش نهار 1 جويلية، يعني في أسبوع في 5 أيام يلزم الطبيب المقيم يلقى الحل في السكنة نتاعه وفي عائلته وفي التزاماته العائلية إلى آخره.
0: وبالتالي مش سهل، مش سهل. شفناه احنا حتى مع زملائنا وأصدقائنا وأخواتنا أستاذ، معناها باش تلوج أنت مكان للإقامة تحب لك، نقول أنا الفلوس اللي باش ياخذهم حكاية فارغة بالمقارنة مع معلوم الكراء اللي هو قاعد يرتفع. وأبار معلوم الكراء يزمك تلوج على بلاصة تكون قريبة شوية من مكان العمل حتى يكون مرتاح بدنيا ونفسانيا وحتى يلتحق بمقر العمل نتاعو في أسرع وقت، ولكن لهنا ما عطاهمش الفرصة وما عطاهمش
1: الفرصة الحقيقة. ولا وفما اللي بقطع النظر على هذه المسألة ولا غيرها، فما نصوص تشريعية لابد أن تحترم، نجيوش احنا بجرة قلم نغيروا غير نص ترتيبي ولا نص تنظيمي بدون معناها موجب. ثم اليوم بالحوار زادوهم قالوا باش يزيدوهم 6 ايام في شهر جويليه، ولات المصيبه اكثر رفقه. لانك اذا كان كنت باش توفي الطرابلس نتاعك ولا في الفتره نتاعك نتاع المباشره في 30 جوان باش تولي توفيها في 6 جويليه، معناها 6 ايام هذوك باش يحسبوا لك كراء
0: بالضبط
1: اللي باش تولي يدفع كراء شهر جويليه كامل. ثم في بعض الجهات وخاصه في المناطق الساحليه فما شكون يكري للاطباء المقيمين على 9 اشهر، فترة الصيف دي مستثنات، يقول لك أنا في الصيف نكريها بالليل كرا سياحي وحاجة أخرى. وبالتالي النصوص القانونية لابد أن تحترم، ولا تحترم إلا إذا نبحث عن مقصد المشرع. المشرع وقت لحط نص ترتيبي ولا نص قانوني معين إنما قاصد به تحقيق منفعة عامة وتحقيق الصالح العام والنفع العام. وبالتالي دعوة باش نحافظوا على هذا المكسب القانوني ومن وما نتخلوش عليه، ودور وسائل الإعلام كما إذاعة المنستير مشكورة معنا نشر ثقافة قانونية أكثر من ضروري وأكثر من لازم، حتى يكون الإنسان على بينة بما له وما عليه بهذا الخصوص، وإن شاء الله نوفق قدر الإمكان باش نساهم ولو بقصة ضئيل في تقديم معلومة قانونية صحيحة بمعاييتكم وبمعايير كل الفريق العامل معنا اليوم هذا الصباح اللي نجدد له التحية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. هو مالوريزمون الحقيقة تحس في السنوات الأخيرة ما ثماش تقدير، خليني نبدا نمشي هكا مدابية، هو الانسان يربط رسانه سبع مرات هكا باش ما اما كمان في الاخر ينطق ويقول ما ثماش تقدير لا للناس اللي تخدم ولا للقطاعات اللي تخدم ولا للاطراف اللي هي تقدم الاضافه للمجتمع. اليوم بجره قلم تغير في اجال يا اخي ما نعرفوش الواقع، ما ناش عايشينه يا اخي. المسؤول وقت اللي يشد اداره معينه ينفصل عن الواقع ولا يلزم يقرب اكثر ما يمكن من الناس ومن مشاغلهم وينصت اليهم؟ هذا هو السؤال. اليوم اذا كان حتى في صوره ما اذا عندهم امتيازات ماليه فاعتقد ان الامتيازات هي راهي مؤقته، ارتباطها بارتباط الوظيفه ولا الخطه اللي خذوها. دونك معناها مش هو معناها تحسنت حالته الماديه يعتقد انه الناس الكل تحسنت حالتهم الماديه، ثم انه يكون موجود ويقرر، راهو يقرر لصالح المجموعه، راهو انا الاوان ان نرجع الاعتبار لطبتنا، المهندسينا، الاساتذتنا، المعلمينا، للقطاع الشبه الطبي، للفلاحه، شفت القطاعات الكل بدون استثناء. اليوم كل قطاع تتلفت له تحسه موجوع، تحس قلبه يوجع فيه، تحسه وكأنه عايش على الهامش. المواطن في حد ذاته يعتقد أنه ما عندوش قيمة في دولته. لماذا؟ خاطر تحس اللي ثم تباين كبير ما بين أعلى رأس السلطة وما بين الإدارات اللي قاعدة تخدم. المواطن ما يحسش اللي عنده قيمة، عادي جدا احنا نشوفه كيما نشوفه مواطنين الدول اللي بحذانا ولا الاوروبيه ولا غيرها. هو حيوان وتحس عنده قيمه كبيره يقف عليه العالم الكل. احنا فما بالك بالمواطن اليوم مواطن دافع عليه اداءاته وقائم بواجباته ما يحسش روحه عنده هكا القيمه وكالامتياز. خلي قطاعات اليوم تقول انت طب هيك تسكر في وجوههم البيبان، ما هو عادي جدا باش يهز فاليسته ويلم حوايجه ويطلع لبرا. علاش احنا نقريه ونصرفه ونستناه في خيرات بلادنا من خلال هالموارد البشريه المتميزه؟ احنا نربيه ونرعرعه ونكبره والناس الاخرى تاخذ على الجاهز. باركونتر احنا نستقبل مهاجرين غير نظاميين، نعاود نقولها، والناس وقت اللي تجي تتكلم وتقول راهو غير نظامي وهيا ونطبقوا القانون يتهموا الناس بالعنصرية. ولادنا قريناهم خرجوا هكا بلا حتى شيء، مع تفرقنا فيهم خسرنا نتلفتوا احنا سبيطاراتنا نلقاو كفاءاتنا ماهيش موجودة. تو احنا نقولوا احنا نفتخروا كي نتلفتوا لسبيطار من سبيطارات فرنسا ويقول لك بكل كفاءات تونسية. هي واحنا شقعدنا شنو واجبنا احنا بالمقابل؟ ياخي احنا اليوم دورنا ان نربيه مواطن صالح ونقريه ونستثمره في اولادنا باش نعطيهم بالجاز لبلدان هي اصلا متطوره، واحنا نزيدوا في التخلف متاعنا ابار ان صراف ما تفرطنا في كفاءتنا نستقبل في مهاجرين غير نظاميين بقطع النظر على اي حاجه ما في الاخر غير نظامي وغير قانوني. ولا يمكن باي حاله من الاحوال ان يطبع المواطن التونسي مع مخالفه القانون. هذا نخرج من اطار عنصري ومش عنصري، على خاطر احنا الناس جايتنا من كل انحاء العالم ونشوفوا فيهم أنواع وألوان وأشكال وجنسيات وديانات، ومعنا حتى مشكل مع الناس اللي داخلة بطريقة قانونية، ولكن المواطن التونسي عنده مشكل مع الناس اللي داخلة بطريقة غير قانونية اللي ما عندهمش إضافة ينجموا يقدموها للمجتمع التونسي، بالعكس ينجموا يكونوا عالة على عالة على المجتمع التونسي.
1: يزيدون أعباء أخرى احنا مش ناقصينها، وتعرف انت مسألة الدعم ومسألة المواد المدعمة ومسألة عديد مسائل
0: يودي قطاعاتنا الصحية. تو انا مواطن تونسي دافع لأداءاتي نلقى روحي غير ممكن اني ندخل نعالج. تو انت شوف التوانسة اليوم يقول لك كان عندي كارني سبيتار ومن بعد جاوا باش يعطيوها كالمنحة متاع العائلات المعوزة ولات تنحى، يا اما منحه يا اما كرني
1: واحده باثنين.
0: هي انا كرني نداوي وما نعيشش ما ناكلش ما نشربش وناكل ونشرب وما نداويش، ثم ان المنظومه العموميه هي اللي تدعمني على خاطر كل شيء غلي. اذا كان نلقى الاولويه المهاجرين غير نظاميين خاطر ثم اطراف تدفع ليهم هما باش يدخلوا، وانا كمواطن تونسي دافع للاداءات، مواطن تونسي ابسط حقوقي بالدستور الصحه والتعليم اللي مش تلقى ناس اخرين قاعده تنافس فيها في حاجة أنا عندي الأولوية فيها طيب. وهذا كلام راه ما نقولوش إحنا التوانسة برك، كل شعوب العالم تقوله، ونشوف اليوم التحركات اللي صايرة في كل أنحاء العالم، واللي تطالب بترحيل كل مهاجر غير نظامي. كل دول العالم أعطى ديمقراطية العالم تحكي بالطريقة هذه. أما شو الفرق؟ فرق ما بين أنه تكون مواطنيها عندهم قلوبهم على بلادهم وعلى دولتهم ويدافعوا ويضربوا بالبونية على دراب بلادهم، وما بين الناس باعت ضمائرها للأجنبي مقابل إيروات ولا دولارات باش تتهم بلادها اللي يحب تتنظم بأنها عنصرية. فما فرق كبير. اليوم احنا في انتظار نتائج البكالوريا، وإن شاء الله يا ربي الزغاريد تعم كل البيوت التونسية، وإن شاء الله يا ربي بالفرح، خاطر التونسي اليوم يستثمر في أولاده أستاذ صحيا وماديا واللي تحب انت،
1: اللي تحب الغالي والنفيس،
0: بالغالي والنفيس، كان هزين كان جيبن ملي ندخله صغير للروضة حتى لين يوصل البكالوريا. ولا للأب والأم التوانسة رياقهم شايحة في جرة صغارهم يستناو في هاللحظة هذه بدقيقة ودرج. قلوب الناس الكل اليوم تتطلع إلى النتائج ولا الإرسالات القصيرة اللي معناها ممكن بين الفينة والأخرى تطلع النتيجة. إن شاء الله ألفين مبروك للي بش يكونوا ناجحين، للي بش يكونوا متميزين، حظا أوفر للناس اللي بش تتأجل، حظا أوفر فأوفر للناس اللي ربما ما يفش تنجح ويفش تكون ريفوزي. ولكن لهنا ديما نقول راهو هي كبوة، إن شاء الله تكون لكل جواد كبوة وينهض من بعدها. فهذا هو معناها التونسي اليوم يصرف، الدولة تصرف على أولادها كفاءاتها اللي حاشتها باش تبني بها دولتها، مش باش تعطاها هناني بناني للخارج. نوعية هالبلاغات هذية ونوعية الاحتجاجات هذية، الناس راهو عندهم الحق باش تحتج، على خاطر يلزم ننظر لهم بنظرة التقدير اللي هو ينقص في بعض الأحيان.
1: ويسحقوا كل التقدير، وليهم كما قلتوا لعائلاتهم وللناس اللي وصلتهم زيادة
0: بالضبط،
1: وأجيال مترابطة يجي بعد
0: الحي والمربين والمعلمين والأساتذة وكل الأسرة التربوية اللي قاعدة تبذل في مجهودات كبيرة.
1: معناه وهذاك مكسب لتونس، ما لازمناش نخسروا الحقيقة. كنا نحكي وإحنا من حيث الصالح العام، وديما المصلحة العامة حتى في القانون هي مسبقة على المصلحة الخاصة. هذا مكسب عام ما لازمناش نفرطوا فيه، ولازم نلقاو كل السبل باش ندعموه. أنا نزيد نقول حاجة أخرى، وقت اللي شفنا البلاغ نتاع مناظرة السنة التاسعة النافيام، وشفنا التقلص في عدد نسبة المشاركة بلغ 3.4 تقريبا في المئة حسب ما سمعت في الأخبار، معناها نسبة هذه عزوف على
0: المناظرات هذه،
1: ولينا يزمنا نلوجوا على أسباب.
0: إيه خطر احنا بعض الأولياء يقول لك هي عبارة على جينوسيد، هي مذبحة للصغار معناتها في الأخر سيحوني في الكلمة
1: المتعلق بالمدارس وبالتعليم نتاعنا. ولتو نترقب ان شاء الله يخرج قانون اساسي يقطع مع الحالات هذه ويزيل كل العقبات، خاطر كما قلت انت التونسي ديما متميز، وكان متميز وباش يبقى متميز على طول في العلم وفي الدراسه. ونعرف احنا العائله التونسيه بامكانياتها لا تدخر جهدا وتضحي بالغالي والنفيس في سبيل التعليم وفي سبيل انه نتميز. وهذاك علاش خلانا خلت توانسة متميزين في كل المجالات ومطلوبين كما قلت أنت في سبيطارات فرنسا وفي ألمانيا وفي غيرها من دول السواديزون بنظفرين، هم دول متقدمة ودول الغربية وناخذ منها. بالعكس احنا نعطيه في كفاءاتنا، وحان الوقت باش نحافظوا على الكفاءات هذه وندعموهم ونيسروا لهم السبل، مش باش نعكلوهم ونعطيهم مثل الصعوبات هذه اللي تخليهم في وضعية مش مريحة الحقيقة. واليوم هاك تشوف صبحوا معنا في بلاغات وصبحوا الناس تلوش كيف تتصرف وكيف تعمل هالأسبوع اللي زادوهنوا في جويلة كيف الكرين تاحهم والسكنة تاحهم كيف يعملوا فيها وغيرهم من المسائل. دعوة بكل لطف لوزارة الصحة والمسؤولين بهذا الخصوص أن يراجعوا موقفهم بهذا الشأن لما فيه النفع العام لتونس ولتونسيين ولأطباء تونس ولكل معناها العاملين في القطاع هذا ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا استاذ. باش ناخذ نغم، اول نحب نقدم تحيه لكل الاباء في تونس هكا باش نقولوا اللي فما راهو عيد الاباء ثالث احد من شهر جوان كل عام. دونك نقولوا ان شاء الله يا ربي ربي يحييكم، ربي يحييك استاذ محسن قدروج مستشارنا القوي للبرنامج على نحب نقول لك معناتها كل عام وانت حي بخير وربي يحييك بخير، وان شاء الله تبقى ديما تاج على رؤوس صغيراتك، وان شاء الله تفرح بهم وتفرح بنجاحهم وتفرح بزيجاتهم. هكا مش كان الامهات راهو احنا في بلادنا راهو منا ومنا عنا برشا أباء ساعات يقول لك عيد الأمهات الأمهات الأمهات، راهو أمهات وأباء، وراهو التوازن العائلي ما يكون العائلة. كان بالأب والأم بالتعاون
1: والمشاركة في تسيير شؤون الأسرة، حتى المشرع التونسي على ذكاء شؤون البنات
0: يا هاي كل عام وانت حي بخير. ربي يحييك لامثاله بحياتك وطول عمرك، وان شاء الله تبقى تاج على روس صغيراتك، وان شاء الله ربي يفرحك بيهم والاباء قبل الامهات. اهلا وسهلا، كل عام وانتم حي بخير.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. كما تعودت نمشي مباشرة للجديد في الرائد الرسمي حتى نتعرفوا على ما صدر مؤخرا للاطلاع عليه، وحتى الإنسان يعرف ما له وما عليه.
1: جديد الرائد الرسمي،
0: جديد الرائد الرسمي، وسيد محسن قبهوج مستشار قانوني للبرنامج.
2: والحقيقة رفقة في الأسبوع هذا فما زوز عدد من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية، وتباعا نشوف مع بعضنا محتوى كل عدد منهم، ونبدأ بالعدد 61 لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 17 جوان 2026، ويمكن اعتباره عدد خاص حتى هذا العدد لأنه تضمن بالخصوص نشر عدد من القرارات المتعلقة بالتكاليف بخطط وظيفية بما تم عدد من الوزارات كما وزارة المالية، وزارة التجارة والتنمية الصادرات، وزارة التعليم العالي، وزارة التجهيز والإسكان، وزارة الشؤون الدينية. مجمل العدد هذا خصص لمثل هذه التسميات، ونعرف احنا التكاليف والتسميات وإنهاء المهام وإنهاء التكليف يتم بالطريقة هذه وطريقة النشر بالرائد الرسمي. ثم العدد الأخير والذي صدر بتاريخ الأمس 19 جوان 2026 هو الرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2026، احتوى بالخصوص على نشر الأمر عدد 116 لسنة 2026. هذا الأمر يتعلق بتسمية عضو المجلس المؤقت للقضاء المالي. كذلك تم نشر الأمر عدد 117 لسنة 2026، هذا الأمر يتعلق بضبط مقدار وشروط وإجراءات إسناد الجراية التكميلية لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا. كذلك تم نشر الأمر عدد 118 لسنة 2026، يتعلق هو الآخر بضبط شروط وإجراءات مواصلة انتفاع جرح الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية بالجرايات الشهرية المسندة لهم من قبل مؤسسة فيدا. هذا تقريبا محتوى زوز عدد الأخيرة من الرسم الجمهورية التونسية، وديما نرجع ونقول رأوا في إطار القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ المعلومة، رأوا كل تونسي وكل تونسية له الحق قانونا في الاطلاع على الرائد الرسمي وفي تحميل نسخ كاملة منها عبر الموقع الرسمي المطبع الرسمي.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. طبعا باش نواصل معكم اللقاء ونستنى مكالمتكم عبر الرقم 73 460 800، وأيضا تفاعلكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير. باش نبدأ ببعض الاستشارات أستاذ لو كان تسمح. مواطنة تقول بربي سي محسن عندي جواز سفر تمسخت بعض الصفحات من الأطراف وإني باش نعاود نجدو وفات صلوحيتو، فما شكون قال لي باش تتعاقب بخطية وإلا محضر، حبيت نعرف زعما بالحق وشكرا على الإجابة.
2: هو الحقيقة تعرف أنت جواز السفر هو ملك للدولة، ملك الدولة التونسية، وإحنا كي نستعملوه لأجل محدد ومدة الصلوحية نتاعو محمول علينا، واجب المحافظة عليه وعدم الحاق الضرر بالجواز هذا، سواء على مستوى الأوراق نتاعه ولا على مستوى حتى المظهر الخارجي وغيره. وبالتالي اليوم الأمر اللي صار مع السيدة هذه هو يمثل المخالفة تستوجب معنا تدخل من الجهة المانحة لجوازات السفر، ويترتب عليه خطية مالية لا أكثر ولا أقل.
0: فما خطية مالية تقول فما مالية مش محضر ولا
2: مش لا مش محضر مش لا فما محضر ولا فما إحالة على المحاكمة، لأنه فما خطية توظف على مثل هالأفعال هذه بالنسبة لها وللغيرة، معناها كما البطاقة تعريف الممسخة، كما الجواز، كما تلحق في دار، كما هيك يتغدر خطر. علاش مش ما نسألوش في المسائل هذه؟ لأنه هذوك من سيادة الدولة وبالتالي الحفاظ عليها واجب، لكن مش زادة باش نحرم الإنسان من حقه في جواز السفر، لكن باش توظف عليه خطية مالية معمول بها ومضبوطة سبب. وهنا ما فماش نغرة كما يقولوها من القانون، إذا كان النص موجود من سابق راه ما عملنا لك حتى شيء خاص بك أنت، راه هذاك الإجراء المعمول به خطية مالية توظف على مثل الأمور. والخطية في اعتقادي خطية رمزية مش مبلغ كبير بكل معناها، مبلغ ما يقلقش لحتى فئة من الفئات العمرية.
0: مهم معناها ما هيش اكثر من هكاك،
2: لا لا ما
0: حاجه بسيطه معناتها اختيار ما نصورش اختيار مشطه زيدا ما نتصورش
2: نعم
0: مش اختيار مشطه
2: لا لا تقريبا حكيت تقريبا 150 دينار حاجه كيما ما نعرفش ما نعرفش المبلغ بالضبط، تمام اي كوم معناها مش مبلغ بألف
0: ساعات والله غصبا عنه الانسان
2: اي الانسان
0: معناها مستحفظ ويبدا مخبيه ويبدا معناها متركنه ولا غالب تصير بعض الاطراف تمسخت على الغالب، ولكن كما قلت هو ملك للدولة التونسية، بالتالي فما خطية ما هيش حاجة كبيرة بالمقارنة. جدد الباسبور بتاعك وإن شاء الله
2: ما عندك حتى إشكال لابس. فقط كما قلت لكم الخطية المالية اللي هي محدة مسبقا، مش خاصة بالحالة هذه.
0: مواطنة بعثت لنا تسكن في بلاصة خلينا نقول سياحية، فما مقابلتهم معناها في الحي متاعهم، مش حي هو خطر بلاصة
2: شارع،
0: معناتها شارع، فما قهوة وقهوة من الفوق معناها، فما معناها في البخومي تاج، فما
2: يعبر عنه بالمقصف،
0: مقصف هكا يجم يكون هكا قهوة، معناش فما دي باراسول وفما هيك. لكن تشوف اللي معناها تكشف على ديار في الهواء الطلق، تكشف على ديار الناس، معناتها الإنسان كي يحل الشباك متاعه ولا في بركونت ولا معناها تحسه مكشوف على العموم، فبالتالي تقول احنا تظلمنا، تشكينا الإدارة ولكن ما لقيناش حق. دونك احنا ديما التونسي ما هو يبدا يقول راهو فما كذا وعنده كذا وعنده اكتفات وفما محسوبيه وفما، ولكن انا كي وريتك التصوير استاذ قلت لي حاجه هات نقولوها للساده المستمعين والمستمعات.
2: هو شوف خلينا من المبدا نحكيه اليوم على انه حتى الرخص الاداريه، حتى كي تمشي للبلديه وتاخذ ترخيص بالبناء وتاخذ ترخيص بالاشغال المؤقت لاي منطقه من المناطق دي وتهيئها كما ترخيص، راهو الترخيص الاداري لا يعني إلغاء حق الأجوار في التشكي من الأفعال اللي يمكن تشكل مضرة للجوار، ومن مضرة للجوار بصفة أساسية وأصلية هي مسألة الكشف. بكلنا نتجاوزوا على برشا حاجات في عديد المسائل، يقول لك مسالش ومعاملة بالمثل وعمل كيف وعلي ومتى متحرم، لكن في مسألة الكشف ديما عندنا هيك العقلية احنا من قبل، ديما حتى الإنسان كان قبل كان حتى باش يطلع للصح المنزل نتاعه معناها يشعر بصوت، معناها هذا في العادات والتقاليد نتاعنا بصوت انه طالع للصح فماش حد باش ما يكشفش عليه. اليوم مع تغير البنيان وطريقة البناء ولينا نعتمدوا برشا البناء العمودي، ولا الكشف شر لابد منه الحقيقة، معناها ما تنجمش ما تلقاش كشف حتى كي يحترم مسافة التراجع ويضاعف مسافة التراجع باش تلقى الكشف، لكن ناخذهم حالة بحالة. فما الكشف الذي يضر براحة الأجوار، فما الكشف العادي والمعتاد عليه والمتبادل، هذا ما فيش حتى مشكلة، لكن الكشف المضر بالأجوار هذا تصدى له المشرع التونسي ونظمه في باب مجلة التزامات والعقود في باب المتعلق بمدار الجوار. وحتى إذا كان الإدارة ما تفاعلتش مع صاحب الاستشارة هذه، إذا كان يرى أنه بالحق هنالك مضرة فإنه يلتجي للقضاء عن طريق محامي في رفع دعوة في رفع مضرة المتمثلة في الكشف هذا، وفي إطار الدعوة هذيك المحكمة تولي باش تعمل سلطة رقابية باش تقوم بأعمال استقرائية باش هي القضية للفصل. شنو هي العمل الاستقرائية؟ باش تكلف أول حاجة هذه من المسائل اللي تستوجب الاستشارة بالرأي الفني، باش نكلفوا خبير والخبير يكون مختص ويتحول على العين ويعمل التوجه نتاعو على العين ويعمل معاينات وقياسات، ثم باش يشوف فما الكشف ولا ما فماش، وهو اكيد حتى بالعين المجرده قلت لك ولينا نعرفوا الناس كل مكشوفه لبعضها، لكن الكشف هذا يضر او لا يضر، اذا كان القافة في ضرار بالجوار فانه يقضى بازاله تلك المضره على النحو اللي يقدروا ولا يقترحوا الفني الخبير المختص في هذا الخصوص. واذا كان جاء الاختبار سلبي ولا قال هذا من قبيل الكشف المعتاد، وقتها ما تخليوش الناس تمشي للقضاء في مسألة معناها ما عندهاش حدود، معناها باش ينجح في التقاضي نتاعها ولا في الطلب نتاعها، لكن من حيث المبدأ حتى شيء ما يمنع الناس هذوما اللي يراو في مضرة، لأنه ما هي مش مضرة وقتية، باش تولي مضرة دائمة معناها ليلا نهارا وصيفا شتاء كما يقال. وبالتالي إذا كان ولا تسمى معناها التقدير لراحة المتساكنين والتقدير لراحة الأجوار، وهذه العبارة اللي استعملها المشرع التونسي، فإن المشرع نظم المسألة هذه نرفع دعوة مدنية في القضاء في رفع مضرة، وإذا كان حتى فما أشغال في الأثناء نجم تقوم بدعوة موازية كما دعوة استعجالية في إيقاف الأشغال هذه نتاع أحداث مثل المطلات هذه إلى حين نظر في الدعوة الأصلية المتعلقة برفع المضرة. هذا المبدأ، الاستثناء كل حالة بحالتها. يقولوا معناها هذا المبدأ مش نعنيه في الواقع هذه بالذات، قد ينطبق عليه الأحكام هذه قد لا تنطبق، هذا القانون شو يقول في المسألة هذه، وتبقى لكل نازلة ولكل معناها نزاع خصوصية ما تلقاهاش في نزاع واحد آخر. وديما هذا اللي نقولوها علاش ديما نتجنبه باش يكون الاستشارة شخصية، نخليه ديما معلومة عامة من حيث العام في الإطار العام، راهو رأى مضار الجوار راهي قابلة للنظر في أمام المحاكم واللي طرح أمام المحاكم التونسية ومن محاكم القضاء العدلي على وجه التحديد.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. حبيت نحيي كل من قاعد يتواصل معنا عبر صفحة رسمية لإذاعة المنستير من خلال تحياهم الصباحية، شكرا جزيلا. طبعا تسعدنا دائما التفاعل السادة المستمعين والمستمعات. أجمل تحياتي لك فتحية سفينة، أهلا وسهلا. منيرة حسين العويتي، أهلا وسهلا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أم صبري، تحياتي لك، تقول إن شاء الله بنجاح لوليداتنا في البكالوريا، أمين يا رب العالمين. سعيد الطيفي، فوز حرزلة، صباح النور، أهلا وسهلا بك. سي سفيان عمر، أهلا وسهلا بك. سي محمد بن سعيد، مرحبا بك، كل عام والأباء بألف خير. سي محمد علي ترشون، صباح النور، قال شكرا على التهنئة بعيد الأباء، تحية لكل الأباء. هدى حمودة، تحياتي ليك، تقول يا ربي سمعنا الخير، الخبر المفرح، رجائي معناتها تستنى معناتها بدقيقة ودرج في النتائج. قالت زينة مستريس وما شفنا شيء، راهو احنا جوست مازال الوقت وكل شيء في وقته يجي، راهو باهي. تحياتي لك عفيف بليش، اهلا وسهلا بك. براوية مكادة، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا، تقول كلامكم وطمنتكم للمواطن، ربي فضلكم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. فيروز تاج جمعة، أهلا وسهلا بك، صباح النور. هدى حمودة تقول بمناسبة عيد الآباء، هدى هدى بالحاج يوسف وبلسم بنتي نور الهدى ومرام إلى زوجي عادل حمودة وللأستاذ محسن قبوج، توصل التحية.
2: شكرا جزيلا، يا ربي فضلك،
0: يعيشك، بارك الله فيك. فيروز تسأل تقول بالله يا أستاذ، لمحة على موضوع ترسيم الإطارات المسجدية، مع شكر، عشان عندهم قانون خاص،
2: هم قانون يتعلق بالترسيم هذا، وان شاء الله ان شاء الله انتوا اذا كان تحبوا نرجعوا له في مناسبه اخرى ان شاء الله ناخذوه، واذا كان يهم برشا ناس لما لا، ثقافه قانونيه، وان شاء الله الناس تستجيب اداره البرمجه في البرنامج هذا بالذات بالتحديد. ان شاء الله انا وياك رفقا نرجعوا نشوفوا المراجع ونجاوبوا الاخت المستمعه بهذا الخصوص
0: ان شاء الله باذن الله.
2: انا متاكد منه انه هنالك قانون ينظم هذه المساله، خاصه بعد الثوره والتنظيم نتاع الإطارات المسجدية والمرتبات نتاعهم والامتيازات نتاعهم وكيفية تسميتهم وكيفية إنهاء التسمية هذه، كله منظم بنص تشريعي إن شاء الله نتعرضوا له عن قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. تحياتي لك سي بشير تركي، يقول نحب بلادي بخير، إن شاء الله يا ربي ديما بلادنا بخير. سارة بوحاويل، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا على التحية. سؤال من عند أمنة، تقول بربي أستاذ، عنا أرض نتصرفوا فيها عنا 50 سنة، يلندرا الورثة عندهم الحق ياخذوها من عنا ويعطوها الناس أخرين وإلا لا؟
2: احنا ديما نقوله شوف، راهو حق الملكية هو يرجع لصاحب ذلك الحق، ولا يمكن أن تنتزع الملكية إلا بعمل قانوني في إطار قانون وفي إطار مقابل تعويض عليه. وبالتالي إذا كان أنتم عندكم تستغلوا في الأرض هذه وعندكم صفة المالكين، فإنه ما ينجمش لأي واحد من الشركاء ولا من الغير أنه ينزع منكم الملكية هذه ويسندها لشخص آخر بدون موجب قانون.
0: هي أما عند الورثة متاحة، معنا لنا مش نفرقوا زادة ما بين أرض مرسمة في دفتر خانة وأرض لا.
2: هي لكن شوف، أنت ترجع لأصل الملكية. أنت وقت حطيت إيدك على العقار هذا حطيته لأنك تعتقد أنه ملكك الخاص، ولا حطيت إيدك فيه لأنه تعرف اللي هو منجر لك بموجب الإرث. أنا هذه المنطلقة اللي نتلقوا منه ديما، هذه هي المسألة اللي تخلق الإشكاليات فيما يتعلق بالحيازة المكسبة الملكية. الحيازة المكسبة الملكية هو اللي هي الحيازة اللي صاحبها من أول يوم يحط يده على العقار ذا كان يعتقد أنه ذلك العقار ملك من الأملاك الخاصة. أما هو إذا كان يعرف متعب بيه ولا جايه بالإرث، يعرف روحه حاط إيده غادي بوصفه بصفته وارث، ما يجيش بعد مدة زمنية باش يغير الصفة نتاعه ويقول بصفتي مالك بموجب الحوز.
0: أما يقول لك ما دام سكته، سامحني 50 سنة راهو أستاذ، أجيال معناتها تعدات
2: 50 سنة. أنت قال لك ما فماش قواطع،
0: سادبون
2: ما قلت لك الخصوص،
0: إذا كان فما قواطع فما قواطع،
2: يجب أن يكون فيما بين الورثة التقادم يرفع إلى 30 سنة، ويلزم يكون حوزا هادئا يعني بدون شغب ولا معنى معارضة من أي كان
0: ولا مطالبة بالحق،
2: وأن يعني يكون ذلك الحائز يتصرف في العقار بصفة مالك. مش خاطر قول بصفتي وارث، كان قال بصفتي وارث ما عادش عنده حتى الحوز، يقول لي الحوز نتاعه معي من معنى ما يمكنوش من الملكية من الملكية. وبالتالي لهنا 50 عام هي أجل مدة طويلة، لكن احنا في 50 عام لازم نشوفوا فما قواطع ولا فماش، لأنه شكون معناها حوز مكسب ملكية؟ أنا نجي نحط يدي على عقار مدة 15 عام، ناس نصبوا لي وأنا نصبوا لي ونتصرف فيها، أنا كان نجمع في الغلة نتاعه نقوم بالخدمة نتاعه، إذا كانوا مخصص السكنة نسكنوا أنا، إذا كانوا مخصص الكيرا نكري فيه للغير ونتمتع تيلة 15 عاما كاملا وما عارضني حد وما جاني حد، هذاك يولي يحوز مكسب الملكية. هاك نفس التصرف هذا إذا كان ما بين الورثة راهو يرفع إلى 30 سنة كاملة. إذا كان في 30 عام كاملة ما كلمك حتى وارث وما جاك حتى وارث وتعدات المدة الزمنية المكسب لحق الملكية، وقتها نجمو نحكيو على تقادم المكسب للملكية بهذا الخصوص فيما بين الورثة كذلك.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
2: ديما تقعد الخصوصية، أنت ديما خذ المبدأ العام
0: فما حالة بحالة نطبقوا بعض،
2: حالة بحالة شوفوا وين تبقى النص العام على المسألة اللي أمامنا ولله. إحنا بالنص العام مدة التقادم المكسب الملكية هي 15 عام وترفع إلى 30 عاما فيما بين الورثة.
0: 50 عام؟
2: 50 عام فتفوتنا ل 15 و30 مع بعضهم.
0: وينهم؟ وين كانوا معناها باش يطالبوا؟
2: فهمت سادة بوان. ينجم يكون توفرت الحيازة المكسبة في جانب الناس هذوما. وكما قلت لك أنت والصفة اللي حس بها منذ انطلاق الحوز نتاعك اللي تنطلق منه للاحتساب مدة الحوز المكسب الملكي.
0: كان مرسمة في دفتر خانة؟
2: بعد كان مرسمة في دفتر خانة ممكن تعرف ذاك الاستثناء اللي معناه ما معاش كلام. إذا كان عندك عقار ورسمته في دفتر خانة وعندك فيه شهادة ملكية لا تسري عليها جال التقادم مهما طالت أو قصرت، وهذاك عليه جال مشرع. وحتى النص هذا باش يشجع الناس اللي عنده عقار ماذا به يكون عنده رسم عقاري، حتى إذا كانوا ماهوش في الرسم في التسجيل العقاري الإجباري فهنالك تو معناها مؤسسة التسجيل العقاري الاختياري. تمشي تاخذ العقار نتاعك وتقدم مطلب عن طريق محاميك إلى المحكمة العقارية وتتحصل على حكم بالتسجيل الاختياري وترسمه في دارة الملكية العقارية، وهيك تخطأك من كل النزاعات لأنه العقار المسجل يحمي نفسه بنفسه. تغيب
0: تحذر
2: كيف كيف معناه، واللي يعتدي ذلك العقار مهما كانت صفته فهو مؤاخذ معناه جزائيا ومدنيا. فما حتى جريمة، جريمة اعتداء العقار مسجل، فما جريمة تكسير حد، فما جريمة افتكاك حوز بالقوة، فما العديد من الجرائم اللي تنجم تتشكل بهذا الخصوص. وبالتالي احنا ماذا بينا يا حبا ذلك كل من عنده عقار معناها مبني او غير مبني يكون عنده فيه معناها رسم عقاري مستقل، وهيك حتى الوضعيات الاستحقاقية والنزاعات الاستحقاقية تنقص. والحقيقة توا نحسوا اللي الناس بدأت تفطل المسألة دي، وفما معناها اقبال على تقديم قضايا في التسجيل العقاري الاختياري، لانك وقتها تنسى ورقياتك الكل هك العقود ومن جر لك الحق ومن كذا. بمجرد انك المحكمة العقارية تصدر لك حكم في التسجيل العقاري ويقع ترسيمه في الرسم في إدارة الملكية العقارية تولي تحتفظ كان بعد كما رقم بطاقة تعريف. هذاك بالضبط هو بطاقة تعريف للعقار اللي تحميه من كل معناها عدوان ومن كل اعتداء.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. نحب نحيي صديقتنا حياة البكوش، قالت ان شاء الله يسيبوا نتيجة البكالوريا على بكري ان شاء الله يا رب. صبرا جميلا مسالش نعديو الوقت مع بعضنا نستناو في انتظار هالنتيجة بإذن الله ان شاء الله تكون مبهجة للجميع. سؤال جانا من عند مواطن يقول انا بنتي في فترة زمنية معينة تخطبت وخطيبة دون لوطن والعائلة اصرت على انهم يعقدوا القران باعتبار انه باش يطلع لها الاوراق باش تخرج معاه للخارج. يقول صار خلاف وصار طلاق. قال انا المده اللي
2: قبل البناء معنا
0: بالضبط، قال انا ما كنتش نعرف معلومه معينه. قال وقت اللي صار الطلاق هذايا تقدم لها شكون؟ قال كي جينا نعملوا في الاجراءات نتاع باش نحضروا اوراقنا من جديد يطلع في مضمون بنتي اللي هي مطلقه. قال انا صدمت عمري، شنو هذه مطلقه؟ قال حسيت فما تململ في عائله الخطيب الجديد. قالوا هذه معلومة ما نعرفوش بيانكو يعرفوا اللي هو عندها صار فما خطبة وكل، أما ما طلعتش للعموم وللناس اللي هو صار عقد القران. قال عقد القران صار على الضيق على أساس باش تطلع الوريقات ما صارش مكتوب، تم الطلاق. قال اليوم أنا شنو عندي ما نعمل معناها؟ فماش إمكانية تتنحى عبارة مطلقة خاصة أنه ما صارش بناء. هذا سؤال معناه كل إنسان عنده الحق يقوله معناه.
2: نجم يكون مغلق معناه
0: بذبت
2: من ناحية الاجتماعية وفي بعض العادات والتقاليد اللي مش باهية الحقيقة. هذوك معناه أعمال إدارية تتعلق بتحيين مضمون الحل المدنية ولا دفاتر الحل المعنية للشخص المعني بالأمر. كما الشخص اللي يتوفى ما نجموش يقوله ما نرسموش الوفاة كيف كيف. لكن احنا لهنا خلينا نتجاوز واحد الحد القانوني. علاش المشرع لهنا ميز ما بين طلاق بعد البناء وقبل البناء؟ كي هي مطلقة قبل البناء المفروض أنك العائلة المتظاهرة الجديدة تعلم بالمسألة هذه، وبالتالي لن يغير في الأمر شيئا. أنا الإنسان كي نجي نقول أنا تنصيص بالبيانات اللي جي في أسفل المضمون تم تلاقها من كذا
0: يتحط هو في المضمون قبل البناء
2: قبل البناء يتحط ماله
0: ما فماش العبارة يقول عندي كلمة مطلقة كهو
2: إذا كان ما عندوش يمشي لكتابة المحكمة ويأخذ نسخة كاملة من القرار هذاك ويتصل بالبلدية المكان والتنصيصات لازم تكون كاملة معناها ضابط الحالة المدنية لازم ينص على تلك على يضمن تلك التنصيصات كاملة كما جاته في المراسلة ولا المكاتبة اللي تصدر عادة من المحكمة اللي أصدرت حكم الطلاق يقع فيه تنصيص أنه مطلقة من شكون ومن موجب عدد القضية وتاريخ القضية وشنو نوعية الطلاق لأنه كان قبل البناء أو بعده كلهم يقع من التنصيصات الوجوبية بهذا الخصوص.
0: معناها تتحط العبارة ونجم بها هي نرفع نوعا يعني ما شوية
2: لبس العبارة تتحط ما تقول لي من نص على حتى شيء يستحي والذي لا يقوم
0: بهذه نجم يكون فما إخفال
2: والذي لا يكون من يقوم بهذه التنصيصات رأى يعرض نفس العقوبة حتى الموظف العموم
0: ماله معناها يلزمها تتحط العبارة اللي هو مطلقة قبل البناء
2: يلزم مضمون الحال المدني لازم يكون محين على مقتضى الوضعية الراهنة للشخص اللي علاش انت ساعات يقول لك هات مضمون ولادة ما تجاوزتش مدة نتاعو 3 أشهر ولا المسائل هذه
0: معناها لهنا فما إمكانية تدخل لإصلاح المضمون على قليلة ناخذ أقل الأضرار
2: إذا كان فما نقص ما فماش طلاق قبل البناء راهو بإمكان تجاوز النقص هذا وتولي حتى إذا كان استوجب إذن قضائي رأوا إذن ولائي ولي رئيس المحكمة يأذن لضابط الحالة المدنية باش يتمم التنصيصات كاملة وينص على أنه طلاق قبل البناء
0: ولهنا احنا ديما ربي نلفت انتباه السادة المستمعين
2: قبل البناء معناه ما تمش الدخول وما صارش معناه حفل زفاف وكذا هو مجرد معناه كتيب تصداق
0: إجراء إداري معناه
2: عقد قيران فأقل أكثر ولا أقل إجراء إداري وبالضبط يعطيك الصحة
0: الإشكال اللي هنا بالنسبة للعقد القيران ديما احنا نوصيو السادة المستمعين على ما يأتي احنا ماذا بينا عقد القيران ما يكون كان في آخر دقيقة على خاطر شفت الفاتحة مفتوحة وكل واحد يمشي على روح ما تفهمناه ساعات آخر دقيقة لطفي ربي واسم الله عليكم ساعات حتى نهارة الحنة كي يبدأ ومعنتها ما تفهموش وقرايين فاتحة معناها كل واحد يمشي على روح أما كي يكون فما عقد قيران وقت الإشكال لهنا ربما بصفة استثنائية
2: وقتها يولي الالتزام القانوني وقت ننتقله من الالتزام العائلي للالتزام القانوني والالتزام القانوني يراه يرتب أثار وهذاك علاش معقول الفكرة نتاعك وواجهة جدا لكن زاد بعض حالات
0: تضطر ولعنا استشارة في هذا الإطار بها وش نعطيك استشارة أخرى خاطر أنا استغربت أنه خاطر فما نوعية معينة من الاستشارات تجي بمناسبة فصل الصيف الناس الكل تتفكر رويحة في ما حكيت الماخذة ولا معناتها كاتبين أصداق
2: ولا صحيح
0: بالضبط ديما احنا متأخر دقيقة مواطنة تقول أنا بنتي تخطبت عندها 4-5 سنين قالت مواطن في الخارج على أساس أنه عقد القيران متاعهم باش يضل على الأوراق قول 4-5 سنين وإحنا كل مرة بعد ما كتبنا صداق كل مرة نكلموه أي وقتاش يقول الأوراق ما ثماش ما زال ما طلعوش ما زال كذا قالت لا طلق ولا خذاء
2: ولا كمل
0: قالت بنتي قعدت معلقة لا هي مطلقة ولا هي معرسة قالت أنا شنو نعمل توا العمر قاعد يجري معناتها فما إشكالية اليوم حتى قدام الناس كتبت لي وجهي معناها حتى كي نكلموا ونقولوا أيا عرسوا على قليلة ومن بعدها تنتفهموا في بقية استكمال الإجراءات يقولها لا إلا من حضر الأوراق باش نهزها معي قالت شنو نعمل هل فما إمكانية أني أدعوه لإتمام البناء والزواج هذية وإلا أنا إذا كان باش نطالب بالطلاق ونريش وقتها أنا عندي غرامات وعندي كذا كما مسألة فسخ الخطبة وقت الإنسان يكون عنده النكول يرجع كل شيء وأنا قلت أنا شنو ذنبي معناتها 4 سنين ولا 5 سنين من عمر بنتي مشي وكيك أحرام معليش
2: هو شوف المماطلة في إتمام البناء برشة محاكم وتقريب فقه القضاء مستقر في المسألة ذي وبرشة قرارات وبرشة قضايا معنى المسألة ذي مش جديدة السيدة اللي أعطتنا الاستشارة نتاعها مشكورة لكن مش جديدة رأي الحالة ذي موجودة وفريكونت معناها ظاهرة بكل وضوح أنه الزوج يماطل في إتمام البناء بعد أن يتولى عقد القران ولا الزوجة رأوس بعض الحالات نجم تكون من هذا الطرف أو من ذاك من الرجل أو من المرأة جافق القضاء والمحاكم التونسية قالوا إذا كان فما مماطلة من هذا النوع راهي المماطلة هذه تعتبر مضرة وتعتبر ضرر بالطرف الآخر ويمكن على أساسها القضاء ب فك العصمه وبالطلاق بموجب ضرر. بالعكس السيده المراه دي تنجم تقوم هي بالطلاق بموجب ضرر وتنجم هي تطالب التعويضات. مش هي باش تعطي التعويضات، طالب التعويضات يكفي انها تدعوه لاتمام البناء بما يترك اثر كتابي،
0: بمعنى عن طريق عقد المنفذ.
2: تبعث له عقد المنفذ بطبيعه الحال، تقول له تدعوك مش فيها على استغربت.
0: استغربت على خاطر وقتها تولي بالرنه معناتها عند الناس. قالك شقلت لك طلبته بعقد المنفذ باش يكملوا الاجراءات الزواج؟
2: حاجه مستحيله ولا حاجه مخالفه للقانون؟
0: تما احنا عندنا الحساسيه،
2: تقول لك احنا بالعطف مشكل،
0: تقول لك من الدقيقه الاولى عقد المنفذ فماش امكانيه اخرى صيغه تترك اثر كتابي مش بعد المنافذ مع تحية العضو التنفيذ.
2: هو صيغ عديدة في المجال هذا، لكن الصيغة الأكثر تأثيرا هي المحضر الرسمي والمحضر اللي عملنا المنافذ. نجم تكون نبعثه شكون من العائلة وهو عندي بينة اللي احنا بعثنا له، وهو يقول لك لا هو عندي بينة لا أنا زاد كيف كيف بعثته، تولي معناها الأمور تصعب شوية. هذا بأثر رسمي ومكتوب تدعوه لتحديد موعد لإتمام البناء ولا يتجاوز شهر كذا من سنة كذا، وبانقضاء هذا الأجل تعتبر معنا في حل من المسألة هذه، وتعتبر هذا وكان مثابة النكول في إتمام الزواج، ويخول لي مطالبة بالطلاق للضرر. وهذا يمشيت فيه برشا محاكم، وتبدأ المحكمة تأخذ الأمور هذه كبداية حجة وتكمل عملها الاستقرائية. وديما نقول لك بالطبيعة كل ملف عنده خصوصية، ولا تلقى في الملف هذا يمكن ما تلقاش في ملف آخر، واللي يسمع فينا يقول لا هو صار لي خلاف هذا، لأنه كله عنده خصوصية. نجم راهو معنا فارق ضئيل في معطى معين يغير المسائل، أما في العادة هو عقد الزواج هو تمهيدا لإتمام الدخول، وإذا ما تمش الدخول ما تمش البناء يمكن لكل واحد من الزوجين أن يطالب الطرف الآخر بتحديد موعد لإتمام البناء ويعطيه بأجل محدد، وبانقضاء الأجل ذاك دون تحرك ولا دون معنى إبداء معنى موقف إيجابي من الطرف الآخر، راهو الطرف الطالب يكون متضرر من هذا السلوك وينجم يطالب بالطلاق بموجب الضرر. ثم حتى على وجه إذا كان ما نحبوش نشوف النقاش هذا، هو شو اللي يقلق في المسألة دي؟ مسألة الغرامات قبل البناء راهي غرامات رمزية، والمحكمة تقدرها بقدر حال
0: أربع سنين رمزية أربع سنين وحال واقف أربع سنين.
2: لا تقول أحكي لك إذا كان
0: هي عرسه راهو صغير ومدخل للروضة
2: كان طلق أنا نطالب أنا بالغرامات مو مش تعطي كل التبريرات نتاعها، باش تكون الطلاقات تكون الغرامات رمزية بالنسبة للطرف الآخر، ويمكن المحكمة ترى أنه ما فماش ضرر ما فماش موجب باش تعوض له لأنه هو بيدو كان مقصر. معناها مش بالضرورة أنه مطلق للضرر. علاش قلت لك كل حالة عندها شو اللي يقعد مشكل في إذا كان نقوم أنا بطلب الطلاق على معنى الإنشاء برغبة خاصة، خليني نقول بالنسبة للمرأة تقوم برغبة خاصة، هو مسألة إرجاع الهدايا.
0: أي جوستومون
2: فاش قاعدين نخمو خموش المصحة الفضلة
0: تي أبارة أربع سنين على ذمة له في الأخر كما قال الراجل من دولة، لكن أنت علاش قاعد تكون مطلقة؟
2: علاش خلي حياتك متوقفة على خاطر هالقشات نتاع ولا الأدباش نتاع
0: ساعات
2: ما توقفش
0: شو يروها اعتبارية يقول لك حق دخوله وخروجه
2: ما توقفش حياتك
0: إيه فما في الأخر مطلقة في الأخر معناتها أربع سنين معناتها علاش أربع سنين ما تعبر على عديها عليهم سامحني في الكلمة.
2: أنا ما نعملش هذا تو ونخلي ونوخر هني قاعد نوخر في الضرر وهني قاعد نكبر في الضرر ما غير مناش.
0: أنا أطالبه بجبر الضرر
2: خير ما نمشي العام الجاي إذا كان ما فماش معناها مجال ولا ما فماش وفق معناها إيجابية القدام ما تخليش المسائل تتطور. راه النزاع كي يقعد برشا ويتراكم يقول لي صعيب زاد هو معناها من كيما يقولوا من فم البير ولا من قاع.
0: شفت استاذ طول الحكايه كيما هكا مثلا احنا طول متفرج فارس
2: اي نعرف
0: اما مثلا عام واثنين والسيد مازال ما قدمش وما عطاش حتى حسن نيه معناتها باش بين لنا هو قاعد يضر في مسائل
2: بالضبط.
0: لو كان شاري بنتنا راهو اتم الزواج حتى نجم نقولوا راني مش باش نهزها اون اتوندون خاطر احنا كنا من الاول باش يهزها معاه باهي ما هزهاش معاه هاك عمل مساعي فما مشاكل مثلا معينه برا اعمل كمل ادعوها انت للزواج وقولها راني نتمم للزواج اما راهو مبدئيا حتى يكمل الملف الاداري معناها يولي فما حسن نيه اما معناها كتب صداق ومشى روحه من غادي لغادي واربع سنين. ولهنا انا جاني سؤال استاذ في مخي معناها ما نعرفش اسكو معناتها نجموا نخدموا به ولا لا الحصه الساعه الاولى كي يبدا انسان كاتب صداق هو صعيبه معناها ما مثالش معناها لهنا ينجمش يطلب مثلا انه الفتاه هذه تطلب انه يكون فما نفقه معناتها انفاق عليها وهي على ذمته معناها تقول لك انا قاعده في الدار على ذمته ويجم ساعات يطلب منها انها تبطل حتى من الخدمه يقول لها ما دامك خذيتني ما دام بطل ما دام كذا وهي بون تحب تخدم ولكن ما تنجمش تخدم خاطر فما اتفاق معنوي صار ما بيناتهم ينجمش يطالب السيد اللي كتب عليه الزق انه ينفق عليه.
2: هو الحقيقه يعطيك صحه في السؤال وفكرة ممتازة، لكن حد خليني أقول لك راه المشرع في الأحكام القانونية المتعلقة بالنفقة يقول لك تستحق الزوجة النفقة الزوجة المدخول بها، وبالتالي إذا كان ما فماش دخول ما فماش هذا إمكانية هذه مستحيلة. وبالنص بحرفية النص وبصريح العبارة النص، وكما نقول لك ديما إذا كان النص القانوني معناها كانت عباراته صريحة فلا عبرة بالدلالة، أنا مش نستدل بأشياء تعارض النص الصريح والنص القانوني. نقول لك تستحق الزوجة المدخول بها، على الزوج أن ينفق على زوجته المدخول بها.
0: معناها
2: قبل لهنا الدخول ما فماش
0: قبل الدخول وقبل البناء ما فماش،
2: علاش يصير الضرر وعلاش نحكي على الضرر؟ لا تخليها تعرس ولا معناها تكمل معها العرس ولا تخليها وتشترط عليها ما تخدمش وما تعطيهاش النفقه نتاعها، هذوما الكل يعمل كيميل، يعمل جمله من المضار مع بعضها. تنجم تخول المطالبه بالطلاق بسبب معناها عدم اتمام البناء.
0: واضح، شكرا جزيلا أستاذ. احنا نحاول قدر الامكان نوصلوا صوت المواطن من خلال الاستشارات القانونية. مازلنا باش نواصلوا معكم اللقاء بعد قليل بإذن الله، بعد موجز الأنباء نعود. نستنى مكالماتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800، وأيضا مختلف ملاحظاتكم وتساؤلاتكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير.

من إذاعة المنسير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان الجاري جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية وزيادة المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها على عين المكان. وقد أسفرت هذه التدخلات وفق ما جاء في بلاغ عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن رفع 4611 مخالفة اقتصادية، وتم على إثرها حجز 49 طنا من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية. أفادت وزارة الصحة بأن مصالح المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية. وأضافت الوزارة أن نتائج المتابعة بيّنت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. في أبرز أخبار العالم، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، كما أن جاريد كوشنر سيصل إلى هناك

0: راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
1: 8 الربع في بشائر الصباح،
0: بعد نشرة نصف النهار
1: الأربع متاع العشية.
0: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبعة متاع العشية. نوتس لستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع الهذيلي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. قصة اليوم عن لاعب خاص شارك في كأس العالم في زوز مناسبات سنوات 1998 و2002. دورة 1998 في فرنسا كانت الأعين بكلها عليه، هو أفضل حارس مرمى في العالم وقتها، والأهم أنه يتميز بحاسة التهديف. مهارة التسجيل من المخالفات المباشرة وضربات الجزاء كانت نقطة قوته. هو المسدد رقم واحد في بلاده، لعب مع المنتخب 74 مباراة ودية، سجل خلالها 8 أهداف. أما طيلة مسيرته في الملاعب فإنه نجح باش يسجل 63 هدف، هو أفضل مسددي الكرات الثابتة في العالم. مهارة درب عليها من اللي بدأ مسيرته الاحترافية في عمر 15 عام في الباراغواي. مع هذا هو حارس مرمى ممتاز للغاية، نجح انه يتحصل على جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، وآخرها كانت في سنة 1998، خاصة بعد المردود الكبير اللي قدمه في كأس العالم. نجح انه يمر بمنتخب بلاده للدور الثاني من المونديال، وكان قريب من تسجيل هدف في لقاء بلغاريا، ويكتب وقتها اسمه في تاريخ المسابقة كأول حارس مرمى يسجل في نهائيات كأس العالم. ملحمة فرنسا توقفت أمام المنتخب المضيف الديوك الفرنسية، فضل هدف ذهبي سجل المدافع لوران بلان قبل ضربات الجزاء الترجيحية، واللي أكدوا كل المتابعين أنه في صورة وصول الباراغواي لها فإنه حظوظه مع حارسهم ستكون وافرة للتأهل. نجمنا لليوم كان ظاهرة كروية بامتياز، صاحب ثقة كبيرة على الملعب، قائد حقيقي، هو عنده كاريزما عالية ملهم لكل زملائه، وكان شرس في منطقة الجزاء يخلي في نفوس المهاجمين برشا خوف ورهبة. هذه قصة معشوق الباراغواي القائد والحارس الهداف خوسي لويس تشيلافيرت.
0: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، نجوم المونديال مع الهذيلي.
3: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

بيت القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، نعود لكم في هذه الساعة الثانية من خلال برنامج في دائرة القانون. ذكركم دينا تقريبا في حدود العشرة ودرج نوصل اللقاء إلى حدود منتصف النهار في نهار استثنائي، نهار تونس كاملة تستنى في نتيجة البكالوريا. يا رب تسمعنا الخير، يا رب إن شاء الله نسمع الزغاريت في ديار التوانسة الكل. نعرف اللي فما برشا ناس متقلقة الحقيقة على صغيراتها، على وليداتها، على بنياتها، معناها من نتيجة وهما بيدهم في حد ذاتهم ساعات تحس عندهم هكا قلق. نعاود نذكر اللي باش يجي مبروك تو، استحفظوا على أولادكم، استحفظوا على بناتكم، واستحفظوا على رواحكم وعلى صحتكم. مهما كانت النتيجة قابلينها. راهو ساعات ردود فعل معينة يعملوها بعض الآباء وبعض الأمهات ما يقدروش نتائجها على نفسية بناتهم وولادهم، اللي في بعض الأحيان ينجموا يمشوا الله اللي يقدر للأقصى. مهما كانت النتيجة تستنوا في مونسيون بيان وتري بيان وكذا، جاتكم متوسط ولا أقل شوية أفرحوا، عديونا نهار اليوم بالفرحة والزغاريت وبعدهم تفهموا ونتحاسبوا ونشوفوا شو نجموا نعملوا وما نعملوش. للناس اللي بشتيح كنترول على اللي قدر، راهو كيف كيف نتقبلوها نهضموها على حياتهم. للناس اللي رفوزي زي ده كيف كيف على حياتهم، راهو لحية هو الكل، الصحة هي الكل، وكل شيء نجموا نتجاوزوه أستاذ ونتعداوه بتجاربنا في الحياة. نقولوا راهو الإنسان ما يكل كان اللي كتب له.
1: أكيد رفقة، هو شوف القضاء والقدر في نهاية المطاف هو اللي يقدر المصير وحد المصير، وصحيح انه لكل مجتهد نصيب ولكل جواد كبوة.
0: بالضبط،
1: الفرضيات الكل معناها وارده، وما نوقفوش حياتنا على نتيجه البكالوريا. على كل نتمنى احنا النجاح والتميز للجميع، وان شاء الله معناها كما قلت انت كل من ما كانش ينتظر في نتيجه ان شاء الله يتقبلها، وديما فما الحل لكل اشكال، وان شاء الله ديما تلامذتنا متميزين، وإن شاء الله عائلاتنا ديما فرحانين، وإن شاء الله النجاح يطرق كل أبواب وكل أبواب بالنسبة للعائلات التونسية الكل. كان
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله ديما نسبقوا الخير، مساج تفاؤلوا خيرا تجدوه. والحياة كما هكا دي ودبا، معناتها موجود الباهي وموجود الخير، ومش كل شيء نتمناه باش نلقاوه، وإن شاء الله حاجات ساعات تفوق التوقع، فبالتالي إن شاء الله فرحانين ديما. من الأسئلة قبل ما ناخذ المكالمات التي فيها، مواطنة تقول أنا قدمت شكاية ضد الكنام بمحكمة ناحية مسكن، وتم عرضي بمستشفى فرحات حشات سوسة، والمحكمة حددت نسبة عجز ب 20% على مستوى المرفق، وتقدمت بقضية لمحكمة الناحية بمساكن، لكن تم إعلامي برفض الصبغة الشغلية لمرضي المهني، وتم إعلامي بالرفض. بربي سامحوني، راهو خطر في بعض الأحيان الكلام مش واضح. به تقول وردت عليا من المركز المحلي بمساكن، ومعتها بالرفض الرفض جهة من المركز المحلي بمساكن، وحضرت ممثلة الصندوق طلبت رفض دعوية لعدم الاختصاص الترابي، لكوني كنت نعمل بأحد المصانع في منطقة المساعدين، ومرة خدمت في نفس المصنع هذايا لكن في منزل حياة، وتقول هذا ليس ذنبي. فتم الاستدعاء بإعلامي برفض الصبغة الشغلية.
1: حادث طالبة تعويض على هي الموضوع نتاع الدعوة نتاعها تقريبا حسب ما فهمنا من الاستشارة، هو التعويض عن مرض مهني، تعويض عن أضرار ناتجة من مرض مهني. والمرض المهني هذا أنا مش كل مرض هو مرض مهني، المرض المهني لازم يكون في علاقة مباشرة بالمهنة اللي كانت تباشرها والعمل اللي كانت تباشره. يمكن محكمة الناحية في إطار عملها الاستقرائية وما أنجو الاختبار أعطاها
0: رفضت الدعوة تقريبا، يعني هي في 3 مارس 2026 قالت والإبقاء على المصاريف محمولة على القائم بها، حيث أن الحكم هذا تعتبره هي تقول جانب الصواب وأحسست بغبن، وتقول من حقي عندي حق في التعويض. قالت نجمش نرفع قضية أخرى ثانية، ونشرح بكوني كنت أجهل معناتها بعض التفاصيل، ومعناتها هي تقول اختصاص الحكم نجمش نرفعها توا في محكمة ناحية جمال في عوض مساكن.
1: هو إذا كان دعوة إذا كان القضية تمت بالرفض، يعني ما تقمش البت في أصل الحق، لكن أنا توا نسمع في زوز دفعات مغايرين لبعض.
0: تقول أنا باختصار نجمش نعمل شكاية ثانية ضد الكنام بمحكمة ناحية جمال حتى أتمكن من الحصول على التعويضات على العجز نتاع 20% واللي أقره الطب الشرعي بمستشفى فرحات حشيت سوسة.
1: هو شوف إذا كانت الدعوة ترفض لعدم الاختصاص الترابي مش عدم الاختصاص الحكمي، لأنه عدم هو الاختصاص هو اختصاص حكمي لحاكم الناحية. قضاة النواحي هم القضاة المختصين حكميا بالنظر في مثل هذه الدعاوى. أما اختصاص ترابي هو مسألة أخرى، مرجع النظر الترابي للمحكمة هذه المعنية بالأمر. إذا كان تم رفض الدعوة دون البت في الأصل، إيش معناها دون البت في الأصل؟ معناها المحكمة ما نظرتش في أصل الحق وشافت اللي هي غير مختصة ترابيا، وفما هنالك تمسك بعدم الاختصاص الترابي وجارتها المحكمة في هذا الخصوص. إذا كان ترى، وده ديما نقوله ديما ترجع لخصوصية الملف نتاعك، إذا كان لمجرد احنا خبر بصفة عامة، إذا كان الحكم كان برفض الدعوة لمجرد الدفع الشكلي هذا عدم الاختصاص الترابي، فإنه بإمكانها ترفع القضية قدام المحكمة المختصة ترابيا. معناها تقول أنا محكمة ناحية المساكن مياش مختصة ترابيا، وهذا إش قالت المحكمة دي، أتنجمش تعمل قضية في المحكمة المختصة ترابيا اللي تراها هي محكمة ناحية جمال. إذا كان الرفض الأولاني تم على أساس هذا راه يتنجم. أما إذا كان محكمة الناحية نتاع المساكن نظرت في أصل الحق وقالت هذا ماهوش مرض مهني، وبالتالي لهنا تسمى الموضوع تناول الموضوع في أصله تناوله القضاء، لهنا تولي كي تمشي المحكمة أخرى ما يغير في الأمر حتى شيء. إذا كان الرفض لعدم وجود المرض المهني، فإنه أحسن وسيلة بالنسبة له هي أنها تطعم بالاستئناف في ذلك الحكم وما تمشيش المحكمة أخرى، لأنه ستجابها بأنه سبق البت في الموضوع من قبل محكمة ناحية مساك. معناها لهنا وقت تاخذ نسخة الحكم كاملة تشوف كان المحكمة رفضت لك لعدم الاختصاص الترابي، معناها ما بتتش في القضية، ما شافت لكش عندك حق ولا ما عندكش، قالت لك أني مانيش المحكمة المختصة، تولي تمشي للمحكمة المختصة. وإذا كان المحكمة تجاوزت الدفع هذايا وقالت راني مختصة وتصديت للأصل نظرت في الموضوع وقالت هذايا مش مرض مهني، وقتها زايد باش تمشي لمحكمة أخرى. الرسيل الأسلم والأنجح إنك ترى اللي هذايا هو مرض مهني، تواصل في نفس التوجه هذايا وتولي تطعم بالاستئناف في الحكم هذايا، ما تمشيش لمحكمة أخرى، تقعد مع نفس الحكم هذايا وتطعم فيه. أنت واش عطاك الحكم؟ أنت واش لقيت في الحكم؟ إذا كان الرفض لسبب شكلي نمشيو للمحكمة الأخرى راك تنجم، وإذا كان الرفض لسبب موضوعي محكمة أخرى ما تغير في الأمر شيء، تقعد تواصل في نفس التوجه. وإحنا نعرفوا أن التقاضي في تونس يقوم على مبدأ الدرجتين، ترجع تستئناف في نفس الحكم هدايا قدام المحكمة الابتدائية بسوسة بوصفها هي محكمة استئناف لإحكام محاكم النواحي.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، تحياتي لك نوسة الأزرق، أهلا وسهلا بك،
1: مرحبا.
0: خلي الطبق مستور. خلي زيد مثال شيء بمواصلي معكم اللقاء، ناخذ المكالمات الهاتفية الحاضرة. نقولوا ألو مرحبا عسلامة.
2: ألو عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: الحاجة عايشة من سوسة.
0: مرحبا بك يا حاجة، لا سهلا بيك.
2: عايشك مرحبا بك، أظل الله يفرحك. أني عندي قضية.
0: أيوة
2: قضية كبيرة برشا، نحب نستشير الأستاذ شنو باش نعمل بربي.
0: تفضل، هاي هو يسمع فيك الأستاذ. مرحبا بك.
2: أولادي أبوهم كتب لهم عمارة مليار ودار 120 مليون، كتب لهم هيبة رقبة،
1: هيبة حق رقبة،
2: وبعد بعد 10 سنين ظهر استلفها يحب يرجعها بعد ما خذي 5 سنين، هو أخو 5 سنين تاو حبي رجعها. والله الحكم الابتدائي ربحناها احنا، الحاكم جي معانا وتوا كي جاب طفل صغير يحب مشي للحاكم قالوا نحب نعاود نسترجع الحكم
0: الهيبة.
1: رجع الهيبة،
2: اي صاحب رجوع الهيبة. وقف قدام الحاكم، معناها القضية الأولى ربحناها. القضية الثانية وقف قدام الحاكم قالوا أني جيعان ما عنديش ملاكك يرجع له العمارة نتاع مليار اللي هو. قالوا عندي ولد صغير عمره عامين ما بقيش باش نشري له حليب وكوش يرجع له الدار الثانية 120 مليون. واحنا عيلة 6 عيال يتلوحوا في الشارع بربي، قل لي شنو باش نعمل بربي يعني تو.
1: هي هو كي قام بالقضية شو تحكم له فيها القضية؟
0: رجعوا له
2: القضية الأولى ربحناها احنا على خاطر الحاكم قال انا نخاف من مرتي الاب لا تفك لهم.
1: اي
2: الحكم هذا الحاكم نهار 27 ابريل في استئناف في محكمة سوسة قال رجع له رزقه. كيف بربي عمارة مليار يطلع 6 عيال في الشارع وهما وامهم ودار ولدي مريض بالقلب ومجلود يطلعوا من داره باش يكتب داره الولد الصغير عمره عامين. هو عمره 80 عام الراجل، كيفيه القانون يعطي هكا؟ بربي كيفيه القانون يعطي هكا؟ ست عيال يتلوحوا في الشارع يا رسول الله، باش هو يتم باسم مرته جديدة، مرته الخامسة.
0: سمحني بالله التفصيلة خاطر فما نوع من الفضول. خمسة نساء معناتها ياخذ ويطلق؟
2: ياخذ ويطلق فلوس الكل، مشى فنسي يطلقها يخسر عليها فلوس، ياخذها يخسر عليها فلوس. هي هو العمارة
0: معناتها مع الأخيرة هي اللي جاب معها الصغير، الأخرانية اللي جاب معها الصغير العامي.
1: قداش عمره؟
0: أيوة. هو 80،
2: هو عمره 80 عام، والمرأة 36 عام. هي مرجت له كبده ديما اكتب لي رزقك اكتب لي رزق. هو نهار 27 أبريل اكتب معناها الحاكم مصدر يرجع له رزقه. وأمل الحكم مازال ما عمل. نحب نعرف شنو باش نعمل، قول لي شنو باش نعمل على الأقل باش ما نهجوش في السيارة.
1: هو الحقيقة إذا كان
0: سمحني هي العمارة معناتها فيها شقق ساكنين فيها أولادك؟
2: هي العمارة فيها ستة ديار وأربع حوان.
0: شكون بينهم الستة ديار سمحني؟ شكون بنيهم؟ شكون بنيهم الستة ديار؟
2: هو الأب بنيهم،
0: الأب
2: بنيهم الأب.
0: معناتها كي عمل لهم سمحني مدام، كي عمل الهيبة قبل ما يبدأ في حكاية الماخذات هذه معناتها وقت اللي كنت
2: لا هو كتبها هيبة في بعد لما طلقني آني وخذ مرأة أخرى، حب يهرب رزقه لأولاده باش المرأة هذيك ما تاخذوش. تقعد ديما يجيو كل مرأة تاخذه يقول لها رزقي باسم ولادي، تهربوا تخليه تهربوا تخليه. هذه جمعها صغير شد صحيح يحب يفوت.
0: إلا سمحني هذه في العمر كانت صغيرة، في العمر الأخرين ما كانوش صغار في العمر.
2: شكون أنا هم
0: الأربعة اللي فاتوا؟ لا الأربعة الزوجات، الزوجات
2: ما عندهمش صغار.
0: معناتها ما هو كيخذاهم خذاهم كبار شوية في العمر.
2: والله خذاهم صغار وما جابوش منهم، وهذه جمنا صغير الله أعلم. أنا لا إله الله من بربي ولدي ومريض ومجلول ومريض بالقلب يسكن في داره، يطلعوا من داره ويلوحوا في الشارع هو صغاره باش يكتبها لمرته باش يكتبها لولده عمره عامي.
0: هو توا سامحني مدام ايش نقول لك؟ همشي يقول لك حالات الرجوع في الهبه خاطريه محطوطه بالقانون، اما شنو هو الملف وشنو هو الدفعات هذه باش نشوفوها؟ هل يمكن رجوع في الهبه استاذ؟
1: هو ما قلنا الهبه في الاصل هي لا رجوع فيها بذلت. الا في حالات استثنائيه على سبيل الحصر،
0: ومنها
1: اذا من انجب الواهب وابن كان حيا وقت رفع الدعوه. هذه حاجات في العموم.
2: لا هو كتبها لهم بعد من معهم
1: موهبه تسمى باقي هيبه كيف كيف. هي هيبه الهيبه كما بعد من معين وكما الهيبه الكامله، كما هيبه حق الرقبه كما هي الهيبه الكامله، ما فيهاش رجوع في الاصل. والاستثناء ان نجم يكون فما رجوع، اما لكن هذا بصفه عامه. اليوم بالنسبه للاستشاره دي عندها خصوصيه انهم دخلوا للقضاء. تقول لي انا توقفش في الشامل انت تو الحكم هذا حكم نهائي معناه من محكمه الاستئناف.
2: لا مازال لا الحاكم نهار 27 أبريل قال الحكم. أيه. أما الحكم مازال ما
1: أي حكم نهائي معناه حكم من محكمة الاستئناف.
2: ها
1: حكم اصدر على محكمة الاستئناف.
2: أي هي عملنا تعقيب احنا أيوة. عملنا تعقيب
1: تعملوا تعقيب باش ما يتنفذش عليكم الحكم، وهذه محاميك يعرفها، باش ما يتنفذش عليكم الحكم وما يخرجوا لكش ولدك من الدار كما تحكي انت، وباش الخوف اللي عندك هذا بهذا الخصوص يلزم مع التعقيب تعملوا مطلب في توقيف التنفيذ، مطلب توقيف تنفيذا قد تعملوه قدام المحكمة قدام الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. هو الجهة الوحيدة اللي تنجم تأذن بتوقيف تنفيذ الحكم حتى تنظر محكمة التعقيب في الموضوع. هذه الحالة الوحيدة القانونية اللي تنجم تستعملها.
2: هو سمحني الحكم مازال ما خرج،
1: شو مخرج؟
2: عنده ثلاثة شهور مازال ما خرج.
1: كيفاش الحكم ما خرجش وانتم عملتوا تعقيب بعد ما يجيش هيك؟
2: لا عملنا تعقيب من أول نهار المحامي قال لنا عملنا تعقيب.
1: أعذرني شوف كي نعملوا تعقيب راهو نعملوا مطلب تعقيب وراهو نقدموا مستند تعقيب في ظرف شهر ملي نعملوا التعقيب. كيفاش انسان باش يعمل مستند تعقيب وباش يطعن في الحكم هو مازال ما يعرفش علاش وكيفاش؟ ما نتصورش يا اما التعقيب معنا في انتظار الحكم، مازلنا ما عاقبناش نستناو في الحكم وناويين نعملوا التعقيب، هذا موضوع اخر. واذا كان عملنا التعقيب راهو الحكم حاضر، خاطر المحامي كي باش يعمل تعقيب مش باش يقدم مطلب برك، باش يقدم زاد الدفعات نتاعو باش يقول علاش عقبنا وعلاش الحكم هذا كان غلط. وقتاش باش يعرف الحكم غلط ولا صحيح؟ وقت اللي يقراه وياخذ نسخه كامله منه باش وقتها ينجم يناقش قدام محكمه التعقيب. هذا الاجرام هذا. اما انت تو تحكي تقول انت خايف على اولادك اللي يقع اخراجهم، قلت لك باش قلت لك باش نوقفوا التنفيذ يلزم مع مطلب التعقيب مع مستند التعقيب نعملوا مطلب في توقيف التنفيذ ونمشيوا للمحكم الرئيس الاول محكمه التعقيب في المكان مقرها في تونس العاصمه والوقت الرئيس الاول محكمه التعقيب ينجم يعطيكم قرار باش يوقف التنفيذ حتى تنظر محكمه التعقيب في الموضوع.
2: باهي سمحني الله يفرحك توا هو احنا الهيبه كاتبين عندها 10 سنين مسجله وشرط على أولاده يعطيه شهرية يعطيه كل شهر شهرية يقول له ما يعطيني شهريته في داية ندعني بالخير ولا يعطيني شهريته على طريق البوسطة ندعني بالشر أولادي خافوا من مدعي الشر وزاد قراهم الكل ما باش يعطيه في داية جي قدام الحاكم قال ما يعطيني حتى حد وإني جي هو عنده دبه يصور فيه زوز ملايين في الشر عنده زوز حوالي التاريخ من 600 وعنده أندريتو لباس نحي عنده الغلم عنده زيت
0: إيه هذوما سمحني مدام أنتم دفعاتكم سمحني قدمتوهم قدام الحاكم قدام القضاء
2: قدمناها والمرة هذه الله أعلم ما نعرفش كبير حاكم جد لا إله الله محمد رسول الله هو لباس نحي آمل هدف متاعه يحب يفك العمارة يكتبها باسم مرته الخامسة باش ما عايش تهرب عليه وولدي توا مريض بنيتي بربي
1: هو سمحني نسأل سؤال خاص هو يحسن التصرف توا يعرف يتصرف ويعرف شو عامل وكل شيء
2: ما يعرف حتى شيء عنده مرأة تمشي فيه في المنقالة
0: اي معناها هو توا الأستاذ وكأنه فما ملف طبي معناتها نجمنا
1: ملف طبي نجمنا
2: لا لا بنيتي ما حبوه بنيتي ما حبوش رفضوا قالك ما نوصلوش
1: ما حبوش يعملوا عليه تحجير معناها ما حبوش يعملوا ما حبوش يعملوا عليه ضرب الحجر
2: ما حبوش بنيتي ما حبوش هو اني وتكلمت منهم بالشرطه منهم ما حبوش قالوا كنوردو
0: هما توا انا اللي فهمته معناه فهمت ما تتقالش توا سيرونتين معناتها فما حتى شك في حاجه معينه معناها ومع حسن التصرف ومع الشك اللي عندهم كانوا ينجموا معناتها بملف طبي والا حتى معناتها طلب تحليل باش يثبتوا معناتها فهمت
1: مسائل
0: اخرى اللي يمكن معناتها الطعن فيها اما كما تقول هي لنا في بر الولدين وعنده نورات كما هكا بعد يحرمهم عقاب العمر تي نورمالمون الاخر نوع من العدل المساواة يا سيدي صغيرك مرحبا بي على روسنا وعينينا واعتقد انه اخواته باش يكملوا ربايته معناها بالنسبه للسيد هذا خاطر 80 عام وصغير عمره عامين ونص
2: عنده انتريتو وعنده دب ويخدم فيه زو في جوز منين لبسنا ليه
0: واضح مدام شكرا جزيلا بارك الله فيك تسمعنا الله يخليك استاذ نجم نجاوبوا خاطر معناتها احنا طول الملف باش يدخل التعقيب
1: هو الملف باش يدخل التعقيب وتو باش يستنى محكمه التعقيب شنو رايها في الموضوع لانه تو اللي باش نقولوه احنا كل باش يقعد مجرد كلام ما يغير في الواقع حتى شيء وبالتالي زايد باش نحكيو في حاجه الموضوع
0: خاطر هما كان قدموا مستندات نتاعهم استاذ تو اللي قالت الكل حكايه الدب وحكايه الفلوس حكايه معناها ماهوش معسر الراجل ماهوش معسر
1: إيه احنا تو شوف ماكش عندكش اطلاع بالملف ما قدم وما لم يقدم
0: هي قالت قدمناه الدفعات قدمناه اي صحيت هي قالت لنا اذا كان هي توصل
1: الرقابه ما عندكش انت باش الى اي حد وصلت الدفعات هذه وصلت المحكمه ما وصلتش لانه ماك تعرف زاد القضاء باش يصدر حكمه باش يصدر حكمه بناء على وثائق وعلى مؤيدات المؤيدات هذه درا وصلت ما وصلتش تبينت على بوجه الكفايه بين وجهه النظر نتاعنا ثم انه احتمال زاد انه يكون هناك خطا في تطبيق القانون ولا هنالك معناها ضعف تعليل ولا هنالك هضم لحق الدفاع هذا امر وارد ويورد في الحكم هذا كما يورد في اي حكم اخر وهكا علاش المشرع في تونس قال هاي محكمه القانون اللي هي محكمه التعقيب تو تراقب الحكم هذا صحيح ولا غلط خاطر محكمه التعقيب لا باش تعطي ولا باش تفك
0: بالضبط
1: لا باش ترجع ولا باش تعطي للغير محكمه التعقيب باش تسهر وتعمل الرقابه نتاعها على مدى احترام النصوص القانونية في الحكم هذا إذا كان الحكم رات محكمة التعقيب اللي كانوا صحيح وما فيش معناها مخالفة للقانون راهو باش يقضى برفض المطلب وإذا كان الدفعات اللي كنتوا تقولوا فيهم أهملتهم محكمة الموضوع وما نظرتش فيهم وما جاوبتكمش عليهم يولي فما ضعف التعليل وفما معناها سوء تطبيق القانون وقتها محكمة التعقيب نجم ترجع الأمور نصابها نجم تنقض الحكم وباللغتنا الدرجة اللي يتكسر الحكم هذاك ويرجع لمحكمة الاستئناف باش محكمة أخرى تنظر فيه تقول لي احنا بكش يفوت الفوت هو باش ينفذ علينا وباش يخرجنا قلت لك هيك علاش المشرع باش ما يصيروش حالات يصعب تداركها أعطى للسلطة والصلوحية للرئيس الأول محكمة التعقيب أنه بعد ما تقدم مستند التعقيب نتاعك تقدم له مطلب باسم الرئيس الأول محكمة التعقيب كي يأذن بإيقاف التنفيذ لمدة شهر واحد ويقع النظر في القضية التعقيبية في المدة الزمنية هذيك. وإذا كان رأى الرئيس الأول اللي فما حاجة تستوجب توقف تنفيذ رأى يأذن بتوقف تنفيذ، ما فماش حل آخر. اللي قلناه بعد عنده ما عندوش وكل تجاوزناه، يمكن أنت عندك الحق، يمكن المحكمة أغفلت بعض العناصر، وهو محكمة التعقيب اللي هي أعلى درجة في تونس، واللي هي هذيك المحكمة الوحيدة اللي أعطاها المشرع باش تراقب القانون وتراقب حسن تطبيق القانون. إذا كان فما دفوعات فما إخلالات وترى أنها محكمة التعقيب تشاركهم في التوجه هذا، تنجم تقضي بالنقض وبإرجاع الملف لمحكمة الإحالة اللي هي محكمة الاستئناف. وإذا كان مش صحيح ولا ما تبينتش المحكمة فما معناها تقصير في تطبيق القانون، راه باش يقعد الحكم على الحالة وعليه. ما نجموش يدخلوا في التفاصيل نتاع الموضوع، عنده أولاد أخرين وعنده أموال أخرين وعنده كذا، لأنه تم من قبل التزايد. نقولوا احنا هي المحكمة مفروض أنها نظرت في العناصر هذه الكل، مفروض أنها جاوبت على العناصر هذه الكل. وإذا كان مقصرت في التعليل وما جاوبتش على ولا أغفلت نقطة ولا معناها تجاوزتها وما وقفتش عليها وما عملتش عليها أعمال الرقابة نتاعها والأعمال الاستقرارية نتاعها، بطبيعة الحال محكمة التعقيب سوف تعيد الأمور إلى نصابها القانوني.
0: واضح، شكرا جزيلا استاذ، بارك الله فيك.
1: نشوف معناها رفقه، شوف معناها النزاعات، معناها مش تقول هيبه وما يمكنش الرجوع فيها ولا استثناء، هو غير الاستثناء هذا هو تعمل اليوم وجاب احكام قضائيه قاضيه بالرجوع في الهيبه.
0: هو مع الاحترام والتقدير، ما تقول لي 36 سنه ما اخذته عمره 80 سنه،
1: فما حق في
0: عندما باش ناخذ المكالمه المواليه. لو مرحبا، على السلامه. الو،
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا. وعليكم السلام، مرحبا. لو سلام بك
2: مروان من منسير.
0: مرحبا، تفضل.
2: نشكركم ساعة المقدمه اللي قدمتوها على معناتها الترانسبارانس، معناتها باش واحد باش الامور تتقدم معناتها في مجال وكل شيء. عندي موضوع معناتها قدمت شكايه من 2022 المحكمه الابتدائيه بمنسير، وقعدت نتابع فيها معناتها دو طون زون طون، معناتها كل شهر كل ثلاثة شهور، خاطر نمشي نجي انا نخدم البره. كي ثبت فيها اخيرا لقيتها ترفضت، بلوتو تحسدت. شنو السبب تقاعس الشاكي؟ قعدت معناتها رغم اللي معناتها تابعتها لمده 4 سنين، لقيتها معناتها تحسدت في تاريخ 19 مارس 2026، معناتها بعد 4 سنين. ورجعت انا انسان منظم بطبيعتي، ثبت رجعت الهيستوريك نتاع لي زابيل حتى الكالندري 19 مارس جيت فيها ما جيتش، لقيتها بيريود نتاع عيد 19 مارس 2026 بيريود نتاع عيد الفطر كان ذكروشي. فمستغرب انا كيفاش معناتها شكاية واحد يقعد معناتها ذي حقوق ناس، معناتها نقعد واحد يتابعها معناتها كل مرة بعد أشهر، والله معناتها هتحلفت معناتها من غير ونجي في آخر معناتها مطاف وتمشي هكاك من غير حتى معناتها تبرير.
1: أنت شكاية قدمت عام 2022 هيك ولا؟
2: أبريل 2022 بالضبط.
1: وشاكي بوقايع تمت في الوقت هذاك؟
2: شاكي بوقايع قبل بشويه، معناتها بون حكيت سنه وسنتين معناتها قبل، خاطر بعد اكتشفت انا كي تابعت الموضوع اكتشفت معناتها كلها هي سيتي سيتيون ديفينمون، معناتها ما نجمتش نكتشفها في اللحظه هذيك وين صارت الواقع. فكيف اكتشفت اللي فما معناتها خلل وليت وقتها قدمت شكايه.
1: والقرار نتاع النيابه العموميه نتاع وكيل الجمهوريه كان بالحفظ لتقاعس الشاكي عن تتبع شكايته،
2: هذا هو بحطيت خذيت شهاده في الحفظ اي حاطين سبب تقاعس
1: الشاكي. وشو الاجراء اللي عملتم بعد ولا تحب تسال شو الاجراء اللي باش نعملوه بعد؟
2: ولا هذا شنو معناتها مش عام ولا اثنين اربع سنين راه واحد يكون عنده
1: على كل حال هو شوف القرار
2: الامل اللي باش واحد على الاقل حقه ما يمشيش خساره.
1: هو احنا مودي ما نقولوا ماذا حق وراه طالب راه
0: تو تقاعس 4 سنين ويجري في جرد قضيه بعد معناتها
1: يتحمل شكايه مش قضيه مازال
2: شكايه بخلاف التعب استاذ بخلاف التعب راه النفسي وال معناتها سي معناتها ما نجمش نذكروا ما نجمش نوصوا معناتها انت معناتها في الميدان وتعرف كيفاش معناتها
1: صحيح صحيح.
0: باهي شنو نجم يعمل
1: اليوم؟ عندنا حل اخر.
0: ايوه،
1: اذا كان الشكايه هذه تحفظت والقرار نتاع السيد وكيل الجمهوريه كان بالحفظ، قرار الحفظ لا يمنع الشاكي من القيام على المسؤولية الخاصة.
0: بالضبط. وقتا ما بينوا اللي هو ما فماش تقاعس بالعكس هو
1: على المسؤولية الخاصة. أي. تقدم شكاية في على المسؤولية الخاصة ويقع تعهيد أحد السادة قضاة التحقيق مقابل تأمين مبلغ مالي يقدره قاضي التحقيق اللي بيشتهد بالملف ويقع يعاتب
2: 400,000 500,000 معناتها كان واحد ما عادش عنده أولويات أخرى باش يحطها معناتها في موضوع آخر وتعب آخر
1: مش بضرورة المبلغ اللي قلت عليه راهو ينجم يكون أكثر وينجم يكون أقل
2: أقل ولا ما في الانفيرون هذوكم 400,000 500,000
1: ينجم يكون حتى أقل خويا. أما هذاك الإجراء اللي قدامك هذاك الإجراء السليم اللي باش تواصل فيه معناها لمتابعة الشكاية نتاعك لأنه قرار الحفظ ما يمكنش الرجوع فيه إلا إذا ظهرت عناصر جديدة ولا ظهر شي حاجة جديدة توا تطلب استئناف الأبحاث ولا استئناف النظر في الشكاية يعطي النظر فيها لمعطيات جديدة ما كانتش متوفرة وهذا نتصوره صعيب شوي. أحسن حاجة بالنسبة لك أنت باش تكمل تواصل في تتبع الشكاية نتاعك هو القيام على المسؤولية الخاصة وراه ينجم يكون حتى 100 و200 دينار راهو مش بالضروره المبلغ هذاك وينجم يكون 1000 و2000 دينار ما هو الحاكم خاطر قاضي التحقيق يتعاهد بالملف خاطر القاضي التحقيق يتعاهد بالملف وقت يقدر المبلغ الواجب تامينه ينظر في مدى جديه الشكايه.
0: ايش نقول لك حاجه انا اللي فهمته اللي حاسس اللي فما ان في الموضوع على خاطر التاريخ اللي قال عليه هو التاريخ متاعيت ويعرف اللي هو 4 سنين ويجري في جرد الشكايه نتاعو فجاه تحفظ للتقاعس اللي هو موش معقول وبعد يقول لك انا نضطر انه باش نعمل على مسؤوليتي الخاصه وندفع عليها فلوس امر مش منطقي.
1: لا انا ما نجمش نقول
2: يعطيك الصحه استاذ
1: انا ما نجمش نقول
0: لا حبيت نترجم انا الحقيقه يعني
1: هو يمكن يعتقد المساله دي لكن احنا ننأى
0: هو ننأى اما ايش نقول لك ينجم يكون هو زاد معناها يعرف شكون وراء ولكن الاثبات هو الصعيب يعرف شكون وراء خاطر كل انسان راهو يعرف نكبته منين جايه ضربته منين جاي حبينا ولا كرهنا
1: والله يشوف رفقه مع
2: استاذ ما نحبش نتهم اي
0: جيدا ايش نقول لك ايش نقول لك احنا اوفون ايش نقول لك حاجه اوفون انت في اعماقك تعرف عندك شكوك ولكن لا يمكن لك تصريح انت ما تنجمش تمشي في التصريح المباشر خاطر باش تولي ترجع عليك الحكايه اما انت تحب تقول للناس الكل منطقيا انسان يجري في جرد شكايه 4 سنين كاملين داخل خارج ماشي جاي وعنده أمل باش ياخذ حقه ومن بعد تحفظ في وقت معين اللي هو نورمالمون يكون مقابل عيد وكذا خاطر انت تقول لك هيك يقول لك ما انت كيفاش
2: ارجع الكالندريه والله رجعت للهستوريك فماشي حتى مكالمه جاتني عندي انا من انا قلت لك انسان منظم حاطط حتى دي بواد ارشيف ومع دي شوميز كرافت كل دات وكل حاجه كيفاش معناتها تقول مكتب معناتها انا في طبيعتي هيك فهمني رجعت الهيستوريك نتاع لي زابيل تليفونيك واللي زيميل وحتى معناتها قلت لك الكالندري رجعت ما هو الكالندري في البورتابل تحط لك عيد الفطر عيد رجعت 19 مارس شنو عيد الفطر جات في بيريود نتاع البيريود هذيك وتنجم تثبت تو انت في تليفون
0: تقول انت في الاخر معناتها ما نجمش انا معناتها مانيش مقصر وتهم بالتقصير ثم اذا كان عمل على مسؤوليتي الخاصه علاش انا نتكبد مصاريف اللي هي ما كانش متكون موجوده معناتها انا واحده من الناس فهمت المنطق اللي فكرت فيه باهي الاستاذ يقول لك على مسؤوليتك معناها لهنا تدفع فلوس والا اذا كان فما عناصر جديده ظهرت وما نتصورش فما عناصر جديده ظهرت وقتها تحاول تطلب معناها انه نرجع للموضوع هذا بيعطي النظر
1: معناتها النظر في الشكايه
0: دي ظهور ما عندكش حل اخر معناها هو تو مبدئيا
2: قبل سيد وكيل الجمهوريه معناتها ونطرح له الموضوع بصفه رسميه مثلا ولا لانه ما معناتها ويقول لي حتى انا عندي صديقي محامي قال لي فما برشا محامين اشتكاوا معناتها بالمواضيع هذه كيفاش الدوسيات تمشي تبيع ومعناتها معناتها تعبوا من الموضوع هذا معناتها من الشكايات اللي تبيع وال تنجم تصحح لي ولا معناتها تنقل المعلومه هذه
1: الحقيقه انا اشوف على حد علمي وعلى حد معرفتي راهو الامور ماشيه بالدرجه هذه واحنا نشوف سمعنا من جانب واحد واخذنا روايتك على محمل معناها الحقيقه
2: أي
1: او الواقع
2: لكن
1: احنا توا نشوف ما نلوجوش على المبررات وعلى التبريرات احنا نلوجو على الانجح والوسيله اللي تخلينا نواصلوا
0: على الحلول
1: نلوجو على الحل خلينا نواصلوا نظر الشكاية نتاع
0: فما هو ينجمش يسمحني هو قال مقابله ينجمش يعمل تظلم مثلا جوزيت ساكم ساعه نتا نتبع فيه هو معناتها باش نحاول نعاونه باش يطرح السؤال نتاعو ينجمش هو يخليك ينجمش يعمل نوع من التظلم وطلب مقابله مثلا سيد وكيل الجمهوريه ويذكر فيها الاسباب ملخصه اذا كان فما جديه في فتح تحقيق في الموضوع يقول لك لي بلا.
1: هو مقابلة السيد وكيل الجمهورية متاحة وأمر صحيح، ما تعرف دي قضاة مستقلين ولا سلطان عليهم لغير القانون. ما فما حتى جهة إدارية وجهة تنفيذية، لا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة ولا غيرها، أنه عندهم أن يتدخلوا في القضاء. وحنا شفنا رئيس الجمهورية في أكثر مناسبة يصرح علنا يقول أنا ما ندخلش في القضاء، وذاك صحيح، وذاك الدستور اللي ذاك اللي يضمن الدستور استقلالية القضاة في ما يقومون به من أعمال ويصدرونه من أحكام. تقول النجم مقابل وكيل الجمهورية المعني بالأمر لتبيان معنا بعض النقاط، ينجم يقابل، ينجم يعمل حتى شكاية جديدة، وكما قلت يزيد عليها تفصيلات أخرى يمكن غفلت في الشكاية الأولانية، وينجم كما قلت في نهاية المطاف أمامه أحسن حل بالنسبة لي هو القيام على المسؤولية الخاصة، وهكا إذا كان يؤذن بفتح بحث حقيقي أمام قاضي السيد قاضي التحقيق، ما تعرف قاضي التحقيق مناط بعهده البحث عن وسائل الأدلة، عن أدلة البراءة والبحث عن أدلة الإدانة على حد السواء، كل عنصر بشقة أخذه بعين الاعتبار، وديما قاضي التحقيق ينظر في الجوانب هذه الكل وتكون عنده نظرة شمولية. وتبقى ما زاد على ذلك أنه شكوك ويمكن في مشكونه، أنا شو من منش بالمسائل هذه الحقيقة بصراحة رفقا، أنا كل تجرد أنا من منش بالأمور هذه، لكن الأقاويل ما تفاش، هاني جايك سمروين الأقاويل ما تفاش رأو في هذا المجال ولا في غيره. كانت خلنا في كونكور نقوله فما خطر عنده سفلة، نحيونا هالمحسوبية ونحيونا هالفكرة هذه. نعم سي مروان،
2: معك في نفس التفكير أستاذ بعد إذنك.
1: تفضل.
2: فرضا نقدم شكاية أخرى على حسابي الخاص كما قلت، شنو اللي يضمني اللي العملية ماهيش باش تتكرر مرة أخرى؟
1: لا ما تتكررش العملية، لأنه قاضي التحقيق يتعاد بالملف، يتعاد بالوقائع من الأول جديد، كل شيء من الأول جديد، ما فماش معنا حاجز أمام قاضي التحقيق باش يقوم بكل الأعمال اللي يراها ضرورية لتبيان الحقيقة يقوم بها، كل إجراء، كل معاينة، كل وسيلة إثبات يراها ضرورية لإثبات التهمة أو لنفي التهمة هو مطالب بالقانون باش يبحث فيها.
0: إذا نقول لك أنا شنو يضمن لك؟ يضمن لك
1: مطلب
0: جديتك وشدانك بصحيح،
1: قابل بيه السيد وكيل الجمهورية وعندك حق في المقابلة المباشرة وتعطيه شكاية نتاعك دماء من يد إلى يد.
0: واضح، معناتها شدانك بصحيح سينفي، خاصة دخولك على مسؤوليتك الشخصية الخاصة باش يبين ما ثماش تقاعس، واللي إذا كان ثم تقول أنت باش تتعاود المحاولة ربما مش باش يلقاو نتيجة باعتبار أنك أنت شديت بصحيح، ثم حتى مثلا حتى مثلا سيد وكيل الجمهورية علما بالوقائع اللي صارت وشكوك، خاطر راهو فما جدية من النيابة العمومية في أخذ بعين الاعتبار بنوعية معينة من الشكاية. تقول أنت مثلا إذا كان تواترت، أنت تقول والله أعلم، تقول من خلال حكايتك مع صديقك معناها أن فما عملية تكررت، هما راهو باش يكون عندهم علم.
1: لا ما فماش،
0: يقول هو يقول أنا لا أجزم، راهو بالعكس
1: ردوا بالنا في الأخبار الزيفة
0: جستمو.
1: وفي
0: من
1: التداول مثل المسألة دي،
0: راهو يقع التحقيق في كل شيء، معناتها جدية كبيرة للنيابة العمومية في المسألة.
1: نحن ننفيه الأمور هذه، راهي ما فماش، وراه ما دخلوناش المتاهات نتاع مثل الامور هذه، لان امور راهو يا اما عندك الحجه والدليل والقرينه
0: ولا ما
1: حتى لا تؤاخذ، راني خاف عليك، معناها غدو انت تخرج وخاطر فلان ولا خاطر فلتان وما فماش قضاء وما فماش
0: لا نحكي لك بصفه عامه،
1: نحكي لك بصفه عامه
0: عنده شكوك
1: والداخل لينا وليهم
0: جوستمون.
1: معناها هو كل انسان، شوف راهو اذا كان في القضاء، وقت ندخلوا القضاء راهو 50% من الناس اللي يدخل القضاء باش يكونوا مش راضي. كل من تقضى شوره وما يتحكمش تفايته باش يعتبر روحه معناه مضام وما هوش راضي، معناه وهذايا معروفة في القضاء. وبالتالي علاش القضاة معناه يحكموا بوجهانهم الخالص ويحكموا بالنصوص القانونية وعمالة ومفاوضتهم تكون سرية وجلساتهم تكون علنية، هذا الكل باش نضمن المحاكمة العادلة. المحاكمة العادلة اللي هي هذيك معناه مرمى الجميع ومقصد الجميع، وما نتصورش الاعتبارات الأخرى، خاطر الاعتبارات الأخرى كل إنسان ما ينجحش في مسألة معينة ولا ما يلقاش اللي كان ينتظر منه باش يكون عنده مثل الشكوك، واحنا بيدنا تصير علينا راهو معناها الناس كل كي قلت لك، حتى كان يشاركوا في مناظرة وطنية ولا حتى مناظرة محلية ولا حتى في مسابقة، لا مخاطر تحلت فلان، هذه عقلية يلزمها تنحى، ويلزم اللي عنده حجته وقارينته يقدمها، وإلا مثل الأمور هذه راي ما تطرحش بلاد. وانا نقول في حاجه نعرفها، يستحيل في محكمه الابتدائيه في المنسير وكاله الجمهوريه في المنسير ان تاذن باتخاذ اجراء معناه وتاخذ اجراء قبل ان تتم الاعمال الاستقرائيه. تخطئ وتصيب، هذاك مجال الشهاد رفقه راه
0: بالطبيعه
1: مجال الشهاد. اما لا انا حتى كما حكينا قبيله على القضيه نتاع الهيبه، المهم ما تغفليش عنصر من العناصر نتاعي وتجاوبني على النقاط هذه، لانه الانسان يخرج مقتنع صادر الحكم لصالحه ولا مش صادر لصالحه، الفائده في الاقناع، يلزمك تقتنع بذلك القرار. اذا كان ما تلقاش انت دفعات لقلتهم وما تلقاش، يقول لك السيد هذا سي مروان يقول لك انا نمشي ونجي وحتى وصلت لقيت روحي في معناه في دات معناه في تاريخ نتاع يوم عطله وقرار تاخذها في يوم عطله، ما يصيرش. وقت لهنا فما تقصير، فما سوء تطبيق للقانون، فما اضرار بمصالح الغير، فما معناها هضم لحقوق الدفاع، هذوما نسمعك فيهم. اما تقول لي خطر او حالات اخرى صعيب شويه.
0: هو علاش احنا حتى مع ان الجميع استاذ، هو جوست حتى سيدي انت عندك حاجه معناتها في داخلك، انت كي تقدم هالتظلم هذايا وتكتبها عباره على شكايه، راهو ما فماش حاجه تضيع عند وكيل الجمهورية.
1: مبيعش.
0: كل شيء ناخذوه بعين الاعتبار، حتى مبيعش. إذا كان شك 0.00001%.
1: واليوم أشوف
0: راهو يؤخذ، خطر فما الجدية، أنا نعرف اللي فما جدية في معناتها حتى الشك يبدأ حكاية فارغة، أما ياخذوه بعين الاعتبار باش الناس تبدأ مرتاحة ومطمئنة.
1: حاجة أخرى رفقة، اليوم أبواب بمكاتب مسؤولين محاكم والله مفتوحة للجميع، وراهو فما طول بال ومشكورين على الواجب هذا، هو واجب يقوموا به، لكن انك تطرق الباب ويستقبلك ويسمع منك بعد ما تلوموش في القرار، هذاك قرار سلطة قرار ترجع له اللي هو لا صدك ولا رجعك ولا ما قبلش عليك الشكاية ولا قالك برا روح ولا قالك ما نسمعكش، يسمعك ويقال لك الشكاية ويأذن بإتمام الأفعال والأعمال اللي راها ضرورية لتبين الحقيقة، ثم الخلاصة ترجع له اللي هو بطبيعة الحال.
0: واضح، شكرا جزيلا، ناخذ المكالمة الموالية. مرحبا، عسلامة.
3: الو
0: الو، مرحبا، شكون معنا؟
3: والناس معاك.
0: مرحبا سي
1: مرحبا سي والناس.
3: بالله يا نص استاذ
1: تفضل. مرحبا
3: ابايك، عايشك يا عم والديك. عندي ولدي كتبت له هيبه بدون مقابل.
1: اي نعم.
3: و بعد مشي يسجل فيها في القبضه،
1: اي
3: قالوا له ما تدخلش في شهاده في الملكيه.
1: عليه
3: قالوا له الهيبة ما تدخلش في الملك، اشتراك في الملك.
0: اشتراك في ايه في الملكية، اشتراك في الملكية ما بينه وبين مرته.
3: في الملك
1: ايه
3: عمل لك على نظرة، ما عارفش كيفاش نقول، عمل البرنامج بدلها بيع وشرية باش تدخل في الاشتراك في الملكية.
0: ما بينه وبين
1: مرته. ولدك ما تزوج؟
3: متزوج ايه.
1: وعامل اشتراك في الملكية مع مرته؟
3: ايه.
1: يعني شو مشكلته؟ عليه ما قبلهاش الهيبة،
3: ما مد في القبضة قالوا له ما تدخلش
1: الهيبة،
3: ما تدخلش.
1: لا مش في القبضة، مش
0: اسمع. فايش نقول لك حاجه، انت عطيت سمحني، انت كعطيت
3: هو خدم مخه حاجه اخرى. ما انا
0: ايش نقول لك، هو انت كعطيت شي مشكلتك معناتها انه مرته تكون عندها اشتراك في الملكيه معه ولا اذا كانوا هم متفقين. انت عطيت معناه
3: هي انا عطيت، لكن ولدي معناه
1: هو مش نادم
3: اللي كان عازف يمشي معي نوع
0: هو تفهم الحكايه. اي
3: يا استاذ،
1: نعم
3: ولدي قلت لك في الاول قبل ما يعرس،
0: اي
3: انا يمشي معي نوع يطلع علي يهديني يمد لي ما انا عامل فيه ما انا ظروف على قده، وراجل كبير تونا عمري 80 سنه.
1: ايوه ربي فضلك،
3: عايشك يا عم والديك. معناتها من بعد كيف عرس ولا برنامج اخر؟
1: انت وقت عملت له الهيبه عملتها له هو معرس ولا هو مش معرس؟
3: اي ولا هو معرس
1: انت عملت له الهيبه هو معرس وتوا قالك بدلها لي، قالك توا قالك بدل لي الهيبه ردها لي بيع
0: شري. بدلها من غادي الغادي، بدلها هو من غادي.
3: هو بدلها معناها كيفاش؟ عارف كيفاش عمل مرته معناها عندها اتصالات ولا اعلم حاجه ما نعرفهاش من
1: كده. انت عملت له الهيبه وهو مشى باع مرته،
0: هو على اساس لا مش هكاك، عاوز افسر لك حاجه.
3: والله كاك ما نعرف،
0: هو على اساس اعطاه هيبه لولده لانه الهيبه ما تدخلش في الاشتراك في الاملاك.
3: هكاك يرحم والديك.
0: والدينا والديك. هو ولده ردها كما قال، هو بيع وشريه. هذا مفسر لك، هو تو باش نحكي لك انا انقل.
1: ماذا بيه نفهم.
0: اي بعد يقول لك كي انا اعطيته على اساس وحده ياخي هو ردها بيعة وشارية على خاطر قال لقباضة ما تقبلش باش يبدل الصيغة متاع العقد في عوض هبة يولي عبارة على بيع باش تدخل معاه مرته في الاشتراك في الأملاك من الأزواج. أور هو الرجل هذايا مع احترامي وتقديري ليه يقول لك أنا ما نحبش على خاطر ولدي كان نوع ولا نوع آخر بعد ما تزوج، كان يحن عليا ما عادش كيما قبل على خاطر يتبع في مرته، وكأنه السيد قي روحه أعطاه المرت ولده اللي هي ماهيش ماشيه في حظوظه. فهمت كيفاش؟ معناها وكأنه ولده غدره. حب يفهم الصيغه كيفاش من هيبه الى هيبه يكون فيها مالك وحده الولد الى اشتراك في الاملاك بعقد بيع وشراء.
1: جوز
0: ترجمه وبرا
1: تسمع فينا سوى الناس. هو عمل الهيبه، حرر الهيبه بواسطة عدل الاشهاد هيك ولا وتمت الهيبه وانتهى امرها. شكون اللي باش يبدل الهيبه بيع وشراء؟ كيفاش تتبدل الرفقه؟ ما فهمتهاش انا.
3: سيد ما نعرفش عندهم.
1: انت مشيت للعدول ولا
3: كيفاش عملوا
1: يا سي والناس؟
3: اما انا سالت عليه في القباله قالوا لي ولت بيع وشراء.
1: انت كي مشيت للعدول
3: طيب
1: كتبت عند العدول ولا
3: طيب
1: كتبت هيبه ولا كتبت بيع وشراء؟
3: لا كتبت هيبه، والهيبه هاي عندي موجوده كانت هبنا
0: بعد. هو عطى لمرته
1: اي هو انت بعد ما عملت الهيبه هو مش يعمل بيع وشراء مع مرته
0: في النصف
3: يمكن
1: باش دخلها في الاشتراك في الاملاكيه معاه.
0: اي
1: وانت كعملته عملت له هيبه كامله ما اعطيتها له الدار هيبه؟
3: لا لا لا بعد من عيني
1: هيبه حق رقبه.
3: اي
1: وهو مش باع حق الرقبه هذاك هو مرته
3: هكاك.
1: هي شو الاشكال اللي عندك سوى الناس انت في كل حاله؟
3: اي تو انا خاطر ولدي معناها تبدل علي في المعاملات
1: اي
3: معناها ولا معناها حتى نقول له راني كتبت لك هيبه يقول لي الهيبه هذيك تبدلت ولا تبيع وشرى وهذيك موها وشربها.
1: اي معناها ما عادش
3: باش نعمل
0: لك. هو انت تحب تتراجع تحب تعاقبه انت تحب تتراجع في الهبه
1: بسبب الجحود؟
3: لا اعطيته هبه بدون مقابل.
0: فهمت
1: يا سي والناس؟ يا سي والناس انت كي تعمل له هبه اسمع انت كي تعمل له هبه راهو خرج العقار من عندك ما عادش تدبر عليه يخليه يبيعه ويعطيه لحد اخر يتنازل عليه هذاك حقه. انت ما عادش عندك عليه سلطان. انت وقتاش توا انت كبش تحكي الموضوع هذا تحكي على الجحود ما عادش يراعك وما عادش ينفق عليك وما عادش يتزاور معك؟ هذا موضوع واحد اخر. قل لي نحب نرجع في الهيبه تنجم ترجع في الهيبه من حيث المبدا.
0: هو يقلق يا
1: اما باش تقول لي خاطر هو باح عمل بيع وشراء هو يعمل فيها اللي يحب من طالما انت خرجها من ذمتك ولا هو يعمل فيها كما
0: يحب؟ انت راهو لسانك سوانك معناها ولده كارو انت عملت ما هو عملت اللي يظهر لك. حاجة أخرى أما تكون باهي وبرب
1: وبو
0: ما تقولوش هيبة وما هيبة خاطر عمره 80 عام ونعرفوا احنا الكبار في السن يوليو حتى متشنجين في ساعة ويتقلقوا كذا
1: أنا اللي يهمني في الحكاية كل المسألة اللي هو عودة بيع وشراء هذا ما ينفع لا ينفع لا يضر بالنسبة لسوى الناس. سوى الناس إذا كان فما جحود كبير ما عادش قايم بالواجب نتاعه ما يزوركش وما يراكش وما ينفقش عليك وانت محتاج راك تنجم تعمل قضية في الرجوع في الهيبة هذه
0: حتى هو بيع
1: حتى هو بيعها وعمى ولا تبيعها وشري مش صحيح اللي قالك لا بل وشرب ما لا حد شيء فما قانون والقانون موجود وتنجم تعمل
0: ايه ما بشي دول الجحود هذا يزمع
1: مش تفايدة بشكم بالقضية بالحق هو ما هوش قاعد يزور فيك بالحق انت محتاج
0: ولا لسان وبرع
1: معنا ما تبداش تلوش في حاجات انت غدوة قدام القضاء ما تثبتهاش
0: جوست ما نطلعوش المال الصعدة زادة معناتها مع سي الحاج ما يلزمش يطلع المال الصعدة لخاطر هو مشتاق وبرا معناتها يلزم كلام يكون صحيح خاطر احنا باش نوقفوا ما بين يدين ربي من بعد
1: هذاك اللي نحب
0: نقول لا نزيد ولا نبالغ
1: معناها انت عملت هيبة ليه ولا لغيره انسان يعمل هيبة راهو سي خرج العقار من ذمتك الماليه ما عادش
0: تدبر تقول له انت
1: ما عادش باش تدبر عليه يقسمه مع الغير يكريه يرهنوا يعاود يبيعوا مساله اخرى هذيك
0: وتنرجعوا لها الحكايه هذه برشا مرات على خاطر لازم يكون فما وعي باهميه انك طلعت حاجه من يدك كهيبه شنو الحالات نتاع الرجوع وزاد كيف تصير خلافات بالله اللي نطلعوا المال الصعده راهو فما امكانيه باش تتحل بسهوله تامه وساعات ناكلوا صوابعنا بعد اللي خاطر احنا طلعناها بالدرجه هذه. نختم بالمكالمه هذه لو مرحبا عسلامه.
4: الو عسلامه
0: مرحبا تفضل شكون معنا؟
4: الو
1: مرحبا
0: نسمعوا فيك.
4: بالله استشاره للاستاذ الله يرحم والدين والديكم
1: تفضل.
0: اي بيع وجاله تفضل.
4: بالله يا استاذ انا عندي حناتي توفات وتورث في ارض
1: اي
4: السيد ضيع عطى الدار على عماتي وعمي عطاهم باياتهم الا اني بابا ما كانوا مهمش فرد لقب بابا وعماتي مهمش فرد لقب طلب علينا مش نبدلوا اللقب وتعبنا وبدلنا اللقب بني وخويا بعد مدة كي جينا نطالبوا بيه قلنا له اعطينا حقنا سيدي معناها هي كيما نقولوا تسوى مليون هات اعطينا 500 برا خاطر السكنة نتاعنا والبلاصة اللي فيها الأرض هذه بعاد ياسر في شربان معطيه في شربان. انكرنا أستاذ خل المدة المعينة وفات واحد وانكرنا بالله يا أستاذ شنو نجم نعمل في الحاجة
0: المدة المعينة
1: لا هو إذا كان انكركم وما حبش يعطيكم منابكم بالتراضي تولي تعملوا قضية في الاستحقاق المنابات هذه اللي ترجع لكم موجب الإرث تولي قضية استحقاقية قدام المحكمة ضرورية وأكثر من لازمة بهذا معنا ما عندكش حل آخر أما يعطيك بالمتراضين نحن متراضين كما تراضينا من الأول ما تراضيناش تو الحاكم يراضي ما بيناتنا يقسم ما بيناتنا هذه لازم يكون عندك محاميك خاطر القانون يقول لازمك تعمل محامي وتعمل قضيه استحقاقيه في استحقاق منابات بموجب الارث وتقوم قدام المحكمه الابتدائيه وين ما كان العقار اذا كانوا في شربان معناها تابعه ولايه المهديه تقوم في المحكمه الابتدائيه بالمهديه والقيام بالقضيه هذه يستوجب بالضروره انابه محامي بهذا الخصوص.
4: هو سامحني يا استاذ هو قال عندي سنين الله
1: هو يقول لي حب هو يقول لي حب يقول عندي سنين الله وانا نقول لك سنين الله عندك انا زاد عندي سنين الله وانا نطالب فيك مانيش ماكش قاعد على راحتك انت ما سلمنا لكش احنا ما تنزلنا لكش
0: والدليل المساعي لتغيير اللقب
1: والمساله كما قلت عنده هذا كما كنا نحكيه في البدايه على الافعال القاطعه هذا معناه ماهوش تقدم مكسب لانه ما كانش معناه بدون شغب او مطالبه من الغير والغير هم يطالبوا فيه حتى لليوم
0: واضح بارك الله فيك
1: نصحناه بالقضيه الاستحقاقيه اي
0: بعجله تحياتي لك نوسه لزلك قالت بربي مدام رفقه ما تنحيوش برنامج في اداره القانون على الاقل كي نبر نلقى وين نشوف حلول تحياتي لك تحياتي ايضا لاتي العيوني تقول نشيخ على برنامجكم في ثقافة قانونية تحياتي لك سي سمير تريمش كل عام وانت حي بخير تحية لكل الأباء إنما كانوا إن شاء الله تسمعوا كان الخير إن شاء الله يا ربي في نتيجة الباك اليوم بارك الله فيك أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج بارك الله فيك
1: شكرا
0: وربي فرح قلبك إن شاء الله
1: شكرا
0: بنوراتك ويديمك تاج على رؤوسهم
1: يعيشك يا رفقة وتحية لك وتحية لكل الأباء وإن شاء الله عيد أباء مبارك لكل الأباء في تونس وإن شاء الله ديما الفضاء العائلي هو الذي يجمعنا إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن الله تحياتي لك هيثم والناس كل عام وانت حي بخير تحياتي لي نجلة عطية لي عليا المنصوري تحياتي لك فتحية تحياتي للجميع على حسن المتابعة إلى اللقاء.
5: في دائرة القانون في دائرة القانون في دائرة القانون.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: استوديو المونديال.
2: استوديو المونديال. المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان.
4: تونسيا تونسي.
2: هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

صحه سعيد لمنتخبنا الوطني. السلام عليكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى ثاني نشرات الاخبار نقدمها من اذاعه المنستير. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم إلى العناوين. حادث مرور في نفس المنطقة ومشابه للذي جد منذ مدة يودي بحياة تلميذ بكالوريا وإصابة اثنين آخرين حالتهما حرجة في منطقة بورمادة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة. جراء السكب العشوائي للمياه الصناعية، كارثة بيئية تهدد شواطئ مدينة سليمان، والمجتمع المدني يدعو إلى التدخل العاجل لردع المخالفين حفاظا على البيئة. وفق آخر الإحصائيات تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ 4 مرات مقارنة بالسنوات الماضية، والفتيات الأكثر إقبالا على الأقراص المخدرة. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. جدة ليلة أمس حادث مرور في منطقة بورمادة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة أسفر عن وفاة تلميذ بكالوريا وإصابة اثنين آخرين وصفت حالتهما بالحرجة. الحادث يأتي بعد حادث مماثل جدة في نفس المنطقة وأسفر أيضا عن وفاة تلميذ، وتقرر على إثره تركيز إنارة عمومية لم يتم تفعيلها

0: اللي تعهدت به السلطات الجهوية والسلطات المحلية أنه يشوفوا حل في الطريق هذه في أقرب الأجيال. ما رعنا إلا تقريبا داوي كتعدي 3 شهور وما فماش ولا نقطة إيجابية ولا تحسن، بالعكس قاعدة الحوادث تتقارب في الفترات متاعها. ما نتصورش إنه مشروع كيف إن هذا قاعدين نخسروا أرواح بشرية، إنه باش يكون خسارة في روح إنسان. إن شاء الله السلطات الجهوية والسلطات المحلية تتجاوب معانا وتتفاعل مع المواطنين اللي عياهم وهما كل يوم يمشي ويشكي وما همش لاقين حتى نتيجة.
1: وفي خبر جهوي آخر، ندد محمد لمين نويرة عضو مجلس محلي بسليمان بالكارثة البيئية التي باتت تهدد شاطئ سليمان الذي يشهد في الآونة الأخيرة تغير على مستوى مياه البحر بسبب تعمد عدد من أصحاب المصانع المنتصبة بسليمان السكب العشوائي للمياه الصناعية، مما أصبح يهدد الموسم الصيفي. ودعا في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان، دعا السلطات المحلية والجهوية إلى التدخل العاجل وردع المخالفين ومنع التجاوز الصارخ على البحر والثروة البحرية.
2: فما عديد من الاعتداءات الصارخة والمستمرة تسبب في تلوث بحري كبير وغير مسبوق، بيت معناته يهدد بشكل مباشر وصريح بتدمير الموسم الصيفي والسياحي بمعتمدية سليمان. ربط عشوائي عدد من الوحدات الصناعية المنتصبة بجهة سليمان، تلوث كبير صار، الأجواء مشحونة خاصة من أهالي معناتها الجهة وضغط معناتها من المجتمع المدني، فما تغيير كبير في لون المياه. أمام هذا الوضع البيئي معناتها الكارثي، نتوجه بالدعوة الفورية والصارمة إلى الأطراف التالية لتحميل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية: الإدارة الجهوية للصحة والتطهير والفلاحة والبيئة للتدخل الفوري والمعاينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والردعية المستعجلة ضد المخالفين والمتسببين في هذا السكب العشوائي.
1: تنظم الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص يوما علميا حول علم الإدمان، الفهم والوقاية والتكفل. الدكتور نبيل بن صالح مكلف بمهمة في ديوان وزير الصحة والمكلف أيضا بملف الإدمان، أكد للزميلة خولة سليتي أن آخر الإحصائيات تشير إلى تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ بين سن 15 و17 سنة في المدارس والمعاهد، كما أشار إلى أن الفتيات هن أكثر إقبال على الأقراص المخدرة.
3: دراسات وقت في 2013 و2017 و2021، وظهرت الدراسات هذه اللي ثم تفاقم شيئا فشيئا في استهلاك المواد المؤثرة عقليا عند الأطفال هذوما. مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة تضرب في 4، استهلاك بتاع الأقراص اللي عندها تأثير عقلي زاد كيف كيف تضرب في 4، والأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات، ما تظهرش برشا كمواد مخدرة. فيما يخص مراكز العلاج، توف تم أولا عيادات بتاع طب إدمان لقاعدة تحل في عديد الجهات، وصلنا تقريبا 18 عيادة مفرقين في كامل الجمهورية، وما زالوا عيادات أخرى مش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية باش يكونوا أقرب للطالبي العلاج، وكذلك ثم المراكز المبرمجة. في الحقيقة ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين حسب الأقاليم، في كل إقليم ثم مركز، ثم كما تعرفوا مركز أمل موجود هذاك ويخدم في جبل الوسط، وثم مركز باش يحل في دقة إن شاء الله للشمال الغربي، ثم مركز مبرمج في مستير وقع اقتناء الأرض متاعه وإن شاء الله باش نلقاو الإمكانيات، وثم مركز فاقس هذاك قاعد زاده في برنامج بتاع تأهيل، ثم مركز آخر في الجنوب مبرمج مازلنا بالضبط ما نعرفوش فين، بتاتر باش يكون في توزر.
1: تحتفل تونس على غرار بقية دول العالم باليوم العالمي للمرأة المهندسة، وسيتم تسليط الضوء خلال الاحتفاء بهذا اليوم بأهم الأدوار التي تقوم بها المرأة المهندسة في تونس وظروف عملها. محمد لمين الجريشي المكلف بالإعلام في عمادة المهندسين وأكثر إيضاحات.
4: في تونس كما تعرفوا تقريبا 45% من المهندسين نفسهم.

0: فيها هم من المهندسات، كذلك تقريبا نصف المتخرجين السنويا هم من المهندسات. سلطوا الضوء على اهم انجازاتهم واهم نجاحاتهم، لذلك تم استدعاء جمله من المهندسات باش يحكيوا على مشوارهم المهني وحتى الدراسي، ونرجعوا حتى على مشوارهم العائلي. تعرف مش بالساهل، مش بالساهل ان مهندسه تخدم بين 8 و 12 ساعه في النهار، يكون عندها عائله اون باراليل، يعني عندها دور مضاعف في العالم. تعرف اهم المشكلات اللي عرضت المهندسه في مستوى العالم هو التأجير، ديما تأجير المهندسين يكون أقل من تأجير المهندسين. كذلك في العالم فيما بعض الاختصاصات قاعد حكر على المهندسين رجال. في تونس والحمد لله المشاكل هذه قد تكون موجودة لكن بنسبة قليلة، ما نسمعهاش تفاعلات المهندسين. براتكم المجالات اللي دخلوا لها كل أبدعوا فيها وأتقنوها. محيطكم علما أنه إن شاء الله آخر الأسبوع القادم 27-28 جوان باش يكون عندكم موعد في مقر عمادة المهندسين في العاصمة مع صالون توجيهي الأول للدراسات الهندسية.
1: تحتضن كلية الطب بتونس يوما دراسيا متعدد الاختصاصات تحت عنوان التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، رهانات التواصل الدامج وتطبيقاته، بحضور عدد كبير من المخابر، والذي ينظمه مخبر انجينيريزن ومخبر المباحثات الدلالية واللسانيات الحاسوبية بالشراكة مع كلية الطب بتونس ووزارة الصحة وعدد من المخابر في مختلف مؤسسات التعليم العالي، من أجل مساعدة حاملي الإعاقة على الولوج إلى المعلومة عبر التطبيقات الحديثة. الدكتور وليد الزيدي منسق التظاهرة وأكثر تفاصيل.
2: الهدف من هذا اليوم الدراسي هو اللي باش يقدموه الأساتذة الأجلاء الخبراء والأطباء والباحثين في المجال التربوي والتعليمي من تطبيقات تساعد ذوي وذوات الإعاقة على الإدماج وعلى الوصول إلى المعرفة في كل مصادرها والوصول إلى المعلومة في كل مصنفاتها.
1: إلى أخبار العالم الآن. وبعد تأجيل اتفاق وقف القتال بين طهران وواشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال لم تتم التوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب السعادة للإيرانيين. وفي سياق متصل قال الدفاع المدني اللبناني إن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا جنوب لبنان في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الكيان الصهيوني على الجنوب اللبناني اليوم بعد ساعات قليلة من وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وحزب الله اللبناني. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: وحسب آخر الإحصائيات تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ إلى 4 مرات، والفتيات هن الأكثر إقبالا على الأقراص المخدرة. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام 1. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير من الصبحية للسهرية، عن كل ما تسمعوا في إذاعة المنستير، برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال، آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال، أنفو
5: المونديال. مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجة إذاعة المنستير. باش تتجه الأنظار غدا الأحد الساعة 5 صباحا في ملعب مونتيري بالمكسيك، يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخب التونسي والمنتخب الياباني ضمن الجولة الثانية من منافسات الجولة السادسة من كأس العالم 26 في لقاء يشكل محطة بارزة في تاريخ المونديال بصفته يحمل الرقم 1000 في سجل مباريات نهائية كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930. تكسب المباراة أهمية كونها أيضا في النسخة الأكبر بتاريخ المونديال، شارك في تصفيات مؤهلة 209 منتخبات وهو رقم قياسي مقارنة 13 منتخب فقط في النسخة الأولى اللي أقيمت سنة 1930. مباراة مهمة أيضا للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحت قيادة المدرب الجديد هيرفي رينار اللي تم تعيينه هذا الأسبوع خلفا المدرب صبري لموشي بعد الخسارة من المنتخب السويدي. من جانبه المدرب هيرفي رينار أكد في مؤتمر صحفي سبق المباراة أن العمل الجماعي والانضباط والروح العالية تمثل مفاتيح عودة المنتخب لأجواء المنافسات، مشددا على ضرورة نسيان المباراة الماضية واحترام المنتخب الياباني دون الخوف من المنتخب الياباني. ذكر المنتخب الياباني كان تعادل مع المنتخب الهولندي 2-2. بالنسبة أكيد للمنتخب الوطني التونسي نذكر أيضا كان انهزم في المباراة الأولى منتخب السويدي وأكيد يسعى من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي أيمن دحمان باش يكون في حراسة المرمى، يان فاليري، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، علي العابدي، إلياس الصخيري قائد فريق حنبال المجبري، أنيس بن سليمان، إلياس سعد، سيباستيان تونكتي وفراس شواط. هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله غدوة 5 صباحا بتوقيت تونس. على ذكر مباراة غدوة هون نعطيكم البرنامج بالنسبة لمباراة اليوم وغدوة إن شاء الله بالنسبة للجولة الجديدة من المونديال. كما قلت المنتخب الوطني التونسي يسعى لتحقيق الانتصار في نفس الإطار، مباراة مهمة للمنتخب الوطني التونسي في نفس المجموعة. الهولندا تواجه سياد انطلاقا من الساعة 6 اليوم إن شاء الله المباراة. مباراة أخرى في مجموعة جديدة منتخب الكوت ديفوار ضد المنتخب الألماني، المنتخب الألماني ضرب بقوة وفاز 7 أهداف مقابل هدف، المنتخب الليفواري كان فاز بهدف مقابل 0 في نفس مجموعة. هذه مباراة أخرى الساعة 1 صباحا لكواتر ضد كوراسو. نحكي على المباراة أمس ودارت جملة من المباراة من خلالها المنتخب المغربي يحقق المهم ويفوز بهدف مقابل 0 ويحقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم بعد ما تغلب على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد في المباراة اللي جمعتهم فجر اليوم في ملعب جيليت في مدينة واستن الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثانية. المباراة سجل هدف سيباري هدف المباراة في توقيت مبكر في الثانية 72 ويصبح الهدف هذا أسرع هدف لمنتخب أفريقي في تاريخ كأس العالم بعد ما جاء في دقيقة 81 ثانية خلال هذا الهدف. نذكر الهدف الأول الغاني أسموه جانية في مرمى تشيك في مونديال 2006 واللي سجل بعد 68 ثانية. أشرف الحكيمي أصبح أكثر لاعب إفريقي مشاركة في تاريخ كأس العالم بعد ما خاض مباراة رقم 12 مع منتخب المغرب في البطولة، وأيضا عزز أصول الأطلس صدارتهم لقائمة أكثر المنتخبات العربية تسجيل الأهداف في تاريخ كأس العالم بعد ما رفعوا رصيدهم ل 22 هدف. ونذكر المنتخب المغربي كان تحصل على أول 3 نقاط في النسخة الحالية في المونديال بعد ما تفوق على اسكتلندا بهدف مقابل 0 في نفس المجموعة. المنتخب البرازيلي يفوز فوز كبير على نظيره الهايتي ب3 أهداف مقابل 0 في المباراة اللي قيمت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم، والمباراة انتهت من الشوط الأول بعد ما سجل كونيا في الزوزة هدف في دقيقة 23 دقيقة 36 وأحرز فينيسيوس الهدف الثالث في دقيقة 45+3. ونذكر منتخب هايتي غادر المونديال بصفة رسمية. أيضا المنتخب التركي يقترب من وداع كأس العالم بعد ما تلقي الخسارة الثانية أمام الباراغواي بهدف مقابل 0 في المباراة اللي جمعت اللزوز في رق في المجموعة الرابعة في ملعب سان فرانسيسكو في ستاديوم في لقاء حسم لكلا اللزوز منتخبات. نذكر المباراة هذه شهدت أيضا المباراة هذه تطبيق أحد أحدث قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد ما تعرض اللاعب الميرون لاعب منتخب باراغواي للطرد المباشر. الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه الميرون بعد تغطيته الفمه أثناء حديثه داخل الملعب، ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يطرد بسبب مخالفة قانون منع تغطية الفم اللي بدأ تطبيقه في بطولة العالم الحالية. ذكروا أيضا المنتخب الأمريكي كان فاز بهدفين مقابل صفر أمام المنتخب الأسترالي، وهيك المنتخب الأمريكي يترشح للدور 32 في المركز الأول 6 نقاط، ثم أستراليا والباراغواي 3 نقاط والمنتخب التركي بصفر من النقاط في المقابل. في مجموعة المغرب البرازيل والمغرب 4 نقاط، الأفضلية للبرازيل فرق الأهداف، ثم المنتخب هايتي في المركز الأخير بصفر من النقاط. نذكره يغادر المونديال بصفة رسمية. نذكركم في برنامج اليوم الساعة 6 مساء الهولندا ضد السياد في نفس مجموعة تونس، تونس الساعة 5 صباحا ضد اليابان، في مباراة الكودوفوار والمانيا الساعة 9 ليلا بتوقيت تونس، والمباراة الثانية الساعة 1 صباحا الكواتر كوروسو كما قلت المباراة الساعة 1 صباحا. نقطة نهاية سبورانفو، شيء طيب للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: السلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: اطلب الأدب فإنه مادة العقل ودليل على المروءة، وصاحب في الغربة، ومؤنس في الوحشة، وصلة في المجالس، وزينة في الحياة الدنيا، وحلية في النفس، ونقد ذهبي في مصرف القلب لا يتبدل ولا يعلوه الصدأ، وهو السبيل إلى الكمال. إن الأدب الرفيع الممتع والنافع هو ذلك البيان الحلو والتصوير الصادق والبلاغة العالية. أدب كل أمة من الأمم هو نتاج عقولها الواعية ورؤوسها المفكرة وأذواقها الناضجة وثمرة إحساسها المرهف وشعورها الفياض ووجدانها الصادق وعواطفها المشبوبة. خذ روح الشاعر مثلا، أينما سار ماج طيب وغنى عندليب وصفقت أغصان، حمل الهم عن شقي وعان وشجاه مشرد والهان، شغلته عن نفسه محنة الحق وأدمى فؤاده الطغيان، كل مستضعف الجناب أخوه، لا مكان يحده لا زمان، ما بنى الله للوجود حدودا فلماذا يقيمها الإنسان؟ لن يسود السلام في الأرض حتى يفهم الناس أنهم إخوان. ورقة من دفتر قديم. تفيض الحياة بالمتع والأفراح والمباهج، لأنها مهددة جميعها بالانطفاء والموت بشكل أو بآخر. إلا متعة الكتابة هي المضيئة المتجددة يوما بعد آخر. الكتابة وعد باتصال الذات بأروع ما في الكون من فرح وعشق وحزن وغضب، حيث حيوات الأفراد تتجسد في الخيال وتنتفض وتتدافع وتستكين، وكأن الحياة الواحدة قد ضربت في ألف. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: لا تحسدن غنيا في مباذله، فرب قصر يضم الغم ألوانا، ولا تجادل فقيرا في خصاصته، فرب كوخ حوى بشرا وإيمانا. تضارب الكون بالأسرار واختلفت سرائر الناس أفراحا وأحزانا، قد يلبس الشر وجه الخير آونة، ويلبس الخير وجه الشر أحيانا. ليس السعادة أن تختال في سعة، إن السعادة أن ترتاح وجدانا. من يجعل المال في الدنيا لبانته يمت ولو شرب النهرين ظمآنا.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: تعب في غير منفعة خسارة حاضرة. من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك. إذا احترق الفؤاد ذهب الرقاد. من لم يقنع برزقه عذب نفسه. من مدحك بما لا يعلم منك جهرا ذمك بما لا يعلم منك سرا. أمسك لسانك يسلم جنانك. لقاء الأحبة مسلاة للهموم.

0: من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: صديقي السعيد، إذا وردت منك تهنئة لي بعام جديد وراح خيالك يذكي النشيد بلقياه، كيف يكون احتفالي وكيف أهدهد فيه الليالي بلحن فريد. لو أنك تدري، نعم يا صديقي، لو أنك تدري سؤالك عني ترانيم لحني، نقص حكايا بخفق الوريد، سؤالك نجم أتى من بعيد يذيب بحقلي جبال الجليد، سؤالك لامس نبض الفريد، سؤالك هدهد جرح الشريد. سؤالك طير إلى وكره على الشوق بعد غياب يعود، سؤالك حط على رف نافذتي عندليبا شجي الوعود. تسلق صوتك سور الحديقة، بات يسامر كل الورود. صديقي، أجل، كل يوم جديد يمر بدونك عام جديد، وما مر عام ببعدك، لكن أحس به ألف عام فقيد، لأن المحبة عطر الخلود، لأني بودك أمسي الوجود، وما الحب يبلى بطول السنين، ولكنه الحب نهر عنيد. أجل يا صديقي، الحب نهر عنيد، إذا هجر عش الحياة فأي حياة بعيش وإيد، وما الحب إلا ارتياد الجبال، وتعرف أن النضال وحيد، وأن المحبين ما زال لهم على كل ساح شهاب شهيد. صديقي، سألت فألف سلام عليك، صديقي سؤالك عيد.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: الأشهار مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ لف في بغ بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة الأوبن آي إي عن توسيع خدمات تشات جي بي تي في مجال الرعاية الصحية عبر إطلاق علامة التبويب تشات جي بي تي هيلث المخصصة للإجابة عن الاستفسارات الطبية. يهدف هالتشات جي بي تي هيلث هذية إلى مركزية جميع السجلات الطبية للمستخدمين وتوفير بيئة متكاملة للتعامل مع مختلف القضايا الصحية في مكان واحد. ويعتبر البحث عن إجابات للمشكلات الصحية أحد أبرز استخدامات الروبوت تشات جي بي تي أسبوعياً، إذ تسجل الشركة دخول مئات الملايين لطرح أسئلة تتعلق بالصحة. باش يشجع تشات جي بي تي هيلث في النسخة متاعه التجريبية على ربط التطبيقات الصحية الأخرى كما الأبل هيلث وماي فيتنس بال باش يوفروا تجربة متكاملة ومعلومات شاملة عن حالة المستخدم الصحية. الخطوة هذه تثير تساؤلات حول الخصوصية وكيفية استخدام البيانات الصحية الشخصية والضمانات المطبقة للحفاظ على أمان المعلومات الحساسة في ظل انتشار خروقات البيانات ووسطاء البيانات. علامة التبويب الجديدة باش تحتوي في سجل الأوبن آي آي على درجة منفصلة ومميزة بالذكاء الاصطناعي بما يضمن بقاء المحادثات الصحية منفصلة على شات جي بي تي في بقية الاستخدامات متاعه. تقول الشركة المنجة لشات جي بي تي هيلث أنه هذا الروبوت غير مخصص للتشخيص أو العلاج الطبي المباشر، ويهدف تطبيق شات جي بي تي هيلث باش يوفر معلومات حول اللياقة البدنية، التغذية، المعلومات الطبية بدون استبدال خدمات الصحة النفسية، لأنه تم تدريب الروبوات لتوجيه المستخدمين نحو موارد واقعية كخطوط للمساعدة الهاتفية في حالات الأزمات. الأوبن آي آي أعلنت أنها بالتعاون مع أكثر من 170 خبير في الصحة النفسية حسنت قدرة البرنامج على الاستجابة للضغوط النفسية والتفاعل مع المحادثات هذه. وأشارت الشركة إلى أن نموذج جي بي تي 5 يظهر انخفاض في الهلوسة المعلوماتية بمعدل أقل بثمانية مرات مقارنة بالنماذج السابقة وفقا للاختبارات المقارنة المعيارية. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا على خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ لف في بغ بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
4: للصبحية للسهرية عند كلمة تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. في بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، نظمت عمادة المهندسين التونسيين تظاهرة خاصة لتسليط الضوء على واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي في تونس، وذلك بحضور عدد من المهندسات والمهندسين وممثل الهيكل المهنية. وبهذه المناسبة تطرق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى ظاهرة هجرة المهندسين، معتبرا أنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، ومشيرا إلى أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ اليوم أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية. وقد بينت نتائج المتابعة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها، إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر مايو المنقضي، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة ب 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق بيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم استشهاد 16 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح جراء غارات صهيونية متواصلة على منطقة النبطية في جنوب لبنان. وقالت المديرة العامة للدفاع المدني في بيان إن عناصر من مختلف مراكز منطقة النبطية الإقليمية نفذت منذ ساعات صباح اليوم عمليات إجلاء ونقل وإسعاف جراء الاعتداءات المتواصلة التي تعرضت لها المنطقة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، موعدنا القادم يتجدد بكم بإذن الله تمام الساعة الثانية على موجاتنا. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
1: أرابيسك.
2: أرابيسك.
1: أرابيسك
2: مع إنس الغرياني.

0: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
1: 104.7
2: ستوديو المونديال المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.
1: أرابيسك.
2: أرابيسك.
1: أرابيسك
2: مع إيناس الغرياني.
3: ماضي ساعة و14 دقيقة عبر أثير إذاعة المنسير. تحية لكم الكل عبر هذه الموجة من استوديونا، استوديو الجديد، استوديو الرقمي في عدد ثالث بالنسبة لأرابيسك مع السادة المستمعين والمستمعات. هذا العدد قبل الأخير بالنسبة لهذه البرمجة. تحية لكم الكل ومرحبا، وسعيدة جدا أنه اليوم ضيوفي جاونا خصيصا من تونس. يعطيهم الصحة، سي حاتم بن حميدة، سي سامي الكسوري، وآية زيدة آية باش تسمعوها اليوم، زيدة إبراهيم في خالف تعرف، في مؤلف هواة التراكمات. نحب نشجعوا الطاقات الشبابية في الكتابة والعودة والتحفيز هكا للقراءة والكتابة، يزيوا من الإلكترونيات. راهو الكتاب ديما يبقى عنده خصوصية، وخير جليس للإنيسي، ولا خير أنيس للجليس كتابك. يلا مرحبا بكم هيثم. مرحبا يا هيثم، تحية ليك هيثم. كذلك رؤوف غديرة، الناس اللي متواصلة معنا واللي تنتظر بكل صبر وبكل شغف نتائج البكالوريا. قلوبنا معاكم راه اليوم، إن شاء الله نسمو بارشة زغريت يا ربي، وعلى رأسهم إن شاء الله ريمو محواس. إن شاء الله نسمو كان الخير يا ريما، ونعرف اللي أنت بشخذها وتقتلع هذه طبعا البكالوريا بكل نجاح وتفوق. يلا مواصلين معاكم، مواصلين في أرابيسك. عنا برشا أخبار فنية حلوة اليوم. المنستير تحتضن العديد من التظاهرات، كذلك بالنسبة لسوسة، بالنسبة للمهدية، بالنسبة لدور الثقافة. عندكم وين تقضيوا الأمسيات، وين تعديوا أمسياتكم اليوم، تزوا وليداتكم وتتفرهدوا شوية. وخاصة زادة نحب نقول بالله للأولياء، نعرف راكم تبقوا تنتظروا في نتائج البكالوريا، ونتيجة معناها كبيرة كبيرة كبيرة. أنا نعتبرها بصراحة أكبر فرحة، يعني بالرغم كما نقولوها التكوين الأكاديمي الكبير بالنسبة للمتريز والدكتوراه وكل، ولكن ديما فرحة الباك عندها شارم خاص، عندها خصوصية. يلا بقاو معنا بالله، ما تأثروش على وليداتكم، حتى ما نشحوش الفايدة يوصلوا. راهو ينجم ربي ما خولوش باش ينجح السنة، باش يقتلع هالشهادة هذه إن شاء الله العام الجاي بتفوق ونجاح كبير. يلا تحية لكم، إن شاء الله ما نسمعوا كان زغاريت وكان الفرح في بيوتنا التونسية. يلا يا هيثم.

0: هاوكا شوية شوية الموسيقى قاعدة تداعب في الوجدان شوية شوية للنساء وللأمات اللي تستنى. والله شوش نقول لكم، يقولوا للعصفورة تقول توا راي النتيجة العشية ولا غدوة الصباح. الله يصبرنا علاش معناها ما توصلوا تخليهم يزغرتوا كما تمعسولهم القلوب متاعهم يا رسول الله. تاي عاد سيبوا النتائج، خلي الناس تفرح، سيبوا خلي الناس تفرح، يديكم ربي هكا ولا يا حات. عسلامة يا سيدي عسلامة. انت شفت الكورب الكل اليوم. شفت كل شيء يا حاتم. تعرف علاش انا فرحانة اليوم؟ فرحانة لانه قداش ليلي من سنة ودور ما شفتش الوجوه النيرة والطيبة. جيتوني من تونس، خاطر نجوم تونس كل كانوا بحذانا في استوديو إذاعة المونستير، جاونا وخصونا الحقيقة برامج ومنوعات حلوة وسجلوا أساميهم بالحق. انطلاقا برشا شباب سجلوا أساميهم من هنا.
1: وجاء الدور.
0: لا دورك وغابت الأسماء هذية برشا. أما حاتم كي كلمني من تونس وقال لي نحب نجي نقدم الإنتاج متاعي، فرحت برشا لأنه أنت حركت فيها برشا مشاعر جميلة عشت قبل مع أسماء كنت حاضرة في استوديو إذاعة المونستير. أنت حضورك في استوديو رقمي عاد أنت محظوظ برشا. هما كانوا في البدايات وأصبحوا دي ستارت بارك الله، كلهم نجوم راهم مش شكرا ولا رمي ورود، بالحق أصبحوا نجوم. فما اللي مازالوا يستعرفوا بالفضل الكبير لإذاعة المستير، وفما اللي يتجاهلوا ساعات يمشي وكل إذاعة خاصة تبارك الله خطرك الشخصية تبدأ قوية برشا عندهم هما، وعندهم الكاريزما والحضور وعندهم أعطيهم ينتشروا فقط ما يهمهمش معناها في المرجعية وفي المرجعية النظر منين انطلقت. برشا أسمارة وكان نقول لك تقعد باهت، أما والله ما نسميهم شي جينهار مش نسميهم. حبش نكران الجميل، مش نعمل كتاب، أنا مش نعمل قاموس كبير، قلبي مبي نفرخ قلبي.
1: خلينا نرجع.
0: انت يا حاتم باش تفرخ قلبك زيد، ما خلينا نبداو بالجو وساعة الطاقه الايجابيه.
1: انت خليتنا على الطاير توا. نحب نسلم على
0: انا نهبش راه
1: نحب نسلم على الساده المستمعين الكل.
0: سلمين عليك حتى هما برشا متفاعلين معك على صفحه الاذاعه ملي حطيت ستاتيو. انت
1: فرحانين
0: عندك قاعده جماهيريه كبيره.
1: فرحانين اليوم الحمد لله يا ربي. فرحانين اليوم باش نزوروا اول حاجه مدينه المنستير بالحق العزيز على قلوبنا التونس الكل. إذاعة المنستير العريقة اللي ما مش أنا باش نعطي رأي معناها، وفرحان برشا اللي لأنه زرت عديد الإذاعات وبقات إذاعة المنستير ديما نحب نزورها. مبروك عليكم الاستوديو،
0: عجبك
1: محلاه؟
0: ها أه؟ انت زرت إذاعتك كلها بكل شفافية، يقول
1: شنو
0: عجبك الاستوديو خير من الإذاعة الكل؟
1: لا مش عاد، لا ما نقارنوش، لا لا ما نقارنوش
0: حتى وجه مقارنة، هما يتقارنوش بالحق، خاطر احنا الحقيقة فما تدرج في الألوان، فما ذوق كبير بصراحة نقولها.
1: ما شاء الله
0: مش كان أنا مش خاطرني بنت الدار، بشهادة الجميع فما برشة حاجات لربما أنا نقول بالحق بدلوا شوي في الألوان، خاطر برشة تشابك في الألوان، ما فماش أرموني تاع الألوان في بعض الاستوديوهات مش الكلها، فما استوديوهات محلاهم.
1: استوديو محلاه.
0: مرحبا بيك سي حاتم.
1: إن شاء الله نكونوا وجوه خير اليوم، نسمعوا نتائج
0: يا ربي إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي الله لا يحرمهم إن شاء الله.
1: نعملوا حصة بهاي ويعجبكم الإنتاج متاعنا.
0: هذا سي حاتم بن حميدة نحب يقدم روحه مع زادة سي سامي الكسوري ومع مدام أية مدموزيل أية إبراهيم الكاتبة والمؤلفة ما شاء الله برغم صغر سنها. شنو أحوالك؟
2: شنو أحوالك؟
0: لبس عليك. تعرف أنك أنت حيرت فيا قاسم كافي. قولوا لك هالبحه نتاعك كيف سي قاسم الله يرحمه.
2: واحد
0: سامي الكسوري
2: نشبه قاسم في الصوت. مش بانا
0: قد من روحك
2: سيدي. اعوذ بالله من كنت انا هو سامي الكسوري. سامي الكسوري فنان شعبي تونسي. بدايه كانت من المسرح.
0: هذاك علاش شخصيتك قويه، هذاك علاش عندك كاريزما وشخصيه قويه.
2: بدايه كانت من المسرح ومعناها كانت من مسرح اليوم فرقة قدماء التمثيل العربي بتونس. نذكروا منا الله يرحمهم سي نور الدين سعيد اللي ما زالوا حيين، خميس لندرسي المرحوم، زاد رضوان بن حمودة. خدمنا مع سيدي نظيف، خدمت مع خوم خديد السهيلي شقيقه طيب السهيلي، عايدة فارح الممثلة المعروفة العزيزة علينا الغالية، زاد مسيرة معها حلوة برشا، محمد العوني، يعني كانت يعني مسيرة طيبة في المسرح. وخذيت جائزة ثانية مرجان فوكان لويت أنا وعلي بن سال اللي توا معنا عنصر قلبي
0: ما شاء الله.
2: خذينا هذه عام معنا 86-87
0: أي توا شفما
2: كان
0: جوائز
2: أخرين الشعبي.
0: أي المنعرش كيفاش هذاك باش نحكيو عليه من المسرح وبعد مشيت مباشرة خذيت التوجه هذا
2: المسرح. هناس نخدمه في المسرح يعني ثم مسرحيات نسموها لي زوبيريت، مسرحيات غنائيه
0: كوميدي ميوزيكال.
2: كنا كنعملوا مسرحيه ثم فما غنايه تجي،
0: مسرح وتمثيل وفن ورقص
2: وكل شيء. مسرح ابو الفنون هو اللي يكون بصراحه،
0: اكيد اكيد، خاصه شخصيه الانسان. انا علاش نقول لهم صغاركم خليهم يدخلوا في مجال المسرح، خليهم
2: يقراوا
0: يكونهم ويكون الشخصيه نتاعهم، يخليهم سنديد وقويين، يعني يعرفوا كيفاش يواجهوا الاخر وكيفاش يتعاملوا معاهم، حتى لغه الخطابه نتاعهم تكون لينه وباهيه، يعني سليمه، ما يلقاش الصد، ما يلقاش يعني يعرف كيفاش يدخل مع الناس.
2: عنده ديما الممثل ولا عامل مسرح ديما عنده كل جرأه، ديما عنده جرأه في اي مجال، سواء باش يمشي يغني ولا باش يرقص ولا باش يقدم مذيع، حتى كيف كنتي تلقاه يخدم، حتى عنده خاطر فهمنا الكلام المسرح ما تياترو. ثم أنا ما نكذبش، من بكري يعني مغرومين بالفن الشعبي، تغرمت برشا بقاسم كافي الله يرحمه من أوائل
0: والله.
2: بلادي حبوبة نور الدين كحلاوي أستاذي وخويا وصديقي المدرسة، ومعنا عدة يعني أصوات مهم ملول، ما كتعرف واحد يبدأ في مفترق طرقات يقلدهم الكل، ومن بعد يزموا يعمل اثنين روح
0: صحيح تبيع بعد. فما تجارب بعد تختزل وتغربل ويزم تاخذ المسار نتاعك. انا ديما نقول لن اعيش في جلباب ابي، انا نقول معناها لازمك تاخذ التوجه نتاعك وتعرف واش تحب.
2: انا قال لي مره واحد، قال لي وريته هكا غلاف نتاع كاسات وشافني هكا عامل تصوير حبوبه ان شاء الله ربي يشفيه، قال لي عايش ولدي لازمك تعمل حاجه لروحك تبعني. انا قلت له لي انا راني عندي ثنيه، قال لي برافو عندك فكره، يعطي الصحه واعطاني نصيحه.
0: لا انسان محليه هادي حبوب حضر معنا، انسان صح، حاجه رياضي،
2: رياضي
0: يمارس الرياضه كل صباح،
2: يمارس الرياضه
0: ماكلش اللحم ماكلش الدم، انسان معناها يتبع في مجال الصحه ملي هو صغير، ما شاء الله عليه ربي يزيده في الصحه وطول عمر يا ربي.
2: هو برشا لازم يكون رياضي، رياضي في اخلاقه وفي بدنه.
0: صحيت هذه خذيتها من فم. نرجع لسي حاتم اللي كان سبب حضورك اليوم، سي حاتم اللي نشجعوه ونقولوا له يعطيك الصحه، حسن الاخلاق والربيه، ويشجع الشباب اللي كيفه، ويشجع زاده الناس اللي يحب يتعاملوا معها. تو شفت في تعاملوا مع البعض من الاسماء، يعني مع كل فئات العمريه، ما يهموش، يقول لك مش الفايده في الصغير ولا الفايده، انا لقيت فيه الطابع اللي تمشي معها الاغنيه هيك، والا لقيت فيه الشيء اللي كما الفتاة الفلسطينية التونس المقيمة بتونس عمل محلية بالحق. يعطيك الصحة يا حاتم، حبيت نشكرك على عملك وحسن اختيارك الأسماء اللي تتعامل معها.
1: والله احنا ان شاء الله نقول عندي مسيرة متاع 26 سنة يعني مع أغنية الطفل. مؤخرا بديت الأغاني ان شاء الله نوثقها وتكون موجودة على اليوتيوب.
0: ولكن معناها على أرض الواقع كيفاش بديت بالضبط؟ خاطر هذا راهم التواريخ لازمها تبقى في البال.
1: انا بديت من 2001
0: 2001 بديت في الغناء،
1: بديت نكتب للاطفال،
0: خذيت توجه مسار الطفل.
1: بديت الحكايه كون وانا نحب برشا الصغار ونحب كورالات الاطفال بالذات، بدينا باش نعملوا كورال اطفال نشرف عليه في دار الثقافه. خذيت كاسيتات، خذيت مجموعة متاع كاساتات، بديت نصفي نصفي نصفي من مجموعة 7-8 كاساتات، خرجت غناية. قلت مش حكاية هذه، معناها خاطر صعيبة ياسر الأغاني الموجهة للطفل.
0: أصعب حاجة،
1: صعيبة برشا،
0: أصعب حاجة توجيه الطفل يعني في المجال هذا.
1: بديت نكتب، بديت اللحن بشوي بشوي. كانت عندي تجربة مع، نحب نحيي مدام لطيفة الغرات،
0: هذا ذيك أم الصغيرة الكل،
1: خطر
0: بعد عايدة بعد مدام عليا بابو الله يرحمها.
1: خطر كنت فما حاجة غريبة فما شدتني في كان عندها برنامج في الإذاعة الوطنية اسمه الكلمة للأطفال، كنت نسمعه كل أحد ونتخيل فيه شنو هو البلاتو هذا وكيفاش الصغيرات هذم وزعما تلقم فيهم هي ولا هما بالحق دي جيني هكاية ولا بالحق. لين أول ما بديت عملت كورال أطفال ولقنت غنيات، سعيت باش نكون موجود باش نكون ضيف معها.
0: قداش عمرك وقتها حاتم؟
1: إيه
0: انت من الصغار شباب
1: علاش بنقول
0: مثالش قداش عمرك
1: وقت احنا نقولوا 2004؟
0: تذكرش روحك وقتاش شيت مع مدام عليا بابو؟ اسم كبير
1: مع مدام لطيفة الغراد.
0: لطيفة الغراد
1: في 2004
0: 2004 في 2004 اعطيني 2004 بديت غديكايا، كان اول لقاء مع لطيف.
1: اي معناها اعجبت بالنصوص، هذاك اللي شجعني، معناها النصوص اللي نكتبها واللي لحنها، وانطلقنا في تجربه عملت 5 سنين في الاذاعه الوطنيه، كنا كل حصة نعدي الأغاني متاعي ونعمل عليهم حوار، لأني كنت مواكب الأعياد الوطنية المناسبات معنا على طيلة السنة يعني نحضر لها أغاني، وإلا باش نحكيوا على حاجات كما المظاهر متاع الشاشات المظاهر، كنت ديما نحضر أغاني في التوعوية للصغار وينطلق من الحوار. هذه التجربة اللي زاد شجعتني لأنه لقيت استحسان يعني من المستمعين، لقيت تجاوب من الأطفال مع الكلام اللي نكتبه، وبعد بدأت المسابقات مع المدارس الابتدائية والحمد لله مع نوادي الأطفال زاد خذيتها.
0: يعني التوجه متاعك ومسارك كان أغنية الطفل.
1: أغنية الطفل خذيت والحمد لله 5 جوائز وطنية مرتبة أولى
0: ما شاء الله،
1: وزدت 6 مؤخرا
0: إن شاء الله،
1: يعني
0: دايما
1: 6 جوائز وطنية مرتبة أولى ما هوش بالسهل.
0: صحيح.
1: والمرة سألوني قالوا لي شنو سر النجاح، قلت لهم سر النجاح كوني ما نعتمدش الطفل كجسر للمادة أول حاجة،
0: تخممش في الفلوس، تخم في تكوينه أكاديميا وتكوين الفترة متاعه.
1: الثاني حاجة وقت تكتب للصغير بالذات للصغير اللي هي أصعب كتابة، يعني يلزمك تسيب الولد الصغير اللي في داخلك، يعني ما تتحرجش من جملة بسيطة، وإلا جملة بسيطة نحكي ككلمات أو جملة بسيطة في اللحن. الأخطاء اللي قاعدة تصير توا واللي نسمع فيها يا إما تلقى سذاجة في اللحن لدرجة سذاجة كبيرة، يعني قالك احنا العمر الصغير برا نعمل له أي حاجة، وإلا تلقى تعقيد يعني في جمل موسيقية. لا، خلي صغير يعيش عمره. وفي الكلمات السر هو كونك تفتح مجال الخيال للطفل. تو نسمع مع بعضنا أغنية بالأخص الأخرانية اللي
0: ولا الحان شكون ما شكون تعملت حات
1: وحدي
0: توزيع ولا الحان أنت؟
1: أنا اللحن توزيع معايا مؤخرا السنين اللي فات الكل الميسرو منير الغضب،
0: خاطر الموسيقى المرافقة يسرح له
1: أستاذ منير الغضب،
0: ربي يفضله
1: كنقوله منير الغضب.
0: أكيد
1: نخلي المجال للطفل في كل الكتابات، يعني نخلي له كونه يتخيل المشهد يتخيل الغناية. وعنا غنية تتغنى مثلا حتى بالعالم التونسي، والله أنا
0: وطنية معناها
1: أنا توها أنا في المنبر نعرف إذاعة المنستير يعني بالحق عندها برشا مستمعين، فما أعمال تسمع لو كان يجيك شكون من وزارة التربية ولا من وزارة الثقافة تو يبدأ يشكي ويقول لك ما عندناش أعمال موجهة للطفل، الخزينة فارغة ما نعرفش ليه، فما موجود
0: حسن في دور رياض الأطفال تلقاه يحط لي نانسي عجرم يأتي أنا يعمل لك الأغنية ديك يحكينا عليها برشا.
1: أنا عندي أغنية تتغنى بالعالم التونسي الوحيدة في تونس، كل ما نعديها ولا كل ما تتحط في إطار مسابقة ولا حاجة استحسان كبير وحد فم، يعني نجم وزارة التربية تاخوها تعممها بالعربية الفصحى كيف يغنيها صغير، ما يحتاجش لدرس باش تعطي بعدش بتقري درس تدخله العالم التونسي الأحمر كذا الأبيض كذا
0: أحاسيس
1: هو كي يغنيها
0: أحاسيس.
1: هذاك علاش قلت لك تخلي المجال الصغير باش يتخيل. وغنية الطفل اللي أنا بالحق ننغر عليها برشا في تونس، والله فرصة باش نتكلم زادة في حاجة، فما كي نحضر كل ملتقيات كل مسابقات نحب كلمة صغيرة ومثالش نعاتب شوية لجان التحكيم. والمشكلة اللي نحكي لك حتى على مستوى وزارة التربية، والمفروض كي نشوفوا كورالات أطفال ونشوفوا صغار على الركع أول حاجة نطلبها من لجان التحكيم ما عادش تخليه حتى إنسان على الركع، اللي يطلع مؤطر على الركع يا أخوي نقص له عداد ذاك، خلي صغير يبدأ، خلي صغير يغني، خلي صغير خلي يغلط
0: فتح مواهب،
1: خلي يغلط مثال كنا نحكيه على المسرح ودور المسرح كيف دور نوادي الموسيقى وكورالات الأطفال. أنا ديما نحكي نفسر للأولياء اللي أولادهم يلتحقوا بالكورال متاعي، ديما نقول لهم ولدك راه نهار آخر باش يكون أستاذ، باش يكون محامي، باش يكون مذيع، باش يكون طبيب، باش يكون يلزمه يتعلم كيفاش خطر الرهبة، أنت تعرف الرهبة نتاع المسرح
0: أو السامي بحذانا يكسبك الثقة المسرح،
1: خليك عندك ثقة باش تخاطب الغير. هذيك غايتنا من نوادي، وهذيك غايتنا من الكتابة للطفل، والحمد لله عالم محلاه مع تجارب مع فنانين، يعني كما كتبت الفنانتنا المحبوبة عليا بالعيد أغنية أنت حياتي تتغنى بالأم ما بعدش برشا
0: فما زاد سالح حسين
1: علي تعاملت معه في زوز أغاني
0: يفهم الجدين.
1: قبلها عملنا يا صباح الخير يا غزة.
0: يصبح الخير وفما أغنية زاد على تونس الكل نعرفش كلمات.
1: لا لا مش معايا كلمات. ومؤخرا تلقاو الكليب متاع يوفى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين.
0: إذا باش ناخذوها إن شاء الله لستهلك تونس إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: برنامج
1: خليها تدخل في
0: في الشارع إن شاء الله.
1: خليها تدخل في الخزينة متاع الإذاعة نكون فرحان
0: أكيد أغنيكم الكل إن شاء الله.
1: لأنه على قد ما خدمت أنا عمره ما كانت غايتي بالحق المادة ولا أول حاجة نحب نخلي أثر
0: يظهر من شخصيتك يا حاتم راه ومن صبرك ومن برشا حاجات
1: والحمد لله
0: إن اليوم اكتشفت فيك برشا صبر
1: والحمد لله
0: والله
1: والحمد لله
0: فنان يلزم يكون
2: يتحلى بكل لازم يكون
0: صبور ويعرف كيفاش
1: يتعامل مع الأحداث مسيرة 26 سنة أنت تعرف شنو فيها
0: تكوين أكاديمي خليني نرجع للتكوين الأكاديمي حاتم خاطر تكوينك الأكاديمي والعمل نتاعك زاد أثر في مسيرتك لأنه يعني فما برشا مشاكل ما نحبوش نسلطوا على هذا الكل ولكن من أكثر الأشياء إنه فنان يوصل بعد مسيرة هذه كل معناها يتعطل حتى في الراتب متاع يعني هذه أكثر حاجة يعني اللي مورد رزق
1: هذه فهمتي مشيت بيا الموضوع كبير برشا نحب أنا نسألش فرصة هي فما مشكلة كبيرة في تونس مش عارف يتغاضوا عليها في النظر ولا في وزارة الثقافة الأعمدة الأسس الصحيحة متاع وزارة الثقافة هما المنشطين اللي في النوادي احنا ممكن في تونس في الجمهورية فما 800 نحكي لك على وضعية 800 منشط به فيهم أساتذة متاع مسرح فيهم أساتذة متاع موسيقى فيهم أساتذة متاع رسم وفنون وفيهم اللي بالخبرة يعني ماهوش متخرج يعملوا في عقود مع وزارة الثقافة العقود اللي مؤخرا يعني السيد رئيس الجمهورية دعا كونها تتلغى لا يا سيدي ما زلت في وزارة الثقافة قائمة ما زلنا كل عام أنا عندي 26 سنة كل عام نعمل كونترا
0: وعلاش ما تمشيوش وتطالبوا بالحقوق متاعكم يا حاتم
1: طالب
0: طالبتوا ومشيتوا ما خدوش الإجابة
1: مؤخرا قالوا لنا الملف متاعكم في عند رئاسة الحكومة وتو يتسوى لأنه برشا ملفات بالحق هذه مشكلة كبيرة لأنه كي نحكيه على المنشطين في دور الثقافة نحكيه على ناس تأثر في الأطفال اللي هما شباب غدوة واللي هما الكهول متاع غدوة ناس تأثر فيهم ناس بالحق أكفاء أراو إذا كان أنت سمعت طلع
0: صوت إبداعية
1: إذا كان سمعت صوت طلع مزيان ويفرح إذا سمعت إذا شفت ممثل إذا شفت أستاذ خرج أراو طلع ما كنا وادي ذيك اللي الناس اللي تأثر فيها للأسف فما شكون والله نحكي بكل ألم يعني والله فما شكون توفى هو ما وخلص
0: الحول الله
1: والله فما شكون خلى يعني وراه برشا خدمة وبرشا إنتاج و والمشكلة الأخرى كونه حتى الراتب ساعات بثلاثة شهور أربع شهور عادي جدا ما
0: على كل هو نداء إن شاء الله
1: هو نداء ذي بالحق خطر مهم برشا ما نش نحكيه على أي ناس نحكيه على ناس تأثر في الأطفال متاعنا
0: هذا مورد رزق ساق بل كل شيء يعيش به الفنان ولا مش شهرية القارة متاعكم هذه
1: وفي ميداني نحب باي يعطيك صحة اللي خليتني معنا بالحق أثرت النقطة هذه أما أنا نحب نخرج منها خاطر بالحق كيفاش نقول لك انا وليت نحشم باش نحكيها
0: لا لا
1: ما فيها حتى شيء خاطر خاطر 26 سنه تشوف حتى على مستوى وزاره الثقافه احنا الفاعلين احنا الناس الفاعلين فما ناس تكتب فما ناس تلحن فما ناس تعمل لك في النوادي احنا هو الفاعلين بالحق يجي ما نعرفش انا كيفاش تحس معامله نتاع المبدع
0: على كل ان شاء الله ان شاء الله اصواتكم توصل سي حاتم بن حميده وان شاء الله تلقى الاذان الصاغيه وربي يهدي الجميع يا برشا عراقيل قاعده تصير في شتى المجالات وبرشا مجالات قاعده تصير توك تشوف الخوضه الكبيره اللي قاعده تصير في مهرجاناتنا وانتقال الاسماء والاصوات اللي لازم تكون في كارتاج واللي لازم تكون يلزم معني يلزم
1: المهرجانات
0: معناها حاجه في حين انه الامر ديما يرجع راهو الرجل الثقافه بالاساس مهما كانت معناها مهما كان اختصاصه حتى هو عنده دور باش يكون حاضر فيما يخص في المقترح خاصة مهرجان كارتاج مش على كيف تختار الأسماء اللي تحب عليها تجي وتهمش الأصوات التونسية
1: احنا فما مشكلة في تونس أنا بش نقولها باش يلوموك انت بعد
0: لا ميلوم
1: فما واقع في تونس يخص المهرجانات ويخص اسناد العروض وعد. احنا في تونس تلقى اربعه من الناس
0: هي اللي تسير في الدنيا الكل.
1: انا مره اعطيتهم النشره الجويه الثقافيه قلت لهم الرؤيه تمتد من شخص الى شخصين.
0: حلوه دي
1: حلوه
0: والله حلوه
1: الرؤيه
0: عجبتني الرؤيه على قلبي
1: الرؤيه تمتد من شخص الى شخصين يعني هم المشكله وين كونوا تلك أربعة من الناس اللي هما في المشهد
0: هما اللي يسيروا في كل شيء
1: هما هاو هاو جايك المشكلة أي. وين ويعرفوا بالباهي وبعد باش يلوموك وباش يلوموني تلقاهم هما في لجان الانتقاء تلقاهم هما في لجان ما نعرفش شنو التنظيم تلقاهم هما في لجان الدعم وتلقاهم هما اللي خذوا الدعم
0: والله ما ضحكت المبكيت
1: وهما اللي يعملوا في العروض
0: والله هكا ولا ما ضحكيت المبكيت
1: اي وهما اللي يعملوا في العروض
0: ايوا علاش سكتينا
1: انا نتكلم انا ديما نتكلم
0: اي عندك ما عندك شكون يساندك وتنجموا تتكلموا راه والله الا اصواتكم توصل والله كي تحطوا اليد في اليد او اصواتكم توصل فما ناس تغير راهو على ثقافه وتغير على
1: انا الكلام هذا قلته في اطار انا
0: الكلام هذا غير حتى النخاعره وناس تعبت خاطر طالبه طالبه وتعبت ولكن
1: الكلام هذا سامحني قلته في دوره من دورات مهرجان الاغنيه لانه قدمت اغنيه ترفضت باي انا مش نحتاج على خاطر ترفضت نحتاج على الطريقه يعني
0: طريقه المعامله والتعامل أي. الفني
1: لانه هما نفس الوجوه يعني الموسيقى تبدلت العالم تبدل احنا تو انت في الاذاعه كي تلقى خبر كبير كبير كبير ما نعرفش انا الزلزال اللطف يا ربي ما عادش نعمل عليه ساعه نحكيه نقولوا الزلزال بقوه كذا في البقعه الفلانيه وعندك بعض المصادر هكا ولا أي. تبدلت كيف الموسيقى كيف الاغاني كيف الكلمات تبدلت نلقاو في لجان الانتقاء ولجان التحكيم نلقاو ناس تجاوزتهم بكل اسف
0: لانه ساعات ما همش اهل باش يكونوا غادي في البلاصه هذيك لانه ماهوش مجال وجمله ما يفهمش شيء
1: هما موجودين والنتيجه شنو انا والمستمعين اللي يسمعوا فينا تو اعطيني شكون يثبت على اغنيه متوجه في مهرجان الاغنيه التونسي
0: ما يتذكروش
1: انا الاغنيه المتوجه عامناها ولا
0: لا عملناه ولا ما نذكرش
1: باهي اللي قبل
0: انا نبيل بوذينه نذكره الحقيقه نذكر شهرزاد هلال نذكر منصف الفريني نذكر
1: قتيش
0: عندهم سنوات عندهم
1: يعني
0: سنوات
1: الاغاني تتعمل
0: لكن لا تروج بعد
1: اي اربعه من
0: يعني نفس تموت مع المهرجان
1: تموت لان ما يجي ذات جوده وتترفض وتترفض وتترفض الاغاني لا لا نحكي لك انا نحكي لك عن تجربه
0: على اغاني مش متوجعات
1: أنا نحكي لك عن تجربة
0: أنا نحكي
1: مهرجان الأغنية مثلا نحكي لك بنغرية كبيرة هو اسمه مهرجان الأغنية التونسية حاد يا حسرة
0: حاد تماما على الملحمة
1: على الموسيقى التونسية يا حسرة
0: باهي حاتم أنت قلت البدايات منذ صغر متاعك الشغف متاعك هذايا في مجال الثقافة وأنت بجودك تكوينك الأكاديمي يظهر لي في قلت لي البارح التكوين الأكاديمي وين أنت؟
1: لأن عامل أنا من الأول عامل شعبة أداب يعني أي. الكتابة أي. حاجة موهبة ربانية
0: أي أنت عامل شعبة أداب ولكن شنو الخطة متاعك الأساسية والرئيسية متاعك في الدنيا؟
1: توا أنا منشط في وزارة الثقافة
0: وأنا منشط في وزارة الثقافة
1: ما كنا نحكيه على عقود متاع
0: أي أنت اخترت المسار هذي بالرغم أنه تكوينك الأكاديمي معناه في الأداب وكنت معناها قادر باش تعمل أهم من الشيء هذاك ولكن الشغف متاعك ومحبتك لبلادك والناس وخاصة الأطفال أنت تحب مرة الرسالة للأطفال خاطر قلت عندي إحساس كبير وتعامل إنساني جميل مع الطفل على هذاك بوابه المسار نتاعك لاغاني الطفل
1: الحمد لله فما حاجه هي الطفل عالم صعيب برشا لانه صحيح. الطفل ما يجملش والطفل عنده قدره يميز
0: بين الغث والسمين
1: قدره كبيره كبيره هي. كبيره باش يميز اسك انت معناها مهتم به بالحق اسك انت تخدم في مخك عليه اسك ولي وعلى هذاك مش برشا ينجحوا مع الاطفال الحمد لله انا وين ما نمشي نلقى المحبه والله كي نمشي
0: انت مع الصغار والكبار الناس كل تحبك يا حاتم انا المستدعي انت حطيت الستاتيو والناس تفاعلت معك مش عادي يعني اللي انت
1: الحمد لله
0: حاضر معنا اليوم تكتشف القاعده الجماهيريه والناس اللي تحب الفنان من خلال التفاعل نتاعه في التنقل في الترويج الاغاني تعرف اللي هما يفرحوا لك بالحق يفرحوا لك من قلوبهم معناها مش
1: الحمد لله والله الحمد لله
0: حاجه معناها
1: وانت زاد يعطيك
0: صحه حبه الناس راهو ما تشريهاش بفلوس الدنيا ما تشريهاش يا حاتم وسيلك سوري
2: اهلا
0: مره اخرى
2: مرحبا.
0: سيد المسرح كما قولوها وفنان شعبي. أما ما احناش نشوفه فيك منتشر برشا، علاش يا سامي؟ أو نشوف أنا اليوم والله اكتشاف من معصي حاتم يعطي صحة.
2: قال الراجل يعطيك الصحة سوالة هو بي، قال الراجل شوية ملحنة وشوية
0: شوي مرتبط في دين.
2: كيفاش هي جات البداية؟ أنا عملت في البدايات بعد المسرح عملت ثلاثة أشرطة كاساتات نقول واحد. والكاسيتات
0: انت تحكي من وقت الكاسيت؟
2: من وقت الكاسيت. ايه؟ انا عندي 40 سنه.
0: تبارك الله ما شاء الله.
2: وقت الكاسيت عملت كاسيت انا عمري 20 سنه. قطره واج كبير الغنايه هي يا ماما كتب لي عم خميس الحنافي وقت اللي تبع روسا وكتب لي المنظر الجديد
0: ذكرنا فيها ميساج حتى بالصوت.
2: ها تراها بالصوت نظرا عم كتب لي عم خميس الحنافي
0: الغنايه ذي تعتبر معناها اغنيه الحظ بالنسبه لي.
2: اغنيه الحظ هي
0: شريط الكاسيت الاول.
2: اي يا ماما. وبعد أخذها عبد الكريم بنزرتي المجال وتحية بدلها زاد أخذتها لواج عنده أكثر مني أنا. تقول أنا أوف يا ماما زين هالطفلة ما فما زين وبسمة اللطف عليها سبحانه ربي عاتيها نظرة تحرق من عينيها شوية قليبي يا ماما.
0: أنت كنت متأثر برشا بقسم كيفي بالحق
2: بتعرف من غير ما ديت معاه هو كان يعرفني يعرفني ويحبني برشا وجاي معايا برشا عدة حفلات خاصة وتقابلت أنا في باريس هو فاطمة تركي في عام 2003.
0: فاطمة وين هي زادة فاطمة ولا عندها صويت وعندها حضور ربحي مزيان
2: وقتها جيت لتونس آخر مؤخرا جيت ومشيت زاف تسقرت شوية في المغرب على ما
0: حساسة وما لقيتش حدها برشا في تونس.
2: ايه عملت وقتها ان شاء الله ربي معاها وربي
0: ربي يعني.
2: من بعد وعم خميس عنيف عطى لي اغنية العروسة وقت اللي طول العروسة وقت اللي طول العروسة وقت اللي طول تذوى بها الدار الكل العروسة مولاة الزين مولات الحجب والعين العروسة فلو ياسمين أزرا يا ناس أحفل ورد بستين حيانا وزطلنا لكل العروسة يعني لأني فما الخانة الروح متاع عم خميس يعني هو كل مطرب راه عنده روح
0: رمزت له من الفرحه مش حاجه اخرى.
2: لا لا من الفرحه هو ولا الكلمه هذه
0: تعبير مجازي
2: انا بدي قلت هو ما
0: تركزوش عليها برشا عايش
2: تعبير مجازي بتبيعها
0: تعبير مجازي خلينا نتكلم حاتم.
2: وعندي بعد عملت لولا الذهب والمال ما جافيتي منذر جريدي وعمل لي حتى الاسطوره روتيو جرمان الله يرحمه عطاني غنايه يعلم باسراري كان ربي العالي يعلم بأحوالي وبدايا يا شوفوا اللي جرالي من الغالي يا هذي قلت في جرمان دائرة معطاني كلمة ولحن. ومن بعد عملت أغنية أخرين الدكتور هشام الخذيري كان لحن السحب القبلوي لحني مراد بالخير ما أصي القابس يعني هذوم عملت برشة تجارب. من بعد بقيت فترة على ذكر تور سؤال متاعك اللي قلت لي أنت وينك نرجع ندور نرجع. جيت فترة بالحق أنا غبت مشيت لباريس كانت رحلة خرجت عمل فين
0: باريس كنت تغني للجالية غادي
2: مثلا الجالية التونسية وخدمنا وتحية ليهم كبيرة برشا
0: حبوا برشا الفن التونسي الشعبي.
2: بقيت من عام 2000 حتى 35 أخت
0: إيناس
2: من بعد إيناس يعني رجعت من باريس 2005 رجعت من أولو جديد ما رجعتش يعني بالوقت يعني عملنا كل النشاط جات وفاة الوالدة بصراحة هو اللي أثر فيها شوية رجعت أنا
0: من نجمش يكون شوي
2: أي وفاة الوالدة أثر فيها خلاني والله بالحق والله العظيم
0: خطر أنت معني
2: أكثر مشتر
0: الحمد لله
2: الله يرحمه الله يرحمه عنده توا ما بعد
0: بدأت تتحنى
2: مع خالد منصور ونور الدين الكحلاوي غنيت يلعب واحد وبالكليب متاح أنا عندي أربع غني فيهم الكليبات. من بعد عملت هذيك عملت غنية مروح في الليل كلمات والحان احمد الماجري تحيه ليه
0: هاي تحيه
2: عملت معايا ماهش تور وعملت معايا الكليب خرج زبير اللقاني وعديناه حتى في القنوات التلفزيه.
0: يعني انت بديت عكس الفنان العادي انت بديت بالكليبات هو بالكليبات. الفنان يبدا بالاغاني العاديه وبعد يصور الكليب انت بديت
2: بصور.
0: من قوه دخلت لنا انت
2: وهذا كل اختي ناس والله يعطيك الصحه على ذكر
0: روحك خفيفه يا كسور
2: كله من
0: ما يتقرب لك
2: ما يتقرب لك ما يا بنت عمي
0: بنت عمك مايا الكسوري
2: وتيسير لكسوري ودعمي طبيخ.
0: تيسير عجبتوا معك اليوم حضرنا فطور هكا
2: إن شاء الله مرة
0: هي بكالوريا بكالوريا نحفلوها
2: إن شاء الله يعيشك ويعملنا ملوخية بلوز
0: مرحبا بيك يا سيدي نورتنا.
2: وبعد عملنا أغنية كويتين عملاني خويا حاتم
0: حاتم شكون بن حميدة حاتم اللقاني وحاتم الكلمات
2: معنا توزيع من الغضب ومعنا توا الأغنية الأخرانية اللي هي توا حدثت وعندها شهر هي كلمات خالد منصور وحاتم بن حميد يعني الأغنية بين زوز يعني شعارة
0: ماشية معاك ذي
2: ذي ماشية معاك
0: ماشية معاك
2: الحان نور الدين الكحلي
0: شنو تقول كلمات
2: صحة ليك ماشية معاك تدللك يا ربي عطاك أنت عندي الكل في الكل وأنت بكلك يا محلاك يا إيناس
0: عايشك خليك خليك يا سيدي
2: صحة ليك يا مزهارة وزر الكلمة كلمة مزهارة ما سمعتهاش أنا حلوة قتالة ومزرارة صح عليك يا مزرارة يا مزهارة حلوة قتالة ومزرارة في قلبي وشمة ومارة دي حاتم كتبها في قلبي مش في زندي تعبير مجازي هذيك كما الأخرى في قلبي
0: ضرورة شعرية
2: لا نجم نحظى ننساك يعطي الصحة حاتم فما كلمات
0: فما كلمات قلبة تتنحاش صحيح
2: وشكري حوالة تحية أخويا شكري حوالة موزع موسيقي وتسجيل وهو مجاله تحية عوني فيها وعطاني البلوس فيها وعطاني الإضافة فيها والله يتوى ماشي يتوى هي ماشي
0: عندك قاعدة ما شاء الله لبس بها من الأسماء يعني الهادي حبوبة للأي والله مشكور يعطيك الصحة
2: تعمل معها وعندي توى أسماء أخرى ما زلت مش نتعامل معها
0: إن شاء الله ربي
2: وليد السعداوي كمال المرساوي محمد رمزي الرحال ذو ما زلت أسماء محليهم حاتم القزمان
0: وكل أغنى ذكرولي أما ما يرولي
2: هذه كان تاع زميلنا هشام سلام
0: نجفش طني شوي
2: نكتبها ما رولي يا ماما يا رولي
0: خليها ماشي معك الساعة بعد نرجع معك مع إبراهيم يلا ماشي معك أيتم تفضل
2: تحياتي.

0: من إذاعة منسير، تحية طيبة مجددا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. أكد ديوان الحبوب اليوم أن عملية تجميع الحبوب تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف طيبة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني وإلى غاية 19 من جوان الجاري نحو 4.364 مليون قنطار. وأشار الديوان إلى تسجيل تطور متواصل في نسق التجميع اليومي بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وأوضح الديوان أن التساقطات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق الإنتاج لم تتسبب في أضرار تذكر على مستوى الكميات المجمعة. نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم السبت بالعاصمة ندوة حول الإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية والآليات الممكنة لسحب الوكالة، وذلك بحضور عدد من الفاعلين في الجماعات المحلية والمختصين في الشأن الانتخابي. وبينت نائب رئيس مرصد شاهد أحلام الهمامي أنه من الضروري مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمجالس المحلية، ولفتت إلى أن تجربة المجالس المحلية ما تزال في بدايتها، معتبرة أنها تجربة جديدة تستوجب التقييم المستمر والإصلاح التدريجي بما يساهم في تحسين أدائها وترسيخ أسس الحوكمة المحلية والمشاركة الديمقراطية. كشف رئيس المكتب الإعلامي للعمادة الوطنية للمهندسين التونسيين محمد أمين القريشي اليوم للإذاعة الوطنية أن حوالي 45% من المهندسين في تونس نساء. وقال كذلك بمناسبة احتفال مكتب المهندسات بالعمادة باليوم العالمي للمرأة المهندسة الموافق لـ 23 من جوان من كل عام، قال إن الاحتفاء يهدف إلى إبراز إنجازات المهندسات وتسليط الضوء على الابتكار. حذرت جمعية تونسي للعلوم التشاركية في بلاغ على صفحتها بالفيسبوك من نقل أعشاش السلحفاة البحرية دون وجود خبير، مؤكدة أنه يمنع نقل أعشاش السلحفاة البحرية دون وجود خبير، خاصة وأن إناث السلاحف البحرية تخرج ليلا نحو الشواطئ الرملية لحفر أعشاشها ووضع بيضها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحصل على أي أموال بموجب التفاهم الأخير، وشدد على أن بلاده ستمضي في فترة المتابعة البالغة 60 يوما المنصوص عليها في الاتفاق. وأضاف ترامب أن إيران هي التي وافقت على التفاهم بدافع اليأس وليس الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن الحرب أضعفت طهران بشكل كبير. وفي وقت سابق قال ترامب إن كل ما يثار عن دفع أمريكا ل 300 مليار دولار إيران أخبار خاطئة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
2: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: 97.3.
4: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبع المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وفاة

0: الاستديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم، مواصلين حديثنا على كواليس وطرائف مونديال سنة 1938. مونديال شاركت فيه أندونيسيا واللي كانت تسمى جزر الهند الشرقية الهولندية. وقتها اختطف طبيب الفريق النجومية من كل الوفد المشارك اللي كان عنده نظرات غريبة وعجيبة، جالت منه شخص فريد من نوعه في المونديال. حادثة أخرى صارت في نفس كأس العالم بعد ما رفض ملاعب برازيلي باش يلبس صبات الكرة وأصر أنه يلعب حافل قدمين، قال الحكم أنه الصبات يقلق لكن تم منعه وأجبر على لبس الحذاء الرياضي وسجل به 4 أهداف كاملة في كأس العالم.
0: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
2: أرابيسك،
0: أرابيسك.
2: أرابيسك
0: مع إناس الغرياني.

0: يوفى مال جدين وتبقى صنعة لدين وتبقى زادة الكاريزما والروح ومحبة الكلمة والشعر. وكتشوفوا تبارك الله وليدات يغنيوا في غنية تمس التراث متاعنا. ولا حاتم ذي باش نستولى عليها سي انا خذيتها شريتها مباشره.
1: اي لا يا خويا انا غايتي
0: والله هذه مواكبه جدا ومواتي البرنامج استهلك تونسي. على كل انا هنا شاورتك ما تعديتش على حقوقك التاليفيه ولا يعطيك الصحه على هالعمل المزيان مع وليداتنا مع صغيرات. قدك الاداء قداش متميز اللحن محليه تجاوب الصغيرات.
1: نقدم تحيه للفنان السوري اليوم عاد السوري تو فنان
0: ولا
1: السوري
0: تونسي غني ويتكلم تونسي
1: صديقي وخويا
0: حبوه برشا سالي ان شاء الله
1: في التوزيع معايا مايسترو منير الغذاب. الكليب هبط تلقاوه اكتب اللي يحب معنا يدخل يشوف شنو الاغاني اللي نخدم فيها
0: صوتا وصوره
1: يكتب بالعربيه اغاني اطفال حاتم بن حميده تلقى قناه مازالت صغيرونه اما ان شاء الله تو تكبر
0: عندها افاق كبيره ان شاء الله.
1: يكتب يوفى مال جدين علي حسين. نحب نقدم تحيه كبيره عندنا صديق يعيش في المانيا هو رسام فنان من الفنانين اللي خرجوا من البلاد يعني
2: صديقي.
1: حاب نقدم تحية كبيرة لفوزي بالحاج خميس
2: اللي كنت أنا في مصر أو في الرسم سخيبون أخوات
3: نعملوا تحية سمحني.
1: هو فنان بالحق
0: توم الكل تبارك الله أصحابه وتعاونوا بعركم معناها
1: علاش أنا حبيت نخصه بتحية لأنه كل أغنية نخدمها صديقي فوزي يعمل الكليب يخدم هو معناها يعاون فيها مجانا يعني بالحق و يعطي الصحة وكم خطر لي أنه
0: ربي يبارك لكم في الصحبة الطيبة وراول أصحاب
1: نرجع للإنتاج مادام الناس نرجع للإنتاج. المشكلة بكري سامي بدأ بشي يتحدث وقص بالقدرات الذاتية يعني للإنتاج في الغنية هذه يوفى مال جدين. نحب نقدم تحية فما ناس تؤمن بالعمل يعني الصادق والعمل المتميز للأطفال. فما اللي أنتج الأغنية هذه هي مدرسة براعم زهرة المدائن مدرسة يعني مدرسة خاصة هي الوليدات اللي سمعتهم هما أطفال براعم زهرة المدائن.
0: شكون يأثر فيهم في التأثير أنت؟
1: أنا مشرف عليهم بعض بعض
0: ومجموعة نايرة معك زادة مش وحدك
1: بعد شكون
0: معك شكون ولا وحدك؟
1: لا وحدك.
0: وحدك.
1: أنا مغروم ديما نحفظ الصغيرات نكتب واللحن ونحفظ و نحكي لك على
0: عندك قدرة رهيبة أنت في وشان مانيتيك فمع الصغيرات يحبوك برش
1: الحمد لله
0: نعم من عند ربي.
1: هذاك سر النجاح. يوفى مال جدين تبقى صنعة لدين حكمة قالوها أجدادي فيها عبرة وكنز ثمين. البحار اللي صبر سلاحه ما يهمه في الموج العالي قاصد ربي وقت صباحه ويغني بالصوت العالي. تخرج الشبكة من ماها تفرفت الحوتة محلاها تلمع كل فضة كيراها يحمد رب العالمين. لهنا رجعت باش نحكي لك الصورة اللي تقدم نص للصغير تخليه يتخيل. أنا ما فماش صغير يغني الغنية هذه ما يتخيلش الحوتة وما يتخيلش
0: أكيد
1: البحر
0: أكيد أكيد يعرف
1: وذاك على
0: ونجم يعطيك إضافة حتى فكرة ماذا ما كنتش أنت تتصورها في الكليب هكا ولا؟
1: أي بالطبيعة أنا عندي قلت لك العمل مع الطفل بقدر ما هو
0: مسؤولية
1: هو مسؤولية كبيرة والكلمة اللي ترسخ في ذهن احنا ما نعرفش أنا وأنت سامي الكلنا معنا نردوا أغاني حفظناها في الكشافة ولا حفظناها في المدرسة ولا من غير ما تشعر ساعات ترجع لك للذاكرة متاعك وتلقى روحك تردد فيها وهنا تولي فما مسؤولية كبيرة كبيرة يلزم انتقاء الكلام انتقاء الصور زادة وشنو تحب تعدي للصغير خاطر بالحق مسؤولية
0: ذيك صعب حاجة شنو باش تمرر شنو باش توصل للصغير شنو
1: للأسف قاعدين نشوفه في أغاني ما نعرفش أنا حتى باش نقوله كوميرسيال
0: أما الحقيقة حاتم نقولها بشفافية فما عودة للكلمة المزيانة عودة فما استفاقة نحس فما حاجة قاعدة تتحرك أي وحاجة تفرح معناها لا فاقت اللي فما تيار قاعد يهز في الناس الكل دونك يلزم فما عودة ورجعة ووقفة تأمل كبيرة باش نصلحوا قبل فوت الأوان
1: يلزم الناس الكل شوف احنا الناس اللي نخدموا معناها الفنانين اللي تخدم للأطفال انتم كأعلام ومذيعين الأولياء في الدار وهم والله هم المسؤولين على كل شيء. خاطر إذا كان أنا نجي نحسن الذوق نتاع الصغير وننمي الذوق نتاعه ونسعى باش نعطيه حاجة هادفة واحد، وانت في الدار تحط له أغاني ما نعرفش أنا ذوق آخر يعني وحاجات أخرى اللي احنا نحاربوا فيها يعني ما عملنا حد شيء. لكن هو يشوف بوه أمه وخوه الكبير يعني اللي هو قدوة
0: كما البول يقول يزي لهم تقولوا لا ميسالش، هذيك أكثر حاجة اختيرة راي في المسار متاع الكليبر متاع توازن في العائلة وفي المجتمع بصفة عامة.
1: التعامل في مع أغاني الأطفال صعيب. أنا كتبت أغنية نعتبرها أصعب أغنية في حياتي، مدتها هي ما تتراوحش دقيقتين ودقيقتين ونص. علاش قلت لك أنا وزارة التربية علاش ما خذتش مثلا أغنية العالم تروجها كيف كيف وزارة المرأة والأسرة
0: شو تقول كلمات بالله الأغنية بتاع العالم حاتم؟
1: يا بلادي يا بلادي دمت درة الأمم، في سماك يا بلادي يرفع أبها علم، يحكي في صمت فيروي ما لا يرويه قلم، كل لون كل رمز يحمل أسمى القيم.
0: علاش ما بعثتليش الأغنية هذه؟ ربي يهديك. ما لمش تبعتها؟
1: الله يبارك. ما بعثها تعدي. أحمر لون الصمود،
0: ما غير أغاني في الكل تبعثهم حاتم.
1: أحمر لون الصمود ودماء الشهداء، شعبك دوما جنود عنك يرد العداء، كانوا دوما كالأسود عرفوا منذ القدم، في سبيلك لن يبالوا يحمو ويفدو العلم. لعبت مفردات الزمن هنا يعني الحاضر والماضي والمستقبل
0: وتو مدام المنتخب متاعنا قاعد يلعب وانت جيت بالمريول متاعه أي... وتحكي على العلم ميسيلش خنقد متحية خنقد متحية في نفس الإطار ما نبعدوش خطر البعض بشي يتقلب بتوجه الحديث متاعنا. دونك تحية للمنتخب وإن شاء الله ربي يوفقنا ويرفع رايت يا ربي تونس
1: مريول المنتخب إن شاء الله يا ربي غدوة الصباح إن شاء الله يا ربي الواحد يصبح فرحان و...
0: إن شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله. شوف احنا
0: مش نشوفوا تونس كلها هكا ترفرف بالعلم الاحمر.
1: احنا نطلبوا من المنتخب حاجه واحده، مش باش نقول لكم احنا باش تهزوا لنا كاس العالم ولا اعطينا نلعبوا برجله بحب صحيح. المريول وبالوطنيه هكا نشوفوكم تلعبوا بوطنيه نبداو فرحانين
0: النساء واللي قام بمجهود بارك الله فيه. هذا هو احنا نحبوكم تقوموا بمجهود سواء وفقتم أم لم توفقوا.
1: الشعب التونسي يحب يفرح نفرحوا حتى بالأداء.
0: أي اليوم البكالوريا غدوة المريول والعلم يا ربي العلم والمريول إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بالتوفيق لهم يا ربي. مش سالم وبيدهم ساعات سيبهم الرهبة ساعات تصير تبكوا ساعات كراو العيون الكل والقلوب الكل معاهم مسؤولية كبيرة را. ربي يوفقهم إن شاء الله وربي يعطيهم إن شاء الله النفس اللي يخليهم يخدموا ويلعبوا مليح ويرفعوا راي تونس ان شاء الله يا ربي
2: ان شاء الله يا اخي
0: ان شاء الله يا ربي. باه خلينا نمشي الايه مثالش ابراهيم ونرجع لك سي حاتم خاطر الاغاني الكل يلزمنا نسمعوها مش نسمعوا غزاويه وراسي علي عجبتني برشا من الاغنيه
1: غزاويه وراسي علي عندها
0: مش نسمعوا زاده
1: ما كملتلكش ما كملتلكش اصعب اغنيه خدمتها
0: خليني نرجع لك انا هكا كل مره
1: ما تضيعش عليا الفكره لانه مهمه برشا
0: صغير عم تنسى من تو حاتم تفضل
1: ولا كبرت ولا كبرت
0: كبرت ولا كبرت
2: مازلت تو انت تو بديت راك
1: اصعب اغنيه كتبتها هي اللي في شهر الحمايه عملتها كيفاش نحميه الوليدات الصغار من الاعتداءات اللي صايره واللي موضوع كبير هو كيفاش باش نبسط اللغه مش ولد صغير ولد 4 سنين ولا 5 سنين يغني لكن ما يغنيش حاجات مبتذلة ولا كلام مبتذل وبش يحكي في نفس الوقت على التحرش الجنسي وبش يحكي
0: على الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه يعني في الفترة الأخيرة موجودة حالة الشذوذ وحالة الإدمان
1: على قناة اليوتيوب متاعي موجودة
0: كيفاش يدخلوا لك حد
1: علمني علمني ووريني علمني شي يلزمني وشنو يحميني نحمي جسمي علمني من اللي يلمسني وفهمني نميز اللي يحبوني واللي حاول يأذيني. هذه من أصعب
0: رسالة كبيرة
1: شو وصلت كتبت أنا الكلام هذا ويغنيها صغير من غير حرج لأنه هو يكبر.
0: والحمد لله زاد حاجة أخرى يا حاتم أنه هذوما لي سوجي تابو ما كان ممنوع أنك تحكي فيهم تو الحمد لله نجمو نحكيو فيهم نجمو نوصلوا الرسائل متاعنا بطريقة أو بأخرى تكون ذكية وما فيهاش مس بالآخر وما فيهاش زادة
1: أنا قبل تحدثت سامحني تحدثت على فما مواضيع مسكوتة عنها كانت في تونس قبل عملت أغنية لأطفال القمر تعاقبت عليها أنا في وقت من الأوقات في وقت من الأوقات نحكي قبل الثورة
0: احنا هاو ناخذوا فيهم في البراج ما برامجنا الطبية وناخذوا فيهم
1: لا تعاقبنا عليها احنا
0: قديش عند هذه
1: نحكي في قبل الثورة في العهد لست مخلوقة فضاء ما أنا إلا بشر ارتدي هذا الرداء أبتغي طول العمر ليس لي أن أشاء هكذا شاء القدر فأنا طفل القمر. هذا الكلام اللي يحب يقوله.
0: إيه وعليش شنو معناه؟ فما الحقيقة معناه أيدي خفية لربما ما نتصورش يعني سياسة الدولة ترفض حاجك منك ما نتصورش ما فما الأيدي الخفية اللي تكون في قطاع الصحة وما يساعدهاش باش تحكي هكا وفي قطاع من مش مس أنا ناس منظومة الاجتماعية بصفة عامة فما ناس يقلقهم الحديث هذايا.
1: أطفال القمر حسب الدراسات اللي وقتها عملناها في العالم أكبر نسبة في أفريقيا. في افريقيا اكبر نسبه في تونس
0: كما ليزوتيستا وهذوما الاطفال تاع واحد تاو تونس بالحق راهو يعني ارقام مفزعه بالحق اطفال تاو واحد بصفه غريبه راهو في تونس.
1: هذا يقوس
0: انا ديما نقول راهو الوالدين كي يكونوا سايسين مع اولادهم ويقربوا لاولادهم ويخليه صاحبه ولده وخوه قريب ليه يحكي له مشاغله يسايس عندنا جانب تاع جورتي يعني فما فما فماش ليونه في التعامل مع صغيراتنا تو تغيرنا شويه وبدلنا شويه وديما نقول فقد الشيء لا يعتير او صحيح قبل معناها بائنا وامهاتنا كانوا صعب برشا اما شوف كيفاش تربينا وين وصلنا فما سياسه اخرى معناها سياسه التجاهل سياسه تخلي ياكل حتى ما خليه يشبع وكهو معناها فهمت الجري وهالضغوطات الكل خليت برشا معناها سلوك تربينا عليه وبرشا منظومات نحبوها تخليوا عليها من اجل انه اعطيني يسكت وكها اعطيني ما نعرفش فهمت كيفاش هذه غير حاجه خطيره برشا.
1: فما موضوع اخر اذا خدمت عليه وتلقى اغنيه باش تلقاهم في قناتي تو نبعث لك القناه
0: يعطينا القناه خلي المستمعين راهو راي الحصه الحصص نتاعنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب تنجموا تسمعوا وتشوفوا يعني سيروره الحصص نتاعنا عبر اثير اذاعه المنستير على الفيسبوك فيسبوك اذاعه المنستير وصفحه اذاعه المنستير وعلى اليوتيوب.
1: موضوع الساعه اذا خدمت عليه اللي هو الشاشات والمظاهر نتاع الشاشات على الاطفال والمشكله كونوا عندنا دور كبير فيه احنا الكبار نحكي الاولياء ما يسالش نحط روحي معاهم
0: اكيد
1: لانه باش سكت صغيرك تمد
0: ترمي له التابلت تليفونك ساعات تفلي وساعات يطلبك تليفون تبدا انت
1: اللي باش تقعد مع صاحبتها شويه مد التابلت
0: وتمد تليفونها الخاص لولدها معناها يبدا يطلب في صحابها ويطلب
1: عملت
0: تقول هذا ولدي كان طلبك
1: اغنيه خليت طفله صغيره هي اللي
0: مرر الرسالة
1: تقول له نحتاج الأحلى همسات نحتاج الأحلى لمسات ونحتاج الأحلى الأحضان في أحضانك يا ماما ما نحتاجش للشاشات ولا نحب التليفونات ولا تعوض لي الانترنت حنانك يا بابا.
0: والله محلهم هالكلمات قديش يمس والله بدك صحة يا حاتم.
1: هذه المواضيع اللي نخدموا عليها بالطبيعة
0: برافو.
1: مع الأم بعد
0: باش معناها أنت شخص تحمل الكثير كثير من الأحاسيس الموجهة للطفل كثير من طاقتك قاعد تعطي فيها للطفل وهذا الكل معناها ما نشوفوكش معناها مكرم وما نشوفوكش معناها مدعم أبسط حاجة ما نشوفوكش معناها في عروض كبيرة ما نشوفوكش والله اسمك حاتم بن حميدة الحقيقة اكتشاف بالنسبة لي اليوم أنا الحقيقة حسيت بأخلاقك وبروحك الطيبة من خلال تعاملك وحسن تعاملك مع المنشط والتزامك بالتوقيت متاعك ومواعيدك أنك جيت في وقتك وقبل وقتك أنت حضرت من تونس قبلي أنا معناها ما شاء الله عليك أنت والمجموعة الكل ومشكور السيد اللي رافقكم يعطيه الصحة نحب نتوجه له بتحية خاطر الأولى أنه يحب فيكم معناها شخصكم وعمالكم وإنسانيتكم وحب العطاء ما يكونش معناها يتكبد مشاق الطريق في النهار القايد الصخون يعطيه الصحة والله شكرا لك شكرا بالحق من القلب
1: كما كنا نحكي
3: كلمة سامحوني
0: أي تفضل
3: قلت لك حامتني ما زلت صغير خارج كبرت لأن هي فما حق كلمة توقعها بالفرنسوية قلت لك ميوتار كو جامي
0: صحيح
3: شما وانت قلت هذه لي أنا وينك هراو ديما ما فماش مستحيل الفنان ما مش المبدع حاتم كشاعر ومبدع طلعت فيها للمطرب ما زال عنده العطاء أنا مثلا أنت وما نكتبش عليك ما زلت عندي القدام عندنا إبداعات يعني ما زال إن شاء الله قدامنا الثنية والمليح يبتك كما قلوها
0: صحيح ربي معك إن شاء الله وأنا بالحق متواصل فيك الخير ونعرف حاتم راهو سند ليك ونعرف اللي أنت باش تواصل في المسيرة
3: نحب نعمل تحية صغيرة سامحني الناس للغناية اللي تعديت ماشية معك كلمات خونا خالد منصور وحاتم بن حميدة الحان نور الدين كحلاوي الفنان القدير واللي عمل لي الكليب فيها كليب حلو برشا فيها أختنا نرمين بطولتها يا عم تعير كليب وحب نعمل تحية كبيرة للمخرج الشاب قيس الحبيب ما ما جاش معانا هو
0: ان شاء الله مره اخرى ان شاء
3: الله مره اخرى قيس الحبيب يعني مخرج يعني شاب يعني عنده مراه ان شاء الله مستقبل به مازالوا تحيه
0: محلامة الوليدات اللي يساهموا اللي يشجعوا واللي يقفوا معناها ند لند مع وسند معناها روحي لاخواتهم في الفن خاصه تو نعرفوا اغنيه كي تتسجل غاليه برشا الكلمات غاليه اللحن غالي انا حاجه تفرح والله فما تفاعل هكا
3: فما برشا ماشي جاي
0: محلاك ما كنت تحكي على الشخص اللي متواجد في المانيا زاد كيفاش وقف معكم ودعمكم كلها مجموعه طيبه معناها نيره ان شاء الله ربي يفضلكم
1: لبعضكم كيف كيف كيف كيف سمع الاغنيه عليه هذه وشد صحيح باش يغني حاجه أطفال. بعد عنا تجربة إن شاء الله باش نسمعوا الأغنية
0: فما أغنية كويتيني زاد هكا ولا
3: كويتيني كلمات رحان حاتم بن حميدة حلوة برشا خذات الرواج عديناها هذيك عندها 3 سنين حلوة ياسر كلمات حاتم
0: شو تقول كلمات
3: تقول كويتيني غد كويتيني غدرك اجرحني حسيبك ربي لعبتي بيا وجيني تقول لي سامحني أنا نقول لك يبتع شوية يبتا شوية هي كلمة
0: يعني نقولوها في العامية معناها نقولوها يبتا شوية معناها
3: سيتي العيش سيتي دلالي مكارا
0: مكثرهم
3: يرخصوا مكسومي غالي يخسارة
1: قولها لك بالصوت العالي
3: قولها لك بالصوت العالي وشوية يبتا شوية
0: يعطيك الصحة شكرا لك سي سامي الكسوري والكلمات لسي حاتم بن حبيدة مشكور جدا عنا الكاردينيا حاتم زاد عندك تبارك الله مؤلفة هذي شعرة
1: هذاك الشعر
0: شعر فيه كل معاني الجمال تختزل فيك جمال الخلق طيبتك رقتك وعطفك على الكل فيك جمال الخلق فحين تقبلين حين تضحكين حين تنظرين كأنك البدر ليلة يكتمل فيك جمال الروح كلام بحياة وقلب ذو صفاء يلبسك من الحسن أبهى الحلل الله الله على هالكلمات ديوان كاردينيا بكورة أعمال سي حاتم بن حميدة
1: هذه الديوان كاردينيا هذه تجربة عزيزة عليها برشا
0: أهو كان ديوان تشوفوا فيه
1: لأنه كي تلقى التقديم للدكتور أبو بكر بالحاج يعني اسم في تونس عن جامعة منوبة
3: أستاذ جامعي
1: كي تلقى اللي عمل لي الإصدار دكتور فتحي القاسمي واللي نعتز برشا برشا اللي كنت إلى جانبه في معرض تونس الدولي للكتاب باش نكون مع قامة كما الدكتور فتحي القاسمي يعني ما هوش سهل عن المؤسسة المغربية للطباعة والمثقفة والتوثيق كي سألوه قالوا له أنت دكتور يعني دكتور فتحي قالوا له استغربنا يعني هو يكتب في الحضارة ويكتب في الدين ويكتب في ومجلدات وقالوا له نلقاه كاردينيا اللي هو ديوان غزل وغيره
0: معليش ليه هل رجل الدين لا يحب ليس له قلب ولا ليس له احاسيس
1: هو
0: يعني بصفة عامة نحكيه ديما
1: هو قال إجابة بالحق شهادة هي قال لهم هناك شاعر تشتهي بعد أن تسمع أن تصفع وهو شاعر كبير دكتور فتح وهناك شاعر مثل حاتم تشتهي أن تسمع
0: حلو
1: ولذلك لما أنا أصدرت له الديوان يعني عاوني برشا
0: صح
1: ومع الدكتور فتحي بالطبيعة اللي يعرف
0: أسلوب بليغي مستساغ يعني وسهل محليه يعني يوصل له ذن في ساعة
1: اللي يعرف دكتور فتحي القاسمي يعرف اللي أنا تعديت بتجربة كبيرة يعني بش يعمل لي تصحيح لغوي وبش يعدي لي بالكلمة وكل المجلدات بجنبه يعرف شنو عديت يعني أنا بش وصل للزار يعني
0: تبارك الله عليك
1: ولقى الاستحسان
0: كسبت الثقة متاعو
1: أنا نعتز بحاجة فما نسخة مشيت لأكبر شاعرة عربية يعني وصلت لها
0: شكوني؟
1: الشاعر سعاد الصباح
0: سعاد الصباح
1: أنا نعتز بحاجة
0: أكيد
1: أول نسخة
0: أبش قولي أحلام استغامي أنا الخطر ذاك علاش بقيت
1: لا سؤال سبا أول نسخة زادة كانت خذها السيد رئيس الجمهورية في معرض الكتاب الحق التجربة محلاها تعديت
0: لك تعتبر محظوظ يا حات
1: والحمد لله
0: لا محظوظ ما محاط بناس تحبك الحقيقة
1: لا والحمد لله
0: عايشك عايشك عايشك خلينا نختك يا حاتم نرجع معك اي ابراهيم في هوات التراكمات جاتنا وكلها تراكمات اما تراكمات مش سلبيه اكيد باش تكون ايجابيه شنو حوالك يا ايه
4: لاباس الحمد لله
0: قداش عندنا على هالقاء
4: واخيرا اربع سنين
0: نورنا
4: اربعه اكثر من اربع سنين بعد خواطر بلا مبالاه والاصدار الاول جيتك وقتها على خاطره في عمر 17 سنة من دونك مقاعد دراسة في المدرسة إلى مقاعد أو مدارج الكلية اليوم نجيكم بإصدار جديد واللي هو هوة التراكمات
0: محلي أي
4: عايشك
0: عطيني هوة التراكمات هذا شنو فيه بالضبط
4: باهي هو شنو فيه الحقيقة في إصدار الأول ركزت على أنه تكون الرسالة لأصحاب المعاناة الاجتماعية أي. والقضايا الإنسانية
0: اللي يعني ومن تراكمات
4: لا ذاك الكتاب الأول معنا خواطر بلا مبالاة الثاني حبيت أركز على أصحاب المعاناة النفسية والتراكمات
0: تاك دكتورة أنت يعني دكتورة بالمقابل مش مؤلفة برك
4: مش دكتورة أما مهتمة ياسر بالمجال صحة. النفسي وال...
0: حاجة حلوة
4: وكل ما هو معناتها والمشاعر
0: حساسة
4: وكل... ولا خطني حساسة ولا خطني تعرضت لبرشة مشاكل وبرشة عباد ما تفهمكش من الحاجة هذه ولا
0: يعني من الإطار الخارج مش ولا من العائلة
4: بطبيعة ليلة بالعكس
0: خطر تكون أصعب كي تبدأ من العائلة
4: الإدارة, الإدارة قلت العائلة بالعكس كانت داعمة على الأخر الآخر لحظة وخاصة في مرحلة النشر تعدت برشة عراقيل منها التحيل ومنها غيره وحمد الله في الأخر القصة ده وخرج للنور هو التراكمات وفقط يعني هو مجموعة من الخواطر قسمتها لعدة فصول كل فصل يتحدث على معناتها مواضيع معينة وركزت أكثر على الحاجات اللي المشاعر أو المواضيع اللي العباد ما تكتبهاش والعباد يعني مش مهتمة بها ورفهم عباد تهمها هي أصحاب المشاعر هذه كما قلت لك التفكير المفرط العباد اللي تفكر بإفراط العباد اللي تحس
0: مخ ما يقفش
4: ولا إفراط العباد اللي تركز برشا على التفاصيل وما تهملهاش
0: تتعب برشا في حياتها
4: تتعب برشا سيرتو كي تلقى طرف المقابل مثلا أصحاب أو غيره ما يفهموش الحاجة هذه مثلا كي تغشش
0: مرضك الحقيقة ايه
4: ولا انت مثلا كي تغزر العبد تقول له الحاجة هذيك تقلقني او الحاجة هذيك تمسني حتى لو كانت كلمة حتى لو كانت
0: تصور انت تلقى كلك هالإحساس هذاك وتحب واحد نرجسي ولا واحد نرجسية تتعامل معه
4: في نظره الحاجة هذيك او الكلمة هذيك تافهة خاطر هو اللي قالها لك دونك اما كي الطرف الاخر يراها مش تافهة دونك يلزمنا نتفوها بالسيف احنا الكلمة هذيك ويلزمنا معناتها
0: نصغروها باش ما تكبرش برشا فيها
4: يلزم يراها بالنظرة نتاعو هو معناه اور اني وياك ما تخلقناش كيف كيف هذه الحاجه اللي لازمنا نفهموها العبد الكل ما تخلقناش بنفس التركيبه النفسيه والجسدية. كنا نحسوا بطريقه مختلفه الغضب كل انسان مثلا هو شعور بطبيعه عند الناس الكل لكن كل انسان كيفاش يعبر عليه انت تنجم كي تتنرفز مثلا تحب تسكت وفقط تقعد وحدك
0: لا معش نسكت
4: نحكي لك اون جينيرال
0: والله ما عادش نسكت
4: فما عباد كي تتغشش
0: خاطر ساعات تسكت يستصغروك يقولوا أنا ضعف شخصية
4: حبيت نوصل لك
0: كي تسكت ولو أنه الصمت راه معناها الصمت معناها راني هني متربية وما جاوبتكش لأني معناها هني صبرت عليك المرة هذه وعديتها لك ما هو أي. يعتبرها أنت ضعيفة وما جاوبتوش يعني الطرف المقابل يفهمك اللي أنت ضعف منك ما جاوبتوش لا هذا كربية لا لا ماهيش علامة الرضا ولا مش في كل الحالات علامة الرضا بالعكس
3: فما تعرف ما واحد حاب يقول
0: فما زاد نخبي لك وهات نعطيك استنى في الوقت
4: قرينا في القانون ديجا والسكوت لا يؤدي لرضا مش بضروري انه يؤدي لرضا
0: وزاد هاك تشوف حتى الحالات اللي قاعدين نشوف فيها سامحني يا ايه بالحق موضوع جبد موضوع الحالات نشوف فيها على مواقع التواصل يعني فما نشاز وفما شواذ قاعدين معناها معناها ولا الشيء معناها مركز عليهم برشا كما برشا فنانين خليني ما نحبش نذكر لسامي يوتروا الاعصاب كي يمشي يغني يبدا يتنمر على الناس على الحضور وساكتين وقال شنو صوته مزيان صوته لا لا ماهوش سامحني انت كبرت له انت عطيت قيمه وقدر كي نشرت عملت منشور لا لا ماهوش كبرت وعملت له قيمه وقدر باش الناس نخذها شويه ونقولها فيق راهو وقت باش تتكلم الخطري وقت اللي لازمك تتكلم لازمك تتكلم الخطر احنا وقت اللي لازمنا نتكلم ونسكتوا وهذاك اللي خلى المجتمع متاعنا يصير فيها الخلل اللي قاعدين نشوفوا فيه ونعيشوا فيه توا وقت فما حاجه تصير قدامك تلتزم بالصمت وتتعدى في حين وقتها لازمك انت تتكلم وقتها أنت يلزمك تقول لا هذايا ما هوش معقول اللي قاعد يصير انتوما نمر مرور الكرام خلي القافلة تسير اسكت ما تكبرلوش راسه فك عليك ما تتكلمش خليك خليك خليك أنا ماشيين في واد ما شاء الله يعني واد وطيارات معناها حقيقة والله يندى لها الجبين. ما تشرفناش في تونس وما يش متاع توانسة وما يلزمناش نعيشوا شيء هذا. ولهذا من موقع كل إنسان يشوف خلل وشوف حاجة أنا مش نحكي كل شيء راه نحكي على حاجة بالحق باش تمس فيك الصغيرة ذاك ولا تمس بك الشيخ ولا بالإنسان ولا بالشباب ما تسكتوش.
4: سكت عن الحق شيطان أخرس.
0: شيطان أخرس هذا هو شعاري في الحياة صراحة. معش نسكت أنا.
4: وفي نفس الإطار الحقيقة حبيت نقول بالنسبة للعبادة دي اللي تحكي عليها أنت واللي عندهم معناتها مؤهلات وعندهم ما يكفيهم من المناصب ومعناتها والمؤهلات والمهيئات فلا ما تخول لهمش السلطة دي إن هما باش يتجاوزوا الحدود متاعهم. خاطر اللي فات اللي الإنسان يحط لك حد معناه يقول لك مثلا الحاجة هذيك راهي ما تجيش وراهي تنجم تمس عبد آخر غيرك سواء كلمة سواء غزرة سواء فعل اللي هو سواء حتى معناتها
0: حفرة. شوف التنمر قداش وصل حالة الانتحار عند العبيد عند شباب لهنا طفلة تلقاها تنمر عليها ولد ولا طفل في عمرها ولا أكبر منها ما قدش من واحدة عملت كوردة وتوفيت. أنا برشا حالات صارت زوز ولا ثلاثة ولا برشا.
4: هذا الكل يرجع المشكلة الحقيقة عويصة خليني نقول واللي هي مشكلة إنه إحنا هو إحنا أون جنرال ما نقبلوش الاختلاف سواء في هيئتنا سواء في لغتنا سواء في خلي في مشاعرنا. تأني معناتي العباد كما قلت لك بكريكا العباد مختلفة في التركيب النفسية متاح نجم أنت فما عباد سبحان الله ما تحسش دمها بارد معناتها ما تقلقش أي حاجة ما تحركش أي حاجة فهمت يعني.
0: أنا نعتبره سلبي أنا نعمل كي هتلر سلبي لا يصلح له بالحق ما خياره ما معناه ما هوش موجود في ما هوش فاعل في الدنيا ما هوش فاعل بكلمة لا بفعل بحد شيء باش تعمل معناه جيت باش تقرأ ومعناها وتعمل شهرية وتخدم وبعد ربي هزمانتو هذه معناها رسالتك في الحياة ماهيش رسالة شريفة سامحني. القراية صحيح والدراسة صحيح عندها دور ولكن ما نفع معناها كما نقولوها التربية العالية والأخلاق واطية ما نفع الشهائد وانت اخلاقك حتى كي تخرج ما عندكش حتى جست انساني حتى ما فماش لا ما تنجم تعرفش تتعامل مع الناس ومع البشر ومع الحيوان ومع مع البيئه اللي انت عايش فيها. الله ربي خلقك انت فما رساله راه ربي خلقك ليها فما رساله انت تصلي وتأم بالناس وتخرج ما نعرفش بعد سامحوني في الكلمه مش نعمم راه اما شوف فما حالات شاذه معناها تسمع كلام ما تقول كيفاش هذا كان يأم بالناس نحكي بصفة عامة منيش نمس في الناس اللي معناها رجال الدين ما صارت وشفتها وسمعتها بأذني فما حالات الحقيقة ما نسكتوش عليها.
4: فما نوع آخر من الأشخاص اللي هم تلقاهم إيبر سنسيبل مثلا كيما العبد لله معنا تلقى أي حاجة معنا أي كلمة
0: يلزم حساس عمره ما يوصل يذي غيره هذا شنو
4: ولا خاطر أنت ولا الكلمة اللي أنت بش تؤذيك باش تحسبها كي بجي باش تقولها للطرف الاخر
0: وتحس بها
4: لو فيت فوالا اللي هي انت حسيتها ومستك دونك باش تولي تراجع روحك قبل ما تقولها. وهكا علاش قلت لك احنا مختلفين في التعبير عن مشاعرنا سواء الغضب سواء الحزن سواء غيره ومختلفين حتى في طريقه الاحساس بالحاجه هذيك كيما قلت لك زاد بكري فما عبد ما يعني تحس بطريقه سطحيه مش بعمق دونك لهنا فما اختلاف فهمت. وهذا هو اللي يؤدي ديما معناتها للمشاكل سواء معناتها حتى تلقاهم زملاء في القرايه زملاء في العمل وتلقى فما معناتها معناتها علاقه باهيه كيما نقولوا بيناتهم وصحاب وقراب
0: لازم يدخل سوسه هكا يوترهم.
4: لا والسوسه هذيك
0: شنو السوسه هذيك اللي ما تحبش الناس لبسنا عليها
4: السوسه هذيك اللي
0: في كل مجالاتنا الحياتيه راهو لازم فمك الشيطان والسوسه اللي تدخل مثلا تراهم يحبوا بعضهم لا يلزمهم يتعاركوا لا يلزمهم يطلقوا لا يلزمهم ما نعرفش شنو لا ما معجبنيش موترني كراهم فرحانين يمرض
4: يمرح كي على السفسه منو هذاك
0: لا لا لا فما هذا اخطر حاله راهو الحسد وانك ما تحبش الاخيك ما تحبه لنفسك هذا من ديننا الحنيف انك ما تحبش الخير لغيرك كما تحبه اللي كنت تحب كل شيء اللي كنت وماذا بيك تراك الناس هذيك يتغفق في المشاكل وتغفق في الحزن والنكد. اي
4: تفضل. يعني جست نقصد انه كي نبداو مختلفين معناتها في التعبير عن احاسيسنا كما حكيت بكريكا دونك يولي فما سوء تفاهم وسوء سوء فهم فوالا ما نفهموش بعضنا ما نجموش نوصلوا لحل معين انت نظرتك للحاجه تكون
0: مغيره تماما
4: دونك ما تحبش تتواضع او تهبط من النظره هذيك لنظرتي اني وتوازيها معنا تولي مسهلش اهبط وشوفها كما أني نشوفها وحس بها كما أني نحس وبعد إيش
0: نجمو نتعاملو مع بعضنا
4: مش نجمو نتعاملو كان أنت تتكابر وتتعالى بأنك ما تحسش أو أنت ما أنت مكش عميق وكل
0: وتستهين بمشاعر
4: وتستهين بمشاعر الآخر وذي حاجة الحقيقة حتى في ديننا
0: مش باهية
4: ما أنت مش باهية جملة مش حلو الحقيقة سرتوك يبدأ عبيد ما أنت
0: أنا كثير برشة التنمر وكثير برشة في بالحق في تونس تشوف أقل حاجة أو تشوفها لطف يا ربي لطف كي تقرأوا لي كومنتير والتعليق تقول هذا متوانسة مثل مين معناها تقولوا في بعضهم هكا، سواء في المجال الفني ولا في المجال في الثقافة بصفة عامة ولا مجال الصحة ولا مجال مجالات الكل، معناها نحكي حتى احنا كإعلاميين وصحفيين وكل، ترى حالات معناها وتعليق تقعد بيهتة، معناها علاش احنا وصلنا هكا، ما فماش علاش صحيت يرحم والديك.
4: وهكا علاش احنا اليوم موجودين باش نكونوا صوت العباد ذمني اللي ما تعرض للتنمر وغيره.
0: صوتك كيفاش اختزلته في النهاية؟ فما أفاق مفتوحة، فما حلول، فما وإلا شعر مخضر من ذي كما رفيه في الكتيب يعني الخزيلة والعصارة متاع البطف يا ربي، معناها كانوا شعل فيه النار. هي مزينة رأي الفكرة أنه حتى تغزر يزي من التفكير.
4: هذاك الديزاين عملته بربي، خل الفرصة خليني نعمل ريمرسيمون للكوزينة متاعي. رحاب كريم عايشك، عندها باج ديزاين، عندها باج ديزاين باي رحاب، ربي تبعوها في سور فيسبوك انستغرام. دونك هي تعمل توسكي دونك دي بوتي بيرسوناليزي دو شوكولا، كل ما يخص التخرج سوتونس، كل ما يخص توا عندنا تباك ان شاء الله ربي ينجح
0: الفكره وتبوا
4: فوالا. دونك
0: عندنا
4: تخدم على روحها، دونك جوست هي تعمل دي شوكولا بيرسوناليزي للسوتونس، تنجم تخدم لكم حاجات باهيه، دي كارت فيزيت
0: مؤلفات صحات تنجم تستعين بها، راه كان عندك مؤلف
4: حتى لغلاف الكتاب زاد.
0: وانت شكون قام لك بالكتيبه هذه؟
1: نسيت
0: اسمه، هو الكارزينيا هذه الخزيلة وعصارة الشعر هذه تقديم دكتور أبو بكر بالحق.
1: شنو هيش كارزينيا؟ شنو
0: ما السنة نوع من النبتة نوارة ولا؟
1: لأنه بارشا يسألوا
0: ليه كارزينيا كيفاش
2: نوارة زهرة؟
0: لأنهم لا يعرفون الورود، اللي ما يعرفش لا يعرف الورود، لا يعرف نكهة الحياة ولا يعرف الطبيعة. فيش كاردينيا معني كاردينيا معروفة
1: في التقديم، قدم الزهرة هذه في عمل بحث كامل عليها وقدمها
0: عز نوارة.
1: هي هي هي في في الشرق تستعمل ك هي
0: ديكلاراسيون
1: دامور، يعني اللي يمد لك وردة بيضة من غير ما يقول لك راني نحبك، معناها مهما يكون الشخص، وإلا يقول لك تو ما في العراق ولا سوريا ولا يقول لك صباحك كاردينيا، يعني صباحك حب. هي كاردينيا هي الوردة،
0: هي أجمل وردة معناها مزيانة برشا، حتى كي ترى لا فيها الروز، فيها فاهم التوندونس بتاع كما تشوف فيها في الصورة في الكتاب. هاي سي حاتم موجودة في الكتاب نتاعك هكا، فيها الغفلين نتاع الروز الوردي، فيها برشا ألوان. بيه اي عندك مضيف؟ يعطيك الصحة على حضوركم من تونس. انت راهي جات من تونس كيفكم؟
4: لا لا جيت من المستير.
0: من المستير
4: اي من خنيس تحديدا.
0: مرحبا بك،
4: تحية أهلي خميس.
0: ما قلت لي باش نجي من تونس؟ نو
4: لا اني يعني نقرا في تونس.
0: نقرا هذاك علاش ضاعت عليا الافكار اليوم. الشمس عملت فيا اي اليوم غدوه يوم الشمس 21 جوان اللي هو عيد ميلادي، اللي هو اطول يوم في العام. شفتك الوالده نجات الله يرحمها جابتني في اطول يوم في العام، هذاك علاش انا راني نشاكس برشا وما نسكتش على كلمه الحق، وصبورية برشا، صبورية صبورية صبورية، ما كي زادة في ثبية الكيس ما عادش نجم نصبرش، يقولي ما عادش صبر.
1: غدوة تعمل 20،
0: نعمل 20 سنة، 20 سنة عمر السعادة والهناء غدوة إن شاء الله.
1: 25
0: سنة ما تزيدنيش 5 سنين. عايشك اليوم العالمي للموسيقى، وجونا أحلى جو باش يكون في سوسة وفي المستير وفي فما أجواء احتفالية، متأكدة أنا باش يكون في تونس الكل على ما صار تونس الكل قدر يحتفلوا بعيد الموسيقى وعيد ميلاد عبد الحليم حافظ. شوف أنا معناها زادة محظوظة اليوم العالمي للموسيقى،
1: اليوم العالمي للموسيقى.
2: أنا غنيت في باريس في لافيت دو لا ميوزيك،
0: هذا هي هذيك بالفرنسية وإحنا نقولها بالعربي
2: لافيت دو لا ميوزيك، والله وقفك
0: اليوم العالمي للموسيقى
2: 2002 و3.
0: وغدوة يوم الشمس، زادة يوم الشمس فيه برشا تظاهرات حلوة كونية مناخية يلزمكم تعرفوها، تنجموا تتصلوا بقصر العلوم يعطيكم تفاصيل اليوم هذا شنو معناه وليش يفيد وعليش سمي بيوم الشمس، خاطر راهو باش تكتشفوا برشا معلومات ما كنتوش تعرفوها. خليكم انتوما تنقبوا تبحثوا، خاطر بحث مزيان مزيان مزيان يخص عالم المناخ، علاش سمي بيوم الشمس. انا هاك تشوفوا فيا مشرقة، هذاك علاش انا مولوده نهار 21
2: ان شاء الله ديما
0: شاكر ونفسي نشكركم السلام. انا ميسالش خرجت شويه على الموضوع، ما يلزمني نحب روحي شويه زاد هكا ولا
2: اي تشطرني
0: منذكر زادك. حضروا كدويتكم غدا نجيب لكم التورته، حضروا كدويتكم. حاتم احلى هديه جيتنا اليوم انت وسي دكتوري سامي، والله نورتوني
1: اليوم. مناسبه اليوم العالمي للموسيقى نحب نقول غدوه كورال اندلس يقدم اللي هو أنا نشرف عليه إن شاء الله العشرة نتاع الصباح، نقدم عرض في دار الثقافة رواد أريان.
0: عرض ثقافي بشيكون؟
1: كورال أطفال.
0: أي شنو فيه معنى مجمل الأغاني على الأغاني الصور الشعرية شنو باش تغنيو؟ فما غنية على البيئة والشمس وال
1: عنا البيئة البيئة نغنيو على كل شيء. الكرة الكرة الأندلس نغنيو على البيئة عنا نغنيو على التراث نتاعنا نغنيو على المدرسة نتاعنا نغنيو على العالم نتاعنا.
0: ملانة مستدعية باش نكون بحذاك
1: مرحبا هي جا
0: تصورني انت والله كان بمقدوري والله نحب جو الصغار والله محليهم خاطر يعطيوك حاجة ما تصورتيش بالكل
1: ان شاء الله نبرمج
0: اي اكيد ان شاء الله تكونوا بحذاك ان شاء الله. عندك كلمة الاختتام تفضل كمل معاك خلينا مش نكمل بالفن والموسيقى تفضل ميكرو عايشك
4: يستحق معناته انكم تقراوه وتشريوه تلقاوه في مكتبة الكتاب بتونس نجمو تتكمانديوه زادة على السيت متاع مكتبة الكتاب وتلقاوه زادة في مستير في مكتبة السعادة في لو دوبون دو فونت متاعها وراهو الكتاب عبارة
0: ماهوش غالي زادة
4: ماهوش غالي بكانز دينار دونك لمس كل شيء الحقيقة فيه برش عناوين محاولة ملء مرحلة التشافي لماذا أصبحنا جيلا
0: يعني مش تلقى من خلال المؤلف هذا برش حلول للمشاكل ومشاكل تخصكم رأو صغيرة وكبيرة
4: الإنسان والإنسان للمشاعر أن تمضي برش حاجات الحقيقة حكيت عليها وتم نفس الكوليكاية الحقيقة وحاولت معناتها في 3 سنين ولا ما نعرفش قداش بعد
0: إن شاء الله أيش كن لنا معكم صفحات في البرمجة الصيفية إن شاء الله بيحاولوا لنا نستعينوا برشة من أفكاركم إن شاء الله.
4: جست حبيت نقول راو إن شاء الله باش يكون عنا سيونس دو ديديكاس للكتاب هذايا في مستير إن شاء الله تنورونا بحضوركم ونصدعك نزيد إنس جيب حذايا إن شاء الله. وجست ما حددناش بوقتاش الدات أما تو نهبط على صفحة الفيسبوك متاعي أي
0: إبراهيم تذكروا الاسم هذايا أي إبراهيم تلقاو مؤلفات وتلقاو جو وتعرفوها اللي هي خاطر برشا آيات ما شاء الله أي دونك تلقاوها وتلقاو الريبرتوار متاعها. ألف ألف مبروك عليك المؤلف اللي يعتبر ولدك ولا صغيرك ولا حاجة ياسر قريبة معناها من حاسيسك ومن حاجة تخرج منك معناها وتفرح كي تراه مرا
4: الرواج يعني الانسان كيبدا عنده هواية سواء في الرياضه
0: صليت مع الكتاب باش تكون حاضره وروشت
4: الكتاب الحقيقه لا ما جاتش الفرصه لحد الان وكنت نقرا ديجا
0: ان شاء الله ان شاء الله
4: ان شاء الله عايشك دونك مشكوره جدا ايناس على
0: بالعكس مرحبا بيك والله مرحبا بيك في كل وقت اي انا سعيده راه بوجودك معايا تبدا هكا بالحق شاب قريحتها ما شاء الله ما شاء الله عليها ماني حساسه وتعاون ان شاء الله ربي يفضلك
4: شكرا بفضلك.
0: نسمع غزوية ولا تحب نسمع سي حاتم؟ والله قد من أن نعمل معكم 4 سوايع وما نكملوش احنا اليوم.
1: ما نعرفش الوقت ماذا بينا نسمع.
0: انتيش تلباك سمعتوش زغريطة ولا حاجة ما زالت الأربعة لا حول الله صار حبينا نفرحوا معكم
1: الأمهات
0: لميمة لميمة ولا غنية لميمة
1: نسمعوا غنية الأم
0: اللي هي حاتم
1: اللي هي كتبوا في الحب غنيات
0: كتبوا في الحب غنيات يا
1: هاي كتبوا قصايد وروايات كتبتك أمي أحلى غناية وأغلى حتى من الحياة
0: خاصة كنت تسمعها بصوت صغيرات
1: لا هذه بصوت مربية طفولة
0: هاي بصوت معهم اللي يردوا في الأصوات
1: لا خدمة وحدها
0: حد هذية
1: وحد خدمة والأغنية محلها تسمعوها
0: هاي بصوتها
1: وأول مرة نعمل الموسيقى النوع هذي
0: تحية لكل مربين تحية خاصة زادها ومتعبه
1: مسار عام كامل تحية كبيرة للأستاذة سمية منصوري اللي هي مربية طفولة اللي أصرت في عيد الأمهات ما تستهلكش يعني ما تجيبش من اليوتيوب حاجة أصرت كونها تخدم معي أغنية اتصلت بي وكتبت لها ولحنت لها ووقفت في استوديو أول مرة تغني وصوتها محلاه بالحق
0: وانت تحية. حتى الطفلة الفلسطينية الفتاة الفلسطينية اللي جات وقت الحرب يعني كنت في تونس غزاوية وراسي عالي
1: انت غزاوية أغنية سبيسيال شوية لأنه أول مرة في العادة الأغاني تحكي على الفلسطينيين هذه جريحة فلسطينية هي يعني اللي تغني هي جريحة غزاوية جاتنا من غزة مصابة داوت في تونس تقرأ توا من المتفوقين ما شاء الله عليها لا بأس عائلتها مفرقة يعني في العالم لأنه هم تعرضوا لعملية قصف مباشر على دارهم يعني
0: قتروحة في تونس
1: سبيسيال برشا الغناية وهي تغني تحكي في واقعها يعني
0: بيخل نسمع الأم يا حاد
1: نسمع الأم نسمع سمية المنصوري
0: سمية المنصوري تفضل تحية منا لكل مربين يا ربي

0: الله الله
1: كنا معكم دائما في قلب.
0: الله الله على هالصوت. انا والله يا حاتم علاش قلت لك صوت اطفال؟ هذه مربيه صوتها هكا؟
2: هذه سميه منصوري
0: ما شاء الله عليها.
2: وفي التسجيل فما حاجه ما نعرفش، هي اول مره تسجل قدام المصدح وبعد طلبت باش تعاود. انا ومني الغضب قلنا لا ما تعاودش،
0: خاطر اللي خرج الاخراج من الاول ما يتعودش.
2: الاحساس اللي خرج الاولاني
0: ما شاء الله،
2: خاطر
0: والله عندها صوت ياسر مزيان. ان شاء الله نشوفوها في اعمال فنيه معك، علاش لا؟
2: ان شاء الله حات. هي تحب تعمل هي تحب تعمل حاجات تربويه كيما قلت لك. المشكله كي تجي الانشطه اللي في رياض الاطفال ولا حاجه تجي باش تعمل نشاط وتجي تلوج على الاغاني، تلقى على اليوتيوب للاسف للاسف يعني كانش جماعه الخليج عاملين اغاني.
0: شوف شوف حاتم، الدوام ينقب الرخام
2: ان شاء الله. انا نحاول
0: انا برخام. انا عندي ثقه فيكم
2: وباش نتبع فيكم. تقدمت في عيد الامهات ولاقت استحسان الاغنيه وان شاء الله نعملوا اعمال تربويه اخرى للصغيره موجهه للاطفال ان شاء الله.
0: ان شاء الله. مرحبا بك يا سيدي، تنورنا والله. حصه ياسر مزيانه معاك. بعض الكلمات تخص هكا شويه صبر، تثلج تثلج سريره الامهات مع ايه. تفضل.
3: اي هذه حديثه النشاه خاطره، تقول يعيش الانسان وهو يعانق كلمه ينتظرها او نظره تحسسه انه لا يزال موجود بنفس الوجود، يعيش وهو يسعى للحصول على اعتذار يرضي شتات أفكاره وصخب توقعاته المحطمة، يعيش وهو يروي الآخر بينما يكاد يموت عطشا، يعيش بين رماد نيران نتجت عنه دون رغبة منه، نيران تآكلت معه معها أحاسيسه وأصبح ينظر لذلك النتاج وكأنه أجنبي عنه وكأنه ليس من صنيعه. يرضى المرء بما يسعده لكن تلك السعادة ليست بكافية ولا حتى جابرة لما آلمه، سعادة احتياطية تحتويه لكن ليس بكل ما فيه، بجزئياته الصغيرة وبتفاصيله الثانوية، أما عن تفاصيله الأساسية فهي لا تقدر عليها ببساطة لأنها ليست السعادة المستحقة التي انتظرناها، لكن المؤكد أنها ستكتمل رغم طول الانتظار، ستحتوينا بجل تفاصيلنا، ستسعدنا كما حلمنا وبالطريقة التي تلزمنا.
0: هكيك سمعتوا أي وصلت لكم معلومة باش تقتديوا بها، خاصة الناس ونساء والعباد اللي تستنى في النتائج.
3: نوجه تحية عندي أربعة كوزيناتي اللي هما بنت خالاتي ولاد خالاتي، استناو في نتيجة الباك
0: إن شاء الله ربي ينجحكم. إن شاء الله سامي زاد الكسوري استنى في بنيته نتيجة بنيته إن شاء الله ربي ينجحها وإن شاء الله طالع خير عليكم يا سامي. هات كلمة الختام تفضل، خاطر مرة الوقت بسرعة
3: قصوى
0: قصوى.
2: مشكورة على
0: قرب الميكرو حات،
2: مشكورة على الاستضافة.
0: بالعكس أنتم يعطيكم الصحة اللي جيتونا من تونس في نهار بالحق سخون برشا اليوم.
2: لاباس لاباس لاباس،
0: يعطيكم الصحة.
2: المهم ان شاء الله للسادة المستمعين نكونوا عجبنا عجبتهم معنا شنو قدمنا.
0: اكيد
2: انت ان شاء الله تكون عوده بحذاك بحاجات جديده.
0: نعديو غزاويه نخدموا بها،
2: نعديو غزاويه. تحيه للطفله الفلسطينيه هيبه الاخرس. هيبه الاخرس تذكروا الاسم هذا، انا قلت لها باش تولي انت سفيره اطفال فلسطين،
0: سفيره السلام والسلام،
2: وتذكروا الاسم بالحق هذا. والغنية ركزوا فيها تحكي على لسان الطفلة هذه، باش تحكي شنو صار لها وشنو تتمنى في الاخر ومحلاه
0: المطار. صح يا حاتم، انت محلاك ومحلى حضورك ومحلى سيسامي حضوره والمرافق ليكم. زملائي وزميلاتي اللي كانوا معنا ومازالوا معنا باش يوصلوا معكم مشوار عبر اثير اذاعه المنستير، شكرا لابراهيم مره اخرى الف فنانين. تحيه للناس اللي امنت بهالبرنامج لانه الحلقة القبل الأخيرة بالنسبة طبعا للبرمجة هذه.
2: مرة أخرى تحية للمدرسة اللي أنجت الأغنية، براعم زهرة المدائن أنجت زاد الأغنية للطفلة الفلسطينية اللي هي تقرأ فيها.
0: يعطيك الصحة يا حاتم، شكرا لك. حاتم بن حميدة ما تنساوش الاسم. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستير. أهلا بكم ما إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه شواطئ السباحة. وقد بينت نتائج المتابعة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبرية. سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر مايو 26 2000، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة ب 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 25 2000، وفقا لبيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، نظمت عمادة المهندسين التونسيين تظاهرة خاصة لتسليط الضوء على واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي في تونس، وذلك بحضور عدد من المهندسات والمهندسين وممثلي الهياكل المهنية. وتطرق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي لظاهرة هجرة المهندسين، معتبرا أنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. أعلنت جامعة قرطاج عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج لضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع جميع مراحل التحقق من الشهادات الجامعية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع وقفة إخبارية جديدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك و

0: كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم. نهائي كأس العالم 1938 نجمع المنتخب الإيطالي بمنتخب المجر. الجمهور الفرنسي اللي نظم البطولة في بلاده كان ضد طليان لأسباب سياسية ومتعلقة بالحرب والصراع بين ألمانيا وإيطاليا وبقية العالم، وكان ثم برشا مظاهرات حاجدة في باريس ضد الفاشية. الزعيم الفاشي موسوليني كان بمناسبة الدور النهائي بعث رسالة لملاعبية منتخب بلاده فيها أربع كلمات مختصرة: إما الفوز أو الموت. الشيء اللي خلى حارس مرمى المجر بعد ما خسروا الماتش النهائي ضد إيطاليا يصرح ويقول: صحيح خسرنا الماتش لكننا أنقذنا حياة 11 راجل.
0: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
2: دقيقة صحة.
3: عسلامة ومرحبا بيكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو كيفاش نحسنوا المناعة متاعنا. أول حاجة لازمنا ناكلوا ماكلة متوازنة وصحية. ثاني حاجة لازمنا نقوموا بنشاط بدني متوازن ومنتظم. ثالث حاجة لازمنا نشربوا برشا ماء، زوز إطرات ماء في الصيف وإطرة ونص ماء في النهار في الشتاء. رابع حاجة لازمنا نبعدوا على التوتر والقلق والاكتئاب. خامس حاجة لازمنا نرقدوا مليح، وفي الأخير لازمنا نقوموا بالتلقيح متاعنا اللازمة. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
2: دقيقة صحة.
0: لقاءات رياضية.
4: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية، نبدأ معكم إن شاء الله من توا حتى للخامسة متاع العشية. لقاءات رياضية كل عشوية سبت تعودتوا بينا في التوقيت هذية. اليوم في الساعة الأولى باش نقترحوا عليكم استضافة لممثلين عن الاتحاد المونستيري فرع كرة السلة، تحديدا صنف البراعم، بمناسبة حصولهم على البطولة. بعد شوية إن شاء الله ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا. وفي الساعة الثانية باش نحكيوا إن شاء الله على المونديال. المونديال كما تعرفوا متابعة متواصلة على موجات إذاعة المونستير. ساعة من المونديال في حل نناقش مع أنيس بن حسن ونجا عاشور في التحليل الفني، باش نحكيو على المباراة تونس واليابان. أكيد تفصلنا ساعات قليلة عن هذا الموعد المهم، الخمسة متاع الصباح، مباراة شعارها تدارك بالنسبة للعناصر الوطنية، كل ما يتعلق بالجوانب الفنية وآخر المعطيات إن شاء الله باش نحكيو فيها في ساعتنا الثانية. نحب في البداية توصلكم تحية كامل الفريق، محمد سيدية في الجانب التقني من أمام الكونسوليت، في الإخراج الرقمي حسام نوار، معاذ الحديدة في التنسيق، معكم سنة البرهومي. أكيد بعد شوية بعد الفصل الموسيقي مستمعينا ومتابعينا على صفحة الفيسبوك وخاصة صفحة اليوتيوب، باش تكملوا على اليوتيوب تابعونا، تابعوا الحصة متاعنا استضافاتنا وأيضا مختلف فقراتنا في لقاءات رياضية. مرحبا بالجميع.

0: الشابة منولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة.
1: إذاعة المنستير،
0: صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم.
2: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالاي هوايه متاعك تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، تحية لكم الكل من اختار يتابع فينا على صفحة اليوتيوب راديو المنستير وكذلك صفحة الفيسبوك، الكل اللي اختار نكون على موجات إذاعة المنستير دايما في لقاءات رياضية وأكيد في ساعتنا الأولى من البرنامج متاعنا اللي يتواصل إن شاء الله حتى للخمسة. سعيدة جدا باستقبال ممثلين عن فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، نحكي على فرع كرة السلة، نحكي على تتويجات في الشبان والجديد حصول البراعم على لقب البطولة. حاضرين معنا في الاستوديو ممثلين جاوا اكيد فرحانين بالتتويج واحنا نحبوا نشاركوهم الفرحه ونحتفيوا معاهم ونعيشوا معاهم ممكن كواليس واسرار هذا النجاح. تحيه لكل من اختار ان يكون معنا دائما جدد، تحيه كامل الفريق محمد سيدي، حسام نوار، معاذ الحداد، معكم سناء البرهومي. نبداو بضيفنا الاولاني حسام المحمدي المدير الفني، مدير الفني في الشبان. حسام المره اللي فاتت جيتنا اكيد بتتويج الاصاغر، المرة هذه البرام
4: كما قلت سناء، المرة اللي فاتت جينا بتدويج الأصغر اللي المدرب متاعهم، المرة هذه البراعم بتيتر آخر اللي هو ديركتور تكنيك. الحقيقة ما هيش نفس الشعور، ما هيش نفس الفرحة، ما هيش مش كيف كيف بالكل، خاصة مع صغيرات مع البراعم نحكي على وليدات أقل من 12 عام، وفي بوست آخر اللي هو مدير فني وستاتوي آخر تيتر فرحت به برشا وزادني برشا.
3: وكيل اللي تبعوا فينا توا حتى في الإيماج، الكأس هذيك اللي هي بجنبك هذه هي البطولة الجديدة اللي تنضاف إلى خزينة فرع الشبان في كرة السلة، وسعيدة جدا باستقبال جعفر الزنيتي رئيس الفرع. مرحبا بك جعفر.
5: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعين على إذاعة المنستير.
3: جعفر في المرور المرة اللي فات الحقيقة خليت انطباعات ممتازة برشا، شافوا فيك ممكن المسؤول المستقبلي، شافوا عندك كاريزما، عندك ممكن قدرة على التواصل، وخاصة النتيجة متاعك تتكلم عليك جعفر.
5: هذا من فضل ربي، هذه أول حاجة والحمد لله. الحقيقة الواحد يخدم على روحه ولقى العباد اللي وقفت معاه وخدمت معاه ودزت معاه، وإن شاء الله كل ما وبايل للجمعية اللي احنا فيها إن شاء الله ربي يقدر ما باش نعاونوها باللي نجمه إن شاء الله.
3: مرحبا بك جعفر الزنيتي رئيس الفرع فرع الشبان. كيف نرحب بمحمود بيزيد مرافق اللي كان مع فريق البراعم. مرحبا بك محمود.
6: مرحبا بك ومرحبا بالناس كل كا.
3: حصيلة كانت ممتازة بالنسبة للبراعم وخاصة زد الأصناف الكل بالنسبة لفريق الاتحاد المنستيري في كرة السلة السنين.
6: اي الحمد لله يا ربي، الناس كل خدمة مع بعضها وكل قراب لبعضها، وخاصة يعني كي قراب على الاخر لجماعة البراعم والمدارس هم اللي خدمت معهم سنين وكنت قريب لهم خاطر عبارة اخواتي صغار وكل شيء، والحمد لله يا ربي خدمنا عام سنين بالتتويج.
3: طبعا شوية زي تحكينا كيفاش كانت الأجواء الكواليس، كيفاش عشتوا العام متاعكم. وسعيدة جدا باستقبال رضا جعفورة النجم الكبير، النجم المستقبلي خلينا نقوله. مرحبا رضا.
7: مرحبا بك.
3: مبروك الحصول على لقب البطولة.
7: شكرا.
3: كيفاش كانت التتويج بالبطولة؟ كيفاش عشت الفرحة هذه متاع أنك تكون بطل تختم الموسم بلقب؟
7: غادي ملول
3: كان فما تنافس معناها كان فما برشا فرق وتتنافس
7: كنا ملول مش متعودين ببعضنا وكل وبشوي بشوي بدينا نلعبوا
3: بديتوا تفهموا على بعضكم صحيح
7: وبشوي بشوي تحصلنا على كأس
3: على اللقب هذا خل تعرفوا عليك انت شنو تقرا في المستوى نتاعك الدراسي
7: باس ويتيام عمري 12 سنه نتري مع اتحاد رياضي منصيري
3: وشنو المركز اللي طلع فيه البوست
7: 3-4
3: ما شاء الله حتى في الطول معناها تبارك الله بالنسبه لعمره 12 سنه حسام زاد فما سيليكسيون حتى في العمر هذا
4: صحيح بارابور عمره تاي موجود رضا هو مازال ما يعرفش لما حاله قلت له شنو البوست نتاعك 3-4 بالنسبه للبنجاما مازال ما فماش دي بوست معناها
3: ديما نعرفش حسين
4: ابارتير من الدوزيام اني مينيم كادي واللي يظهر شكون المينير دو جو شكون دو شكون التروا شكون كات بالنسبه للبنجاما يلعبوا كلهم صغار كيف يظهروا شويه شكون جوار القصير يمكن قدام تشوفوا اريير شكون طويل يمكن تشوفوا ان بوست 4-5 مي في العمر هذا مازال ما فماش تخصص ديجا تلقى الصغار كلهم تلعب كيف ما فماش دي بوست فما اكثر سبيسينج اكثر جري في الكولوار اكثر من انه تخصص
3: يعني تعلموهم ممكن ليزابيسي التقنيه الاولى كيفاش يتعاملوا مع كره السله بخدمه معناها ادابتي للعمر نتاعهم
4: بالضبط براتيكمون الخدمه معاهم الكل تكون دي فوندامونتو لاسيسيات دي فوندامونتو كالكسوا اوفنسيف ولا ديفنسيف يلزم صغير في العمر هذا يشبع من باللي فوندامونتو هذوما هما اللي باش يخليوهم بعد ينجم يابليكي كلك سوا لونترونور اللي باش يجيه كي يبدا شبعان باللي فوندامونتو ينجم ديجا يابليكي الحقيقه كان معاهم كوتش الكوتش محمد علي اللي نوجه له تحيه اليوم مش حاضر معنا ومعهم كمساعد مدرب نجيب شير اللي هو الحقيقه نشكروه ومتخصص براتيكمون في الخدمه هذه مع صغار في اليدوز في اللي 14 خاطر سي با فاسيل انك تخدم لي فوندامونتو واللي ديتاي نتاع لي فوندامونتو وتتعامل مع صغيرات في العمر هذايا نشكر الكوتش محمد علي والمساعد
3: محمد علي رفرف ونجي بشير اللي حاضر معنا مستمعينا في الاستوديو بعد شويه يكون حاضر معنا في البلاتو يزيد يعطينا زاده ممكن اكثر تفاصيل حول الخدمه الفنيه اللي قاعده تخدم بالنسبه للصغيرات هذه كما كنت فسر لنا معناها الاساسيات اللي فوندامونتو هذوما هما اللي ياخذوهم اللول معناها ومن بعد تبدا الخدمه معناها اكثر سبيسيفيك وتزيدوا
4: كملوا التخصص وين يكبر الصغير وين باش تزيد التخصص وين باش يزيد التوجه نتاع بالعمر بارتير كما قلت لك من ديزاماني ومن الكادي يظهر جوار شنو البوست اللي ينجم يلعب فيه
3: جعفر بطولة جديدة بالنسبة لك انت بالنسبة للبراعم فاش تتمثل الخصوصية متاحة كيفاش عشتها
5: الحقيقة البطولة هذه بالنسبة لي هي أهم بطولة الموسم هذا كاتيجوري متاع البراعم كاتيجوري محبوبة برشة تعرف صغيرات ترى فيهم قدامك تتخيلهم في 5 و6 سنين باش يكبروا باش تراهم في الليل بنجامة بعد باش تراهم في الليكول باش تراهم بالميني ما عرفت باش تعدى المراحل العمريه الكل ان شاء الله تتعدى تشوفهم قدامك الحقيقه نحب نشكر برشا المدرب نتاعهم سي محمد علي الرفراف الحقيقه انسان متبارك الله عليه تربيه واخلاق عاليه قبل كل شيء
3: اختصاص
5: والحقيقه اختصاص تدريب الصغار
3: عنده مقاومته
5: اي والتعامل مع الصغار راهو صعيب برشا كل واحد وكل صغير وكيفاش يقبل المعلومه وتتعدل وما تتعدل وش عاود له ما تعاود له تتغشش ما تتغشش وطول البال اللي عنده الحقيقه سي محمد علي انا انسان نحبه برشا وممكن اقرب واحد لقلوبنا الناس الكل هو سي محمد علي تلمو الحقيقه انسان اخلاقه عاليه ياسر يسهل الخدمه والخدمه معه محلاها برشا الحقيقه وما يصعبش عليك الخدمه حتى حسامه ويعرف الخدمه مع محمد علي قداش محلاها بالنسبه للصغيرات هذوما علاش نقول انا التيتر هذايا نحبه برشا خاطر ريناهم كيفاش بداو من الاول وكيفاش كملوا في الاخر بداو من الاول حتى الادفرسير اللي لعبنا له في الفينال وصلنا خسرنا ضده في الماتشوات الاولانيين في الفاز الاولى اليوروتور بكار كبير وصلنا من بعد خدمنا 6 شهور
3: قال رضا ما زلت ما عندناش لي زوتوماتيزم ما زلنا ما استنسناش ببعضنا
5: عملوا 6 شهور معنا خدمة الحقيقة الأولاد وتضحيات الأولياء ويحاولوا الجوارات ما تغيبش وكيفاش ينسقوا بين اتوداتهم وقرايتهم. تبارك الله عليهم زادة بالنسبة لجواراتنا ممكن أقل معدل 16 في التلامذة حتى في قرايتهم الحقيقة متفوقين. وريناهم كيفاش معناها النيفو متاعهم تحسن قدام الناس الكل ونتيجة جات في الأخر. معناها الجمعية كانت تخسر ضدها 30-40 نقطة من في الفاز الأولى, طيح ضدها هي بيدها في الفينال وتعمل معها عن جرام ماتش وتهز عليها تيتر, ماهيش حاجة سهلة الحقيقة. ونحب نشكر العبد الكل اللي عاونت, الأولياء, المسؤولين اللي معانا, الإدارة الفنية, الإطار الفني الكل اللي كنا الحقيقة لحمة واحدة ديجا حتى كي ماتش بنجاما ماتش يقول تلقى الزونترينر الكل موجودين, اللي يخدم في الكادي عاون, اللي يخدم في المينيم عاون, اللي يخدم في البنجاما ديجا موجود, وديجا جماعة ليكول الكل اللي يجي ويدبلاسيو ويخسروا من وقتهم وكل شيء في معناها تحس لحمة واحدة بالحق. تأكد منها كتران الستاف تكنيك الكل اللي هز كرهبته ويشق معناها من مستير لتونس باش يجي يتفرج ويشجع أصحابه.
3: فما تنسيق مع الأخين الكل اللي يخدموا معاكم, دونك فما كونتينيتي, فما تواصل, وهذا هو الأهم. مش كل واحد يخدم وحده, بالعكس فما ممكن كونتينيتي, وفما خاصة زادة إشراف خلينا نقوله منكم أنتم جعفر ولا كوسوا حسام اللي شابوتي ممكن على الجوانب الفنية. خلينا مشو نحكيه على خطة المرافق. محمود بالنسبة لك أنت فاش تتمثل التاش متاعك, مساهمة متاعك زادة كما قال التعامل مع الصغيرات راهو ديليكا شوية, بالنسبة لك أنت كيفاش عشت السيزون هذية والتتويج بالبطولة؟
6: والله يعني شو نقولك كيفاش بدأت السيزون من الأول, حسيت بالحق حاجة من الأول ما في بليش كلي مهمة صعيبة نسخيلة مهمة صعيبة, كلما طلعت بالحق حاجة باهية واكسبيرونس باهية على الاخر, كيتعامل مع صغيرات وتشوفهم شو يحبوا شو ما يحبوش وتمشي كيما نقولوا احنا كيما باواهم, وكل ما يسالش حتى لين يخفوا على ساقيهم باش يكبروا باش يوليو جوريت ان شاء الله. واكسبيرونس باهية على الاخر 10 سنين, خاطر راني كنت راهو محب كيما محب في مستي ما كيما سنين كي دخلت الجمعية الداخل
3: شنو اللي تبدل في تفكيرك وفي نظرتك؟
6: ولات فما مسؤولية وبالحق لازمك جميع أكثر تغير عليها وحاجة باية على الأخير. إكسبيرونس سنية عشتها أحلى على الأخير, على خاصة مع سي جعفر وكل حاجة باية على الأخير. يعني لازم تكون قد الكلمة متاعك ومسؤولية متاعك قد شوارات إكسبيرونس باية.
3: ما صارتش طرايف مع الصغيرات؟
6: صاروا برشا طرايف بطبيعة, أما الأكثرية صاروا مع جماعة ليكول, إذا هم خاطر مازالوا صغيرات كل شيء عاقلين أكثر, جماعة ليكول عندهم شوية كهرج, أما زاد ما شاء الله عليهم زاد. وبين جماعة زاد كما قال سي جعفر كلي كان سنيش يعديو كونكور إن شاء الله تاني فيام يعني باش الله.
3: جانب فيها مهم باش نجيك رضا باش نجيك بعد شوي. خلينا نمشي لجعفر ونتوندو ان شاء الله نعملوا التغيير في التركيبه في الاستوديو, باش نرحبوا بعد شويه بنيجي بشير. جعفر بالنسبه لك انت حتى على مستوى التعامل مع الاولياء زاد هذه راهو في لي كاتيجوري جون حاجه حساسه برشا وتقلق برشا. في المره اللي فاتت قلت لي سناء انا عندي ثقه في الستاف التكنيك نتاعي وجميل فما تدخلات, وكيفاش انت تحاول الموضوع هذا ممكن تحيط به باش يكون معناها يمشي في الجانب الايجابي؟
5: الحقيقه هما الاولياء ساعه اللي معنا الكل نشكرهم الناس الكل الحقيقه معناها يسهلوا الخدمه, ما هم شكل شو نقولوا احنا باللغه نتاعنا كلكلاكه ولا اللي عنده برشا وتحس حتى في اللي فينال حتى جوارات اللي ما كانوش كونفوكي عائلاتهم الكل جاو يتفرجوا في صحابهم, جابوا ولادهم وجاو يتفرجوا في صحابهم. بو احنا من الاول الحقيقه كنا صارمين في الشيء هذا, عملنا ريغلومون انترن اللي يتصحح عليه من قبل العبد لله المسؤولين الاطار الفني والاولياء والصغار معناها اللي فوق 18 عام بالنسبه للجونيور. شنو فيه الريغلومون انترن هذا؟ فيه حقوق كل جوار والواجبات نتاع كل جوار وشنو ما الحاجات اللي كيعملهم جوار يتعاقب وقداش يتعاقب, وذلك هو معناها من الاول حددنا كل واحد شنو حتى الاولياء حاولنا ندخلوهم
3: فما كل ميثاق معناها كما قلت
5: حتى الاولياء حبينا ندخلوهم معنا في المسؤوليه يا بارورا, وانت معناها المسؤوليه نتاعك توقف لهنا قبل التيران البرامج التيران هذا بيكتهنينا على الشيء هذا. في وسط التيران راه ولدك لازم يكون عندك فينا ثقه, عندك ثقه في الانترونور، عندك ثقه في المسؤول اللي معاه، في الادجوان تاع الانترونور، في ستاف تكنيك، لازم تكون عنده فينا ثقه. الثقه المتبادله بينه وبين لي بارون الحقيقه هي اللي سهلت لنا الخدمه. معناها الحقيقة أثناء ما عرضونيش برشا، ما عرضوناش برسك جملة الأولياء،
1: تدخلت أخر هكا ولا هكا،
5: الحقيقة ما كانوش موجودين، على خاطر احنا من الأول حطينا ليني روج اللي لي بارون لازم يفوتوهم، ليني روج نتاع لي زونترونور زاد كيف كيف حاجات الانترونور ما عندوش الحق يدخل فيهم.
1: صحيح.
5: وما يفوتهمش زاد حقوق، ومعناها هذوكم هما راهو انت أمور الفنية مدخل فيها كيما المسؤولين، كيف انا المسؤولين والمرافقين ما عندهم حتى دخل بالأمور الفنية. يعني زاد اني مثلا ما نفهم حتى شيء في الباسكت، انا اعطيني نسير، كان فما مصروف نشوف كيفاش نصرفوه، هذاك هو شنو التاش.
1: كل واحد يتحمل ممكن مسؤوليته من الخطه نتاعو. بالضبط،
5: كل واحد والخطه نتاعو، كل واحد يعرف ما اللي هو ما عليه.
1: بالضبط. مادام تحكيت على الامور الفنيه، خلينا نزيدو نتوغلو اكثر شويه ونشوفوا زيد اللي على البنك. نيجي بشير، مساعد مدرب. مرحبا بك نيجي.
8: سلام. مرحبا بك.
1: مرحبا بك نيجي. كيفاش انت عشت زيد الاجواء نتاع الحصول على لقب البطوله؟
8: والله هي بطولة فرحتني برشا، تلخص التعب نتاع
1: اقرب شويه الميكرو نيجي.
8: بطولة قلت لك تفرح برشا، خاصة جات في الاخر، معناها تلخص التعب نتاع عام كامل وتنسي شويه تعب شويه كل الخدمه والتضحيات والتعب وكل شيء تنسي.
1: سرتو في الفاز الاخرانيه كشويه غصره،
8: خاصه الماتشات الاخرانيين
5: برشا غصره.
8: أيه. برشا جلت ثلاثة أربعة ماتشوات كلي في سيكوندا الأخر دو سيكوندات بشيوفة، تعرف تروح شكون بشيوفة تقول ماتش سينيور، معناها ما شاء الله عليهم شرفونا.
1: صحيح. ومع القراية ودونك زيدا حتى باش في الغاسومبلومون والتجمع نتاع اللاعبين الكل، زيدا يزمك تعرف كيفاش تلقى الوقت باش تخدم باش توصل الأفكار نتاعك. أيه. أنت ولا سي محمد رفراف.
8: صحيح.
1: محمد علي رفراف بطبيعة الحال معك المدرب الأولاني.
8: خاصة بنجامع تعرف الأكثرية منهم سيزيام، كلهم برسك عندهم كونكور كل بشي عديو في البريود الأخرى، هم ديجا غدو يعديو إن شاء الله ربي يوفق. لا نهار الاثنين سامحنا، غدو واحد إن شاء الله ربي يوفقهم،
1: فترة امتحانات ومراجعة
8: بشي عديو كونكورك، علاش شهر الأخر الكل واللي بارون يعطيهم الصحة يبدأوا يوفقوا بين الواحد أو يفصعوه ساعة منه أو يحاولوا يمنعوا ساعة انترالمون أو يحاولوا يجيبوه منه، يعطيهم الصحة.
1: صحيح، لخاطر حسين تعرف المشكل هذا بريسك في السبور ديما في تونس، الادابتاسيون بين القرايه وبين التمارين، ان شاء الله الامور تتنظم احسن. بون صحيح صعيبه شويه المساله بالنسبه للاصناف الشابه، لكن راهي هذه مهمه برشا
4: الحقيقه. كما قلت عندنا مشكل كبير في تونس اون جينيرال كونسيرنون سبوريتود، معناها ديما الجوار يلقى برشا مشاكل، وكنت عشتها في ليزيكسبيريونس نتاعي الكل، جوار كيفاش باش يوفق بين القرايه نتاعو والسبور. برمي الحاجات اللي اكزيجيتها سناف في شبان الاتحاد الرياضي المنستيري الحقيقه، فيولا نحب نربيهم على الحاجات هذه، انه ما تجيش تقول لي نقرا ايتود، تقرا ايتود اقراه اور الوقت نتاع لونطريمون. حاولت في البلانينغ نتاع لي زونطريمون يكون البلانينغ نتاع لونطريمون هو بيدو على طول العام ما يتبدلش، او كان خليت لك الوقت نتاع لونطريمون فيك تعرف انه نهار اللي ترينا فيه وانه ما تريناش، تعرف الوقت اللي ترينا فيه والوقت اللي ما تريناش فيه. دو تيل فاسون كان عندك ايتود امشي اقراه في الوقت اللي ما عندكش فيه لونطريمون، تنجم تعمل بلانيفيكاسيون انويال نتاعك لليزيتود نتاعك بعيد على وقت لونطريمون، ما تجيش من بعد تقول لي راني عندي ايتود في وقت لونطريمون. تقرا في المدرسه ولا تقرا في الليسي ولا في الكوليج، تابع لومبلوا دي تون نتاعك على راسي وعيني، مي باش تقرا ايتود حاجه سيبليمونتير في وقت لونطريمون، هذاك حاولت من توا اللي هما صغار نعلمهم انهم يحاولوا يحطوه بعيد على وقت لونطريمون. ما خلى براتيكمون لي كاتيجوري جون كل ديما كي تمشي لونطريمون تلقى صحيح فما دي زابسونس ولكن قليل برشا، لاسيدويتي كانت موجوده، صغار كانت تترينا، ما خلينا بالحق نشوفوا بروغريسيون. بكري قلت لك ديجا التيتر هذا بريسك زاد دين برشا وفرحت به برشا، على خاطر ما فرحتش بالتيتر، فرحت بالبروغريسيون. البروغريسيون كانت واضحة برشا، تنجم تقيمها البروغريسيون بينك بين روحك، تشوف جوار توا أول العام شنو ينجم يعمل، وبعد ستة شهور شنو ريتو ولا يعمل، مي كي تزيد تكونفيرميه وقت اللي تكومباريه بأن أدفرسير تزيد تكونفيرمي البروغريسيون اللي أنت قاعد تشوف فيها. كما قال لك بكري جعفر، الإمام أدفرسير كنا لعبنا معاه في لونتام تاع سيزون خسرنا 30 بوان.
1: كان فما فارق كبير,
4: فارق
1: في,
4: كبير
1: المستوى.
4: في المستوى بينه وبينهم فيلا. نشكروهم الساعة لفريق قصر هلال تايجر الادفرسير متاعنا اللي هو عامل استراتيجي انه يبدأ يخدم بكري, يبدأ يخدم ابارتير من 6 سنين وفي المدارس ويمشوا للمدارس يبدأوا يخدموا بكري دي تلفصا. الماتش لول وقت اللي مشينا نلعبوا معاهم وليداتنا احنا تقريبا اول ماتش في حياتهم يلعبوا ضد وليدات نفس العمر ولكن عندهم 3 سنين و4 سنين يلعبوا في الكومبيتيسيون, لان كان الفارق كبير ولكن الفارق نتاع 3 و4 سنين اللي كانت سابقتنا بهم الفريق المنافس قدرنا ان نرتربيوه في 6 شهور وولينا الند للند وتمكننا ان نفوزوا بالبطوله. لهنا تظهر لك البروغريسيون تكنيك
1: وكيد هذا نجاح للخدمة نتاعكم
4: الحمد لله نجاح
1: التخطيط والتنسيق مع مختلف اللي يخدم معك.
4: كنت قلت لك حتى المرة الفات في الباساج متاعي انه الحاجة اللي عاونتني باش نوفق في الليتاش هيكم الكل اللي كنت واخذهم سنة انه الليزونترينور كانوا فما كونفيونس وكنا متفاهمين وسهلوا لي الخدمة دي ترفاسون كي نعطي انفورماسيون ولا نعطي تاش نبدأ متهني وكونفيون انه باش تتخدم كالكسوا الليزونترينور ولا الريسبونسابل كانوا متحملين برشا المسؤوليات بالحق ما تقعدش كلا باش تكونتروليه ولا باش تعس عليه جوست تعطيه التاش تعطيه الفكرة وهو توي يخدم
1: خدمة. فما حاجة اتحاد المونستيري فريق كبير في كرة السلة فما ثقافة الألقاب تعديت للصغيرات دونك حتى ولو كانوا معنا متأخرين في بداية الموسم ممكن فنين مازالوا مش حاضرين لكن كي يوصلوا المراحل النهائية ثقافة الفوز بالألقاب قاعدة حاجة تتغرس وتعطي ارتياح كبير للجماهير بتاع الاتحاد المونستيري وخاصة هو نجاحكم انتوما كمشرفين جعفر ولا انت حسين معنا على مستوى الهندسة بتاع الجانب والجوانب الفنية وايضا للملعبيه. خلينا نمشيو لرضا نزيد ونحكيو معاه شويه. ندردشوا معاه رضا جعفوره اللاعب المستقبلي اللي باش يكون نجم ان شاء الله في فريق الاتحاد المونستيري وان شاء الله في المنتخب الوطني. قلت انت تلعب ممكن بوست 3 4 مازلت ما نعرفش اللي ما فهمش دي بوست معناها في العمر نتاعكم في اللي بنجما لكن شكون اللاعب اللي يعجبك وتطمح باش تكون كيفه رضا
7: في سنيور البرة اللي في تونس
1: اللي تحب انت اللي تحب انت احنا
7: البرة فما ليبرون جيمس وفي تونس فما رضوان سليمان وفي راس
1: عرفت تختار ما شاء الله اخترت جواريت الحقيقة استثنائيين عالميين برش كان في تونس وإلا البرة. به انت كيف جيك الغرام قبل كل شيء بكرة السلة علاش ما اخترتش سبور اخر؟ هذه ممكن زاد حتى الاولياء لي بارون اللي يسمعوا فينا تو يقول لك والله نرى ولدي شو يمشي الباسكيت نشوف حتى الفيزيك نتاعو ونشوف ممكن الباسكيت نشوفه ينجح فيها سورتو كذا اللي في مدرسة كبيرة في الاتحاد المونستيري منظمة ومهيكلة وعندهم سالة باش يجيو يلعبوا معناها تحس فما ظروف باهية. انت شنو اللي خليك وشجعك تختار السبور هذا؟
7: ومن لول بابا قال لي تختار من اختار شنو تحب تلعب كل اخترت باسكيت بديت في الحبيب وكل حتى وين جا وانا في العمر جيت المستير بديت
1: دخلت في الصاله كنت قبل في التغباتيو خلينا نقول ولا بون نعرفوا شويه تيران تاع الحبيب وبعد دخلت في الصاله. سينو الامبيونس مع مع مع اصحابك كيفاش عشت هالسنين؟
7: تعرفت على برشا عباد اخرين وكان عام باهي برشا
1: بي. فماش مرة عملت ماتش ما تنسوش طيارة على الاخر
7: ماتش الغاز
1: ضد نادي الغاز عمل ماتش بي حسيمة
4: اي
1: بي نيجي شنو تقول لنا على رضا خلينا نشجعوه؟
8: رضا كيما قال لك كوتش حسيم براتيكمون كلهم قاعدين ماشيين ويتحسنوا خاصة رضا فما زادة وحيد بارك الله عليهم زادة كيما قال لك ماتش الغاز عدى ماتش من احسن ماتشات عملهم فرحان بيه على الاخر في الماتش هذاك خاصه اللي هو فيه بعد 3 برولونغاسيون قعدنا ايغاليتي قداش من مره ماتش وفيه في الاخر كانوا تميزوا فيه هو واصحابه.
1: طيب باش نعملوا تور دو رول ناخذوا كلمه الختام فمش ميساج معين تحبوا تقولوه سورتو دعوه الحقيقه موكز للاولياء توا جعفر باش يبداو يكونتاكتيو فيك ويحبوا يجيو ويحطوا صغارهم يلعبوا في الاتحاد المونستيري في الشبين زيد حتى النقاط هذه تنجم تزيد توضحها. خلينا نبدا معك انت جعفر في كلمه الختام يعني تور دو رول.
5: في كلمه الختام ان شاء الله اول حاجه نحب نشكر الناس اللي وقفت معانا واللي عاونتنا وكسسوا الهيئة المديرة اللي خولت لنا ان نخدموا في المشروع هذا ووفرت لنا كل السبل باش نخدموا مرتاحين. نحب نشكر زادة العبد اللي خدمت معايا في الشبان من مسؤولين محمود عزيز بشير عزيز فريح حمزة قلالة. نحب نشكر الإطار الفني على رأسهم سي حسام الكل باش ما ننسهمش الحقيقة راني نخاف نسمي وما ننسهمش خلينا شوية هذو ما برش ما نجمش نسميهم. نحب نشكرهم برشا ونقول لهم ربي يبارك لكم على التضحيات اللي عملتهم معنا سناء والصبر اللي صبرتوه على الصغيرات وهنا الحمد لله يا ربي عملنا موسم نتائجهم نجم نقوله مرضية بقدرة ربي وإن شاء الله إحنا مازلنا نطمحوا باش نشوفوا أكثر من الاتحاد الرياضي المنستيري على صف الشبان إن شاء الله كوكسسوا كمل تاني ولا كمل عبد آخر في رئاسة الفرع إن شاء الله يكملوا ياخذوا الرولاف كما يلزم علينا حتى كان ما كملنا شحنا إن شاء الله المواسم القادمة وإن شاء الله
1: نشوفوا جمهور الاتحاد المنستيري حطونا في التعليقات حطونا تحبوا جعفر يوصلوا ولا لا جعفر شوف الألقاب ما شاء الله اللي جابت حبوا يوصلوا وإلى اللي على رئيسة الفرع نعرف الحقيقة فما انطباعات جيدة جدا والخدمة تحكي على روحها والألقاب هذه
5: إن شاء الله ديما اللي في خير للاتحاد الرياضي المنستيري يكون موجود إن شاء الله سواء في عم عياني ولا مع أي إنسان آخر إن شاء الله حتى لو كان أنا مانيش موجود باش نحاول نعاون من البعيد ولا نقرب للصغار خاطر هذوما أخواتي الصغار اللي أنا ريتهم يكبروا قدامي عشت معهم عام عشت معهم بقى عندي عامين نعيش معهم وريتهم معنا قدامي كيفاش كان واللي كان مينيم ولا كادي واللي كان كادي ولا جونيور وعمنا معناها وصلوا لدو فينال وخسروهم وريتهم قدامي كيفاش خسروا وكيفاش توجعوا من اللي فينا وسنا نفس الجوارات ريتهم كيفاش معتلين معناها الأبطال معناها متاع تونس الحمد لله إن شاء الله نشوف النومبر ماكسيموم جوارات هذوما إن شاء الله يوصلوا مع الأكابر إن شاء الله باش يهزوا الراية متاع الاتحاد الرياضي المنستيري الفوق إن شاء الله يزيدونا نجوم على البريول متاع الجمعية وإن شاء الله الجمهور زاد يساند برشا الصغيرات هذوما خاطر هما مستقبل الجمعية هما اللي باش يعاونوا الجمعية ماك تعرف اليوم راهو الوضع متاع البلاد الكل معناها صعيب شوية صرتوا في الرياضة فما مشاكل مالية والصغار هذوما راهم هما الحل متاع المشاكل المالية هذوما صغار يحبوا جمعيتهم برشا
1: الاستثمار صحيح
5: يحبوا جمعيتهم برش وما يحسبوش مع جمعيتهم واحنا زاد ربيناهم السنه باش ما يكونوش يحسبوا مع جمعيتهم معناها الصغار احنا كيما احنا نحبوا الجمعيه اللي احنا نخدموا فيه الصغار زاد يحبوا الجمعيه ويحسوا بالشعار اللي هما لابسين
1: صحيح
5: واني الحقيقه فرحان برشا بالصغار الكل من البنجمه حتى للجونيور وان شاء الله ربي كاتب لهم انهم يكونوا في فرق عالميه بقدره ربي
1: وشعار الحقيقه عجبتني التحيين متاع النجمة اللي من الفوق والنجمة اللي ملوطة بالشعار الجديد متاع الاتحاد المنستيري واختياركم ديو بتوني معناها اونيفورم حاجة تفسر ممكن النظام ودخل حاجة كلاس معناها يعطيكم الصحة
5: نظام أساس المعيشة
1: يعطيك الصحة جعفر كلمة الختام ناخذها من عندك نجي بشير فمش ديديكاس تحب تتوجه بتحية بمناسبة التتويج
8: نتوجه خاصة لي بارون نتاعهم تعبين معانا برشا ما يفلتوش نطر المهم يفلتوش حتى ماتش نابل تونس بيناتهم نهارين تلقاه في نابل تلقاه بعد غدوة في تونس معظمهم يشجعوا يدزوا وعاونونا برشا وبراتيكمون سنين الخدمة كانت مرتاحة برشا مع سي جعفر وكوتش حسام اللي خلانا مرتاحين معاه وكهو إن شاء الله نلقاو صغيرات اللي نرانيو فيهم
1: إن شاء الله نشوفك أنت مدرب في المستقبل يكون عندك شأن باش تتعلم برشا من عند سي محمد علي وحسين بالتوفيق لك في مسيرتك اللي كما قلت معناها مدرب قاعد توا في البدايات نتاعك يعطيك الصحة كيف كيف رضا فمش تحية تحب تتوجه لها اللي تفرجوا فيك توا ديديكاس شكون صحابك للعائلة
7: هنا التحية لأمي وبابا اللي عاونوني وكل والكوتشوات واللي ما خلوني ناقشين حتى شيء
1: كهو كهو ذيك هي التحية متاعك يعطيك الصحة رضا نشكر وزادة محمود بيزيد المرافق خليني يتوع على البنك حتى أنا عندي لاني جواريت نتصرف يوم كما في التيرا ناخذ كلمة الختام من عندك حسين يلا
4: الحمد لله ساعة أنه كملنا الموسم متاعنا بوزيتيفمون ما كانش موسم سهل حطينا فيه بارة عالية وحاولنا ان نخلطوا لها الحمد لله حققنا بارتي كبيرة من الزوبجيكتيف اللي كنا حطيناهم من اول عام كنا خدمنا بطريقة منظمة حطينا الزوبجيكتيف عملنا دي بلانيفيكاسيون واضحين دي رابور قاعدين يتخدموا براتيكمون كي خدمنا منظمين وصلنا للريزلتا. الاتحاد الرياضي المونستيري كما قلت وثقافة الألقاب، ومن السهل أنك تاخذ بلاصة في فريق الاتحاد الرياضي المونستيري اللي ديما يلزمه يلعب على الألقاب في كرة السلة. سنة يمكن الميساج اللي عديناه كما تعرف سنة مش تشد الطريق دي بريفيرانس تكون عندك رود سكور، من غير رود سكور يمكن مع يمكن الميساج اللي عديناه بفرع الشبان انه الاتحاد الرياضي المونستيري عنده رود سكور ان شاء الله نخدمه باش يكونوا الاربعة جالي من تكوين الفريق. نسيت باش ننوه انه ناجي اللي كان مساعد مدرب من تكوين الاتحاد الرياضي المونستيري كلاعب وتوا كمدرب، حاجة تفرح ان نشوفوا المدربين من تكوين الفريق والصغار من تكوين الفريق. بكري رضا قال انه بدا في الحبيب، ولهنا نقدموا تحية لكافة الأكاديميات الخاصة نتاع كرة السلة، ما نحبش نسمي خاطر تولي
1: ببليسيتي،
4: ولكن ديجا واضح تاخذ الصغار وتكونهم كيف الأكاديمية الاتحاد الرياضي المونستيري اللي هي ولات ناشطة ولات تاخذ حتى هي عندها صغار وبارتي كبيرة من الفرق متاعنا في البراعم والمدارس من تكوين الأكاديمية متاع الاتحاد الرياضي المونستيري. نشكر الأولياء اللي تهز صغارها لكرة السلة وتغرمها بكرة السلة والباسكيت ولا أي سبور آخر في عمر بكري باش ما نوصلوش بعدها للمحاباة والتدخلات. إذا كان تحب ولدك أنت يكون لاعب من بكري ما هو صغير هزوا للأكاديمي، هزوا خليه يتغرم خليه يترانى، وندعو الأولياء بالحقيقة في ظل الليزونتوراج في ظل العيشة كيفاش ولات أنهم يوجهوا صغارهم للسبور، يوجهوا صغارهم باش يلعبوا خاصة للاتحاد المونستيري وللباسكيت باش نشوفوهم الحقيقة كما نشوفوا في رضات أو بطل نشوفوهم أبطال أخرين. وإن شاء الله نكونوا قمنا بالواجب نتاعنا في حق فريق نسنا، ونشكروا كل ما منخدم معانا ونطلبوا السماح إذا كان خلطنا في حق حد.
1: يعطيك الصحة حسام المحمدي المدير الفني لشبان فريق الاتحاد المونستيري في كرة السلة. محمود باش ناخذ منك زادة كلمة الختام، محمود بيزيد المرافق.
6: أول حاجة نشكر زاد عائلتي حتاني خاطر بالحق زاد بيت عليهم الويكاند الكوليك حتى نقضي معهم كل شيء. أما زاد
1: فما تضحيات
6: فما بطبيعة تضحيات، وبالحق فرحان على الاخر زاد بالله واللي بارون واللي داتهم كيفاش زاد يمشي ويجي وساعد حتى يقعد معهم اونطريمون كل كي يقعد يشوف التقدم تاع اولادهم وكل شيء يعطيهم الصحه. وتحيه زاد اللي كوتشوات كل كي اللي محضروش معنا زاد واللي حاضروا معنا، وان شاء الله ديما قدم افضل واكثر تتويجات.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك محمود بيزيد. إذن هكا مستمعينا نكون وصلنا معكم إلى نهاية الجزء الأول اللي خصصناه لفريق الاتحاد المونستيري فرع الشبان، نحكيه على تتويج البرام وحكينا بصفة عامة زيادة على نجاح فرع الشبان في كرة السلة، تتويجات متتالية، وأكيد كنا غصنا في أكثر من تفاصيل حول أسرار هذا النجاح. أكيد الاستضافة هذه تلقاوها على صفحتنا لليوتيوب راديو مونستير. تحيات محمد سيدي على الجانب التقني والإخراج الرقمي لحسام نوار. بعد شوية بعد الغناء باش يلتحقوا بينا أنيس ونيجي عاشور في التحليل الفني باش نحكيه على المونديال ومباراة المنتخب الوطن التونسي والمنتخب الياباني. ما تبعدوش علينا، هنراجعين بعد شوية.

0: رابعة بعد الزوال في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. البداية من نتائج امتحان البكالوريا، حيث تؤكد وزارة التربية أن الإعلان عنها سيكون عن طريق الإرساليات القصيرة. وتقول وزارة التربية بالضبط أن الإعلان عن النتائج الرسمية لامتحان البكالوريا سيتم يوم الثلاثاء 23 جوان الحالية، ولكن الإعلان عن طريق الإرساليات القصيرة الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون حال جاهزيتها. قالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إن تحديد موعد اختيار مراكز التربصات إلى غاية 27 جوان بالنسبة لتربصات تنطلق يوم 1 جويلية يعني عمليا أن آلاف الأطباء الشبان سيجبرون على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلاتهم بين ولايات قد تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. وأوضحت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيان أصدرته اليوم أن الالتحاق بالتربصات في ظرف 3 أيام من موعد اختيار مركز التربص أمر مستحيل عمليا. أعلنت جامعة قرطاج عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج لضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع جميع مراحل التحقق من الشهادات العلمية. وهذا وتتبوأ تونس مكانة متقدمة على الصعيد العربي والإفريقي في مجال صون وإدارة الموارد الوراثية بفضل ما ركمته من خبرات ومن برامج متخصصة لحماية وتثمين الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية. هذا ما أكده البنك الوطني للجينات الذي أفاد بأن تونس قد عززت مشاركتها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والموارد الوراثية وإرساء أطر قانونية ومؤسساتية لتنظيم من نفاذ إلى هذه الموارد. في أخبار العالم، مضيق هرمز هل أغلق أم لم يغلق؟ تقول وكالة أنباء الإيرانية رسمية أن القيادة العسكرية الإيرانية قررت أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية اللبنانية. لكن القيادة الوسطى الأمريكية قالت أن حركة السفن التجارية في مضيق هرمز قد ازدادت اليوم السبت وأن القوات الأمريكية تدعم حرية الملاحة. وقال الأمريكيون أنهم لم يكن هناك إغلاق لمضيق هرمز وأن جميع السفن تمر على طول مسار محدد خالا من أي شروط أو عوائق تعسفية. أذكركم بالخبر الأبرز. الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا، تقول وزارة التربية عن طريق الإرساليات القصيرة سيكون حال جاهزيتها. موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 5. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. استوديو المونديال. استوديو المونديال. المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان، الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: حان الآن سيداتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: لقاءات رياضية.
2: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية في الجزء الثاني اللي كده باش يكون مخصص للحديث على مونديال كرة القدم 2026. نجدد لكم التحية كامل للفريق محمد سيدية، حسام نوار، معكم سنيل برهومي. سعيد جدا باستقبال المحللين الفنيين البرنامج. نرحب بناجي. مرحبا بك ناجي.
3: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعين ذات منسير وخيرنا الكل.
2: قاعد تبع في المونديال، مستمتع بالمقابلات ناجي؟
3: مش الكل بصراحة بحكم التوقيت، فما مقابلات اللي
2: تقلق
3: برشا.
2: بالضبط،
3: حتى على مستوى التركيز ماش نجم صراحة. توا مقابلة ما 11 الماضي ساعة ومن بعد ماكش تلقى لا عينيك ولا الجهد باش كامل تتفرج على ماتش. هو فما الماتشات بيكس ربي ما تحوش في الماتشات الكبار، ما تحوش في التوقيت
2: مبكر بالنسبة لنا. صحيح. احنا فرق توقيت 7 ساعات، الحقيقة قلق برشا. المسألة دي باش تختلف بالنسبة لأنيس بن حسن. مرحبا بك أنيس.
4: مرحبا بك سناء، مرحبا بجميع مستمعي بعد المنستير.
2: انت
4: يقول لي والله شوف اني اكثر الوقت، شوف اكثر المقابلات فرشت عليهم وعلى الاقل نعمل تلخيص، خاطر شوف اني فما وقت نخليه باش نتبع، على الاقل نبدا عندي فكره على المقابله، عندي فكره على الفرق، عندي المنتخبات. برشا مقابلات فنيا كانوا انا نقولوا فنيا محترمين برشا، كيما برشا مقابلات ما كانوش على اعلى مستوى. فما منتخبات كانت حس نظري مفاجآت كبرى كما أمريكا، من أحسن منتخبات في الوقت الحاضر، فريق عجبني برشا كما نحكي على كوريا الجنوبية بالرغم من الهزيمة، ولكن فما منتخب صراحة مظلوم برشا جلب الانتباه ولكن النتائج ممشتش، اللي هو المنتخب التركي. منتخب التركي من أحسن الفرق على كل المستويات، على المستوى الاستحواذ، على المستوى صناعة الفرص، على مستوى كل شيء، ولكن كفريق يجيب في 14-15 فرصة في مقابلة ومسجل حتى هدف، ثم يجي ضده 3 فرص وتسجله، معناه باش تعطي
3: عمل دي فات
4: باش نعطيك، لا باش نقول لك ظلم كرة القدم، بعد ساعات راهو تشوف ظلم كرة القدم.
2: خلينا في بصفة عامة، معناها هي كسوس وقت تتفرج في المباشر تسهر وإلا تفرج في الملخص الهايلايتس أبرز اللقطات تبعها. باش نحكيو توا على مباراة المنتخب الوطني التونسي، مباراة أمام فرصة ترد الاعتبار بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. مباراة تلعب غدوة في 5 متاع الصباح بطبيعة الحال. نذكروا منتخبنا كان خسر 5-1 وهي أول لقاء منذ في الجولة الأولى. مدرب جديد هيرفي رونار بعد تعيينه خلفا لصبري اللموشي. رونار ركز منذ وصوله نيجي على الجانب الذهني، جانب الذهني باش يخلي الملاعبية يرفع لهم من معنوياتهم ويدخلوا المقابلة متاع اليابان من أجل أنهم يعملوا نتيجة إيجابية، خاصة فما تفكير وبروجيكسيون على أساس الدور الثاني. دونك يقولك المقابلة هذه لازمنا كود كود نحطوا فيها تو لزاتو، حتى ولو أن الوقت شوية على المستوى الفني باش يحط الخدمة متاعهم.
3: صحيح، وكي تشوف أنت قاعد لكن لكوتي ذهني معناتها لكوتي فيزيك ما يحكمش فيه، خاطر مش هو اللي باشر التدريبات، لكوتي ليست نفس الشيء. دونك ديجا الوضعيه اللي تحط فيها معناتها ماهيش وضعيه مريحه. دونك باش يعمل على الديسكور على سبيتش نتاعو على تحفيز الملاعبيه، رغم اللي معناتها مش ساهل وما يكفيش بصراحه، لانه ما تنساش راه هذوما ماكش في جمعيه ولا في كلوب باش نجم في جمعه تبدل كل شيء، ولا عندك الوقت باش تحكي على ايكيب ناسيونال على ماتشات ديسيزيف نتاع كاليفيكاسيون. وانت بصراحه كارفيرونال ما براتيك ما شرفت على حد شيء، معناتها تو تحطيت هو قبل باش تحط في الوضعيه هذه، لكن الوضعيه صعيبه معناتها ما تنجمش تتنبا شنو نجم يصير، لانك انت ما تعرفش شنو، ولا حتى ولو باشرت تعرفش معناتها شنو البوتنسيال.
2: لكن نوعيه الخطاب هذيك هو اللي يلزم، هذيك المطلوب. احكي على الجانب نتاع الوطنيه، تحمل المسؤوليات، مش كل ديما الملاعبيه تتواجد في المونديال. ازيد احاول انه ينقص ممكن من الاخفاق نتاع 5-1 المره اللي فاتت، وقادر مش كل شيء عملته خايب. دونك حامل ترميم المعنويات معناه في الكوتي هذا نجم نقولوا نجح في الحكايه هذه مبدئيا
3: باللغه الفرنسيه.
2: باللغة الفرنسية.
1: وغلب اللاعبين احنا بالفرنسية.
3: والله ثلاثة أربعة لاعبين. والله قد ما هي نحكيه.
2: سيباستيان تونكتي بالانجليزية يفهم أما قال ترجمولي.
3: على قد ما احنا لوجنا على لي بي ناسيونو على اساس انه نيفو باش يختلف، على قد ما توجه كي تسمع سبيتش بالفرنسي وانت دوله عربيه تونسي معناتها ديما راه اللونجاج نتاعك التونسي هو يحفز اكثر. دونك بون ما تنجمش تحكم خاطر هذاك سيتان شوا، لكن كيما كنت تحكي انت كلهم باللغه الفرنسيه شكون باللونجلي باهي ومش باهي بصراحه. لان توا باش يصير التقييم من بعد اسكو لي بي ناسيونو هذوما اسكو ايزون شانجي معناتها بدلوا الفكره نتاعنا احنا كمنتخب تونسي اسكو تبدلت حاجه بارابول اللي كانوا قبل، خاطر اللي رشح
2: بالضبط
3: اللي رشحوا تونس للمونديال مش هما بيدو الموجودين تو مالوريزمون. فما زاد جوارات تفك لها حقها، لكن اختيارات ما كانش قلت لك وقتها ايرفي رونار مش مسؤول على الليست هذه ومش مسؤول على التحضيرات ومش مسؤول على ماتش اميكو. دونك تحط في اصعب دو ماتش اسكو كيفاش باش يخرج منهم، اسكو الكوتي ذهني برك يعاونوا لا ان يقول قوه ملاعبيه. إذا الملاعبية بصراحة عندهم لي مويان فيزيك وينجموا يحاربوا ينجموا يعطيوا الماكس، أما يقعد يوم مربوط بشنو حضرت بصراحة. بيه.
2: أنيس نمشوا للأمور الفنية مباشرة، تتوقع أنه بيتم التخلي على خط 3-5 سنين، ممكن مش نرجع 4-3-3، تتوقع زادة هذيك خطوة أولى باش يعملها، فما تغيير ممكن على حراسة المرمى، قاعدين نسمع في أصدي أنه تقريبا تغييرات في راس شوات باش يدخل في الهجوم مثلا، أفكار قاعدة تجي ممكن حسب التمارين وحسب ما شفناه زادة في المباراة الفارطة، ما تصورش الأخطاء ذيك باش تعاود تتكرر.
1: شوف أنا مش نعمل شوية ملاحظات بعد إذنك سمان. ممكن آخر حاجة قالها ناجي على إيرفي رونار، شنو خليه يجي المنتخب في وضعية صعبة كما تحكي لو مسؤول على الليستة لو مسؤول على فترة التحضيرات حتى اللاعبين حتى الطريقة بتاعه اللي بش يلعب بيه 4-3-3 هل هي موجودة مقاوماته مش موجودة، عنده لاعبين باز عنده لاعبين ما كانوش موجودين في الليستة إذا معناها كانت عنده خيارات أخرى. ولكن رو إيرفي رونار بالخبرة بتاعه بالسيفي بتاعه قداش حتى على مستوى المالي قداش يخلص، معناها ما نتصورش يعني 100,000 دينار نقول بصراحه بالفرشه، معناها 100,000 دينار تونسيه باش يجي على خاطر هو كان معناها قبل بشهرين يخلص في السعوديه 400,000 يورو، معناها ما نحكيوش على لا مقارنه. دونك اني متاكد انه ريف المنتخب خاطر شوف في الهونيفو راهو يتبع كل شيء، وتقول خاصة أن اللعب برشا في الأفريق يعرف المغرب ورانا المغرب رانا زامبيا رانا كوت ديفوار، معناه يعرف تونس ويعرف خصائص اللاعب التونسي وتبع ومقابلة السيات اتفرج عليها. دونك ري أنه فما معناه ما فماش استغلال الرصيد البشري الموجود في تونس، متأكد أنه موصل جاء للكاس العالم هذه وموصل درب المنتخب التونسي إلا عنده قناعة أنه قادرين اللاعبين هذوكم ممكن تغيير المراكز كل لاعب تحطه في بلاسته فما حاجات تتغير وهذا نربط بالممكن ديسبوزيتيف اللي باش يتبدل.
3: هو من أنيس الوقت راه
1: شوف لا وقت معاك شوف في بعض الاحيان شوف يقول لك اني شوف في الوقت عندك حق مش يبدل هو حاجه
3: نسيتو يحب يحضر في كوب دي موند الثالثه في السي في نتاعو هو
1: والله يشوف ينجم يحضرها
3: المبدأ الاولاني وتحسوا زاد قعدت له ولكن هو المنتخب السعودي
1: وما مشاش معاه ولكن نشوف مدرب نجم يحضر في مونديال خاطر مازال المستقبل قدامه ونتصور اني معنا قادر معنا مدرب نتصور كل الفرق على الاقل الافريقيه معنا مطلوب حتى المنتخب الاماراتي معنا في كونتاكت مع المدرب هذا. دونك معنا مدرب فين يمشي معنا يلقى الترحاب نتصور. دونك اني نتصور اكثر منه انه قادر وعنده القناعه انه ينجم يحسن على الأقل طريقة اللعب يحسن ممكن حتى في النتائج بصفة كبيرة هذا اللي أنا متأكد منه.
2: مشينا تو مباشرة للتشكيلة على الأقل عطينا روسا قليل
1: هو المدرب هذا من هو 4-3-3 ولكن احنا كيما قلنا لموشي بدل في اخر لحظه وحكينا حتى على لموشي وعلى التغييرات اللي عملهم وكنا انت سنه قلت لنا فما اخبار تقول انه باش يلعب كذا كذا انه باش يلعب مثلا بالثلاثه في المحور باش يلعب بالياس سعد في راس حربه هذوما كل كانوا موجودين كلام. ولكن انا كي تفاعلنا وقتها قلت اني مثلا صحيح الاخبار موجوده ولكن ما تصورش مدرب اذا باش يعملها راهو مش عادي مش عادي مدرب باش يعمل اولا ما جربهاش ما تجيش مش مقابله ولكن الا سمعناه الكل صار هذه الحاجة الأولى. بالنسبة للمدرب إيرفي رونار نتصور باش يلعب 4-3-3 هو من هوات 4-3-3
4: الأربعة الحياة حراسة المرمى اللي فيها تغيير وحسب ممكن الأخبار ونتصور موجود. شوف بعد الخمسة بتاع بلجيكا صحيح مقابلة ودية وخمسة مقابلة السياد الحارس مهيب الشامخ بتمشي تكمل معاه بالرغم رو
2: معنويته تكون منهارة
4: منهارة وكل شيء توا صحيح يدخل انت هو الحارس دحمان ملعب حتى مقابلة ولكن قدام زوز خيارين في بعض الأحيان زوز خيارين منشومة ولكن نمشي للخيار الأكثر معناها ممكن يعطيك شوية أمان اللي هو ممكن نحكي على أيمن دحمال بالنسبة لي ممكن عامل الخبرة لعب في كأس العالم الفارطة قدم مقابلات محترمة دونك هذا كل خلينا نمشي في أيمن دحمال ونتصور أرفي رونان ماشي في التوجه هذا. بالنسبة لأربع مدافعين ممكن الحاجة الوحيدة اللي باش تكون مستقرة صحيح مش ثلاثة في المحور زوز في المحور ولكن على اليمين يان فاليري علي صار العابدي وفي المحور الطالبي والرقيق هذا ممكن الأكثر ونسبة كبيرة باش يكون رباعي دفاع بالنسبة للمتوقعة يكون الأربعة هذا. بالنسبة ثلاثي وسط الميدان كيف باش تغييرات كبار بوه فما السخيري وحنا بعد باش يحافظوا على المراكز نتاعهم. التغيير الوحيد اللي هو باش يكون انيس بن سليمان مكان راني خضيره. انيس بن سليمان خاطر لعب في المقابله الفارطه راهو ما فهمناش
2: شنو في المركز نتاعو
4: هو ما فهمناش شنو لعب هو مهاجم ولا شتر ما فهمناش. وحاجه اخرى انه كي يبدا انيس بن سليمان وحنا بعد المجبري معناها كلاعبين روليير يمين ويسار يعطيوه اولا نفس هجومي خاطر زوز لاعبين يحبذوا يلعبوا ورا المهاجم وايضا حتى على مستوى ديناميكيه معناها هذا نتصوروا ان شاء الله معناها يكونوا في وجه الاستعداد. فما راهو باش يصير خاصه في وسط الميدان باش تكون عركه كبيره سنه راهو لاعبين المنتخب الياباني على مستوى افتكاك الكوره على مستوى الديار راهو قويين برشا دونك ان شاء الله يكونوا في نهارهم ان شاء الله يعطيوا اكثر من مستنسين يعطيه خطر مقابلة في مفتاح متاحة وسط الميدان
2: في الهجوم
4: نحكيه في الهجوم ثلاثي الهجوم تنكتي نتصوره بشكون على الجهة اليسرى ولكن المكان اللي بشكون على الجهة اليمنى ممكن مازال فيه شوية ممكن ضبب
2: بين العاشوري
4: بين العاشوري
2: وخليل
4: وسعد وخالد حتى سعد ينجم يكون موجود وبالنسبة شوات بالنسبة شوات كمهاجم بالنسبة 90% باش يكون شوات المهاجم. هذه ممكن ملامح
2: نتاع التشكيل خلينا نتفاعلوا معك نجي انت ممكن تشاطر انيس ممكن في القراءة نتاعه وتوقعاته خلينا نقولوا للتشكيلة باش تكون على نحو
3: بليز وما باش تكون هذيك التشكيلة لكن ان شاء الله يحضر لي السعدة خاطر علي قدمه في المقابلة الأولانية وعلي وراه معناتها في الكوتي التكنيك نتاعه في الثقة اللي عنده ان شاء الله ما لي السعد ما يكونش معناتها تابع الضحية متاع التغييرات لأنه بصراحة من أقل من أكثر من لاعبين اللي قدم مردود ممتاز ما حسيناه حتى في الفريشير فيزيك كان موجود يعني نتصور كما قال لي السعد يكون هو على اليسار بتاتر باش يبدأ مرتاح يلعب أكثر معناتها على الفوبي متاعه دونك لي السعد الشواد دونك ثلاثي الهجومي هذاك هو بتاتر الطابع اللي نجم يعطيه المدرب اللي نجم يغير منه خاطر الثلاثي نتاع ميلو تيران هذاك هو معناتها احتمال يكون اسماعيل الغربي لك اسماعيل الغربي بصراحه مش حاضر هي قاعد الاشكال الوحيد الوقفه نتاع منابيه خاطر هي تلعب بالتروا كتروا دونك هي عندها تلعب المدرب هذا عنده 8 سنين معها ابار اللي كان هو اسيستون من بعد خذي هو الريليف
2: تحكي على منتخب اليابان
3: خلينا
2: مش مباشره اليابان اليابان اللي تعادل 2-2 اليابان باش يغيب عليها الجناح الايسر تاكيسوفا كوبر لكن زاد اليابان تمتاز بالريتم وبالسرعه اللي احنا كونتر بارتي ما عندناش احنا تحس حتى فيزيكمون الملاعبيه في المونديال هذايا مؤشرات خايبه برشا الحقيقه
3: صحيح
2: تخاف يغلبونا بالسرعه وبالنسق وبالريتم
3: عنده مو مسرع ونسق الأمن
4: أيوة لكن طريقة نجي في محاجة مقابلة هولندا اليابان راه استنيت هولندا راه استنيت هولندا ولا وحتى الهدف معناه بدل ترانزيسيون وقوته في الترانزيسيون معناه مازلناش معناه نتصور أني مانيش باش نقول المدرب ولكن نتصور المدرب راه عنده فكرة على مقابلة هولندا واليابان
3: أي شايف لكن أشوف هي قوته في البروفوندور نتاعها في العمق نتاعها صحيح تلعب تروكا تروا لكن زوز ملاعبية اللي تحت للتكان تلقاهم ديما في ال 18 متر يحبذوا برشا تير من برا من 18 تحقرهم في البلاريتي لكن راهم ما عندهمش الطالق اللي مركيو بالراس شفناه مع هولندا معناتها في البلاريتي يخدموا مليح مليح رجوعهم نتاعهم يسون تري رابيد في الريبلي معناتها كيرجعوا يسكروا لي تروز اكسيون نتاعهم عندهم مده يلعبوا مع بعضهم دونك بالنسبه للديفي نتاع تونس عندك مشكله افتكاك الكره راك باش تلقى ملاعبيه يسون تري كومباتيف وطلبان في الظهر دونك احنا عندنا اشكال اذا باش نلعبوا كما كان يحكي نيس معناتها باش نلعب احنا بزوز في اللاكس بدي باش نلعب الصخيري معناتها كسنتينيل وحده يزم شكون يعاونو خاطر بصراحه البلاصه هذيك
2: اللي قدام برشا
3: اللي قدامني دوز اكسيو هما غادي يطلبوا راه
2: بالضبط
3: لي زاتا كونت كلوار نتاعها يدخلوا غادي دونك يلقاو يخلقوا مشاكل البروفوندور باش يسيبوا لي دوز اكسونتري نتاعها دونك باش تلقاهم ما بيهم برشا في البروفوندور دونك انت يزمك كسوا حنا بعلو لانيس بن سليمان اللي باش يلعب بصراحه يزم يكون يقسم التيران مع صخيري خاطر الصخيري حتى الصخيري نتاع سنيب صراحه صخيري ثقيل برشا مش حاضر فيزيكمون مش فري ما تحسوش معناتها ملاعب قوي برشا في التيران يعني من قبل
2: سي عمل لك الغلطه هذيك نتاع الهدف
3: هو ستيلو من قبل سي ملاعب ريغولاتور معناتها جوستي ياخذ كوره يصلح كوره يعطي باس معناتها ما تلقاش يترمي في 18 ولا يعمل لك شانجمون دريتم من لي زونديكاب نتاع تونس مالوريزمون
2: علاش بيه في جامعته تحسه اكثر مؤثر
3: اللي معاه هما اللي يخليه هو مرتاح خاطر هو عنده رول قلت لك ريغولاتور ياخذ باس يعطي ياخذ كوره صحيحه يخرج
2: في المنتخب ما تجوزش المستوى هذا الكاب هذا قعد معناها ليميت
4: وفي كاس العالم من فارت عمل كاس عالم محترم جدا كاس عالم الفرد نحكيو قطر ثلاثه مقابلات احسن مقابلات عملها هما ثلاثه مقابلات
3: سي لو بلان فيزيك ما جاوبش وما تحسش معناتها ما نجمش نقول لي سخير ينجم يهز ايكيب ناسيونال لا تو مع جمعيه الاخوين يلعب فيهم تلقاه يبرز خاطر مع جماعه معناتها لبس بيهم بيتاتر نيفو بيتاتر لو كوتي فيزيك يدخل لكن هو لو بلوس هذاك اللي باش يعطيهولك فير لافون ما فماش دونك هو دونك شو قعد كما قال انيس سي لو رول نتاع انيس بن سليمان وحنا بعد اللي هما شكون ريسبونسابل دي زاكسيليراتور دو ريتم هما اللي يبدلوا الريتم خاطر سينا كيما كان خبيره كان الريتم طايح برشا ومشكل زاد كان قبل عمر فوق 33 عام دونك ما يعطيوكش شكل ملاعبيه حيين في التيران دونك
2: ومشكله في اخر المباراه زاد حتى الفيزيك نتاعهم يطيح ما نجموش يكملوا
3: بصراحه والله للامانه والله مانيش عارف اني لي ستاج اللي تعاملوا في ليكيب ناسيونو ولا هلي ستاتيستيك ولا لي ستاف اللي يبداو بستة وبسبعة بربي وينهم في تقييم كل واحد قداش نجم يلعب وش عملتوا معناتها في تبرقه ولا شو عملتوا كسور لو بلان فيزيك فريمون ليكيب ما تجاوبش راه مش حتى كان الطالبي مش طالبي متقبل العابدي مش العابدي متقبل الصخيري نفس الشيء على منتخب وطني برشا راه اذا تلقى ركائز كيما هذوما برشا بصراحه كيفاش انا قلت لك فما ساعات اللي يعطيك بون امبرسيون يان فاليري دي وي دي با معناتها شكون باش يعطيك حنا بعد زاد كيف
2: نيجي ممكن اكبر خلينا نقولوا اخفاقي لحد الان هو الجانب البدني في المنتخب ومساله الاعداد البدني نذكر في الفتره وقتها نتاع كاس العالم مع نبيل معلول كان اشكال هذا تطرح وعمل بوليميك كبيره وحسب المؤشرات والاحصائيات نتاع الملاعبيه يظهر الموضوع هذا والاخفاق هذا رجع بقوه تساؤل حول مدى جديه التحضير يعني البدني في هذا المونديال
3: نذكر اول سؤال قلت له كوب دي مون قلت لك لازم نكونوا حاضرين اتليتيكمون فيزيكمون نختاروا الملاعبيه اللي نجموا يقارعوا اليابان وهولندا والسويد خط حطينا في بول اللي بصراحة سو لو بلان فيزيك سي لاباس عليهم معناتها كي تشوف هولندا كي تشوف اليابان كي تشوف معناتها السويد كيف دونك لو كوتي فيزيك شنو اللي صار فيه معناتها مانيش فاهم يعني اسكو خاطر توا مربوط انت شكون كومبيتيتيف شكون لعب شكون ما لعبش معناتها مشكل العمر حكينا فيه لهنا وقت قلنا ميلو تيران راه في كيب ناسيونال راه لازم ميلو تيران يسمو صغير شويه راه هكا اعملوا مقارنات توا حتى مع امريكا مع المغرب شوف 18 و 24 عام قدامه تلقاه 21 عام انت تو لعبت بخضيره ولا في ماتشات اميكال ولا تو في ماتش اوفيسيال 32 بجنبو 33 معناتها حتى سور لو بلان فيزيك ما يجاوبوش دونك لهنا الاشكال هذا باش تلقاه مع اليابان دونك علاش كيما قال انيس راه يلزمك تعرف اني نقول تو حاليا يلزمك تقسم المجهود عندك الاحتياط تلعب ملاعبيه اخويا اعطيني 45 مينوت اقتل روحك في بلان جو معين اقلق تعبت صحيح ما عادش نجم اخرج اما سامحني بكلمه السرقه في التيران تتخبى وما نلقاكش وقت اللي حاجتي بيك هذاك عندي دكه الاحتياط
2: صحيت وهذا اللي يختلف بين لاعب يتحمل مسؤوليته في الميدان وبين لاعب كما قلت انت يتخبى يسرق شويه معناه في اللعب
3: والله للامانه معناتها تو تعدى على روحه صبري الناموشي ومش يقعد اللي عامله هو تابعه هو معناتها المقابله هذه الاولانيه نتاع تونس اني كل شيء اني نعدي في الديريكت مع حكيم هنا اخر ملاعب يخرج في لي شانجمون الخضيره مي وينو ستافانيس راه اكثر ملاعبي في التيران شفناه في الميتا احنا نعرفوا كيف بدا ملاعبي مخنوق فيزيكمون يخرج وجهه ازرق بسيف يجبد في النفس وشفناه في التلفزه كيفاش اخر شانجمون هو خضيره دونك لهنا حتى لابور نتاعك انت في لي شانجمون سورتو سور لو بلان فيزيك اعطيني ملاعبين حيين في التيران اعطيني ملاعبين سورتو في الاتاك اللي السعد والعاشوري واعطيني انسان حي. الشوات تعب الشوات يخرج يدخل المستوري، تعب اكس يخرج، اما ما نقعدش انا بملعبيه ومن بعد نقعد خالطه نتيجه ولا الله اللي قدر كما صار لنا مع تشويت ليبر هذيك في مقابله لعبنا مع شو اسمه مقابلونيه مع السويد.
2: مع السويد بي المباراه هذه تونس اليابان هي المباراه رقم 1000. الفيفا خاصت أزياء خاصة لطاقم التحكيم حكم روماني وطاقم تحكيم روماني باش يزفر المباراة. خصوصية هذه اللي خلت أبعاد كبيرة المباراة رقم 1000. دونك كان نجمو نحكي ممكن على أهمية الرقم هذا تونس اليابان بلغة الأرقام.
4: هي مقابلة مهمة، المقابلة رقم 1000. الفيفا خصت لها ممكن حيز زمني كبير على كل المستويات، ومن حسن حظ تونس. شوف معناها من حسن حظ اللاعبين لا معناها شوف انت مش بس تجي معناها
3: في الالف، انت
4: في الالف تجي موجوده تونس، معناها حاجه باهي حتى للاعبين. شوف المتابعين المنتظرين المقابله هذه برشا متابعين وبرشا قنوات حتى خصت معناها تحاليل المقابله هذه، معناها كل شيء في المقابله هذه سبيسيال. دونك حتى اللاعبين صوره اللاعبين هي فرصه، فماش اكثر منك العالم كل باش يتفرج عليك، راه صعيب العالم الكل باش يتفرج في مقابله راه. دونك نتصور معناها يلزم يحسوهم انه مقابله مهمه، سواء على مستوى الاعلامي سواء على مستوى الفيفا وايضا حتى على مستوى تونس. مقابله باش يكون فما رياكسيون، رده الفعل باش نشوفوها ان شاء الله اللاعبين بصراحه، معناها ما هم حتى شيء اخر راه. على الاقل شوف ريت لرينا اليابان احنا في مقابله هولندا باش ما نعطيوش احنا اليابان. انا حسب نظري مريش حاجه كبيره كبيره، كنت نتصور اني خاطر في المقابله الوديه اليابان افضل من المقابله تاع هولندا.
3: قويه في الرياكسيون
4: شوف صحيح، لا هي هي على مستوى التنظيم الدفاعي قويه برشا، وحتى على مستوى المساحات غلق المساحات بصفه كبيره،
2: ديسيبلين تكتيك كبيره،
4: ولكن مش قويه في الاستحواذ على الكره. تبقى عندها الكره مش حاجه كبيره، في سما ما عندهم الشكل ممكن الحاجات المؤثرة إلا ريتوا مقابلة هولندا فنيات، معناها الحاجة إلا يحكيوا عليها. خطر أني قعدت نتبع في اليابان في المقابلة الودية ريت حاجة خير من مقابلة هولندا. العكس قوتها في ردة الفعل، قوتها في الترانزيسيون سواء ديفونسيف وإلا
3: ما تنساش أوفونسيف. هولندا رأي نهارتها راك تشوفها منظمة، رأي تلعب خمس التالي يعني سان كات مسكر عليها زادة الزوز قرين حسابه،
4: ولكن لا هولندا على الأقل كي تلعب القدام عندهم عندهم اللاعبين قادرين باش يعملوا الفارق في كل وقت. ولكن فريق الياباني رأوا أكثر الوقت البلوك متاعه ما يفوتش 15 متر وراهو، معناه الناس كلها قريبه لبعضها وتهبط اللوطه برشا. في بعض الحين نقول شبيه اليابان برشا تهبط، معناه نور الموت تقعد ميديان، معناه ممكن اختيار من مدرب يعرف قيمه لاعبين
3: برشا.
4: بو بصراحه معناه كان قريب باش يخسر اليابان، معناه كان
3: في ماتش ميكال مع البرازيل كانت خاصه 2 بلاش ترجع تربح 3-2 في هولندا راهو من دوبل شاركت لها تعاود ترجع ميكيلا تعاود ترجع.
4: ولكن نحكي لك شوف حتى الاهداف معناها مش متاع على عمليه معناها مسترسله ولا هجمه مثل ما هذاك الطابع الياباني. ولكن انا حسب نظري راهو للاعبين هذا مساج اللاعبين لازم يتحط، انه كره قدم 11 لاعب ضد 11 لاعب حاجه الاولى، اثنين انه راهو عندهم امكانيات باش يلعبوا ضد اليابان. اليابان تخسر مع السعوديه، اليابان هذيك خسرت مع قطر، اليابان عملت تعادل مع الاردن، اليابان برشا مقابلات راه في نحكي لك في بطوله اسيا. تقول لي مش نفس الكومبيتيسيون، ولكن ابريتو مقابله كره قدم، معناها اللاعبين امامهم مقابله كره قدم عندهم الامكانيه باش رده الفعل تكون موجوده. راهو الا صار في مقابله السياد راهو كارثه، راهو يلزمهم يتحطوا لاعبين. هذه مقابله عندي انا مقابل انت كلاعب جاتك فرصه، عندك فرصة باش تعاود باش تعمل باش
3: انيس اني بون مشكل وطنية مشكلة كبيرة برشا تحبلو برشا وقت اللي حسيته اني راه بصراحة تعاود نشوف ديزي كيف ناسيون اخرين وديما يقعد الموديل التونسي نقطة استفهام. ما تحسش ملعبية، انا نحس ملعبية جاي تلعب على خاطر هما ترانسفير ماركت، جاي على خاطر يحب دبل كونترا احساس بالوطن، احساس بكل العالم تاع تونس. والله الا فهمت
4: إيه سمعني يا ناسي، شو الحل؟ والله شو الحل؟ نجيبوا من البطوله التونسيه، عندك بطوله تونسيه
3: قبل فهم حاجه برك،
4: اللي فما لاعبين قادرين يلعبوا في البطوله.
2: تدخل هنا الجانب العدد هذا اللي فكرتك، نجي ما نحكيش كل فرد وقته.
3: الرايان فاليري شاد في المقابله الاولانيه ولا اكس شاد في المقابله الاولانيه، نجم لاعب تونسي راه ونجم يلعب لك نفس الشيء. وعلاش حقرين هالبطوله التونسيه؟ كنت نجم تعمل ميلانج، هو حتى الميلانج احنا في ستاف ما عندناش، وكجات الدنيا دنيا تو مشي ستاف وجي ستاف، حتى تونسي ما فماش. كان صار الاشكال مع لاموش، وعندك البريمير اسيستون تاعك تونسي راهو عمل كونتينيتي وما يصير الشيء هذا. حتى انت في الليست اللي نحكي لك عليها ليست باسي دي جبناهم كل بي ناسيونو، ما تحسش فما جرينتا في التيران، ما تحسش فما قلب كبير في التيران بصراحه، تحس ان رولاشمون، تحس ما نحكي لك كانوا نجم
4: هما نفسهم اللي في قطر سمحني.
3: إيه لكن نفس قطر
2: لحظة ممكن تو الجانب هذية متاع الوطنية الباتريوتيزم باش نحكيو عليه، معناها ممكن مطروح برشا ملي بدات الكومبيتيسيون،
3: نحكي على الميلانج تاع ليستا
2: نحن زيد حتى الملعبية كما قلت انت، فما ملعبية تحسهم نونشالون، معناها ما همش مركزين، ما تفرقش معاهم، معناها تقبل واستسلام حتى للنتيجة.
3: الناس كل تشوف راهو احنا بار احنا ستاف تكنيك الجماهير تشوف راهو تحس
2: هذه تبع المناخ العام. انا يعني باش نقدموا شويه، خلينا
4: نحكوا على بربي
2: بوجيلاني
4: في قطر بريسك كيف كيف اكثر اللاعبين، ونعطيك التشكيله بيناسيونو كيف كيف نفس الشيء، معناها نقولوا
3: مش كل بيناسيونو
4: اي، ولكن اكثرهم نحكيوا احنا على لاعب عيسى العيدوني كيف كيف راه نفس الشيء، معناها عيسى العيدوني، معناها اللاعبين اللي لعبوا اساسيين في كاس العالم قطر نحكي له 8-9 لاعبين نفس الحاله، ولكن هو الفرق حسب نظريه هو ستاف تكنيك. ستاف تكنيك في بعض الاحيان هو اللي يعطيك القدره، هو اللي بصراحه فما حاجه مش عاديه يا اخي، مقابله السيات عاديه انتم تراو فيها مش عاديه،
2: مش عاديه في كل شيء نستبع من شخصيه المدرب المدرب نتاع
4: بالضبط. معناها فما حاجه
2: من قلت لكم من الماتش اللي خسرناه ضد بلجيكا وجهه الصفار ولخلخ وما كانش عنده الثقه اللازم. بلغه الاحصائيات تونس تواجه اليابان للمره السادسه، بالنسبه لكاس العالم 2002 كانت اليابان فازت 2 بلاش، آخر فوز لتونس واللي هو الفوز الوحيد من جملة 6 مقابلات، 5 انتصارات لليابان وانتصار لتونس، كان في كيرين كاب 3 بلاش. من وقتها هما وقتها كان عندهم إصرار باش يعملوا الثأر الرياضي ما تقبلوهاش، وديجا شفتوا حتى الإعلام الياباني يجي لتونس برشا مرات وقاعد يتبع في تونس ويتبع في الملعبية، معني منتخب الحقيقة عنده عالم متاعه وعنده جو متاعه. الإحصائيات تقول بأن اليابان عند الأفضلية أكثر من تونس.
3: صحيح، ونزيدك حاجة أخرى، زاد المقابلة الأولانية زاد اللي هي عملت فيها تعادل، بالنسبة لهم هما تقول لك السويد تلعب قبلين يعني هي هولندا، دونك نفس الشيء السويد عملت 3 بوان، دونك إذا تربح ماتشوها هي دونك شو الإشكال اللي هي، دونك الناس كل كسوا اليابان كسوا تونس ومي اليابان تقول لك أن الماتش هذا يخليني عندي أفضلية معناتها في الترتيب، يخليني مرتاح الماتش اللي خلاني نلعب مع السويد، دونك ماتش كابيتال كسوا لتونس احنا باش نرجعوا في الكورسة، وماش كيف كيف كابيتال اليابان اللي هي عندها ما تنجمش تعمل تعادل آخر ولا هزيمة مع تونس يخليها تروزيا ماش في إحراج.
2: واضح. قبل ما نخرج فاصل موسيقي محمد، إذا كان لخصوا تونس توا في المباراة أمام اختبار رد الاعتبار، خلينا نقوله باش تعزز حظوظها، لأنه راه باش تتعدى دوزيام تور، راه فهم الإمكانية تتعدى بين أفضل 8 عندهم مركز ثالث نيس، ومواجهة أكيد إن شاء الله تدخل بتونس للتاريخ، ندخلوها وعلى الأقل نقص شوية ما كل الأحباط اللي جينا بالمقارنة مع المقابلة الافتتاحية. باش نخرجوا فاصل وبعد باش نعملوا قراءة المقابلة اليوم في مقابلات اليوم في برونستيك بعد لحظات.

0: بودكاستي. الحمامات تكلسة بوعرجوب عن موجة 104.7
1: 104.7.
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءة رياضية. نرجو نواصل معكم دائما في قراءة لمقابلة المونديال. باش نحكيوا على مقابلة البارح وأيضا ممكن قراءة واستشراف وتوقعات، خلينا نقول برونوستيك المقابلة اليوم. البارح منتخب المغربي في المجموعة الثالثة فاز على منتخب اسكتلندا بهدف مقابل صفر، ومنتخب البرازيلي فاز على منتخب هايتي بثلاثية نظيفة. الأولاد باش ناخذ من عندكم ممكن أبرز الاستنتاج جات الخاصة بالزوز مجموعات. مش معك كنت نيجي في المجموعة هذه. المنتخب المغربي منذ الدقيقة الثانية إسماعيل السيبيري يأخذ الأسبقية، ويأكد أنه منتخب المغرب الحقيقة في كاليبر آخر وفي مستوى آخر، وتأكيد للمونديال الفارط من خلال المستوى المرموق اللي قاعد يقدم فيه.
1: صحيح، فريق كونستان، نفس التشكيلة، روح كبيرة برشا في ملي التران.
2: تبقى تستغير من كوب دي موند الفارت وكوب دي موند.
1: مش نحكي على الكوب دي موند اللي فاتت، نحكي على الماتش اللي تعدى. مش نحكي على
2: راهو في مناس مثلا اللاكس حبيتنا اللاكس سنترال نتاع المغرب راهو ما تصيرش في كوب دافريك، وهذا تبدلكم 100%.
1: نحكيوا على الماتش الاولاني.
2: اي ماني مسيرش حتى معلومه ولا تشوف انت. ديوب ما كانش يلعب، رياض ما كانش يلعب، شادي رياض ما كانش يلعب، الزوز ما يلعبوش. تصور انت كوب دافريك الاخر معناها ولا للاعب الارتكاز. تصور انت خمسة لاعبين تبدلوا من كاس افريقيا، راهو في المغرب راهو معناه كيبدا مدرب عنده امكانيات وعنده ثقه في روحه، راهو نجم يبدل حتى في ثلاثة شهور ما بين راجراجي ومحمد وهبي. خمسة لاعبين اساسيين في المغرب ما كانوش موجودين ولو اساسيين. حتى الديسبوزيتيف انت ريت المغرب مره ما تلعب ليش افون سونتر سواء نصراوي الا والا الافون سونتر نحكي لك اللي يلعب في تركيا، كان يلعب في تركيا، لعب في اليونان ولعب في ذري عرفته، كان يلعب قبل في الوداد. احسن هداف في كوب دافريك الاخراني، الاهداف بالسيزون
1: يعني نحكي بارابور البريمي ماتش ستابيليتي نتاع التشكيله. بارابور البريمي ماتش نفس التشكيله، تحكي على لاكس سنترال، لاكس سنترال واحد درواتي واحد غوشي كيليبري. فما البوان فور في المغرب هو المزراوي. المزراوي عنده رول ديتيرمينون كبير برشا، لانه في المغرب فما دي بريوريتي، معناتها فما شون، فما سيركوي بريفيرونسييل معطوط كله على حكيمي. حكيمي يكون عالي برشا، المزراوي ما يطلعش.
2: ايوب الكعبي
1: المزراوي ما يطلعش. لي ميليو تيران حكيت عليهم، واحد 24 واحد 18 وناحي احسن برشا من مقابل لوني. سيباري عنده معناتها ليبرتي كبيره في ميليو تيران، ماشي بايرن صحيح. دونك تصف لي موفمون اللي تعاودوا في الماتش، كيما بريمي ماتش كيما دوزيام ماتش، واحسن حاجه فيهم هي ريكوبيراسيون رابيد للكره. دونك يعطيو انتنسيتي كبيره برشا في الماتش، وبصراحه ايكيب تفرج ايكيب عاطيه امبريسيون ممتازه.
0: ويكيب زادت عزز حظوظها، ممكن مش تمشي للدور الثاني، عندها 4 نقاط فيكتوار مهمة برشا المنتخب المغربي. نمشيو للمجموعة الرابعة. نيس الحقيقة أنت كنت أشرت في المقدمة متاعك أن منتخب تركيا كنت تتوقع باش يعمل نتيجة خير من اللي صارت ضد الباراغواي، رغم الباراغواي كانت مقصة عدديا واحدة بلاش انتصار منتخب الباراغواي. في نفس المجموعة الولايات المتحدة تأكد وتفوز 2-0 ضد منتخب أستراليا.
2: ولا شوف كي تفرج على زوز مقابلات، تركيا ضد أستراليا، كيف المقابلة هذه، ترى في نسبة امتلاك كرة كبير، ترى في فون دي جي ممتاز، طريقة لعب واضحة، لاعبين ممكن يظل من أصغر المعدل الأعمار تركي، عنده 8 لاعبين جدد، لاعبين ممتازين، معناها تحس فريق معناها يتحرك نشيط. ثم عنده إشكالية كبيرة على مستوى إضاعة فرص بصفة غريبة، معناها كل مقابلة إضاعة فرص، تسيم غايب. المنتخب قاعد يتكون، منتخب قوي راهو، معناها شوف وراهو فما برشا لاعبين شبان يلعبوا في فرق كبرى، راهو معناها اختيار لاعبين. ممكن الحاجة الوحيدة اللي نعيبها شوية، شوف صعيب كانك تعمل دمج ل8 لاعبين فرد وقت أول كاس عالم، وممكن ما يتجاوز أعمارهم 20-21 سنة كما قال ناجي على مهيب الشامخ، جي ما عندوش حتى خبره في كاس عالم في دوليه كيما لاعبين الاتراك، بالرغم القيمه الفنيه اللي عنده، منهم لاعب ريال مدريد راه
0: واضح.
2: دونك الفريق التركي حسب نظري عمل مقابلات كبار، ولكن كرة القدم راهو مش كان
1: ناقص خبرة،
2: فما شوية في بعض الحين خبرة كيفاش التعامل مع المقابلات راهو مهم برشا، وقت اللي يزمك تطيح تطيح، مش كل وقت باش تهاجم، خاطر الفريق التركي تحس بيه ما عندوش فرنهات، معناه يمشي قدام برشا، يحاول يلعب الكرة برشا فير لافون، ما عنده وقت خاصة في ريكيبيراسيون، مش قاعد يهتم برشا بالريكيبيراسيون، همه الوحيد انه يصنع اللعب، وهذا كرة القدم يزم فما توازن ما بين اللعب الدفاعي واللعب الهجوم.
0: بالضبط. نحكي على مقابلة اليوم نيجي، برونوستيك مباراة اللي تهم مجموعتنا بين منتخب هولندا والسويد اللي باش تبدا في 6 نتاع العشية، شكون تعطي الأسبقية؟
1: نعطي الأسبقية لهولندا رغم اللي ماتش صعيب على زوج جمعيات، لك
0: أقنعتك هولندا خير تحس حضرتك؟
1: مش أقنعتني في لي مومون بيك هذوما، سورتو في الكاليفيكاسيون تشوفهم تاريخيا ديما دوزيام ماتش هولندا ما تضيعوش سيرار ونضيع دوزيام ماتش نتاعها، صحيح الدخله نتاعها ساعات تصدق ساعات لا، اما سي تري رار انه هولندا ضيعت دوزيام ماتش، رغم اللي راهو السويد في فرصه تاريخيه باش انه يضمن الترشح نتاعها، لكن يقول سي ماتش تري ديفيسيل للسويد اكثر من هولندا.
0: تعطي اسبقيه لهولندا. نيس قعدت تفكر والله شويه في كلام نيجي.
2: لا لا معناها لا
0: شاطر الراي، ممكن
2: شاطر الراي، ولكن شوف السياد اني ممكن فاجئتني بحاجه، اولا قلنا حتى قبل المقابله اللاعبين نتاعها مش في اعلى مستوى، فما السياد راه فما برشا لاعبين ما لعبوش برشا مقابلات سنة، منهم العياري راه مش اساسي في كل مقابلات، لعب مقابلات وفي مقابلات ما لعبهمش، ايزاك مع ليفربول كان مصاب قبل بشهر رجع من كاس العالم، معناها مش في احسن من الفترات
0: توي بين هل ترى اللي صار هذيك هو كان قوه والا اللي ضعف تونس،
2: ولكن في بعض الاحيان شو ممكن يعطيك الصحه، هل انه ضعف تونس وقالنه، ولكن اني متاكد انه على مستوى الهجوم بالنسبه للسياد عنده امكانيات محترمه جدا، ريتيزاك بصراحه يعمل في حاجات، يمشي للبروفوندور يتحرك برشا كيف كيف ياسين، فما وكيف كيف على مستوى الدفاعي راهو فريق يدافع منيح ويمشي برشا للترانزيسيون، وخلى تونس راهو تستحفظ على تستحوذ على الكره
0: بالباقي.
2: نمشي للتعادل.
0: للتعادل به نمشيو لمباراه الكوت ديفوار المانيا في المجموعه الخامسه، كيفاش تشوف المباراه هذه وشكون تعطي الاسبقيه الكوت ديفوار المانيا؟ الحقيقه مقابله مشوقه،
1: مقابله مشوقه
0: نتاع الوقت نتاعها.
1: الاسبقيه لالمانيا على شفتوا على الجنس الموجوده على جينيريزيتي في اللعب، لعبوا مقابله كونتر الفريق اللي ما عندوش بصراحة بوك ببرشا، لكن باش يصير مقابلة في برشا ديوال، خاطر كوت ديفوار سي اون ايكيب اتليتيك، لكن زاد كيف كيف تكنيك لاباس عليه، دونك سي ان فري تيست لكوت ديفوار بارابور البرومي ماتش، وكونفيرماسيون بالنسبة للمنتخب الألماني نشوفوه مع فريق اللي أقوى من المنتخب الهولندي اش هو نجم يعطي، لكن أني نعطي الأكثرية نمشي في المنتخب الألماني.
0: ديريكتومون تعطيني الإجابة شكون أكثر؟
2: نعطيك ديريكتومون هو
0: مباشرة، يلا ما تعطينيش تفسير.
2: هو الكوت ديفوار ماتش الأول شوية الكوت ديفوار ماتش الأول ضد إكوادور،
1: إكوادور
2: إي الفريق الإكوادور يظل يضع العديد والعديد من فرص، راهو مركب في الأخر الكوت ديفوار، معناها كأنه سرق الانتصار الكوت ديفوار، ما وراناش حاجة كبيرة كنا نتسناوها بطل أفريقيا.
0: إي ما فهمت من كلامك المنتخب الألماني.
2: بون المنتخب الألماني برغم لعب مقابلة ممكن أضعف المقابلات ضد أضعف المنافسين، نتصور ألمانيا أقرب شوية للانتصار.
0: هاو جيتك الإكوادور، الإكوادور كوراساو.
2: كوراساو هذني ما عرفتوش بصراحة، المنتخب ضعيف جدا. رينه ضد المانيا
0: هما جايين يحتفلوا بروح يحتفلوا كرة القدم هذوما لاول مره
2: يترشحوا. شوف بعض الاحيان تقول شوف ترى ايطاليا، شوف ترى ايطاليا مش موجوده
0: وترى كوراساو موجوده،
2: موجودة
0: من المفارقات دونك الاكواتور تعطي الاسبقيه
2: بالطبيعه
1: نفس الشيء
0: الاسبقيه للاكواتور. به مازلت عندنا دقيق، تونس اليابان الماتش اللي نستناو فيه الخمسة نتاع الصباح، نيجي شكون تعطي الأسبقية هكا ولا برونوستيك
1: كيفاش تحس؟ شكون واقع اليابان؟
0: اليابان تعطي أسبقية اليابان، عجبتني ال
1: شكون واقع نتاعك
0: مش بالعاطفة به به هذا هو المطلوب.
2: هو باش نكون واقع كيما نجي أما تونس
0: إن شاء الله تونس، أنا أقول نتمنى كان تونس الحقيقة بالعاطفة، نقول إن شاء الله المنتخب التونسي مقابلة ماهيش سهلة، على الأقل حتى التعادل راهو به خلينا ديما في الكورسة وعلاش ليه ممكن على المرتبة الثالثة. حاب نشكر كامل الفريق، تحية كبيرة برشا الحسام نوار المخرج الفنان في الجانب الرقمي، محمد سيدي الأسد على الكونسولات، كيف كيف معاذ الحديث في التنسيق، كانت معكم سناء البرهومي، شكرا مستمعينا على حسن المتابعة وأيضا مشاهدينا على اليوتيوب والفيسبوك، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تمكن أعوان الحرس البحري بإقليبيا من ولاية نابل الوطن القبلي خلال الليلة الفاصلة بين أمس واليوم من إحباط عمليتي هجرة غير شرعية انطلاقا من شاطئي نابل وقربة نحو السواحل الإيطالية، وذلك بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية. وأوضح المصدر أن العمليتين قد أسفرتا عن إيقاف مجموع 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلص على متن قاربين، 32 في القارب الأول 34 في القارب الثانية، من بينهم امرأة وابنيها البالغين من العمر 6 و8 سنوات. وأكد الحرس البحري بإقليبيا أن التحريات ما زالت متواصلة مع الموقوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. قالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إن تحديد موعد اختيار مراكز التربصات إلى غاية 27 جوان بالنسبة لتربصات تنطلق يوم 1 جويلية يعني عمليا أن آلاف الأطباء الشبان سيجبرون على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلات بين ولايات قد تبعد أكثر من مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. وأوضحت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيان أصدرته اليوم أن الالتحاق بالتربصات في ظرف 3 أيام من موعد اختيار مركز التربص أمر مستحيل عمليا. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم التونسية والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان. هذا ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح الذي قال اليوم خلال يوم علمي حول علم الإدمان. قال أن الشبكة سيكون فيها مركز الأمل في جبل الوسط من ولاية زغوان ومركز صفاقس الذي سيستأنف نشاطه إلى جانب 3 مراكز جديدة في دقة من ولاية باجة في الشمال الغربي، في الجنوب التونسي في ولاية طوزرة وفي مدينة المنستير. سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس فائضا تجاريا بقيمة 87 مليون دينار موفى شهر مايو 2026 وفق بيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101% مسجلة ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. التطور هذا يعود أساسا إلى الأداء الإيجابي للصادرات نحو الاتحاد الأوروبي الذي استحوذ على 47% من المبادلات التجارية للقطاع، وبالإضافة إلى السوق الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت شريك تجاري أول في الأسواق الأمريكية ب 20% من إجمالي المبادلات التونسية. وأيضا شكل زيت الزيتون المحرك الرئيسي لهذا النمو حيث ارتفعت صادراته من حيث القيمة بنسبة 43% لتبلغ أكثر من 3000 مليون دينار. موعدنا القادم على أنباء في الساعة 6 مساء مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع

0: 60 سنة وبالذات البرازيل مهد الكرة اللاتينية، وكان الحلم واضح، البرازيل تحب التتويج على أرضها باللقب السادس. مونديال 2014 شارك 32 منتخب وكانوا الكبار كل حاضرين، البرازيل، أرجنتين، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، إنجلترا، وزاد مفاجأة قوية كما كوستاريكا، كولومبيا والجزائر. بالدور الأول بدأت الصدمات، حاملة اللقب إسبانيا خرجت، خروج أيضا إيطاليا وإنجلترا. كوستاريكا فجرت المفاجأة وتصدرت مجموعة الموت، لكن القوة الحقيقية بدأت تظهر في الأدوار الإقصائية، وصول البرازيل، ألمانيا، الأرجنتين، هولندا للنصف النهائي، وين جات الصدمة اللي هزت التاريخ. البرازيل ألمانيا على أرض البرازيل في المونديال، الماتش ينتهي 7-1 لصالح ألمانيا، واحد من أكبر الكوارث الكروية في تاريخ السامبا، وصورة ما تتنساش من ذاكرة الكرة العالمية. في النصف النهائي الثاني الأرجنتين جاوزت هولندا، ضرب الجزاء قاد ميسي بلاده للنهائي. نوصلوا للدور النهائي، ألمانيا ضد الأرجنتين في ماراكانا في مواجهة كلاسيكية كبيرة. المباراة كانت تكتيكية وصعبة برشا، فرص قليلة، توتر كبير وصراع بين جيلين، حتى جاءت اللحظة الحاسمة، دقيقة 113 وهدف يمنح ألمانيا اللقب الرابع في تاريخها، وهكا ألمانيا تولي أول منتخب أوروبي يفوز بكأس العالم في أمريكا الجنوبية. مونديال 2014 بطولة الألم البرازيلي، الهيمنة الألمانية وصعود نجوم جديدة، نسخة دخلت التاريخ من أوسع أبواب. نتلقاو في مونديال 2018، إلى اللقاء. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم. صيادة لمطة بحجر على موجة 95.7. 95.7.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: إشهار.
2: تسعين دقيقة جرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفيبر بي طائرين. ملا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n
3: bi.net.n،
2: ولا كلمنا على 71 100 440.
4: بي، الانترنت معنا خير.

0: الإخراج الرقمي حسام نوار. من زاوية أخرى.
1: أعداد جديد من بودكاست من زاوية أخرى. عاصمة مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، سعيدة جدا بأنه يكون حاضر معنا اليوم الضيف بشي نورنا، وأكيد باش تتعرفوا مع بعضنا ومع بعضنا الكلنا أكيد على شخصية اليوم، شخصية فريدة وشخصية مختلفة ومتنوعة وخبرة سنوات باش نحكيه معها في برشا مجالات، لكن اختصاصها الأساسي هو الفلاحة وما أدرك ما الفلاحة، خبير فلاحي ومسؤول ومهندس عام ومدير عام متقاعد بوزارة الفلاحة. أهلا وسهلا ومرحبا بسيد أحمد بوريكا.
2: أهلا بك، شكرا على الاستضافة وسعيد جدا بتواجدي في إذاعة المنصير وهذا شرف لي.
1: يعيشك. عنوان البودكاست من زاوية أخرى سيد أحمد، كل الزوايا تؤدي إلى شخص أحمد بوريكا، وإلا فما زوايا أخرى ربما كيف نتركوها نتعرفوا عليك أكثر؟
2: كل الزوايا تؤدي إلى أحمد بوريكا.
1: والزوايا هذه مفتوحة ولا؟
2: مفتوحة.
1: مفتوحة.
2: منها
1: للعموم.
2: شفاف شفاف على طول.
1: مرحبا بك يا سيدي. كمسؤول بالكاسكيت متاع المسؤول السابق.

0: ترى أنه كان جيت استضفتك في الوقت اللي أنت تكون فيه في إدارة ولا مسؤول في وزارة الفلاحة.
1: نعم.
0: باش تحكي معايا بنفس الشفافية اللي باش تحكي بها اليوم ولا لا؟
1: بنفس الشفافية.
0: خاطر جينيرال مو فما واجب التحفظ، واجب أنك ما تحكيش في التفاصيل كلها وقت اللي تكون مزاول العمل متاعك.
1: لا أنا ما عنديش مشكل. شفاف. خاطر نتكلم في حوايج واقعية، مش نتكلم من ماهوش افتراء زاد نتكلم أنا، دونك نتكلم بواقعية وأمور معناها لازم تكون واضحة للجميع.
0: الخبرة هذية في المجال هذية وفي الاختصاص هذية كان نعطيك هكا الفرصة أنك تقيم مسيرتك كلها المهنية نحكي. راضي عليها؟
1: نعم
0: بنسبة؟
1: راضي عليها بنسبة 95%.
0: الخمسة الأخرى وين؟
1: شنو الخمسة الأخرى؟ ربما في حوجات كنت بودي نعملها ما نجمش نعملها.
0: شنو العائق اللي يخليك تعملها سيد أحمد؟
1: لا هما ظروف الخدمة وكذا.
0: ظروف العمل كانت صعيبة في الوقت ذاك؟
1: حبيت أنا نستغل الأرض، فهمتي؟ هذيك هي الحكاية، فهمتي؟ دونك حبيت أنا نكون أنا خدمت رو الأرض، أنا خدمت مباشر للأرض، فهمتي؟ كانت عندي كنت نستغل في كنت عندنا ضيعة كبيرة كنت أنا المسؤول عليها، فهمتي؟ دونك خدمت الواقع، خدمت كل شيء على عين المكان، دونك فلاحة بجميع أنواعها، من تربية الماشية، من زراعة الحبوب، من أزهر مثمرة، كل هذوما تعلمتهم على الأرض وعلى عين المكان، فهمتي؟
0: لكن اختصاصك الأساسي أو تكوينك بدأ مع المياه، اشتغلت على المياه؟
1: لا أنا أنا اشتغلت على تربية الماشية من الأول.
0: نعم. وتكوينك العلمي؟
1: التكوين العلمي هو تربية الماشية.
0: تربية الماشية.
1: تربية الماشية. هذه أنا عملت في المعهد الوطني للعلوم في الأحياء بتونس، ثم كملت في المعهد الوطني للعلوم في باريس، فهمتي؟ واختصاص تربية الماشية. وخذيت أول تونسي ياخو شهادة التعمق في الفلاحة من باريس. أول تونسي ياخدها.
0: أول تونسي حاصل على شهادة التعمق من باريس.
1: هي.
0: في مجال تربية الماشية.
1: اسمها دي آ ديبلوم دجرونومي أبروفوني.
0: كان عام قديش هذا سيدة؟
1: هذا عام 76 77.
0: يعني مسيرتك بديت في المجال من السبعينات.
1: هي من السبعينات.
0: كان نرجعوا للصغر سيدة أحمد.
1: نعم.
0: كنت تفكر معايا هكا ذكريات الطفولة مربوطة بالأرض، مربوطة بالفلاحة؟
1: مربوطة بالأرض ومربوطة بالفلاحة.
0: كيفاش؟
1: كل شيء. أنا أصيل مكنين. الوالد الله يرحمه كان فلاح. كان فلاح وأنا كنا معاه في كل في كل في كل خطوة كنا معاه.
0: محبة الأرض جيت من الصغرى؟
1: من الصغرى محبة الأرض. محبة الأرض. أنا مولود تحت زيتونة. أنا مولود أعشق الزيتونة. بالمجد أعشق الزيتونة. شجرة مباركة
0: أكيد،
1: لا شرقية ولا غربية، أنا أعشق بالمجد.
0: يكاد زيتها يضيء.
1: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
0: نور على نور.
1: أعشق نور على نور. عليك نور.
0: يعيشك صدق الله العظيم.
1: أعشق الزيتونة. أنا محبتي الأرض ما نجمش نوصفها لك. أنا ماذا بيا كي نلقى تربة كفرشكة واحدة منقولات كل واحدة راهو ماذا بيا نتمد فيها. وعملتها برشا مرات راهو، وراحة نلقاها كبيرة برشا كيف واحد يتمد في التربه وهي محروسه جديده هيك، هو حاجه ممتازه جدا عندي انا هو. عندي حاجه ممتازة. دونك ما خرجتش ديما توا نحبك التربه ونحبك القاعده في التراب وكل خاطر هذاك هو راهو اصلنا. هي الارض وفي الحته راهي بالارض. ما خرجناش من هذيك، هي راهي وامنا هي الارض، ما تمش حاجه اخرى.
0: بالضبط سيد احمد، محبه الارض التونسيه وارضنا تربتنا كما قلت انت اللي منها يجي كل شيء. منها يجي الخير الكل، يقول لك الخيرات كلها مربوطه بالارض نتاعنا. المحبه هذه علاش قاعده تمشي وتنقص في صفوف شبابنا وجيلنا الجديد؟ التشبث هذا علاش يمشي وينقص؟ هل ترى على خاطر ما عادش نحبوا نخدموا الارض، وإلا على خاطر دخلت عوامل أخرى مختلفة وجديدة؟
1: هو دخلت عدة عوامل توا، تم عزوف على خدمة الفلاحة، فهمتي؟ تعرف منها عزوف كبير ما عادش
0: صحيح.
1: توا اللي الفلاح اللي يكبر ما عندوش كود ياخذ مشعل وراه. بالمجد منها تم فراغ. الشباب ما عادش يحب يخدم الفلاحة. ما تعرف احنا نقولك جهد، منها جهد عظيم، اما الفايدة ما تماش، فهمتي؟ الفلاحة راهو تعطيها برشا حوايج،
0: تعطيها من صحتك ومن طاقتك،
1: تعطيها من صحتك ومن طاقتك ومن وقتك ومن كل شيء. أما المردود مش كبير. المردود تلفح، وذاك علاش خلا العزوف الشباب. زيد حاجة أخرى، عزوف الشباب راه حتى حوايج أخرين. تو يجي شاب يحب يعمل مشروع فلاح، ما ثمش مساعدات، ما ثمش قروض، ما ثمش، ما نعطيوش الإمكانية باش يكون
0: تحفيز
1: باش يعمل بروجي وحده، فهمتي، مشروع وحده، ما ثمش التحفيز هذا، ما ثمش، مش موجود، فهمتي. وخلي ما نحكيش على العراقيل نتاع الإدارة، أو تم قد انا شويه عراقيل تاع الإدارة،
0: مش شويه سي ضحك،
1: احنا مش حبوش نهولوا هالامور،
0: خلينا نحكيوا على الواقع. ما يسالش في في في وقتك انت سي ضحك، لانه الانسان يتسال على شنو اعطى للاختصاص وللمجال هذا. كان نقول لك شنو اعطيت لوزاره الفلاح وشنو اعطتك؟
1: انا بدون مبالغه اعطيت برشا الفلاح. انا من مؤسسي وكاله النهوض بالاستثمارات الفلاحيه
0: لابيا.
1: انا من اول مهندس دخل لابيا وحطيت بصمه اسمها بصمه احمد بوريكا. يعتمدوا فيها توا القواعد الكل الاساسيه نتاع تقييم المشاريع. هما انا حطيتهم في لابيا. وكانت عندي بصمة أخرى أكبر من هذه، هو وقت اللي شديت ميزانية التنمية، وما أدراك ما ميزانية التنمية في وزارة الفلاحة. 14 سنة ميزانية التنمية عملت فيهم برشا حوايج.
0: أحكينا بعض الإنجازات هذه اللي خلتك تتحصل على وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية.
1: هذوما المشاريع الكل أنا نقيم المشاريع، خاطر ما تعرف كيفاش نحضروا ميزانية الاستثمار. على المستوى الجهوي،
0: نعم.
1: المندوبية نتاع الفلاحية هي تحضر مشروع نتاع الاستثمار، ثم يجيو ندسكوت مع بعضنا، ناقشوا المشروع نتاع الميزانية نتاعها، وندرسوه بالتفاصيل المملة. كي نقول لك معناها 16 ساعة متتالية باش ندرسوا مشروع نتاع ميزانية بالتفاصيل، حتى نوصلوا كونسنسوس مشروع متكامل للمندوبية هذيك. وذاك المشروع هذاك يلزم نمشيو لوزارة المالية باش نفكوه، باش نفكوا الكلفة متاعه والتمويل متاعه، ما كانش معنا حتى شيء.
0: سيد أحمد، راو النور المشاريع هذه؟
1: وي لو بقلت ربي أنا شفت النور وتعد وخرجت ومشيت لعلن
0: تعديت الصعوبات ونجحت،
1: تعديت الصعوبات ولبس.
0: أنا سألتك شعطيت لوزارة الفلاحة، ونسألك زادة شعطاتك قبل ما نقولك شخذيت منك شخذيت منها. شعطاتك.
1: أنا أعطيتها برشا خدمة.
0: ولا وهي شعطاتك.
1: برشا تفكير. أنا من الناس اللي معناها ما تمش راحة، تفكيرها 24 ساعة على 24 ساعة. ما تمش تفكير. أنا حتى كي نرقد ساعات حوايجي نقوم في الليل باش نقيدهم الغدوة الصباح. فهمت؟ دونك برشا خدمة. فماش هذه مش نعطيك حاجة بسيطة جدا. كارير كاملة. ولا تلقى يوم كونجي خريطه كونجي ملدي ولا حتى نهار ولا العطله ديما نخلي ناخذ جماعه في الشهر، والبقيه كله يقعدوا في الوحده ديما. نهار كونجي ما تماش، امشي شوف الملف نتاعي تاع الوحده، تلقى نهار كونجي خدش تحفظ
0: تاخذ جائزه المسؤول المثالي انت فوز.
1: ابدا انا قلت لك فوق ونحاول الوحده
0: تتقوى على روحك حتى كي تبدا مريض سيد احمد، حتى كي
1: تبدا متقلق. الى حد الان لاباس
0: الحمد لله يا ربي،
1: من غير ما نتقوى على نفسي لاباس الحمد لله.
0: اكيد الحمد لله.
1: وما استحقيتش بالكل، لا ما استحقيتش باش ناخذ كونجي ملدي.
0: طيب كنت مسؤول صعيب؟
1: لا كنت صارم مانيش لا
0: عندك صارم
1: في الخدمة
0: في الخدمة
1: اما سوبر في حوايج اخرين. انا راهو بسيكولوج
0: انساني،
1: ساعتي كان عندي شويه ميزه، عملت شويه بسيكولوجي في باريس، خولتني باش نتصرف بالبسيكولوجي. نقرا شويه العيون، نشوف القلق على وجوههم كله. انا كل صباح المدير العام الوحيد اللي نعمل لك اللي يسميوها دوره نلم جماعتي كلهم، اي سيدي شعملنا البارح، اش قيمنا البارح، شنو برنامجنا اليوم، واش مش نخليهم الغدوه. فهمتي، هذوما الكل نعملوهم في قاعده تاع نص ساعه، وكل حد يمشي على روحه. فك القاعده هذيك نشوف الا شفت واحد متقلق، اش بيك متقلق، اش عندك، انا عندي كذا كذا كذا، اما نقول له برا روح روحك وارتاح وانا مسؤول. فهمتي، وانا نقول له واصل ووطن متهبين
0: قاو حل. شنو قيمتها هذه القاعده هذيك الترافاي دو جروب الانساني اللي فيه الروح الانسانيه، تحس بالناس اللي تخدم معاك، هذا متعب، هذا متقلق، هذا في فورمه، شنو قيمتها، شنو تعطي للعمل؟
1: قيمتها برشا. من بعد ما معناها العمل فهمتي معناها يولي يخدم بقلب رب فهمتي. انا مش نعطيك مثال بسيط عن زميله الله يرحمها هي مهندسه
0: الله يرحمها
1: كانت تخدم مع زميل اخر تخدم معه مرضت مرضها بالعكسيات وبالوحده فهمتي ساعات تبع الكورونا وباسبا فهمتي مش طلبت نقله بعدين الجمعة الأولى تخدم مريقلة كان تاخو في قداش نحربوشة كل يوم تاع ستريس وتاع واحدة
0: ضغط نفسي
1: ايه ضغط نفسي وكل شيء فهمتي بكملت الجمعة قد نحت الدواء وليت لبس عليها وليت عندها موتيفاسيون في الخدمة ما عند ما تتصورش قداش فهمتي.
0: هو يشاع أو يقال وبالدراسات أيضا يقولوا أنه الإدارة تقتل روح الابداع وروح العطاء
1: تقتل يعني كان في واحد ما يفهمش البشر ما يتعاملش مع البشر كبشر فهمتي مش مكيد البشر بشر عنده احساس عنده كل شيء البشر فهمتي لازم تتعامل معاه كبشر كانسان عنده قلب وعنده ضمير وعنده احساس وعنده كل شيء فهمتي لازم تتعامل معه وتستغل لك تستغل نقاط الايجابيه
0: والسلبيه
1: وتحاول باش تنحي السلبيه هذيك فهمت.
0: سيد أحمد خدمت مع أسماء كثيرة مع عديد الوزراء في الفلاحة في تونس من الأسعد بن عثمان مرورا بالصادق رابح ومحمد برجب. الأسماء هذه طبعت فيك خلت فيك أو شكون الاسم اللي خلى فيك خلينا نقوله أثر هكا لليوم تتفكروا تتفكر ما أعطاه هو وساعدكم باش تعطيوه أنتم كمسؤولين صلب وزارة الفلاحة.
1: والله يوم تمام أول الأسعد بن عثمان الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: كان وزير ممتاز معنا من جد بيتم مع الكلمة أنا خدمتها في الكبير متاعه ونعرفه منيح عرفته عن قرب مش عن بعد عن قرب وخلى فيه انطباع طيب وكان يحب تونس برشا كان يجري باش المصحة بتاع البلاد هناك هذا صادق رابح ربي يشفيه صادق رابح هذا إنسان عظيم وكان صارم وكان قوي وكان عنده نظرة استشرافية كبيرة وكان ذوما من الناس اللي خلاهم انطباع طيب فهمتي تم المولد الزوبي خدمت معه إنسان مهندس بالمجد كان الملفات هذه يهزم في الليل يجيبوا مغضوة مدرسين أبيك دي نوتيفيكاسيون وانت عليك نطبق التعليمات هذيك وما يخليش دوسي يرقد ولا واحد وتعليمات واضحة تعمل هذا وتعمل هذا وتعمل هذا معناها أمور منظمة فهمتي
0: كلهم وزراء كما قلت أنت خدموا الفلاحة التونسية خدموا القطاع واعطوه نسأل هنا عن نظرة الاستشرافية اللي اليوم برشا يقولك ما عادش موجودة في علاقة طبعا بالفلاحة ما عادش نخدموا على المستقبل احنا نخدموا على العامين ثلاثة سنين الموجودين هذوما وزراء
1: يريتهم على العامين ثلاثة سنين
0: ما لقديش
1: خاصك لا على بطور حينية
0: على الحاضر
1: حينية تمش كانت ما حاجة حاضرة وكو ما كانش أما المستقبل هذي مش موجود تمش نظرة استشرافية بتاع 10 سنين 20 عام 30 عام نحكي الفلاحة مش كان الليبراج يعملوا لا الليبراج هذي كان عندي أنا شركت عند شركة برشا في الليبراج أنا اللي جبت التمويل للبراجات أنا نمشي نناقش مع القروضات مع الليباز دوفون هذوما نمشي بعدها وعملية كبيرة برشا هذيك هاوكا تم ثم استراتيجية فهمتي كبيرة أما تو الفلاح يقول له عندك شي حاجة تخممشي على غدوة تخممشي على عام الجاي ماشي نحكي وانا جناب طلوطة مش الفلاح فلاح هاوكا تم مثلا المياه تو بتاع 2050 تم استراتيجية المياه بتاع 2050 حاجة مهمة إن شاء الله نطبقوها وإن شاء الله نوصلها فهمتي أما الاستراتيجية هذيك يلزمها برشا فلوس المال قوام الأعمال
0: فعلا
1: إلا ما عندناش فلوس سامحني ما نجموش الميل والكبوس.
0: سيد أحمد أنت عشت في فترة فما فلوس وفما خدمة
1: أي.
0: فما ازدهار مادي
1: صحيح
0: أي الفترة دي كانت تقولي زمنيا شنية
1: زمنيا الفترة هذه
0: من إلى
1: من 88 حتى 2004
0: حتى 2004 بعدها التراجع بدأ من 2004 علاش؟
1: بدأ يتراجع
0: مشكلة فلوس ولا مشكلة جيل ما عادش وطني يخدم على يحب الحب البلاد ولا تدخلات أخرى ولا عوامل أخرى
1: هو نبدأ منها نبدأ مو واضحة هي بدات تراخي من القمة.
0: نعم.
1: وصل
0: للقاعدة.
1: للقاعدة. فوالا. هذا هو اللي خلى نقص متاع الأكل.
0: علاش تهميش الفلاحة على حساب معناها بقية القطع، على معناها القطعات أخرى نطلعوها والفلاحة تحت، شنو السبب التهميش؟ شكون كان سبب فيه
1: التهميش؟ هو ما نحبش نستعمل كلمة تهميش،
0: العبارة لا تصح بدلها. هي. مثال
1: هي.
0: تقليل ربما من قيمة،
1: تقليل من قيمة
0: المجال هذا اللي كان عنده قيمته الكبيرة في الاقتصاد التونسي.
1: هو ما يحبوش الفلاحة تنمو، ما يحبوش. ثم برشا ناس ما عندهمش أغراض من عش، شكون ثم اللي
0: أغراض أجنبية.
1: أغراض أجنبية.
0: نعم.
1: أجنبية، فهمتي.
0: كيفاش تغلغلت في وسط،
1: وخاصة نعطي، وخاصة طلين. طلين عندهم أغراض، بسم الله المنع السطر، فهمتي. ماذا بهم هذا الزيتونة في في في في في في في في تونس، ماذا بهم من ناحية.
0: لكن الأغراض الأجنبية ما توصل تلقى نجاحها ولا صداها إلا ما يكون فما تواطئ وطني.
1: ثم تواطئ موجود تواطئ
0: في صفوف. شكون؟ خلينا نحكي شوية هكا
1: في صفوف القشارة. في صفوف القشارة هذوك هما اللي متواطين بيسير مع هذوما الأجانب، هذوما خاطر يساعدهم وهما اللي يزول يعطوه المعطيات كلها. كل المعطيات يعطيوها صفوف القشارة هما اللي يعشوا. ما لا باش تبدا
0: سيد أحمد، الفلاحة قطاع هش، قطاع تحكم فيه العوامل المناخية، تحكم فيه المؤثرات الخارجية. وكيف تكمل على هذا الكل تواطؤ وإلا أطماع أجنبية؟
1: أطماع أجنبية.
0: وقتها بالحق نحسه تخلخلت
1: وي. صحيح.
0: لكن ترى القوة وين باش ننقذوا هذا، باش ننقذوا فلاحتنا ولا هالقطاع هذايا اللي نحبه ولا نكره هو جانب أو هو يعني ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد التونسي، ثم يمثل أمننا الغذائي وأمن القومي.
1: أمن القومي، أمن الغذائي.
0: شنو اللي خلينا نحصنوا بلادنا من أطماع الخارجية، من التغيرات المناخية، من هالاهتزازات الكل اللي تنجم تمس القطاع الهش هذا؟
1: أي هذا يلزم استراتيجية كاملة. يلزم استراتيجية كاملة معناها باش نقلوا من التأثيرات هذه.
0: أنت كان تكون مسؤول سيد أحمد، ولا كان كنت خديت بوست، وانت خديت قبل مواقع كبيرة في وزارة الفلاحة، ولكن كان خديت أعلى يعني هرم الوزارة. نحكي على تكون وزير يعني في فترة من فترات. شنو كنت تخدم باش تلقى اليوم النتائج؟ ترى انه ما خدموش عليها، ما ركزوش عليها.
1: اولا استراتيجيات. كل حاجه لازم استراتيجي بتاعها على لون تيرم. نبداو بالمرحله بمرحله. استراتيجيات والدراسات والتقييم والمتابعه. هذوما واحد. ثم اللي كان ناخذوه بعين الاعتبار تو الموجوده، عندنا رحمه كبيره تتسمى الرقمنه والذكاء الاصطناعي والانترنت.
0: فاش يخدموا الفلاحه هذوما؟ كان لخصوا
1: هذوما هما اللي كانت تحب راي. هذه هي تعرف سنتور سيكوريتي. هذوما سنتور سيكوريتي،
0: حزام الامان
1: بالنسبه للفلاحه. هذوما هما اللي مش يطوروا قطاع الفلاحه. الا مش نكملوا كما توا الفلاحه التقليديه هذه، احنا ما احناش ماشيين لبعيد. وراهي قاعدين نضروا في بلادنا. نضروا في بلادنا بالمجدره.
0: نعم.
1: فهمتي كيفاش نضروا في بلادنا؟ تنعطيك بعدين نرجع لك على الرقمنة وعلى هذيك هي اللي مش تنقذنا. الرقمنة والرحمة راهي انت مش تفسيرها. اندوا يلزمنا نستغلوا هالمعطيات هذية باش نخدموا الفلاحة متاعنا. ما كانش مع يا خيبة المسعى. يلزم توا استراتيجية كاملة. ويلزم توفير الاعتمادات للتطبيق الاستراتيجية هذية. يلزم كل فلاح توصلوا الرقمنة، ويزم كل فلاح يتبع بالذكاء الاصطناعي من الري، من متابعة الأشجار، من متابعة هذه الزراعات الكبرى. توا درون تمشي تحوس، معناها أنت فلاح في بلاصة من عشوين تقول لنا مش تمشي نحوس غادي كي يبعث درون يمشي يشوف البارسيل متاعه مش نحوالها وشنو الأمراض اللي فيها،
0: وانت في بلاستك
1: معناها أنت تحب أكثر من هيك. الري عندك تو ما عادش حكايتك الاساليب القديمه، ما عادش قطره تو الماء في وسط الماء داخل باش ما ثمش شكل ليفابوراسيون وكالحكي تو مع النبته، ويعمل لك تحليل نتاع التربه. ويعمل لك التحليل ما لازم النبته باش يعطيها ما لازمها من ماء ومن غذاء. الكل بالذكاء الاصطناعي
0: تربح فلوس وتربح وقت
1: تربح كل شيء. نعطيك على فكرة بسيطة معناها بعد دراسات بين التوى إلى كان نستعملوا الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الري متاع الفلاحة نجم نوفروا 30% من المضايع. 30% راهو كي نحسبوه هذوما شيء كبير،
0: واحنا على ابواب ازمه عالميه في الشح المائي وفي المواد المائيه
1: في كل شيء. اذا الرحمه هذه انا اقولها رحمه بقدر ما بالمجد انا
0: نستغلوها بالايجابيه،
1: هي فرصه معناها حاجه عظيمه لازم نستغلوها في كيف نقولها على جميع المستويات لازم تتم، وحتى الفلاح الصغير فهمتي اما يلزمها خطه كامله فهمتي،
0: ويلزم تكوين زاده يلزم فلاح متكون، ما عادش نحكيو على فلاح مغرومه كهو بالارض، يلزم يتكون
1: يلزم مراكز تكوين في المجال هذا باش يعرف شنو مش مهمش يلزم ويلزم شباب نعاونوه باش هو يدخل يشد بلاصه بوه يشد بلاصه جده فهمتي. تو تما انا نعرف انا من العديد من الفلاحه تخلى على نتاعو وهملت البارسيل ومشى كان زيتون كان له همل وما لقاش شكون يعوض وما لقاش شكون يعوضه. دونك يلزم تكوين، يلزم مراكز تكوين في هالميدان هذايا فهمتي، ويلزم نكثفوا مع الاستعمال الانتليجنس هذه الذكاء الاصطناعي والرقمنه. ما عندناش هروب، ما عندناش هروب، اصبحت ضروره حتميه هو استعمال الذكاء الاصطناعي والرقمنه والانترنت. اوني تري لوان، معناها بعيد برشا، مازلنا متاخرين برشا، يلزم نسبقوا ويلزم تغطيه الجمهوريه كامله في سيدي بوزيد ولا في القصير، يلزم الانترنت موجوده معناها ويزم تكون انترنت قويه مش معناها يقعد يقاسي بها كيفاش فهمتي. ويلزم الفلاحه مثالش كي نقربوا لهم ونكونوهم حتى كيفاش يستعمل البورتابل ويستعمل ذي. ويلزم زاد توفير زاد تضحي من الدوله لازم تضحي تو باش تعطي اعانات للفلاحه باش ينجموا يدخلوا كلي زوتي دوكم تاع الذكاء الاصطناعي باش ينجموا يتعاملوا معها. معناها حاجه كبيره برشا. هذه اللي مش تخرج، هذه راهي مش خرجنا بالمجد اللي كان اكثر حتى من وحده نطلع فوق. اذا كان هذه نطبقوها، اذا كان من العشرة سنين نخدموا على هالجانب هذايا تو تشوف قدر تربي من حتى من المارة. رحنا قلت لك انا 30% تعرف عن تعرف عندنا 450 الف هكتار سقوي المياه اللي ضايعه ثم تقريبا 30% مياه ضايعه.
0: واحنا بلاد الماء، بلاد المطر، بلاد الخيرات ما شاء الله
1: موجودة.
0: تونس ارضها تعطي
1: لا الارض الحمد لله الحمد لله باش يجي يجيو الارض توا سامحني الارض تعطي اما راهو دي سي كالكزاني ما عادش باش تعطي ما عادش باش تعطي. مش نقول لك على اسمها
0: هملناها خاطر هملناها خاطر ما عطيناهاش
1: لا خاطر
0: اعطيها تعطيك
1: استنزفناها نتكلم نستعمل كلمه استنزفناها توا الارض فلاحيه اللي مش تزرع فيها يلزم فيها المادة العضوية باش نبسطها يلزم فيها الغبار يلزم فيها الغبار المادة العضوية حاليا يا مدام نسبة المادة العضوية تقريبا في 0.5% ضعيفة جدا وضعيفة جدا
0: يعني سنوات القديمة عاش تلقى فما شيء
1: لا ما تلقى حتى شيء علاش توا حتى في الفلاح نورمالمون وقت يحصد يخلي شويه عامل ملوثة باش يقلبهم في الوحده هذيك ماده عضويه تولي بمرور الزمن تولي ماده عضويه عام يولي ماده عضويه ويولي غبار وهذاك يولي يعطي الماده العضويه باش نجمو نزرعو كما ينبغي. يلزم ثم استراتيجيه كامله زاد كيفاش الارض هذه نردوها ريش او ماتير اورجانيك ما كانش راهي خيبه المزرعه. انا نقول لك الا كان انا باش نكون معناها متفائل اللي كان نواصلوا طوى على هالطريقة هذه 40 عام تقريب هذا تقييمي أنا رهوة 40 عام تقريب ونوليه في وضعية صعبة برشا اللي كان ما نطبقوش هالإزمة هالحزمة كلها من ذكاء اصطناعي من رقمنة من انترنت من تكوين من قروض معناها ميسرة للفلاحة للشبان باش ياخذوا المعدات هذه راهو ما عملنا حتى شيء. إذا كان ما يكونش هذا الاستراتيجية هذه متكاملة أنا نقول له كان نبدأه من توا وعشر سنين بعد ذلك تو تشوف كيش تولي في الحالة 10 سنين برك
0: إذا ما بديناش رانا باش نقضيه على حاجة اسمها فلاحة في تونس.
1: أي إذا كان ما بديناش مش نكمله هكا رانا باش نقضيه على فلاحة.
0: احنا ليش وصلنا هكا سيد أحمد؟ الهكة هذه اللي فيها هالإشكاليات اللي طرحناها الكل توا في حديثك.
1: وصلنا على خاطرنا من الإهمال. من الإهمال هملنا أرضنا. نستغلوا فيها.
0: هملنا استنزيف. ثقافة محبة الأرض، حتى الثقافة.
1: حتى الثقافة. توا باش يمشي للشاب يقول له اش قول فهمني، ويقول كلمة ما يعرفش معناها أرض. ما يعرفش معناها أرض.
0: ما يتعبش عليها.
1: حتى من الانتماء، فهمت؟ حتى تم الانتماء.
0: هي أكثر ربما مجال بالوراثة، نحكي في السنوات قبل. أي. يعني البو يخلي الأرض استحفظ عليها لولدك، ولده يستحفظ عليها لولده، وديما تقعدك الأرض المعطاءة. توا القول للأسف شديد أجيال تهمل كما قلت أنت قبيلة. أي. أرضها تسلم فيها، تبني عليها، تكون الأرض
1: خليها، فهمت؟ في وين هو من أشمل أي جهة من تونس ويهبط لتونس، وتعرف شنو لي كونسيكونس تاع هذا، فهمتي؟ دونك راهو كيف تنمي الفلاحه، راهو راك تشد المواطنين، تشد بغادي كي يبدا معناها تنميه، وثم ثم كوميرس وثم وحده، حتى الكوميرس راهو تبع بعضه، راهي استراتيجيه تبع بعضها
0: اكيد.
1: خاطر تو شو اسمه الذكاء الاصطناعي والانترنت والرقمنه راهو فيها الاسعار وكل حكايه الكل. تو نجم فلاح يبعد على القشار ويولي مباشره بالمنصات. تو المنصات، وانا تعرف عندي منصه
0: اونلاين نحكيوا عليها،
1: اغروفيجن، فهمتي؟ دونك بالمنصات تو ينجم الفلاح يدخل مباشره ويلقى شاري من الغادي، من غير ما يتعدى على القشار، ومن غير ما يتعدى على الاحتكار وكل حكايه كلها.
0: سيد احمد انت تحكي على، واحنا نحكيوا على الثقافه، الثقافه هذه تتبنى مع الجيل الجايه، وتتبنى مع تنميه الوعي وتغيير العقليات. تغيير العقليات ينطلق من الشباب اللي اليوم حياته كلها تليفونات. وربما افكار وتنجم تجي من مجلات اليوم، والا من يعني دي بوبليكاسيون يلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي. أغروفيجن اول مجله تونسيه علميه فلاحيه بثلاثه لغات، لقات النور، وان شاء الله تلقاها في المستقبل اكثر واكثر، واشعاعها يكون ان شاء الله خير. مازال تجربه في بدايتها كوليتي احمد،
1: هذه معناها بدات 12 ماي.
0: 12 ماي
1: والتاريخ منها مش هو
0: مش اعتباري.
1: مختار مش اعتباري. أي. مش اعتباري. أه. فهمتي؟ 12 ماي 2026.
0: نعم.
1: فهمتي؟ تعرف معناها الجلاء الزراعي.
0: نعم.
1: وتعرف معناها
0: اكيد
1: الجلاء الزراعي الف معناها نهار 12 ماي 1964.
0: نعم. رجعت للأصل معناها مع التاريخ.
1: أي. مع التاريخ.
0: الانطلاقه فاش باش تتمثل او فاش باش تخدموا بالضبط؟ شنو اهدافكم من خلال المجله هذه سي احمد؟
1: عدة أهداف.
0: أعطينا.
1: هو شفت حكيتك توا على أنا تقريبا حكيت على كل شيء. الرقمنة. الانتليجنس ارتيفيشال، الانترنت، الكل هذه نحبه. الفلاحة معناها تدخل عالم الرقمنة. راهو ماشي مش حاجة ثانوية، راهي ضرورية كما قلت لك، معناها ضرورة حتمية. الرقمنة هذه. دونك مش نحاولوا باش الأغروفيجن هذه أولا تكون بالنسبة للناس كل، بالنسبة للفلاح، بالنسبة للمهندس، بالنسبة للخبير، بالنسبة للناس كل. الأغروفيجن هذه باش اللي عنده حويجة يلقى، اللي يحب الحاجة يلقى موجودة
0: حتى المواطن العادي لو تثقيف المواطن بأهمية البرودوي اللي باش يشريه ولا اللي باش ياخذه اللي ينطلق من الأرض، راهو مهم برشا باش يفهم ويوعى أكثر بقيمة هك الحاجة هذيك ويستحفظ عليها. دوما نعرفوا اللي احنا ندوروا في كل المجالات ونرجعوا للفلاحة نلقاها هي الخيط الرابط والناظم بينهم الكل، هي الكل.
1: شوف الفلاحة راهي كل شيء، هي الأمن الغذائي، هي كل شيء. 80% من التوانسة مربوطين بالفلاح.
0: نعم.
1: مباشر ولا غير مباشر.
0: صحيح.
1: 80%.
0: صحيح.
1: فهمتي؟ دونك معناها شيء عظيم. دونك هذه لازم نعطيوها قيمتها. دونك وفي الأغروفيجن هذه مش كون زادة صوت الفلاح. نحبوه يوصل صوته، فهمتي؟ لأصحاب الأمر يوصل صوته، ما يقعدش مسكين ماك تعرف بقاسي. يقاسي الأمرين ساعات. ساعات الأسعار تمشي على روحها. نعرف أنها رو يعيشوا في مآسي راهو.
0: قاعدين يحاربوا في تونس.
1: يحاربوا. بلا مناضلين. مناضلين بحب الأرض. مناضلين خاطر يحبوا الأرض.
0: لكن فمتي. النضال هذاك ما ينجمش يطول برشا.
1: ما ينجمش يطول برشا.
0: خاطر يقول لك النضال مش باش ياكلني، مش باش يعيشني، مش عايش صغاري.
1: فهمتي.
0: مش خلي نجم نزرع ونجم نحصد ونجم نعطي للأرض هذيك باش تعطيني معناها. في الآخر يلقى روحه في حلقة وفي شبكة تلوج على الربح على حسابه هو زاد.
1: صحيح. باش نعطيك البرتقال.
0: البرتقال.
1: التومسون. باش تاخذ فكرة. التومسون هو يبيع فيه 900 فرنك كيلو. فلاح قداش تلقاه في السوق؟
0: 4500.
1: اكل هذاك هو راه طمس هذاك. شكون اللي ياخذ في البقيه 900 طن؟ هو ياخذ 900 منين؟ هو اللي يسقي، هو اللي ياخي معناها يصبر، هو اللي يداوي، هو اللي يحرث، هو معناها كل شيء
0: عباره ولد يربي فيه،
1: يربي فيه. معناها يسور كان 900 مليم في الكيلو، يتباع في عند الخضار هذوما 4500 كيلو. هذا يا سيدي كونكري، فهمت؟ دونك حاجه من جد معناها. دونك نحبوا زاده كيف الربط ما بين البحث والارشاد والواقع. دونك لازم هذه نربطوا ما بين هذه، هي الاجروفيجوم، هي مش نحاولوا وبدينا داير، فهمتي؟ ناخذوا في تما ناس اللي عندهم بحوث وديزارتيكل، فهمتي؟ نخرجوهم باش نربطوا ما بين البحث والارشاد والواقع على عين المكان، على عين المكان.
0: نعم. الفلاحه البيولوجيه افاقه كبيره في بلادنا.
1: وي افاقه كبيره. وي
0: وهي
1: كومبوزونت، هي معناها منظومه
0: مكون اساسي،
1: لازم تكون مكون اساسي، لازم تكون موجوده. ما عادش حكايه ديال راهو وصلنا لدرجه معناها بالجد كارثيه. التلوث والحكايات كلها، فهمتي؟ على الاقل الفلاحه البيولوجيه تنقص برشا من الضرر اللي قاعد تحصل فيه التربه نتاعنا والماء نتاعنا اللي هو برشا ماء، راهو كل التلوث نتاع الماء، راهو عندنا برشا تلوث الماء. معناها شيء كبير، من غير ما ندخل في التفاصيل.
0: لا خلينا ندخلوا، علاش خلينا ندخلوا، خلينا نحكيوا على الواقع، خلينا نوعيوا التونسي.
1: الواقع مر
0: مر،
1: الواقع مر. كي تعرف اللي ناب نتاعنا معناها عندهم تلوث بالمواد السامه، خلال هكا التويات الكل هذوك وين ماشي تصب عليهم المطر يهبطوا اللوطا، فهمتي؟ يهبط الناب نتاعنا كلها ممسوسه بالواحد.
0: السموم هذه شكون السبب فيها؟
1: السموم هذه هو استعمال الفلاح، يستعمل لك المواد هذيك باش يداوي، باش كل شيء تصب المطر. دويت الشجره انت، صبت المطر، اكل المواد الماشيين هذوك مش يهبطوا الارض، فهمتي؟ مش تهبط الارض ومش تولي بوليسيون في الارض ومش تولي مضره كبيره برشا، سيرتو كي تهبط الماء نتاعنا في العمق الماء حاجه معناها.
0: اي احنا وين قدام هالمضره هذه الكل اللي عارفينها وواعين بها؟
1: أي.
0: وين دولتنا؟ وين وزاراتنا؟ وين هياكل الدولة؟ وين معناها في هذا الكل؟
1: موجودين قاعدين يخدموا
0: في المراقبة، في
1: أما يلزم تكثيف المراقبة وتكثيف برشا حوايج.
0: كلمة غلبنا التيار وعلى المسيرة اللي أنت قمت بها واشتغلت عليها، ريت أنه في فترة من الفترات سلمنا رواحنا للأطماع الخارجية، خاطر برشا ناس تقول لك البلاد مباعة، برشا ناس ما تحبش الخير لتونس.
1: طبعا موجود. تمام، برشا موجود.
0: وفي المجال هذا بالذات،
1: في المجال الفلاحي،
0: علاش؟
1: اولا
0: علاش نحبوا نرجعوا بلادنا او نطيحوها لو ماكسيموم على حساب شكون ولا لمصلحه شكون؟
1: باش هما ينجموا يدخلوا باللي يحبوا عليه. ونقبلوا نقبلوهم، نقبلوا كل اللي جايبينه معها نقبلوه. فوالا هما يحبوا يفرغوا الموجود، يدقدقوه الموجود، ثم يجيبوا اللي يحبوا عليه. سواء كان ايكيبمون، سواء كان مواد سامه كما قلت لك هذوما الوحده. برشا حوايجات، فهمتي؟ يحبوا هما يتحكموا في السوق نتاعنا، سوق المبيعات، فهمتي؟ نتاع الانفستيسمون والكل، هم يحبوا يدخلوا ليزيكيبمون نتاعهم، يحبوا يدخلوا كل شيء.
0: نحكيو على ناس وصلت انه للاسف الشديد اليوم كنت حكيت قبيل على البرتغال، غلتنا التونسية الأصيلة، بذورنا التونسية الممتازة، دلاع قبل قول كعبة الخوخ بوتبقاية متاع قبل، الماكلة التونسية اللي فيها جيناتنا وعروقنا وأصلتنا ما عادش موجود.
1: لا ما عادش موجود. الثمرة هي شنية الثمرة؟ هي نتيجة برشا عوامر، منها الغذاء متاعنا الوحدة دي. منها الغذاء، إذا كان نلقاو إذا كان في الغذاء ثم مواد سامة، فهمتي؟ الخوخ باريكزامبل ما عادش عندك المطعم متاع قبل،
0: صحيح؟ دلع
1: كيف
0: البطيخ.
1: كيف البطيخ كيف على خطر الارض ما هيش هي. الارض ما هيش هي
0: فيها خطر، زاد الاسمده والمواد اللي قاعده يتم اعتمادها ما هيش نفسها متاع قبل،
1: ما هيش نفسها قبل. هي راهو شنو كيما قلت لك انا، الماده العضويه متاع الارض هذيك هي اللي تعطي النكهه متاع الارض. علاش يقول لك برودوي دو تيروار؟ معناها هاك المكان هذاك ناخذوا احنا باريكزامبل، ناخذوا الجبه باريكزامبل، الكرموس بتاع الجبه، فهمتي؟ علاش؟ على خاطرها اكل النوعيه نتاع التربه وكل تعطي كرموس جبه. هي التربه وكل الهواء بتاع الجبه وكل تعطيك، وغيره وغيره وغيره. طبعا برشا
0: خيرات تونس قاعده تنقص،
1: موجوده
0: قاعده تنقص،
1: قاعده تنقص. نعم قاعده تنقص، فهمتي؟ توا انا ما عندوش مطعم توا تاكل الكعبه كوخ ما عندهاش مطعم ما عندهاش قوم تاعك
0: كل بلاستيك
1: بلوكها كل بلاستيك اي البرتقال نقص نقص المطعم تاعو
0: معناها ما تلومش الناس اللي تقول يا حسر على ما كنت قبل وعلى خيرات قبل
1: لا وعلى لا لا ما نلومش عليه
0: انت تتحسر سيد احمد حتى برشا. وانت موجود
1: لا في انا موجود نتحسر انا ولا بالمجد معناها نتحسر برشا ونتالم برشا مش حتى نتحسر
0: نجم نرجع قبل
1: نجم نرجع
0: نجم نرجع المنتوج التونسي ذاك الاصيل
1: نجم ترجع اللي كان نحيو برشا حوزات نجم نرجع
0: اعطيني شنو نحيو
1: مش نحيو
0: ثلاث حاجات مهمه
1: اولا نسعى الفلاحه البيولوجيه لازم تتطور اكثر من هيك وتولي معناها في كل اماكن في حب في البيولوجيه هذيك هي هذيك هي الاساس وهذيك اللي تعطيك حويجات نتاع النكهه وكل شيء خاطر بدون استعمال لك المواد هذوما اللي نسميهم انا مواد سامه فهمتي هما يداويو الحشرات وكل اما مع كل اسف يخليو اثر ويخليو يعطيو نكهه على خاطر شجره احببنا ام كرهنا وقت اللي تهبط الماده هذيك في الارض العروق نتاعها باش يجيبوا الماء والماء باش يجيبوا معاها ماكل اكل اكل شيء اكل الموليكول وكل حكايه يدخلوا في الماء وهما اللي يغيروا برشا حوايج
0: ومن نبته هذيك المعده التونسي لامراض اخرى
1: قوي
0: او امراض في الجانب الصحي لهنا نحكيوا على كوارث صحيه
1: كوارث صحيه
0: اليوم نحكيوا على سرطانات اسبابها الرئيسي الغذاء
1: هو الغذاء كعبه الطماطم توا انا شي بكره معناها شيء مهول كعبة الطماطم ما عادش كعبة الطماطم كما قبل مش موجودة احنا كنا شفت كان عشر تبعتش في الوانا في تربة السيد يسقي في الطماطم بالمياه الصرف الصحي وبعد اللي يبيعوا البشر الصرف الصحي ما تعرف مواد كيميائية او ترانس
0: اش نعملوا سيد احمد احنا كمستهلكين يقول لك ايش باش ناكل كي تقول لي الطماطم كذا دلع كذا هذا كذا شنو باش نعمل انا كمستهلك اليوم لازم يكون عندي الوعي الكافي باش نحمي عائلتي نحمي شنو نعمل جنينه في الدار ونزرع كل واحد يرجع
1: يا ريت
0: واللي يسكن في باتيما واللي يسكن في ابارتمان واللي يسكن في ما نجمش واللي يخدم صباح لليل
1: يلزم الدوله تحرك الدوله هنا في الحكايه دي وتمنع برشا حوايجات فهمتي ومراقبه لسيقه
0: وردع زيادة عقوبات صارمة
1: فهمتي هذا إنسان كمال يسقي في طماطم بالصرف الصحي هذا مش ردع يزم ردع معناها ردع كبير
0: إيقافه معناها حتى تجريمه
1: برشا
0: هذه جرائم في حق الإنسانية
1: حق الإنسانية
0: نعم
1: جريمة معناها كاملة الأوصاف فهمتي في حق حق الانسان
0: وبعد نلقاوه يبيع ويخدم
1: ويخدم ويصور الفلوس وكل شيء فهمتي
0: ويربح زيد على شلاء
1: لا ويربح ما شاء الله اما الربح ما كتعرف هذه اللي جاي غير مشروع ما كتعرف يجيب برشا مشاكل
0: نعم ممتاز سيد احمد بوريقة شخص لا يؤمن بالتقاعد
1: انا لا اؤمن بالتقاعد
0: علش.
1: اكره كلمه هذه احنا يقولوها متقاعد
0: تقاعدت
1: أنا أكره كلمة متقاعد هي في الأسرة هي متقاعد مش
0: متقاعد
1: أي متقاعد متقاعد فهمتي أنا أكره الكلمة هذه أنا نحب
0: صار فيك مال سيد أحمد وقت اللي خرجت للتقاعد
1: لا
0: لباس
1: لا لباس هم شو قلت
0: أنا أعطيني الخلطة السحرية
1: أي الخلطة السحرية تري سامبل أنا كنت في الإدارة مدير عام مركز الوطني للدراسات الفلاحية
0: نعم
1: قبل ما نخرج فهمتي بشهير شنو حضرت مكتب دراسات تعينة لو 31 مي 2008 كنت في الوزارة لو 1 جوان 2008 دخلت البيرو نتاعي
0: الخاص
1: وفت معناها زادة مش معناها معناها عملت دراسات كبيرة والوزارة الفلاحة زادة عملت دراسات لوزارة الفلاحة فهمتي من البيرو نتاعي هذا دونك قلت لك معناها كملت متواصل فهمتي وهاني مازلت البيرو ها موجود وهاني عملت البلاتفورم هذه لا لا لا
0: وما زلت تعطي ما شاء الله وهذه دليل
1: وما زلنا نعطيه في الشعر زاد
0: ان شاء الله باش نحكيوا على الشعر باش نحكيوا عليك شعر ممتاز والوجه الاخر ربما المثقف احمد بوريقة باش نحكيوا عليه اما حبيت نقف معك على النقطه هذه نقطه التقاعد لانه فما برشا ناس تتشبث بالخدمه تقول لك ما نحبش نخرج نحب نكمل الوغ كل عمر عنده حدوده اكيد عنده
1: يزم بمعنى يستوعب الواحد الانسان ما عندوش يعرف وقت النهار تدخل يعرف روحه الاج من على 60 عام ولا 50 ولا 70 ثم تو حتى ل 70 سنه يخرج طول شو اسمه الاساتذه والبحاثه يمشوا حتى للسبعين سنة. دونك هذا يعرف روحه اللي في السبعين باش ياخذ التقاعد.
0: أما الخبرة خبرة السنوات ما يلزمش تتهمش،
1: فما ناس وما يلزمش تهمش وما يلزمش تضيع، يلزم ما يقعدش. هذا هو علاش قلت لك أنا أكره كلمة التقاعد، فهمتي؟ ما حبهاش.
0: هي حياة جديدة،
1: أي حياة أخرى،
0: حياة جديدة بعطاء آخر، معطيات جديدة بالضبط. يعطيك صحة، وبالحق الحديث معك دوش وجون. باش نمشيو نحكيو شوية شعر. حكيو شعر، أنا قاعدة نشوف في إبداعات جميلة قدامي. الصحة بهجة الحياة، قاعدة نشوف في كتابات على غزة، رمز الصمود والعزة، ومحبة خاصة للمرأة زيدة. المرأة هي الحياة. من وقتاش هذا الكل سيد أحمد الغرام؟
1: الغرام هذا والله ما عندوش برشا. أنا كنت كبير برشا
0: بعد متقاعد.
1: أي بعد التقاعد.
0: أي
1: بعد التقاعد هذاك جات راهو. دونك هو الحقيقه باش نحكي لك كيفاش جات الحكايه هذه. انا عندي ولي توفى على جو 27 سنة.
0: الله يرحمه.
1: اكثر من 27 سنه. عندي انا شويه، عندي الميزان، انا نوزن. كي نعمل جمله نوزنها من غير ما في باليش نعمل في الشعر. نعمل نوزن، فهمتي؟ هيك وقت فك لي جورني دو دوي تاع انا راقد هكا، وجاتني جمله فهمتي على ولدي برهان هذاك، وقمت بالليل كتبتها وبعتني كملتها كامله. ما قصيده هذه مش موجوده هوني، اما عندي قصيده
0: يعني فيها حزن وشجن
1: ورثاء. وي ما اللي اللي اللي اللي يقراها لابد باش يبكي من غير حتى
0: واحد. الله يرحمه وينعمه ويرضي صبرك على
1: فكره. قلت علاش ما نمشيش من نبداوش مع حوايج اخرين، فهمتي؟ وخممت الحقيقه، خممت على المراه، خاطر المراه هي بنجد الحياه، وهي الوتد، وهي الامان، وهي شريكه في البناء، وهي كل شيء.
0: اما انت حبيت تقول لنا انه الابداع يخرج من الوجيعة.
1: من الوجيعة ابسوليما، هكاك الاحساس معناها من القلب. راهي كان تقراها تلقاها خارجه من القلب،
0: هو من عينيك تحس اللي فما احاسيس خارجه من القلب. وفما انسان قاعد يقوي في روحه ربما، او ينسي في روحه فك الوجيعة هذيك بابداعات ادبيه.
1: اي ربما. وي عندك حق. وي
0: معاونتك سيد احمد باش كفكف شويه
1: الالم
0: والوجيعه.
1: بون مش تعوض مش تعوض برهان.
0: اكيد
1: دار مكتب دراسات اسمه برهان، فهمتي؟
0: حتى حكينا عليه شويه اذا ما نحبوش نحبوش نوجعوك بطبيعه. ما
1: لا، برهان هذا كان انا عندي بنتي استاذه بيتر دو كونفرنس، ومديره عامه نتاع المعهد العالي لعلوم البحار. هذه
0: اللي طبق عليها ولد الوز عوام. هذه بنتك انت جايه من اختصاصك، معناها من مجالك انت. اثرت بيك سيد احمد؟
1: اي تاثرت برشا. فهمتها.
0: اما ربي يفضل هيك.
1: عاد كانت تحب خوها معناها حب ليرى الشمس بالمجد، معناها حب جنوني مش هذا. التو الى يومنا هذا معناها كل يوم تعمل طلع عليه في القبر وتروح. كانت متعلقه به برشا، كان انسان ملايكه، فهمتها؟ كان انسان ملايكه، وكان يحب الحياه ويحب الجو ويحب وبالمجد معناها كان يحب الناس كل. ويفرح بالناس كل، قلبه كبير وحنين وكل شيء، فهمتني؟
0: قديش خلى فيك وجيعة فقدين؟
1: كبيرة برشا، كبيرة برشا، وجيعة كبيرة برشا.
0: جوزتها؟
1: لا، مازلت لا
0: وما تنجمش تجوزها؟
1: صعيب، يصعب جدا. ما تنجمش تجوزها، فهمتني؟ تتنساها وي، أما ما تتجوزهاش، ما تنجمش تبعد عليها، فهمتني؟ لابد يقعد أثر موجود في الإنسان. إلا كان خطره كان موجود بصفة كبيرة، فهمتي؟ دونك ما تنجمش بين عشرين وتعاقل شنو قال، أو عنده توا خمسة سنين وأكثر من خمسة سنين والوجيعة هي بيدها. كانوا البارح
0: الله يرحمه وينعمه، ربي يصبرك على فريقه. وبرهان هو مكتب دراسات باسمه.
1: أي مكتب دراسات.
0: كأنك حبيت تقول له هاني عملت لك حاجة حتى أنت ماكش موجود، خليتها.
1: هو أنا سبقت الاحداث. راه سميت المكتب اسمه برهان من اللي خرجت روتريت، سميته عملت مكتب دراسات البرهان من نهار اللي خرجت التقاعد.
0: نرجع نحكيه على المرأة. سيد احمد، المرأة في داخلك في قلبك، كتبت عليها قصيدة جميلة ياسر. أعطينا منها شوي.
1: طيب نختار أبيات.
0: اختار لي أبيات اللي تحبهم أنت اللي قرب منك.
1: هي كلها قريبة مني راهو. سبحانه خلق في أحسن صورة بلغة الجمال والإعزاز إنها حواء. حوية الأسرار سحرها بديع حركاتها رائعة تمشي على استحياء. أيقونة الحضارة ووتد الأمان سيدة الكون شريكة في البناء. يا الله ما أعظمها أما وأختا زوجة وبنتا إنها نجما في العلا. بقلم المهندس أحمد بوريك.
0: يعطيك ألف صحة. أنا في سقف عليك حتى وكان واحد. نشكرك برشا سيد أحمد يعطيك صحة.
1: أبيات برك ما
0: أعطيك اعتراف بالجميل لصنيعة الحياة وللمرأة التونسية المناضلة. أنا باش نوري زادة للمستمعين أنك تحصلت عام 1998 على الوسام الوطني للاستحقاق من عند رئاسة الجمهورية. شنو كان يمثل لك الوسام هذا يا سيد أحمد؟ اعتراف بالجميل على مسيرة مهنية وعلمية باهرة. كان يمثل لك حاجة كبيرة؟
1: وي حاجة باهرة بالنسبة لي أنا حاجة كبيرة.
0: تكور بالباهي سيد أحمد؟
1: وي أنا سبورتيف.
0: علاقتك بالرياضة كانت مهمة في صغرك؟
1: مهمة جدا.
0: بطل في العدو؟
1: جدا بطل في العدو.
0: تمرنت مع محمد جمودي؟
1: تمرنت مع محمد جمودي.
0: احكي لنا على ذكريات.
1: على ذكريات أنا كنت نتعاطى الجري فهمتي، نعمل يوميا وأنا تلميذ نعمل يوميا 10 كيلومتر الصباح. قم بكري الصباح نعمل 10 كيلومتر الصباح فهمتي. وقتها الأستاذ الرياضة متاعنا وقتها قال لي راك مشارك مع في الكورس نتاع
0: المسابقه نتاع العدو.
1: وكان لي حصل لي شرف باش جريت مع الجاموتي. ما جيتش قبله،
0: ما غلبتوش فهمتي.
1: لا ما غلبتوش. لا ما غلبتوش برك الله عليه.
0: اي بطل
1: كنا نمشيو من الاول مع بعضنا. ومن بعد تالي يخليك الدور الاخرانيه وتبارك الله عليه. كان عنده قوه ومثابره يعطيه صح.
0: وانتي سيد أحمد
1: عندي جائزة بتاع 2000 متر وعندي 10000 متر وخذيت مدومة أليشير ريجونال في نابل وفي زغوان مدومة شاركت فيها مدومة وعندي جوائز متاع.
0: وش عدو كهو رجبي زادة؟
1: رجبي أنا من مساهمي في التكوين فرقة رجبي في معهد الوطني العنف في حيبي تونس.
0: نعم.
1: وكنت البيلي لولا لولاني هذاك اللي به الفايدة. كنت أنا موجود بيلي في الجمعية نتاع رجبي هذه وانتصرنا على برشا وقتها. في الوقت هذاك نحكي 72 كنا انتصرنا على برشا فرق كبار وكانت لينات كانت عندها اعتبارها في
0: صحيح. شكرا جزيلا سيد أحمد بوريقة، نورتنا اليوم في البرنامج.
1: شكرا لكنتي ونتخلنا الزوال كلهم.
0: الكل تغلغلنا فيها إن شاء الله. نورتنا نخلين كلمة الختام سيد أحمد.
1: ربي فضلك. نحب نجدد شكري على استضافة
0: عايشك
1: وعلى أسلوبك الراقي
0: عايشك
1: يعطيك صحة حرفية عالية
0: يعيشك. ربي فضلك.
1: نحب نشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا جزيلا
1: وربي فضلك
0: يعطيك صح
1: وإن شاء الله من حسن إلى أحسن
0: وإن
1: شاء الله التوفيق وبالتألق.
0: شكرا جزيلا ونشكرك برشا سيد أحمد بوريقة. نورتنا الخبير الفلاحي والمسؤول والمهندس العام والمدير العام المتقاعد بوزارة الفلاحة. كنت معنا اليوم في بودكاست من زاوية أخرى. في لقاءات قادمة إن شاء الله نتلقاو وإن هكا نوصل معكم الختام المشوار مع أجمل تحيات حسام نوار ومروة زيدي. إلى اللقاء.
2: من زاوية أخرى. من زاوية أخرى. من زاوية أخرى. من زاوية أخرى مع مروة زيدي. الإخراج الرقمي حسام نوار. من زاوية. من زاوية أخرى. صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
3: 95.7

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. انطلاق الإعلان عن نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. وزارة الصحة تعتزم إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان، من بينها 1 في المنستير. وعمادة المهندسين تؤكد أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة قد غادروا تونس خلال السنوات 10 الأخيرة. انطلقت إذن

والله يا غادة وعملتيها، قصة نجاحك صنعتيها، والشهادة بالعالي رفعتيها، ولعيونك فرحة نجاح

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. إذن منذ ساعة ونصف تقريبا انطلقت وزارة التربية في بعث الإرساليات القصيرة المتضمنة لنتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. يأتي ذلك في إطار تمكين المترشحين من الاطلاع على نتائجهم قبل الموعد الرسمي للإعلان عنها يوم الثلاثاء 23 جوان. وتضمنت الإرساليات القصيرة الموجهة للمترشحين المسجلين بهذه الخدمة مختلف تفاصيل النتيجة النهائية، بما في ذلك القرار النهائي والمعدل العام والأعداد المتحصل عليها في مختلف المواد. يذكر أن عدد المترشحين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذا العام قد بلغ 162,435 مترشحاً. هذا وقد أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للتلاميذ المتفوقين على المستوى الوطني، وقد تصدرت شعبة الرياضيات القائمة. شعبة الرياضيات صاحبة أعلى معدل وطني التلميذة ياسمين اليعقوبي من الكاف بمعدل 20/20. شعبة العلوم التجريبية التلميذة ملكة لوحيشي من النابل بمعدل 19.76. شعبة علوم التقنية محمد الورتاني من سليانة بمعدل 19.72. شعبة الإعلامية محمد أمين شوشان من مهدية بمعدل 19.54. في الرياضة التلميذ أحمد المذيوب من صفاقس بمعدل 19.02، وآدم الكوكي في شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 18.70، وشعبة الأداب التلميذ رغد العشية من جندوبة بمعدل 17.29. هذا وقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية، على أن يتم التصريح بالنتائج يوم الأحد 12 جويلية. انتهى الموجز، سنعود بأكثر في نشراتنا اللاحقة، سنعود بأكثر تفاصيل حول أخبار البكالوريا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية، 8 غربة في مشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial nous tèbera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

سيدتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة هذه الحصة الاستثنائية، هذه الحصة الاحتفائية بمناسبة صدور نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. الفرحة بدأت تدخل بيوت التونسيين عشية اليوم. ألف ألف ألف مبروك للناجحين في مناظرة البكالوريا بالنسبة للتلاميذ الذين جدوا واجتهدوا ووجدوا نتيجة عملهم واجتهادهم في آخر السنة. ألف مبروك للزملاء من إذاعة المنستير، لمستمعي إذاعة المنستير، عائلات مستمعي إذاعة المنستير وكافة العاملين فيها، كل المتفوقين إن شاء الله ألف مبروك. مساحة مفتوحة من الآن الساعة 7 إلى غاية 9 مساء بإذاعة المنستير لتقبل التهاني للمستمعين للأولياء، التبريك بمناسبة البكالوريا ومحلاها الفرحة في امتحان البكالوريا. رقم هاتفي لتقبل مكالماتكم 73 460 800 73 460 800، ونحن في انتظار مكالماتكم لتمريرها عبر الهواء، يرافقكم في هذه المساحة المفتوحة إلى غاية الساعة 9. مخاطبكم أنا ياسين قرب، وكذلك حسام قدرية على العارضة الفنية، ومنير بوعطي في تنسيق هذه الحصة.

0: مصعب الرحلة ومحلها في لحظة التتويج. معانا مباشرة عبر الهاتف التلميذة ياسمين اليعقوبي، أحسن معدل في الجمهورية التونسية بالنسبة إلى بكالوريا 2025-2026، صاحبة أعلى معدل وطني 20.01. معانا مباشرة عبر الهاتف ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف. ألف ألف ألف مبروك.
1: يعيش كبرت فيك.
0: شنو النتيجة؟ كيفاش سمعت بالنتيجة؟ شنية ردة الفعل نتاعك؟
1: نستنى فيها نهار كامل وخرجت تودانكو وجات على تليفون الصا لمينا وفرحنا وبدت ما تعيط والعائلة الكل فرحنا برشا وصغاري وكلنا الحمد لله.
0: تنتظر فانت في النجاح، هل كنت تنتظر في معدل 20 على 20؟ هل كنت تنتظر انك تكون الاولى في الجمهورية التونسية؟
1: كنت اتوقع موين بيا، وكان عندي رغبة باش نجيب موين بيا ونكون اولى في الجمهورية. انا يعني ديما يبقى فما شك وما فماش واحد باش يكون متيقن يعني 100%، ديما تبقى حاجة يعني نأملوها من ما هيش أكيد. كانت فرحة الحمد لله.
0: كيف النتيجة جابها لك بوك؟ شنو قلت؟ شنو كانت ردة فعلك وردة فعله؟

0: أعلى معدل وطني في البكالوريا للسنة الحالية، وكما كانت تحكي ياسمين يعني صدمت صدمة إيجابية، النجاح في البكالوريا يعطيها ألف صحة، وإن شاء الله تلاميذنا وأبنائنا كل يعني الفرحة تغمر بيوتهم. ياسمين، ألو ياسمين اليعقوبي، مرحبا بيه. مرحبا بيه، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا، مرحبا بكم.
0: مرحبا بك والد ياسمين اليعقوبي، لو كان تشرفنا بمعرفة الاسم.
1: أنا اسمي محسن يعقوبي.
0: محسن يعقوبي، شنو تعمل سي محسن في الدنيا؟
1: أنا طبيب صحة عمومية، طبيب رئيس الصحة العمومية متقاعد.
0: ما شاء الله ما شاء الله. اليوم فرحة عائلة اليعقوبي في الكيف، وفرحة ياسمين، وفرحة سيادتك بو ياسمين وأمها. كيفاش نجم توصفهن وقت اللي شفت النتيجة وشفت المعدل، وشنية ردة الفعل انتاعك؟ يعني بنتك قالت لي تصدمت صدمة إيجابية، أنت ما عرفش شنو كي شفت المعدل، شنو قلت معنا؟
1: في الحقيقة هي فرحة كبيرة، فرحة لا توصف. بقى نحن منتظرين، أنا منتظرين الفرحة هذه، وخدمنا عليها، عادنا عوينات من معناها هي مسيرة كاملة من اللي فيه. من اللي بدت في كوليج بيلوت، من اللي في بنية تحب تقرأ، هذيك الأمبيسيون نتاعها في الحياة هي تحب تقرأ، بيرفكسيونيست. وجدت التأثير بطبيعة الحال من العائلة ومن الأساتذة اللي قراها، اللي بالمناسبة نتوج عليهم بالشكر.
0: هو في الحقيقة أنا ملاحظة يعني المعهد النموذجي بالكاف أحسن معدل في اختصاص الرياضيات، شعبة الرياضيات. المعهد النموذجي بسليانة أحسن معدل وطني في شعبة العلوم التقنية، علوم الإعلامية في المعهد المهدية. شعبة الأداب أحسن معدل وطني من معهد عمومي أيضا خميس الحجري بجندوبة. يعني ما شاء الله، يعني المعدلات الممتازة ما عادش موجودة فقط يا في تونس يا في صفاقس يا في المنستير، في كامل ربوع الوطن. وهذا معناه منش ممكن نفتخر به ونفتخر أبنائنا في كل نقطة في تونس. لو كان تحدثنا على ياسمين، الحقيقة ياسمين ما شاء الله عليها، قالت إن خدمة عليها معناها كانت تنتظر في نتيجة ممتازة. بطبيعة الحال هي تكون الأولى في الجمهورية، يولي حديث آخر، معناها يولي تولي معناها امتياز خارق للعادة. أما على كل حال من سار على الدرب وصل، كما يقولوا سي والد يعني ياسمين. ما نعرفش شنو الأفاق، شنو تحب تعمل. صحيح اليوم يوم فرحة، معناها بتنجموا كان تفرحوا، ولكن هل هي راسمة تخطيط ورؤية مستقبلية كما كانت، كما خدمت عليها معناها الباك عندهاش؟
1: هي تميل أكثر من بالطب، رغم أني لا نحبها تمشي طب، هي تميل الهندسة. ربما دي طب في الدرجة الثانية، أنا تميل الهندسة.
0: انت وانت مش تشجعها على على على الهندسه ولا على الطب؟ يعني ما نعرفه.
1: لا انا تشجعها، انا عندي فيها ثقه، والاختيارها لها هي، وانا تشجع اختيارها، وانا عندي فيها ثقه كل ثقه، وان شاء الله ربي يوجهها خير في اختيارها اللي هي تحبه، تشجعها الحاجه اللي هي تحبه.
0: ما نعرفش انت باعتبارك طبيب على سبيل يعني الدعابه، الصدمه الايجابيه هذه عندهاش مصطلح ولا مفهوم ولا تعريف طبي؟ وعلى كل حال
1: تنجم الصدمه الايجابيه الباهية، ان شاء الله وليداتنا الكل ينجحوا، وان شاء الله المستقبل خير لوليداتنا، وكل انسان يامن بالتعليم ويامن بالطريقة الصحيحة، لأن أنا أعتبرها طريق العلم.
0: هذا هو صحيح يا سيدي. من إذاعة المنستير نجدوا لكم التبريك، وإن شاء الله تراها في أعلى المراتب، وإن شاء الله ربي يوفقها ياسمين وخواتها وكل أبنائنا اللي يجتازوا امتحانات البكالوريا واللي مازالوا مش يجتازوا امتحان البكالوريا. وكما تشوفوا يعني العمل والمثابرة على امتداد السنة، ما تنجموا كان نحصدوا النتائج التعب هذايا، والنتيجة تكون يعني فرحة كبيرة تغمر البيوت. دامت داركم إن شاء الله عامرة بالنجاحات والأفراح والمسرات، وإن شاء الله العقبة في أهم خويا.

0: وألف ألف مبروك مجددا لياسمين اليعقوبي صاحبة أعلى معدل وطني في مناظرة البكالوريا لهذه السنة.
1: شكرا لكم، شكرا لذات المتجر على هذه المتعطفة. شكرا
0: للقاء.

0: ألف مبروك للناجحين في مناظرة البكالوريا لدورة 2025-2026. ونذكر أنه بالنسبة إلى نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتم تأجيل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43%. معنا مباشرة عبر الخط الزميل أبو سمر شكري الساكلي. ألف مبروك صديقي وأخي وزميلي شكري لسمر بهذا الظفر.
1: شكرا ياسين، شكرا، بارك الله فيك، مبروك لكل الناجحين، تحياتي لكل الأصدقاء والأحبة المستمعين، وكذلك تحياتي لكل الزملاء، وإن شاء الله مرة أخرى تباركنا لكل كما قلت الناجحين، وإن شاء الله اللي يعني أجل لدورة المراقبة إن شاء الله نتمنى لهم النجاح جميعا ياسين. وفاجأتني أنت أقفل معنا في المباشر في إذاعة المنفذين، منشط اليوم ياسين.
0: على كل حال أخويا في المواقف هذه النجم نكون كان نتقاسموا مع زملائنا الفرحة، وما نجموش نفوت فرصة كيف نهكى باش يعني الفرحة تسري في بيوتنا، قتلي تسري في بيوتنا، تسري تسري
1: ثانية. وأهلنا بتبقى إذاعة المنسير وكل العمال بإذاعة المنسير وكل الموظفين وكل الأحبة والأصدقاء، إن شاء الله بالنسبة للي بتبيع أستاذ البكالوري بالنسبة للناجحين مرة أخرى تباريكنا لأبناء الزملاء، وبالنسبة للي أجلوا إن شاء الله إن شاء الله يداركوا في دورة المراقبة وبالسنوات القادمة بإذن الله. بالنسبة لكل أبناء زملائنا نتمنى لهم النجاح والتوفيق.
0: سمر في بالي في الاقتصاد والتصرف،
1: في الاقتصاد والتصرف شعبته، لأنه الاقتصاد والتصرف السنة الحقيقة الامتحانات كانت يعني صعبة نوعا ما مقارنة بالسنوات اللي فاتت، وحتى نسبة النجاح ظهر لي هي الأضعف مقارنة بكل الشعب الأخرى، يعني تقريبا 24%، وإن شاء الله يتم التدارك لبقية المترشحين، والحمد لله يعني نجاح بنتي سمر إن شاء الله، نتمنى لها التوفيق في باقي مسيرتها يعني الجامعية والدراسية بإذن الله. وإلى حقيقة تعرف ياسين فرحة خاصة هي، خاصة البنت الأولى والابن الأول ديما ينعرش هو في الواجهة، تعرف هو في يعني بالنسبة لبقية
0: هو كالقاطرة يا شكري.
1: إيش قلت لي ياسين؟
0: هو كالقاطرة،
1: كالقاطرة يعطيك صحة بالضبط، كالقاطرة هذه العبارة المناسبة، وفرحة خاصة والعاقبة للبقية إن شاء الله، نتمنى النجاح لكل الأحبة والأصدقاء وأبناء كل الأصدقاء، لأنه الحقيقة فرحة النجاح لا تعادلها فرحة، وإحنا صحيح مرينا بالمرحلة هذه واجتزنا امتحانات البكالوريا ونجحنا، تعرف البكالوريا متاعي عندها 40 عام بالتمام والكمال، يعني 40 عام
0: وقت للباك، يعني كي تخرج تلقانا وجوهنا صفر قدام الليسين وننتظروا فك ننتظروا فك الميكرو والبوق وهكا ولا شكري
1: بك الأجواء الخاصة متاع بكالوريا. البكالوريا يعني في الثمانينات يعني يعني بكالوريا مش معناها نحن في مقارنة، ما بكالوريا بالحق وقتها في الوقت هذاك نتفكر يقولوا شكون اللي منجحش، شكون اللي نجح مش شكون اللي منجحش، يعني أخي كنت نسب ضعيفة للغاية والحمد لله، لكن ما فرحت الفرحة هذيك وبحسيت فرحة تعادلها إلا الفرحة هذه متاع سنتي ابنه، وإن شاء الله ربي يطعم كل الأحبة بالحق فرحة مماثلة وأكثر ياسين، يعني لأنه
0: شكري بربي مش نضغ فيك الجانب بتاع الأبوة ده كورد، وإحنا صغار فرحنا بنجاحنا وفرحنا بالباك والباك وقتها كما يقولوا بين قوسين وبالدارجة بدمها، يعني نسبة نجاحها ضعيفة
1: باك
0: أما اليوم شكري سكلي وهو أب، الجانب بتاع الأب يعني فرحة الأب فاش تختلف على فرحة
1: تختلف اختلاف كبيرة، لأنه ممكن الأب في أولا في موقع مسؤولية، ثانيا مش هو اللي يجتاز الامتحان، يعني ما يعرفش يعني حتى كي باش تسال يعني ابنك وباش تقول له على كيفاش يعني تم الامتحان في الظروف وكيفاش يعني انا هما المواد اللي تفوقت فيهم انا باخي ماكش مقتنع لانك ماكش انت اللي قمت بالامتحان ولا شتت الامتحان وخاصه كي تبدا انت التلميذ نفكر نرجع لايامات السابق كنت تلميذ في البكالوريا نتحمل مسؤوليتي وحدي يعني كان حضرت حضرت كان ما حضرت لكن هذه مسؤوليه يعني مزدوجه حسيت بها يعني مناش الفرحة ممكن أكبر يا فيه صدقني قلت أكبر أكبر يعني مماثلة صحيح فرحة النجاح ديما تقعد فرحة النجاح لكن أكبر شوية بحيث أنه أماش وليت أنت بنفس الوقت تحس بروحك أنك أنت الابن والمسؤول على الابن يعني مناش مشاعر مختلطة تولي في
0: وحريص وتخاف تبدي حرص يعني أكثر من لازم بطريقة تربك التلميذ تقول
1: بالضبط بالضبط وهذا انت اكيد شعرت بيه سين انت مارست بيها التجربه هذه في السنه الفارطه والسنه اللي قبلها ما نعرفش على
0: كل حال السنه قبل الفارطه مع ولدي ادم
1: قبل الفارطه وان شاء الله موفقين ابناء الكل بالحق الشعور هذاك هو يعني تحس انك مسؤوليه مضاعفه كانك انت وحتى باش تخاف في بعض الاحيان يعني تعملوا شويه ارتباك بك الاسئله اللي مش في مكانها وساعات تقول لي ما زالت الامتحانات حتى دي كان مثلا استاذ يعني ماده من المواد مش كما يجب او مش كما دون المامول تخاف زاد اللي كان باش تقعد تلوم عليه تخاف يولي يقالوا كي الاحباط ولا يقالوا كي الارتباك بالنسبه لباقي المواد يعني الحقيقه مشاعر صعبه صعبه بحق.
0: وفي نفس الوقت يعني ما يبين قيمة الوالدين وقيمة الأب وقيمة الأم على ذكر الأم تحياتي وتبريكي أيضا الأم سمر زميلتي وأختي سامية متاوع السكلي وإن شاء الله تفرحوا بأبنائكم والعقبة
1: شكرا ياسين أعطيك صحة وربي يبارك لك فما كما قلت أنت مثل الشعب يقول معز منعش الوحيد هذيك معز من الولد كان الولد هذيك
0: ومعز من البنت كان بنت البنت زاد
1: بنت البنت أما الإنسان تسلو أي شخص تسلو فلان خير منك ولا فلان أحسن منك في أي مجال ممكن يقبل وما يقبلش وممكن تقالوا كي شوية غيرة الوحيد اللي يحبه خير منه هو ابنه ولا بنته تقول له بنتك خير منك ولا ولدك خير منك
0: يفرح
1: يحبه خير منك
0: هذاك ربي يخلق فينا الجانب تاع الأبوة معناها بطريقة هذه ونفس الشيء الأمهات على كل حال إن شاء الله ديما فرحانين شكري وإن شاء الله بمزيد النجاحات وبمزيد التوفيق والعقبة لولدك مصطفى إن شاء الله
1: عايشك العقبة للجميع وإن شاء الله شكرا مرة أخرى تحية لكم الكل وتحية لك خلاص يسيد وتحية لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين وكذلك كل زملائي بإذاعة المنسيين
0: حسام قدرية يبارك لك أيضا وراء العرض الفنية منير بعطية قدامي كيف كيف يبارك لك هادي عزيز كافة الزملاء الحاضرين
1: اليوم جميعا نكون حسام قدرية كذلك مشكور ياسين وبارك الله فيك وإن شاء الله ديما فرحانين بإذن الله وربي يفرح الجميع
0: شكرا جزيلا.

مبروك يا ناجح مبروك، يا فرحة أمك وبوك، فوزك ونجاحك فرحنا، جات النتيجة وارتحنا، ومحلاها كلمة نجحنا، ومحلاها كلمة مبروك، يا فرحة أمك وبوك.

0: إش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير
3: أكودة فيرجلا سوسة عن موجة 99.
2: إذاعة المنسير
4: 99.
5: استوديو المونديال.
6: استوديو المونديال.
7: المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان.
8: تونسيا تونسيا معك ربي والنبي.
7: هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟
8: معك ربي والنبي.
7: تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المنستير.

0: نجدد التحية لكم مستمعين الكرام حيثما كنتم، ونذكر برقم الهاتف للتواصل وللتبريك بمناسبة نجاح في مناظرة البكالوريا 2026، رقم الهاتف 73 460 800. أعيد 73 460 800. ننتقل مباشرة إلى المهدية، حيث زميلتنا نادرة إسماعيل في منزل محمد أمين شوشان الأول في الجمهورية في اختصاص شعبة علوم الإعلامية، وهو من معهد ابن سينا بالمهدية، وجاب معدل ما شاء الله 19.54. نادرة، كيف الأجواء؟ وحطنا في الإطار وكنا نسمع صوت محمد أمين والده، وبطبيعة الحال من نجمه كان نقول لهم ألف ألف ألف مبروك.
1: هو قبل ما تسمع صوته بس تسمع صوتي أنا.
0: بطبيعة الحال.
1: أهلا وسهلا ومساء النور ومرحبا مستمعي إذاعة الدامون السير، بشارتنا حاليا في منزل محمد أمين شوشان الوطنية شعبة الإعلامية بمعدل 16.64. محمد أمين إن شاء الله ألف ألف مبروك. أجل يحبوا يسمعوا صوتك، تكلم
0: محمد أمين،
1: احكي لنا كيفاش شفت المعدل، كيفاش تلقيت الخبر بالنجاح بالمعدل وأيضا بالتتويج هذا بما أنك الأول وطنيا في هذه الشعبة.
2: المعدل سمعت بدأوا يبعثوا في الاسمسات، أما ما تشجعتش نشوف الوحدي يا أخي، عطيت لما تشوف قبلي نشيت عايت 19.54 يا أخي وقت أفرح. وبخصوص المرتبة بتاعي كلمني في الوزير، وزير التربية، وقال لي جيت الأول في الجمهورية، وقتها فرحت على الأخر، زيت فرحة معنا فوق المعدل اللي جاء عندي.
0: شرف كبير هذا، شرف كبير يا محمد أمين، وخاصة محمد أمين يقرأ في معهد عمومي، يعني في معهد ابن سينا بالمهدية، لا ويقرأ في التعليم الخاص ولا في معهد نموذجي، ومع ذلك يعني اثنين ركبة كما يقولوا وكد ووجد النتيجة. هل كنت تنتظر يعني بطبيعة الحال كنت تنتظر في نجاح، هذا ما فيش نقاش، كنت تنتظر ربما في معدل ممتاز، ولكن الأول في الجمهورية ما أنا مش سهلة، حاجة كبيرة برشا أمين، هكا ولا؟
2: أكلم معناها أصحابي عندهم ثقة فيها وقالوا تسجيل الأول تسجيل الأول، أماني معناها بكلم أنا ما نصدقش، نقول إن شاء الله. أما بالأكثر معناها تحقق بالحكاية والحمد لله، والمعناها فرحان لأني في شرف عائلتي، في شرف الليسي متاعي، في شرف أساتذتي، في شرف أصحابي، المعناها فرحان على الأخر.
0: وكما خطأت
1: أنت توا تحب تخرج لبرا ولا تحب تقعد في تونس بعد المعدل هذايا، شنو تطمح، شنو طموحك؟
2: حسب رأيي كان فما فرصة تاع خروج برا نستغلها، خاصة خاطر أني نحب نخدم في دومين معناها يمكن مش متوفر برشا في تونس في الوقت هذا،
1: اللي هو
2: البروغراماسيون تاع اللعب، بحاجة معناها نحب نخدم فيها، خاطر أني مغروم بالبروغراماسيون، نحب نبروغرامي حاجة فيها جانب فني نوعا ما.
1: هي الفرحة فرحتين، الفرحة بالمعدل هي تسع فرحات خدينا من المهدية، دونك فرحنا أنك من المهدية، فرحة بالمعدل، والأهم من هذا الكل اللي قلته أنت ياسين زادة أنه من مؤسسة عمومية، معهد عمومي، بالحق شرف كبير برشا برشا برشا. هي الرسالة اللي توجهها للسلام اللي يسمعوا فيك، للأولياء اللي يسمعوا فيك،
2: نقول لهم ما تخافوش برشا من الباك، وحاولوا تتناولوا الحاجات بشوية بشوية، ما تسترسيوش رواحكم، حسيت روحي أي حاجة يمكن أي غلطة غلطة في العام هذا خطرني أني استرسيت روح، كان فما مادة يمكن تحت فيها خطرني خفت منها على الأخر، ذاك عليك ملكوا رواحكم وخوضوا الأمور بشوية بشوية وإن شاء الله تجيبوا منوتات باهية وتجيبوا الحاجات اللي تطفل.
0: يا نادرة
2: على رواحكم
0: إذا كان استرس روح وجاب 19.54 وجاء الأول في الجمهورية، ما إلا كان ما استرساش روح وشنو ينجم يعمل محمد أمين؟
1: نجم تعمل كما استرسيت
2: وذلك هو اللي قلته طبعا، هذاك هو اللي حق
0: الوصل. منعرش نادرة، الوالد نتاعه والوالد نتاعه كيف؟
1: الوالد نتاعه بحذينا بي ثم نكتة ساعة باش نحكيها في المباشر، خاطر أنا سمعتها بكري وعديناها زادة في المباشر. قبل بثلاث سنين قال لي والده أنه اللول وطنيا في شعبة الإعلامية زاد اسمه محمد أمين شوشة.
0: في المناظرة تاع السنة التاسعة هذا؟
1: لا لا لا لا، المناظرة تاع الباك ثلاث سنين التالي 2022.
0: أخوه معنا
1: في 2023 اللول وطنيا هو محمد أمين شوشان. دونك توا زاد محمد أمين شوشان مرة أخرى من ولاية المهدية اللول وطنيا في شعبة الإعلامية. إن شاء الله ألف مبروك، هذا الوالد متاعه.
0: وفي الإعلامية، وفي الإعلامية زاد اللول في الجمهورية،
1: وفي الإعلامية زاد محمد أمين شوشان في الإعلامية.
0: الشوشان هذا ما يخوفوا في الإعلامية ظهر. يا سيدي ألف ألف مبروك، وإن شاء الله محمد أمين شوشان. تعرف محمد أمين ارفع رأس العائلة، ارفع رأس المعاهد العمومية في تونس اليوم،
2: الحمد لله،
0: ارفع رأس الليسي نتاع ابن سينا المهدية. أنا متأكد أنه مدير معهد ابن سينا بالمهدية اليوم فرحان فرحة كيف كنت ولا أكثر معناها. شنو تنجم تقول على نجاح ولدك، وشنو معناها وصفة النجاح؟ عطينا السر، شنو حتى تقولها معناها؟
2: والله والله إلى تمنيناه كونه ربي يحقق له ما هو أتمنى. تعب بيسر والحمد لله وصل النتيجة اللي حبالها.
0: يعني ثمرة اجتهاد وثمرة تعب، ما فماش كلام.
2: تعب لا تعب وخرى وضحى بالباهي بالباهي زاد.
0: الوالد شنو تعمل أنت سي شوشان؟
2: صاحب مدرسة التعليم سياق.
0: شنو اللي وفرته معناها حاجة خاصة معناها لولدك باش عمل النتيجة هذية معناها؟
2: والله بالنسبة لمحمد أمين احنا نوفر له كل شيء ونعاونه ونشجعه، يحب الحاجة اللي يطلبها ديما موجودين. والحمد لله الحمد لله.
0: حطيتوله في مخه، زرعتوله في مخه انه ينجم يوصل يحقق نتيجة ممتازة جدا كيف نهكا. أمنتوا بولدكم، أعطيتوها الدفع المعنوي اللازم؟
2: والله الدفع المعنوي معه، وما نقلبش عليك، هو عنده زادة، هو عنده عظيمة عظيمة الله مصلي يعني بيها، ودي يحط حاجة في باله ويزم ويعملها عمل.
0: يعطيه الصحة. مثالش ناخذ أمه زادة كيف اللي سمعت بالنتيجة الأولى؟
2: مثال
1: مادام فما ندرة اسماعيل ناخذ
0: ندرة. خليك الام محمد امين
1: باهي نخليو الولد، دونك نعاودو مرة اخرى لو مرة اخرى بسرعه اذاعه المنذير يا لالا. دونك كيما انت اول انت اللي شفت المعدل، انت اللي قلت عن المعدل الفرحه الاولى تفعلولة عندي وفرحة معناها أني بالنسبة لي فرحة منتظرة حقيقة معناها منسي هو ما يقول ولدي يقول خفت وشان أني منتظرة، خاطر ولدي خدم على روحه وخدم بذكاء. يعني منيش نقول خدم خدم خدم خدم كل خدمة لي يلافيته وكل شيء، عرف شنو يقرأ، عرف كيفاش يقرأ، نظم وقته، نظم لي ماتيغ باش خدم لي ماتيغ الكل معناتها ما جيت ماتيغ هذه امبورطونت وهذه موا امبورطونت وكل شيء إلى تو ترافايي وربي يوفق وربي يعطاها اللي يتمناه.
0: مربية مدام انت؟ مربية مدام انت؟
1: ليه مش مربية، لا إدارية، يعني متصرفة إدارية.
0: متصرفة إدارية، ومع ذلك يعني أنت عطيته البشرته بالنتيجة. تعرف عندك مسؤولية اليوم، نعرفش عندك خواته محمد أمين بعده أصغر منه؟
1: عندي خوها أكبر منه، عندي خوها أكبر منه
0: أصغر منه ما... لا هو صغير،
1: لا أصغر منه، لا عندي.
0: على كل حال أي حد في العائلة حتى من الأقارب إذا كانت تهبط النتيجة نتاع البكالوريوس ماذا بهم يعطيوك لك أنت تشوف أنها من النتيجة في المستقبل؟
1: اي ان شاء الله ان شاء الله علي سلي ناخذ المسؤوليه مني تمام. انا ناخذ المسؤوليه ويني ما تنجمي نعرف ليه قبل باش يعني في ستاتيوني اي يعني متوقع هو المعدل اما ستاتيوني هكيك نرى الريزلت غير
0: حتى. على كل حال ما احلاها المسؤوليه كي تلقاها مع تلميذ يعني خدام، تلميذ اجتهد وتلميذ ثابر وتلميذ فن الركبة كما قلنا.
1: أكيد
0: على كل إن شاء الله تراه في أعلى المراتب.
1: إن شاء الله. ميرسي بوكو سي جونتي، يعطيكم الصحة،
0: وإن شاء الله يدخل الفرحة على مهدية كل معنا، وأنا متأكد في مهدية كل فرحانة اليوم ولد مهدية معنا حقق نتيجة
1: كيف الحمد لله. الحمد لله أي والله، حتى ناس كل كلموني وفما ناس ما عندها برشا ما كلمتنيش وكلموني وهنيوني اليوم بالحق. صافي بليزير والله، صافي بليزير، حاجة حاجة تفرح. ولا يا تيا هو ولدك انتي، ولا محليها
0: محليها
1: والله، الحمد لله يا ربي الحمد لله، ما فميش فرحة أقوى من فرحة النجاح. هنيئا لك وهنيئا لكما، ولا هنيئا لكم، وحتى احنا زادة ينسين هنيئا لنا.
0: يعطيك صحة يا نادرة، يعطيك صحة يا نادرة، وان شاء الله ما ترى بناتك يحققوا نتائج مماثلة ان شاء الله.
1: ان شاء الله، رزق حي.
0: شكرا على شخصي، ربي يبارك فيك.
1: شكرا،
0: الى اللقاء.
1: الى اللقاء.

0: مساء الخير موجز، الثامنة من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي يحق كبير.
0: أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للتلاميذ المتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 حسب مختلف الشعب. وتصدرت القائمة شعبة الرياضيات بمعدل فاق 20 من 20، حيث تحصلت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف، وهي صاحبة أعلى معدل وطني 20.01. شعبة العلوم التجريبية التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل بمعدل 19.76. شعبة العلوم التقنية التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة بمعدل 19.72. شعبة العلوم الإعلامية التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19.54. شعبة الرياضة التلميذ أحمد المذيوب من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02. وشعبة الاقتصاد والتصرف التلميذ آدم الكوكي من معهد خاص بمعدل 18.70. وشعبة الأداب التلميذ رغد عشي من معهد خميس الحجري بجندوبة بمعدل 17.29. وبلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,228 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 جويلية القادمة. تمكن أعوان الحرس البحري بقليبيا من ولاية نابل خلال الليلة الفاصلة بين أمس الجمعة واليوم السبت من أحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلاقا من شاطئي نابل وقربة نحو السواحل الإيطالية، وذلك بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية. ووضح المصدر أن العمليتين أسفرتا عن إيقاف مجموع 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء اجتيازهم الحدود البحرية خلسة على متن قاربين 32 في القارب الأول و34 في القارب الثاني، من بينهم امرأة وابنيها 6 و8 سنوات، مؤكدا أن التحريات ما زالت متواصلة مع الموقوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. إلى اللقاء.
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المونستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: وسنة في تعب السنوات الماضية لكم.
1: مثلش نذكر بمعدل أحمد بالله فتحي.
0: أحمد معدله ما شاء الله 18.58. أحمد يحتل رتبة ثانية في المعهد بتاعه، وتحية هو مش حتى من باب الإشهار، حبيت تحية نسوقها للمعهد هذا الحقيقة اللي يسحق كل تحية، معهد النخبة الخاص بسوسة اللي محقق نتائج طيبة جدا. أحمد كان طيلة السنوات هذه متميز في دراسته، اليوم أتم هذا التميز بمعدل ممتاز جدا، إن شاء الله يسر ما تبقى من مسيرته الدراسية ويختار المجال اللي ربما يتميز فيه ويكمل فيه المسيرة هذه.
1: شعبة رياضية
0: هو شعبة علوم التقنية. علوم التقنية أحمد شعبة علوم التقنية بتاع كما قلت ياسين بربي هي مناسبة حبيت نسوق فيها الشكر لمجموعة من السادة وربما من حبش نسمي باش ما نغفلش على بعض منهم اللي إلى جانب والدته اللي نحب نحياها.
1: لا لا خلينا نحيوها احنا زاد على الهواء مباشرة فتحي بعد إذنك.
0: نشوف ياسين انت خليتني على المباشر ياسين.
1: مش سير. إذا كان مش موجودة مش مشكلة.
0: ياسين لا موجودة دكتورة موجودة. ياسين تفضل معك
1: دكتورة. مرحبا دكتورة، أنت على الهواء مباشرة في إذاعة المونستير مدام سعيدة حرم سعادة والدة زميلنا والدة أحمد وزوجة زميلنا فتحي. حبيت كما قلت الفتحي ألف ألف ألف مبروك بهذا النجاح المبهر وبهذا التفوق، ومنصور ما فماش فرحة أكثر من إنسان يفرح بأبنائه في مثل هذا اليوم بهكذا نتيجة.
2: يعيشك يا سيدي، يعيشك كثر خيرك. الحمد لله هي غسرة وتعديت، الحمد لله نجاح مزيان، الحمد لله هذا يا جهد راهو أسمع اللي هو جهد على طول العام. الحمد لله إن شاء الله ديما متفوقين، وإن شاء الله ربي ينجح اللي في اللي تأجلوا دورة الكونترول. والحمد لله بارك الله فيكم يعيشكم.
1: شكون شافها نتيجة الأول يا مدام؟
2: شافها أحمد.
1: خذ المبادرة، خذ المسؤولية.
2: أحمد حب يشوفها هو الأولاني. والحمد لله والله فرحة كبيرة، وديما تقعد فرحة الباك هي فرحة استثنائية. إحنا كأولياء نفرح بها أكثر، لأنه هذاك جهد هو جهد لسنوات، وتلقاها في آخر العام تلقى كثمرة هذيك. الحمد لله، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكليكة.
1: فما سؤال سألته لزميلنا شكري الساكلي، نهنيوه جدو تبريك ليه والزميلنا عفيف الساكلي وكل خيال في ذات
2: مبروك عليهم الناس الكل.
1: سألته سؤال قلت له فرحة البكالوريا عشناها احنا كتلامذة، وأكيد أنت عشتها مدام، وكنت فرحانة بالنتيجة البكالوريا باعتبارك يعني اختصاص طب، وطب يعني يتطلب معدل جيد إلى آخره، ولكن ما نعرفش لو كانت تقارن بفرحة مدام سعيدة كتلميذة كانت تقرأ في الثانوي وفرحتها اليوم كأم، كيف تختلف يعني؟
2: كأم تختلف تماما، معناها الستريس الضغط النفسي، أنت ديما البلي ديما يحب يشوف ولده خير منه، وراه ديما النجاح الابن ديما هذاك هو تتويج النجاح، وهو زاد راهو فهمت. دونك نجاح أحمد أقوى كنتيجة، أقوى كفرحة، أقوى كستريس، أقوى لأنه أنت كتعيشها كتلميذ مش كما تعيشها كأم فهمت. دونك الحمد لله وربي يفرح الناس الكل، وإن شاء الله حظ أوفر وسعيد للمتأجلين إن شاء الله.
1: ألف مبروك. حبيت نقول لكم ليك والفتحي، وراه نجاح أحمد مش نجاح أحمد فقط، ترفع القبعة الأم أحمد والبو أحمد، وأنا متأكد أنكم ضحيتوا برشا وتعبتوا برشا باش أحمد حقق النتيجة هذه.
2: يعيشك بارك الله فيك، يعيشك وربي يفضلكم الناس الكل إن شاء الله.
1: شكر جزيلا، تحياتي وتحياتي لزميلي فتحي، إن شاء الله ديما الأولاد ناجحين وتروهم في أعلى المراتب. إلى اللقاء.
2: يعيشك. إلى اللقاء. يعيشك.

على هذه الأفراح وعلى هذه الموسيقى الفرحة نجدد مستمعينا الكرام تهاني إذاعة المنستير لكافة التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا واللي تمكنوا من معرفة نتائجهم بمناسبة البكالوريا عن طريق الإرساليات القصيرة اللي تم إرسالها منذ عشية اليوم. نذكر أنه النتائج رسمياً تكون موجودة في المؤسسات التربوية يوم الثلاثاء بعد نهارين على الساعة يوم الثلاثاء 23 جوان. والإرساليات اللي تم إرسالها اليوم فيها النتيجة فيها المعدل وفيها الأعداد اللي تحصل عليها في مختلف المواد. نذكر أيضا مستمعين الكرام فكرة عن النتائج في مختلف الشعب. بالنسبة إلى شعبة الاقتصاد والتصرف الناجحين كانت نسبة الناجحين في الدورة الأولى 26.22%. بالنسبة إلى الأداب نسبة الناجحين في الدورة الأولى اليوم كانت 24.24%. بالنسبة إلى شعبة العلوم التقنية نسبة النجاح اليوم كانت 37.62%. بالنسبة إلى العلوم التجريبية كانت نسبة النجاح 42.27%. وبالنسبة إلى الرياضيات نسبة النجاح اليوم في الدورة الأولى كانت 79.41%. أما بالنسبة إلى شعبة الرياضة فكانت نسبة النجاح اليوم 70.32%. بالنسبة إلى أحسن المعدلات الوطنية المسجلة اليوم بالنسبة إلى شعبة الأداب أحسن معدل كان للتلميذة رغد عشي شعبة الأداب معهد خميس الحجري في جندوبة والمعدل كان 17.29%. بالنسبة إلى أحسن معدل في شعبة الرياضيات كانت ياسمين اليعقوبي كنا حاورناها من المعهد النموذجي بالكاف وهو أحسن معدل في كل الشعب بنسبة 20.01%. بالنسبة إلى العلوم التجريبية أحسن معدل مسجل اليوم كان للتلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل بنسبة 19.76%. بالنسبة إلى شعبة الاقتصاد والتصرف أحسن معدل مسجل اليوم كان للتلميذ آدم الكوكي من معهد خاص وبنسبة للمعدل 18.70. بالنسبة إلى العلوم التقنية أحسن معدل محمد الورتاني المعهد النموذجي بسليانة نسبة 19.72%. بالنسبة إلى علوم الإعلامية أحسن معدل التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية كنا حاورناه واستمعنا للتلميذ هذا وكذلك أولياءه. ونسبة النجاح في المعدل بتاع التلميذ هذا كانت 19.54 على 20 بطبيعة الحال. وبالنسبة إلى أحسن معدل في شعبة الرياضة كانت لأحمد المذيوب وحقق معدل 19.02 على 20 وهو من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس.

0: ألف ألف ألف مبروك، نقولوها لزميلنا أخونا عفيف السكلي. عفيف، تهانينا الكبيرة لعائلة عفيف السكلي، زوجته المحترمة، البنت رنيم بمناسبة نجاحها في مناظرة البكالوريا، كذلك لأختها أيضا رؤى بالنسبة لأخوها، كافة العائلة. إن شاء الله ديما العائلة فرحانين. شنو كيفاش عشت اليوم لحظة الإعلان عن النتيجة؟
1: اليوم ما قبل لحظة الإعلان، ما هو من أول الصباح، من الصباح الواحد عايش ستريس، منها غير عادي اليوم، حتى في نصلنا للنتيجة أنا والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: واحد وين تقرب الساعة منها وين يزيد يتوتر أكثر.
0: وخاصة
1: الحمد لله وخاصة الله يا ربي كانت النتيجة الحمد لله يا ربي والحمد لله وفقك يا رب.
0: ما هو في الأول ماذي ساعة، ماذي ساعة ونص، ماذي ساعتين، واخرت شوية معناها.
1: حط الخمسة وأربعة، حزونت الخمسة وأربعة تقريبا. قلت لك كل ساعة الواحد يعيش، هيعيش في ستريس أكثر وفي ضغط أكثر وفي أكثر وما نحكي لك. الحمد لله.
0: أنا بدي والله الحقيقة وأقول للمستمعين وقت اللي مش نطلبك كذا، بعد قلت كان ممكن تشوف حاجة على صفحة نتاعك على الفيسبوك، مش الإنسان يبادر بالاتصال.
1: أتأكد من أجل أتأكد وزيد يبادر.
0: يا أخويا تهانينا مجددا، تهاني أيضا لزوجتك المحترمة بمناسبة النجاح. بك سمعت الزغاريت، إن شاء الله ديما الدار عامرة بالزغاريت، وإن شاء الله ديما الزملاء حسام ومنير وكيفت لخيان يباركوا لك،
1: يبارك لك عايشك يا رب، يبارك لكم كل ان شاء الله تهنئة لجميع ابناء الزملاء الكل يا ربي، وان شاء الله
0: المدام بحذاك يا عفيف،
1: المدام
0: ماشي حبايبي هي مشكلة. على كل حال بلغها تحياتنا ومربية أيضا، وأكيد رأى شوف رأى نتيجة باهية رأى اللي حقوها أبنائنا اليوم، ولكن رأى مثالش خلي توا في اللحظة هذه نجم نقوله رأى النتيجة مش نتحم هم وحدهم، رأى حتى الأولياء رأى مساهمين بنسبة كبيرة، تضحيات
1: عام كامل، تضحيات وتوصيل وهز وجيب ومشي ويجي والحمد لله. ما هو اسمعني ما يجي حد شيء بسهل وراء، وانا لازم اكيد شكو هم تعبوا هم، وانا وان شاء الله ربي كل من تعب ونشقى ان شاء الله يكون خير نتيجة باهية، وان شاء الله الحمد لله يا رب، ان شاء الله الحمد لله وربي يفرح الناس كل
0: العقبة، إن شاء الله لولدك
1: يا ربي بالفرحة، عايش
0: العقبة الإياد، وإن شاء الله نشوفهم في أعلى المراتب إن شاء الله،
1: بارك لك عايش خويا ياسين إن شاء الله، والعقبة الأولاد إن شاء الله عايش، ربي يبارك لك
0: عايشك، إلى اللقاء، شكرا
1: عايشك زي. عايشك تهنيك، نعود للكف من أفراد أبناء أسرة إذاعة المنسير بصفة خاصة.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، أعطيك صحة، إلى اللقاء عشوائي.

48 دقيقة عبر موجات إذاعة المونستير. رحبوا بكم مجددا مستمعين الكرام، ونذكركم أنه نتيجة البكالوريا رسميا ستصدر في المؤسسات التربوية يوم الثلاثاء 23 جوان، وكانت صدرت اليوم عشية اليوم. بالنسبة للإرساليات القصيرة، نجد التهاني لكافة الناجحين والمتفوقين وكل من دخلت إلى ديارهم الفرحة اليوم بمناسبة نجاح في امتحان البكالوريا، وإن شاء الله العاقبة للبقية بالنسبة إلى دورة التدارك. وحتى بالنسبة للي ما نجحوش مش مشكل، الحياة يعني تستمر ولعل فيها خير كما يقولوا، ومن سار على الدرب وصل. وفي بعض الأحيان راه اللي يعاود العام يكون عنده فرصة باش ينجح وباش يجيب معدل أفضل، والحياة تستمر والخير فيما يختاره الله. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى خاتمة هذه المساحة المفتوحة للتهاني والأماني بمناسبة امتحان البكالوريا ونتائج البكالوريا، مع تحياتي أنا ياسين قرب وكذلك حسام قدرية تقنيا أمن هذه الحصة، منير بعطي في تنسيق أركانها ومداخلاتها الهاتفية، وإن شاء الله ديار مستمعينا الكرام زملائنا وكافة المستمعين عامرة بالنجاحات والأفراح والمسرات. إلى اللقاء.

0: نسير السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
1: 97.3
2: ستوديو المونديال المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان.
3: تونسيا تونسيا معك ربي والنبي.
2: هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟
3: معك ربي والنبي.
2: تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.
1: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
2: 104.7

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح.
1: في إذاعة المنستير ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء.
0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: موجز 9 مساء من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: مساء الخير. بلغت نسبة النجاح في الدور الرئيسي لبكالوريا 2026 ب 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان الجاري و1 و2 جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجه يوم الأحد 12 من جويلية 2026. أكدت وفاء بوعلاقي عضو بتنسيقية خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش أنهم ينفذون اعتصاما منذ يوم أمس أمام وزارة المرأة، احتجاجا على قرار اتخذته وزيرة المرأة يتم بمقتضى تغيير معايير الانتداب. وتابعت أن الانتداب يتم عادة عن طريق التناظر على الملفات، ويأخذ بعين الاعتبار شروط سنة التخرج والأكبر سنا ومعدل آخر سنة التخرج، إلا أن القرار الجديد يشترط إجراء التناظر بالاختبارات الشفهية، وهما يفتح الباب للفساد والمحاباة وعدم الشفافية وفق تعبيرها. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتين 2026 و2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه بإعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار في لبنان، لكنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها بالجنوب. وفي وقت سابق أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إغلاق مضيق هرمز ردا على الخروقات الأمريكية والإسرائيلية لمذكرة التفاهم، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة على جنوب لبنان على الرغم من إعلانه أمس وقفا لإطلاق النار. وفي الختام، نقل موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا أيضا وفق نفس المصدر. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
5: 8 غربا في بشائر الصباح
4: بعد نشرة نصف النهار،
5: 4 متاع العشية
4: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. نوتس الستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع الهذيلي.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. قصة اليوم عن لاعب خاص شارك في كأس العالم في زوز مناسبات سنوات 1998 و 2002. دورة 1998 في فرنسا كانت الأعين كلها عليه، هو أفضل حارس مرمى في العالم وقتها، والأهم أنه يتميز بحاسة التهديف. مهارة التسجيل من المخالفات المباشرة وضربات الجزاء كانت نقطة قوته. هو المسدد رقم واحد في بلاده، لعب مع المنتخب 74 مباراة ودية، سجل خلالها 8 أهداف. أما طيلة مسيرته في الملاعب فإنه نجح باش يسجل 63 هدف، هو أفضل مسددي الكرات الثابتة في العالم. مهارة درب عليها من اللي بدأ مسيرته الاحترافية في عمر 15 عام في الباراغواي. مع هذا هو حارس مرمى ممتاز للغاية، نجح انه يتحصل على جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، وآخرها كانت في سنة 1998، خاصة بعد المردود الكبير اللي قدمه في كأس العالم. نجح انه يمر بمنتخب بلاده للدور الثاني من المونديال، وكان قريب من تسجيل هدف في لقاء بلغاريا، ويكتب وقتها اسمه في تاريخ المسابقة كأول حارس مرمى يسجل في نهائيات كأس العالم. ملحمة فرنسا توقفت أمام المنتخب المضيف الديوك الفرنسية، فضل هدف ذهبي سجل المدافع لوران بلان قبل ضربات الجزاء الترجيحية، واللي أكدوا كل المتابعين أنه في صورة وصول الباراغواي لها فإنه حظوظه مع حارسهم ستكون وافرة للتأهل. نجمنا لليوم كان ظاهرة كروية بامتياز، صاحب ثقة كبيرة على الملعب، قائد حقيقي، هو عنده كاريزما عالية ملهم لكل زملائه، وكان شرس في منطقة الجزاء يخلي في نفوس المهاجمين برشا خوف ورهبة. هذه قصة معشوق الباراغواي القائد والحارس الهداف خوسي لويس تشيلافيرت.
4: دقيقة مونديال. مونديال. نجوم المونديال مع الهذيلي.
7: ما تونس بيك

0: الغنائية. الحتة دي في الأول وبعدين أنتوا وبعدين كلنا. يلا بتونس بيه.
1: Do it.

ايوه لازم لازم.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف

0: مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة هي سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح.
1: في إذاعة المنستي ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء.
0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا مجلد تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

لك انا واحنا في عز الهنا.

Άννε. Άννε, φία, ηθήλαινε. Yeah.

الأول، لا الأول صعب.

Thank you.

0: العاشرة مساء من إذاعة المونستير، موعد نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: 35.67% نسبة النجاح في الدور الرئيسي بكالوريا 2026، وشعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب بنسبة 79.41%. وزارة الصحة تستكمل إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم. وقفت نشرة مواكبة لتظاهرة حول واقع مهنة المهندس والتحديات التي يواجهها القطاع الهندسي في تونس. أسعد الله مساءكم بكل خير. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للتلاميذ المتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 حسب مختلف الشعب، وتصدرت القائمة شعبة الرياضيات بمعدل فاق 20 من 20، وهي صاحبة هذا المعدل التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف بمعدل 20.01.
2: الحمد لله كل شيء، كنت نستنى في نتيجة باهية وجدت نتيجة خير من توقعتها، الحمد لله كانت أكبر من اللي توقعتها وخير، والحمد لله تعبت عليها الحقيقة وقريت برشا وتعبت في الأخر حتى فاتيق وواحد يعني تعبت عليها، الحمد لله جئت في الأخر بارتيكوليرمون العام هذا خاطر هو اكسبسيونيل، خدمة برشا وكل، أما ديما فما الباز تخوها من قبلني يعني.
0: وفي شعبة العلوم التجريبية تحصل تلميذة ملكة لوحيشي من المعهد النموذجي بنابل بمعدل 19.76%، حيث تحدثت في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
3: الحمد لله أنا لولا وطنية في شعبة العلوم التجريبية، ونحس لي هذه معناها ريزولتا تاع خدمة سنين ووقفة عائلة معايا.
4: قداش معدلك وصل العام؟
3: لانويل 1873.
4: كنت متوقع أنك تكون لولا وطنية وتجيب معدل هذا؟
3: الحقيقة أنا ما كنتش متوقع أجي لولا وطنية، تصورت يعني الموين حاجة هكية، أما ماما كانت متصورتها برشا كنت وقتها برشا. أنا الحقيقة ميل أكثر للميتين، خام ميل أكثر للميتين، أما تو زيد كوميم لازم نزيد نشوف الشوا متاعي حسب نوت وزيد نشوف مع عائلتي.
0: وفي شعبة العلوم التقنية تحصل التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة بمعدل 19.72، وشعبة علوم الإعلامية التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدي بمعدل 19.54، وشعبة الرياضة التلميذ أحمد المذيوب من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02، وشعبة الاقتصاد والتصرف تحصل التلميذ آدم الكوكي من معهد خاص بمعدل 18.70، وشعبة الأداب التلميذ رغد عشي من معهد خميس الحجري بجندوبة بمعدل 17.29. كما بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 ب 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان الجاري و1 و2 جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 جويلية القادمة. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. وأوضح أن هذه الشبكة تضم مركز الأمل بجبل الوسط من ولاية زغوان الذي واصل نشاطه، ومركز صفاقس الذي سيقع إعادة تأهيله واستئناف نشاطه، إلى جانب 3 مراكز جديدة ستحدث بكل من دقة من ولاية باجة والمنستير وإحدى ولايات الجنوب التونسي التي رجح أن تكون ولاية توزر، كما أكد الدكتور نبيل بن صالح أن آخر الإحصائيات تشير إلى تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ بين سن 15 و17 في المدارس والمعاهد، كما أشار إلى أن الفتيات هن أكثر إقبالا على الأقراص المخدرة.
5: دراسات وقد في 2013 و2017 و2021 وظهرت الدراسات هذه اللي ثم تفاقم شيئا فشيئا في استهلاك المواد المؤثرة عقليا عند الأطفال هذوما. مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة تضرب في 4، استهلاك بتاع الأقراص اللي عندها تأثير عقلي زاد كيف كيف تضرب في 4، والأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات، ما تظهرش برشا كمواد مخدرة. فيما يخص مراكز العلاج توف ثم أولا عيادات بتاع طب إدمان لقاعدة تحل في عديد الجهات، وصلنا تقريبا 18 عيادة مفرقين في كامل الجمهورية، وما زالوا عيادات أخرى مش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية باش يكونوا أقرب للطالبي العلاج، وكذلك ثم المراكز المبرمجة. طيب في الحقيقة ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين حسب الأقاليم في كل إقليم، ثم مركز ثم كما تعرفوا مركز أمل الموجود هذاك ويخدم في جبل الوسط، وثم مركز باش يحل في دقة إن شاء الله للشمال الغربي، ثم مركز مبرمج في مستير وقاع اقتناء الأرض متاعه وإن شاء الله باش نلقاو الإمكانيات، وثم مركز فاقس هذاك قاعد زادة في برنامج بتاع تأهيل، ثم مركز آخر في الجنوب مبرمج مازلنا بالضبط ما نعرفوش فين، بتاتر باش يكون في توزر.
0: بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، نظمت عمادة المهندسين التونسيين تظاهرة خاصة لتسليط الضوء على واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي في تونس، وذلك بحضور عدد من المهندسات والمهندسين وممثلي الهياكل المهنية. وتطرق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى ظاهرة هجرة المهندس، معتبرا أنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة، تحدث محمد أمين القريش المكلف بالأعلام في عمادة المهندسين عن أهم الأدوار التي تقوم بها المرأة المهندسة في تونس وظروف عملها.
6: تقريبا 45% من المهندسين نفسين على الساحة هم من المهندسات، كذلك تقريبا نصف المتخرجين سنويا هم من المهندسات، سلطوا الضوء على أهم إنجازاتهم وأهم نجاحاتهم. لذلك تم استدعاء جملة من المهندسات باش يحكيوا على مشوارهم المهني وحتى الدراسي، ونرجعوا حتى على مشوارهم العائلي. تعرف مش بالسهل إن مهندسة تخدم بين 8 و 12 ساعة في النهار، يكون عندها عائلة ومباراليل، يعني عندها دور مضاعف في العالم. تعرف أهم المشكلات اللي عرضت المهندسة في مستوى العالم هو التأجير، ديما تأجير المهندسين يكون أقل من تأجير المهندسين. كذلك في العالم ثم بعض الاختصاصات قاعد حكر على المهندسين رجال. في تونس والحمد لله المشاكل هذه قد تكون موجودة لكن بنسبة قليلة، ما نسمعهاش تفاعلات المهندسين. بريتكم المجالات تدخلوا لها كل أبدعوا فيها وأتقنوها، وحيتكم علما أنه إن شاء الله آخر أسبوع القادم 27-28 جوان يكون عندكم موعد في مقر عمادة المهندسين في العاصمة مع صالون توجيهي الأول للدراسات الهندسية.
0: انطلقت بدار الثقافة الفحص فعالية الدورة الثانية لمهرجان تيبو روبو تياترو للمونودراما بمشاركة 17 عملا مسرحيا سيتوج الفائزون منهم بجوائز هامة. مدير دار الثقافة بالفحص منير العبدلي ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
7: نواكبوا الدورة الثانية من مهرجان تبربو تياترو للمونودرام. السنة هي دورة خاصة، العام اللي فات كانت دورة تأسيسية، عملنا التجربة والحمد لله كانت ناجحة، ما تكلفتش بون، كانت على المستوى الجهوي، كانت مشاركات جهوية والحمد لله، كانت فما برشا مشاركات وثلاثة أيام كانوا في تموا على أحسن وجه. إسناد دورة خاصة بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان ووزارة الشؤون الثقافية بطبيعة الحال. كانت التحضيرات منذ أشهر وحضرنا برس كل شيء بكل التفاصيل. إسناد المشاركات كانت مشاركات أكثر. حاولنا قلعنا إدارة مهرجان تحت إشراف السيد أدب الحاج خليفة. كان التنسيق مع المشاركين مع تخذينا برشا مشاركات وتم اختيار على حسب التوقيت وحسب الأيام اللي عندنا. ما نجموش ناخذوا أكثر من 20 مشاركة. إسناد دورة خاصة هي تكريم للمرحوم محمد بن عروس، رجل المسرح معروف ديجا وتوفى عام ناول 15 جوان كانت الذكرى الأولى متاعه، وما لقيناش خير من المناسبة باش نكرمه خاطر هو رجل المسرح وفادنا برشا. هناك العديد من الجوائز، الجائزة الأولى والثانية والثالثة للعمل المتكامل، هناك جائزة لجنة التحكيم، هناك جائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة، وهناك جائزة الإخراج، وهناك بعض التكريمات.
0: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بأبرز ما جاء فيها. 35.67% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بكالوريا 2026، وشعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب بنسبة 79.41%. وزارة الصحة تستكمل إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم. نشر مواكبة لتظاهر حول واقع مهنة المهندس والتحديات التي يواجهه في القطاع الهندسي في تونس. إلى اللقاء.
8: ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
9: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: المنزل.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع تمشي وترجع
1: يا رب. في طريق الأمان السلامة أولا.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
3: مرحبا بكم. نهائي كاس العالم 1938 نجمع المنتخب الإيطالي بمنتخب المجر. الجمهور الفرنسي اللي نظم البطولة في بلاده كان ضد طليان لأسباب سياسية ومتعلقة بالحرب والصراع بين ألمانيا وإيطاليا وبقية العالم، وكان ثم برشا مظاهرات حاجدة في باريس ضد الفاشية. الزعيم الفاشي موسوليني كان مناسبة الدور النهائي بعث رسالة لملاعبية منتخب بلاده فيها أربع كلمات مختصرة: إما الفوز أو الموت. الشيء اللي خلى حارس مرمى المجر بعد ما خسروا الماتش النهائي ضد إيطاليا يصرح ويقول: صحيح خسرنا الماتش لكن أنقذنا حياة 11 رجل.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر. يا سامعين الشعر والغناية،
4: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
5: يا سامعين الشعر والغناء.

0: غني وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجيري وبشير بكار.
4: سيدتي أنستي سادتي مرحبا بكم في سهرة جديدة من برنامج يحاول قدر الإمكان أن يعرف بعض الشخصيات خاصة الثقافية من شعراء وغناية وحتى مطربين يعني شعبيين حب في

0: بالجمال المكنين برشا
1: برشا مناطق إذا كان ما تلقاش فيها ديبرة وتلقى فيها شعر.
0: أيوة.
1: والحمد لله إحنا في حصتنا ذي قاعدين نحيو في الأدبذما والشعراء اللي كانوا هما عندهم باع وذراع في الميدان الشعر الشعبي والشعر الملحون والغنية.
0: أيوة.
1: وإحنا ذي فرصة باش نعرفوا بهم وباش الناس تعرف شكون الأديب الفلاني. أيوة. بالأديب الفلاني منا وإحنا أذية منا بالنسبة لنا إحنا قاعدين بكل صدق سيربح قاعدين نبحثوا وندقوا في البحث كثير حتى نعطيه المعلومة ديما ثابتة وصحيحة. بعد البحث والتدقيق أخ رابح الليلة في حصتنا باش نحكيو على كبار شعراء وأدبة جمال من ولاية المنستير.
0: أيوة معروف مدينة الشعر.
1: مدينة جمال كما قال أخ رابح أنجبت شعراء كبار.
0: أيوة.
1: في الشعر الملحون والأدب الشعبي.
0: أيوة.
1: مثل فرج عبروك.
0: أي.
1: علي المساوي.
0: أي.
1: علي بن حيلة. عمرو الخذيري. وعلي قريبج وعلي المديوني وهذم أخ رابح
0: هذم فيهم شعراء وفيهم أدباء
1: هذم فيهم شعراء وفيهم غناية.
0: أيوة.
1: أدباء وما يمنعش أنهم عملوا بعض المحاولات الشعرية.
0: أيوة.
1: هذم الأدباء غناوا في كامل تراب الجمهورية. وكانت الطريقة نتاعهم الغنية نتاعهم حيطي. حيطي جمال مثلها كي المكنين وكي بمبلة وكي الوردانين وكي مساكن الغناء نتاعنا يمشي في الحيطي.
0: الحيط
1: حيط اللي هو بيت عروبي منا. أيوة. والغناء يكون. أيوة. واقف. أيوة. يتعد. أيوة. واقف وغنى وقلنا بصوت واقف كانوا يعتمدوا على توضيح المعنى. كانوا لدبة في الساحل كانوا يحبوا يوصلوا المعنى. أكثر من الغنى.
0: أيوة.
1: الغنى علاش قبل احنا عبادة كان كيغني كان يشد اللقاح نتاعه ويبدي يعد بالمخطاف.
0: صحيح.
1: باللقاح.
0: أيوة.
1: ويوصل الكلمة والمعلومة يوصلها للمستمع. مدينة الجمال كان عندها مهرجان سي رابح.
0: مهرجان الشعر.
1: مهرجان أم الزين الشعب أم الزين للشعر الشعبي.
0: وأنا نذكر حضرت منه دورات سي بشير يعني جل شعراء في الجمهورية كانوا يجي ويشاركوا بما فيهم نجيب الذيبي المرحوم وبرشا من الجنوب من دوز من القصرين من كذا كانوا مهرجان أم الزين للشعر الشعبي كان يعمل مشاركات ثم يمتاز بحاجة سي بشير
1: تفضل.
0: هو أنه يقرأ حساب في البرمجة مدير دار الثقافة كان هو
1: نعم
0: يرأس المهرجان يقرأ حساب يعملوا سهرات في القهاوي
1: في القهاوي
0: يهزوا شعراء ويكونوا يلعبوا في الكارتة ولا كذا. بدأ الشعر الشعبي
1: تبدأ الغناء توقف كل شيء واني أصلا واني غنيت فيه شخصيا سي رابح. أيوة. مهرجان أم الزين في البداية نتاعه.
0: أيوة.
1: واني نفتح قوس سي رابح ماذا بينا مهرجان أم الزين كما كان كنا نعرفوه في الشعر. أيوة. وكذا ماذا بينا الإخوة في مهرجان أم الزين اللي تحفت منه كلمة الشعر الشعبي. أيوة. سي رابح ماذا بينا تكون في فقرات في الغناية وفي الشعر الملحون وفي كذا لأن قلنا جمال راهي بلاد الغناية وبلاد الشعر. شكرا أخوي رابح على التوضيح هذاي. توا ندخلوا في شاعرنا اللي هو شاعر الحصة المرحوم علي المساوي ابن مدينة جمال ولاية المنستير مولود سنة 1898.
0: أي.
1: توفي سنة 1923
0: باي
1: وما عمرش ياسر في الحياة أخ رابح عاش تقريب 25 سنة
0: أكاو
1: مات صغير. أما في الموت نتاعه سي رابح وقعت ضجة في كل وقت في مدينة جمال.
0: علاش
1: علاش وقعت ضجة؟
0: أيوة.
1: هو توفى.
0: أيوة.
1: ويقولوا أن توفى في عرس.
0: أيوة.
1: وكان هو صاحب صوت جميل جميل جدا
0: جدا. أيوة.
1: كان صوت ما يتوصفش سي رابح.
0: أيوة.
1: الناس وقت اللي توفى المساوي ولا تبكي.
0: أيوة.
1: قعدوا يبكيوا عليه.
0: أيوة.
1: ينحبوا عليه وعملوا ضجة شنية الموت نتاعه.
0: أيوة.
1: يسحبوه شارب حاجة أو مكلينوا حاجة ولا شارب حاجة.
0: أيوة.
1: اتأكد بعد تاني أن الموت نتاعه هو من كثرة الغنية في الشتاء.
0: أيوة.
1: كان الغناء ديما في الليالي الباردة والسبوع. أيوة. في الواحد خذاه هواء كبير في رواريه
0: في رواريه. أيوة.
1: وتوفى في سن 25 سنة تقريبا.
0: الله يرحمه.
1: رحمه الله. كانت عنده شعبية واسعة. كانت العراس جيب علي المساوي كثير وكثير تب في بعض الأغراض رغم صغر سنه.
0: أيوة.
1: قال في المسدس وجعني فراق الحية في نديدة
0: أيه.
1: وجتني مكيدة رحلت وخلات ناري صيدة
0: سيدة أيوة.
1: هذه إن شاء الله

0: نسمعها للسادة المستمعين.
1: أيوة.
0: كذلك سي ربح قال موقف فازت على الغيط فطوم.
1: أي.
0: فطوم. كذلك في النجع قال رحل نجحها زين الأوصاف.
1: أي.
0: منها الشعر علي المساوي.
1: أي.
0: وكان عاش كثير في الحياة، كان يكون من الشعراء الكبار.
1: الكبار.
0: مثل عبادة. أيوة. ومثل محمد الصغير ومثل ومثل ومثل الشعراء الكبار.
1: نعم.
0: هذا حسب يقولوا لي بعض الأخوة. علي المساوي قلنا هو ابن جمال بالطبع.
1: أي.
0: وعنده صوت جميل ولحن وقرجومة تشربها في كل البلدان. كان صديقا للشعر فرج عبروق
1: في جماله.
0: في جمال فرج. أيوة. عبروق ضاي يفوت علي المساوي بخمس سنوات.
1: أيوة.
0: اللي هو أديب زاد مش نحكيه عليه.
1: أيوة.
0: فرج عبروق كان صديق للأديب. أيوة. والشعر علي المساوي.
1: أيوة.
0: وتقريبا فرج عبروق عمر أكثر منه في الحياة، عاش أكثر منه. أيوة. بالطبع.
1: أيوة.
0: وقت اللي توفى علي المساوي تأثر فرج عبروق وجاب فيه قصيد رثاء يرثي فيه كيما رثاه محمد الصغير رثاء علي المساوي.
1: أي.
0: قال جاني خبر ما لقيت كيف نساوي، تفجعت من فرقة علي المساوي.
1: صديق ليه.
0: صديق ليه.
1: أي.
0: كذلك فرج عبروق هو رثي صديقه
1: علي المساوي.
0: علي المساوي في قصيد قول علاش قلت لك أن الأديب والشاعر علي المساوي مات في مدينة منزل التميم حسب ما يقول فرج عبروق في القصيدة نتاعو الرثائية.
1: أي.
0: يقول جنزمات مولى الكلام المليح شاعر فصيح وبغناه ست الغوالي يطيح. جنزمات مولى الكلام الموشح شاعر مفصح وبغناه اليابس يعود يرشح عليه لرياد تبكي يتنوح بكابل قريح نار لهبة وزاد فيها الريح. جنزمات مولى الكلام المعبر شاعر يدبر وبغناه اليابس يعود أخضر. إذا زاز للعرس لدبة تحكر كلها توخر وتنضال ما يضر لها ضحيح. جنز مات مولى الكلام العظيم شاعر زعيم وبغناه ست الغوالي تهيم. طراس في القول معالك سيم بمنزل التميم خلى نساوين فيها تصيح. جنز مات تنقل مولى الكلام توحو العام. جنز مات تنقل مولى الكلام توحو العام بغناه زاد الغوالي غرام. العراف من بعد منه حرام النوب دام الله يرحمه ويسامحه سميح. جنز مات مولى الكلام العجيب شاعر البيب بغناه ست الغوالي الطيب. المساوي علي مسك في الجيب شاعر أديب وغناه للناس ماذا يفيح. جنز مات تنقل مولى الغني وعظمه فني عليه رتبت لفظ الغني فرج ولد عبروق بصرفه رني بلفظ الوشيح قهار في كل منه قبيح. قهار في كل منه قبيح. ضايا سي فرج عبروق رثاء زميله
1: علي
0: وصديقه
1: المساوي.
0: علي المساوي عمل القصيد الرثاء نتاعه بعد ما توفى بعام.
1: أيوة.
0: بعد ما توفى بعام.
1: بالله سي بشير توا احنا ذكرنا علي المساوي وذكرنا فرج عبروق، ثم شاعر ثالث نحاول قدر الإمكان باش نتعرضوا له إن شاء الله شوية أخرى بعد ما نسمعوا الأغنية التالية.

0: الشعر والغناية
1: سي ربح نسمع بعض القصائد للشاعر الكبير علي المساوي. يقول الشاعر علي المساوي: فازت على الغيط فطوم، خلاتني نهومك مطير، الصايدة يحوم بالك تلومه عليا، ما علياش لوم، محروم مسموم، قالق وضايع ومعدوم، جرح الهواء طالبية، سكن حط في الجيش مرسوم، قداش من يوم صابر على دايم الدوم، وليس اندل الثنية، ومن خد راشق المشموم ما حبش يروم، دعيت له صد اليوم نكر عشرتي بلا مزية، ولا ولاك ما بير مصدوم، نشحت عليه المية، طاح وغاب ومهدوم، ما نقدر نقوم بعد الغلار خص في السوم، وشوف حالتي كيف هي، بعد الذي كنت مكروم وليت محروم، فارقت لابس المنظوم، ويصعب فراق الوخية، عالجالها نفتن القوم على كوت ملجوم، صنديد فارس وحيطوم، يرد العدو قيصرية، أنا الذي صيد عالروم، إذا كت ويزوم صف العدو ويحضر الشوم، دقدق في الدامسية، بحري ينكاد في العوم، طوفان رمروم يقلب لمواج مسحوم، عراق غراق في كل فية، باسمي والناس مفهوم، ظاهر ومعلوم بالعين واللام متموم، وليال فاضي ذكية، المساوي علي الدمدوم، أديب حاذق ومغروم، بداعي لهواه صرت مظلوم، والشعر منطى عليا، سلامي على الناس مرحوم، متورخ ومرشوم، قد الصلاوات والصوم، وهذاك حد البقية. كذلك يقول الشعر المساوي: رحل نجح زين لو صاف، بكر ولا فيه تخلاف، بشحاف ونياق وشحاف، سعدون لا سيد العريفة، براح بالبوق غلاف، يحشد من الحاف للحاف، ذايق وقالق ولفاف، والطبل كندر نزيفة، شيخ نجح مباش عراف، زاز الافياف، ضحضاح والغيم نفناف، لو قاع عليهم مخيفة، لا بات لا راع لا قاف، امير موش تلاف، سابق على العبد شواف، امر على جبد لسياف، ركبوا فراسين لجياف، مدرعة الروس لكتاف، كل بطل راكب نحيفة، انا الذي بطل نعراف، البلاد جمال نصاف، الميساوي ما ثمش خلاف، لا حد غناي كيفة، لا حد غناي كيفة. كذلك يقول الشاعر المساوي رحمه الله: وجاني فراق لحيف نديدة، وجاتني بكيدة، رحلت وخلت ناري صيدة، وجاني فراق لحيف ندايد، وجاتني مكايد، رحلت وخلت ناري صايد، وما صعب فراق زينكش الحدايد عليا زيدة، لو

حقتني الكتبة تولي عقيدة وتصبغ صباغ المحبة جديدة وجاني فراق لحيف الملاحة سود اشباح وقت الذي بقته في الصباح وما لقيت كان الخلي والمراح وصوتي بحاحة

نضيع فريدة الحبالة ما تقوى غريدة وجاني فراق لحيف الخليلة وبعد الصميلة رحلته خلت ناري شعيلة سبب دايا آمن جميلة جروحي مفيدة جرح الهوى ما تفيد الضميدة جرح الهوى ما يفيد الطبيب مكني صعيب ومولى الغني شيخ شعر ديب في ساعة الليل وجدة قريب وشي ما يكيدة تملك عالم فاتح الشعر بيدة تملك عالم

على الوديدة لحقة تعب من فراق العضيدة. هذه مسدسة تتغنى في العراس سواء بطريقة الإلقاء كما غنيتها آني أو بالطريقة على القصعة. نعطيه الطريقة على القصعة كيش تتغنى، تقول وجاء

0: طيب سعلين ميساوي هو من الأسماء السبشير كما قلت كبير، لأنه التوى معاتها يتذكروا على الميساوي، وفما حتى شباب يقول بابا وما معاتها جبنا له علي ميساوي وما أدراك.
1: نعم.
0: في الأرس متاعهم. فبتبيعة الحال جمال تشارت بالنوبة توم الزين، النوبة تاع أم الزين موسيقية شعبية.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد الأغنية هذه نتواصلوا دائما في سهرتنا الليلة، ونقول أنه فرج عبروق من هو؟
2: فرج عبروق هو أديب ابن معتمدي جمال، شاعر من الجيل الرابع.
1: أيوة.
2: كيما شعراء كيما علي المساوي.
1: أيوة.
2: وكيما عبادة.
1: أيوة.
2: كيما محمد الصغير.
1: أيوة.
2: فرج عبروق شاعر وغناي، غنى في العراس مع عبادة السعيدي.
1: أيوة.
2: ومحمد الصغير وشبير الجبراني ومحمد ولد الجمل الورداني، وقال الشعر في بعض الأغراض منها الغزليات النجع والكوت. الشعر فرج عبروق كان قريب جدا وعشير علي المساوي.
1: أيوة.
2: تاريخ الولادة نتاعو فرج عبروق مولود سنة 1893.
1: أيوة.
2: توفي سنة 1960 برأس مسقط رأسه جمال.
1: جمال.
2: يقول الشعر فرج عبروق في موقف: أول بدون لفظ محدور، مولاه مشهور أديب ماهوش محقور، يجيب الكلام المعبر، قال قواجي ومعذور، لا قدرتش ينثور في الكرب والهم مغرور، حسيت جاشي تمحور فيك بتشعل سامور، العاشق مسكين مقهور دمعو على الخد بذرور، من لحظ تسكب تبكر على ولفتي صرت مقهور، في مثل مسحور سايح على الأرض وندور، هيهات لقدرت نصبر من حب زينة المظفور، على خثيث مهدور ممشوط بفاح وعطور، ذراعين في الطول واكثر اللي جبينها شرق بالنور، كما بهرة فجور الرعف كما باشق زقور، ضوي خدها مثل زهر، فرج ولد عبروق مشهور، لفظوك ملكور بحروت فحفاظ مرمور، في العرسك ما الصيد يزهر، استغفرت لله غفور، يسهل الأمور نعزمك دلهاش من زور، بو فاطمة التاج الأزهر، بو فاطمة التاج الأزهر. كذلك يقول الشعر فرج عبروق، يقول في قصيد: نجع ساق النجع بكر على الصباح، بجملك يا مني سود الشباح. هو في الحقيقة يتغنى بالطريقة اللي باش نسمحها لكم، وبعدها تون نعدها عدان بطريقة الإلقاء.

0: احنا عطيناها لكم طريقة الغناء، توم شكملها طريقة الإلقاء. يقول على النياق في مرحولها سود الرماق، نلقى خلاق تعيط واق واق، قلبي ذياق كي سمعت النواح سمعت الغراق، في مرحولها سود الصهاد، ركبت جواد كسحت الزناد، الجهاد مبرز بالسلاح، بالغداري لحقت البل وبجوج الصحاري، صعبك حاري ما لقيتش عباري، والبكاري فكت من القباح من الذلال، ذوق القول يا ساغي المقال، والجمال رجعت للرجال، وام شمال رزمت في المزاح، في النزالي خبري شاد كي ذياب الهلالي، اهداو هالي مبروم الخجالي، قالت خالي ما ضده رداح ضده قليل، زيني لا ظهر في كل جيل، بابا أصيل لا هو شي ذليل، غنى طويل يرجح بالفاح، يزهر جبيني ضوافي مثل القمر، بابا حر من ناس الوزر، في كل بر خبرو دلج لاح خبرو دلج، مول القول الجمالي فرج، لفظه منتج وزنه في السنج، إن شاء الله يحج ويزور سيد الملاح، إن شاء الله يحج ويزور سيد الملاح.
1: إذن بعد ما سمعنا هالقصيد الحلو السي فرج عبروق، هات ناخذوا شعر آخر ثاني معروفة به جمال.
0: احنا بالطبع بعد ما حكينا على علي المساوي وسمعناكم بعض الأغاني نتاعه والشعر،
1: أي
0: كذلك سمعناكم فرج عبروق وبعض الأغاني نتاعه وأشعاره، كذلك يجي بعدهم علي بن حيلة.
1: أي أي
0: علي بن حيلة ضاي ما عندناش عليه حتى إنتاج.
1: أي
0: علاش؟
1: أي
0: خاطر علي بن حيلة كان غناي فقط.
1: آه غناي فقط،
0: كان غناي فقط، كان أي يحفظ أي للمساوي للنجار يحفظ للشعراء
1: الكبار،
0: وكان وساسي وبن سليمان، ساسي سليمان اللي هو من قصر هلال، وكان يحفظ ويغني فقط.
1: أيوة
0: فقط. أخ ربح قبل ما نختم الساعة الأولى نسمعوا الأغنية للأديب علي المديوني من جمال.
1: سي علي المديوني بطبيعة الحال اللي هو نتمنى له صحة كبير شوية طوى، وبتبعت الحال سنعود بعد حين إن شاء الله، والساعة الأولى تنتهي ونسمع الأخبار، وبعد نعود لكم في الساعة الثانية لمواصلة الحصة.
2: العوقان سي بعدك أحرم أحرم عليا، والله ما ننساك وعيني حيا، والله ما ننساك وعيني حيا، والله ما ننساك وعيني حيا، يا العوقان سي Yeah.

0: يقولوني أهي يا ربحي هي مسغية كل يوم صبحي من بعدها غدشان باين ذبحي ما عاد يحنى ليش أمي والله ما ننساك وأني حيا والله ما ننساك وأني حيا والله ما ننساك وأني حيا
1: مساء الخير. موجز الحديث عشرة مساء من إذاعة المنستيرة.
2: إذاعة المنستيرة صوت الذي يحق كبير.
1: بخصوص تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، قرر المجلس الوزاري المنعقد اليوم بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري جملة من الإجراءات، وتتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، إلى جانب تطوير وجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. كما أقر المجلس الوزاري تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. في إطار التصدي لأشكال الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للشواطئ، انتظمت بشط مريم بولاية سوسة حملة مشتركة شاركت فيها كل من بلدية شط مريم ومصالح الحرس البحري بالقنطاوي والفرع الجهوي بسوسة للوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، وفق بلاغ صادر اليوم عن بلدية شط مريم. وأسفرت هذه الحملة عن حجز عدد من الواقيات الشمسية إلى جانب تجهيزات مخصصة للكراء على غرار الكراسي والطاولات والتي تم تركيزها بصفة غير قانونية على الشاطئ. رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بتوقيع وثيقة المبادئ خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، معتبرا أنها تمثل خطوة مهمة نحو معالجة الانسداد السياسي المستمر منذ سنوات وإجراء الانتخابات. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 13 آخرين خلال المعارك في منطقة قرية كفر تبنيت وسلسلة جبال علي الطاهر في جنوب لبنان، من بينهم إصابات خطيرة. وفي حصيلة أولية ارتفع عدد الشهداء في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم إلى 10 فلسطينيين بينهم طفلتان وامرأة في أعمال عدائية صهيونية. وفي جنوب القطاع أطلقت زوارق حربية صهيونية نيرانها في اتجاه ساحل مدينة رفح. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
3: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
4: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
5: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
4: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
5: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
6: لإذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
5: دائما. يا سامعين الشعر والغناية،
7: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبلنا حكوه.
8: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، وبشير بكار. وبشير بكار.
4: سيداتي نساتي سادتي، إذا بعد ما سمعنا الأخبار نعود لهذا البرنامج اللي يجمع بين الشعر والغناء، وسواء كان الغناء متاع الهدبة ولا حتى الغناء الشعبي. رواه نعم. هات ناخذ شعر آخر ثاني معروفة به جمال.
5: احنا بالطبع بعد ما حكينا على علي المساوي وسمعناكم بعض الأغاني نتاعه والشعر،
4: أي
5: كذلك سمعناكم فرج عبروق وبعض الأغاني تاعه وأشعاره، كذلك يجي بعدهم علي بن حيلة.
4: أي أي
5: علي بن حيلة ضاي ما عندناش عليه حتى إنتاج.
4: أي
5: علاش؟
4: أي
5: خاطر علي بن حيلة كان غني فقط.
4: آه غني فقط،
5: كان غني فقط، كان أي. يحفظ أيوة. للمساوي، للنجار، يحفظ للشعراء
4: الكبار المعروفين،
5: وكان وبن سليمان، ساس سليمان اللي هو من قصر هلال، وكان يحفظ ويغني فقط.
4: أيوة
5: فقط. بعدها باش نمروا توا الشعر كبير وفحل من فحول شعراء تونس.
4: اي
5: هو الحاج عمرو الخضيري.
4: الخضيري ايوه
5: الحاج عمرو الخضيري، باش نقدموا بسطة على حياته. مولود بمدينة جمال
4: اي
5: سنة 1913.
4: أيوة.
5: توفي عام 2012.
4: أيوة.
5: شعر من الجيل الرابع، فحل من فحول الشعراء، جاء بعد المساوي وعبروق.
4: أيوة.
5: كتب في جميع الأغراض الشعر الملحون.
4: أيوة.
5: وقع تكريمه في كثير من المناسبات الوطنية.
4: أيوة.
5: كان شاعر في مدح تونس وأبطالها، قال الشعر أمام الزعيم بورقيبة. كذلك عمر الخضيري كان متميز في الغناء.
4: أيوة.
5: كان عنده قرجومة باهية، وكانت له علاقة متينة مع الزعيم بورقيبة راهو أخ ربح. غنى في جميع ربوع تونس.
4: نعم.
5: مع جميع الأدبة تقريبا اللي في جيله.
4: أيوة.
5: وغيرهم، لأنه أيوة. عمر في الحياة عمر الخضيري عاش تقريبا 100 عام. أيوة. الشاعر عمر الخضيري صاحب قرجومة وميزان، وكان عنده جمهور في كل منطقة، وباش نسمعوكم البعض من قصائده في بعض الأغراض رحمه الله.

يضرب لا يصد لا يريب لا يخاف، هاو يمشي يسري على الخطاوي يطل وطاطي الأصحاف، لا يعثر كيف لا واد لا نحل الصاف، كان وش طير فضاوي يا الفاك ما طير السيف، من الجو نسيف على صيد الزلب خفاف، حسوك مرعد قاوي اسبيبوك ثح فوق الاطراف، جنبه ولا تفاف صدروك بصم الارصاف، وضليح مثل الجناوي سيل تسبح الاوصاف، ما بين الاشواف عيونوك بالحب زراف، فمك مصد ناوي والسرج مشري بالالاف، الجاموب الاحراف النقش في الدير خراف، ركابو من الذهب ضاوي ركبة ولد سمح عراف، البالا ولا سياف لبسو من الجيد رفراف، يوم الفاخرات الكساوي ما تهل عروس الكتاف، بالعين شواف نواش لعوش تلاف، يا ونسلو خيار الضناوي لا شاف لعداف تضفاف، ما عاد تخلاف مثل السبع جاي غراف، من وجوك الفاوي في عمار هيعود قصاف، من جاي في الصداف يمشي حلو قداش مطراف، يفترش الهش صواوي رجعت في طرز الاصناف، على نجع على شراف فرض الفيافي والعفاف، عشبوا مفتقوا

زخرف نحوش فيه قطاف بقر وجمال ونحاف وولاد ضبها عطاوي على البلهز والأجحاف بناوي التطحاف كل بنت على البحر والجاف والخيل طبر مفضاوي لأنه العدو جاي حولاف من الحاف للحاف على حي حنفي على فاف خلط الفزع جاي فاوي لا يفهموا عدل الأصراف مغاليل تكساف بدي الحب والكور نزاف غيمون كدي علاوي كل حد على الحد مراف تركوا الأجياف مثل الجرد فوق الأكواف خلط فارس قليل شاوي فصل عركهم لا استلطاف عطاوة وتكلاف جيش العدو غدا وسراف فرض الخلق والخلاوي رد نجحة سمح لرشاف ولوا بتعفاف رجعوا على سبيل الضياف يتوادوا بالشاوي للهود الليل وكساف قد كل هداف لا نيس لا كلب كراف لا بوب يغذي واوي فلا داير الليل هفاف بخطوات تضراف لا خوف لا قلب رداف لما الغثيث المطاوي لقاها تراجي على الحاف في غزل يرهاف وتعنقوا بذم الأشفاف قذي حاجته بالحداوي هذا الذي بطر رداف نعرف الأعراف ذاك ذاك كسار الأشقاف من جايني بالتفاوي نرحيه رحيان دفاف نخليه زحاف نكويه ما بين الأكتاف ونزيد بين الكلاوي استغفرت لله للطاف يمحي الأصراف اسمو عمر ساغ لطقاف الحاج الخضيري شناوي.

يا من صغيت اللفظ خوض تروى أصغى حديثي وتبع التفنين مع غالبك نوصيك ما تتقوى سلك أحوالك بلسان الزين راح ينقوى ما تجيب مروى ما تزيد كان المر على المرين إذا لقيت اثنين عركوا دوا خصام مستمر لي حسنين بينات حمى تخش كم بحلوة واللي يتعدى فوت حمل اثنين بو تعرف الجرب وعولد الصوة في وسط غار وراخد المسكين جاهل حنش تخلو يتلوى جاهل حنش في قطته ويتلوى قاطع عليها الضو مركنين قال لي يا جرب وعما تتفوى احصنت مبقى الكهروب منين قالوا الدنيا واسعة تتسوى ما تذيك كان علي بلي كرعين يا ولد قبراس وقال يا سلوى اقعد فيها يا قليل.

0: الشعر والغناية.
1: عمر الخضيري أتذكر جيدا كان يلبس الكابوس.
2: كابوس.
1: أي الكابوس.
2: والجبة.
1: والجبة.
2: والبدعية.
1: أي ويعمل لك البحرمة البيضاء.
2: أني فك السنة ذاك سرابح ونعتبر روحي محظوظ أني غنيت مع عمر الخضيري.
1: انت عصرته.
2: نعم غنيت مع عمر الخضيري.
1: عصرته.
2: واني عمر الخضيري بعدها مكان يقابل في الزعيم بورقيبه.
1: اي
2: بعد ما كبر هو رحمه الله.
1: رحمه
2: بعد ما كبر هو خذيت اني بلاصته مع محمد علي اسماعيل من الوردانيين ولينا قابله في الرئيس ببعضنا علي محمد علي اسماعيل. ما نزيد نسعى سيربح للاديب والشعر عمر الخضيري.
3: شاب ناخذ الحديث ومثله هذه نصيحة للكب توجيها احفظ الدرس وشوف لو حارصله احفظ دروسك ما تخلي فيها وباريك من ليكم ضايع عقله ابعد علي حسوى يحوم تجيها هو تقعد احضي خضار بايع بصله مثل الملو كان الكريحة فيها اقعد احضي عطار وادخل محلو ريحة الطيب اخلوقك تغذيها اقران علم وخوذ ما تختصلو العلم راح واخلاقك يرقيها شفت يدول للراقية فالوصلو استحن اقمر رشق ولمحهم فيها ها ويا وانا يا وحجيني بسبب

زم نص مرتيح في فن حس ويا مذكاه ارزم نص مرتيح في فن حس ويا مذكاه هون نتمنى وقتش يوصلنا ياتينا بشفاه ارزم نص مرتيح في فن

زم الاسمر بالصوت ينقنق كند عن شفاق او جي مظلم ذوا ومقلق واصحابه يزرام ايوه بروقه من بعد تخفق في مزن وخفام او جايب من المغرب للمشرق ضفه وحده سام او مالوصي وسيلي مزك وردت الخناق او تلح على بنات الدريك تترشق بالسام او لباسين الحولي نظرك والنوع الاطراب او كل طفلة في مثل السنجك تسلس وترقاب ارزيت تحلى في عين العاشق ينظر بالارماب او مثل الكوتم اللي يحل عنه عبر مد قطاع او في الحوق المحرى يتمنى ليس

0: الكرث لازم رتوى يا بيبنا
1: فالحوق المغرى يتمنى وليس وجد منه
0: هز المسمر يا بيبنا وهز ويا مذكى او نتمنى وقت يوصل لوادنا بشفاه ارزم لسمرتا يا بيبنا
1: ارزم لسمرتا يحفرني لو عمر عالنركان او جم ظلم قوي غليل واصحابه يدكان ايو بروق يسارى ويمين تلعج في لمزان او تسمع حسك من الماشين ارزم رعد وحرجان او جلب الدخل بالتركين نكب في زغوان او صوب عنا بالمنحين دار البيت بان القلع وسيسب وشبيبين البغطل والقروان او سيد علي بن سالم فين عبيدة في النيشان او سيد عمر طراب جهين في حقرة عخشان اولاد نهار والمثانين ميزان العدان اولاد عاشور وبرا من طراب الساسي هي احبيرة والشحدة تستنى شربة نوطية
0: هزم لسمر طغي يا بيبنا وحزو يا مذكية هزم لسمر طغي يا بيبنا وحزو يا مذكية لو نتمنى وقت اليوصل لوادنا بشفية هزم لسمر طغي يا بيبنا
1: احبيرة والشحدة تستنى شربة نوطية
0: هرزم لسمر توايا بيبنا وحزو يا ملكيه او نتمنى وقت اليوصل لوادنا بشفيه هرزم لسمر توايا بيبنا
1: هرزم لسمر توايا حفرني وعمر بالطبيين هرزم لسمر توايا بفنون وعمر بالطبيين او تسمع حسة في غليون محسن لي حونيا او سوق الجمعة تولف يدي وسناشيا او نفيت وطريا قادون سفاقس يا صغيا الحنش وساقيت الزيتون طراب المثلوثيا الجم وملو لشعر ذون بصور السافت بيا او شط المهدية وحيبون طبلبا والفضليا او لم توصي دا مقرون اهلالي والمكنيا او سوسا والساحل شبنون جابل وردانيا او صوب عالجمال طعن رعدو يا مقواح هم لسفاقس للدخلة ون قاطع ضو ضياع
0: ارزم لسمر طغي يا بيبنا وحزو يا مذكية ارزم لسمر طغي يا بيبنا وحزو يا مذكية لو نتمنى وقت اليوصل لوادنا بشفية هرزم لسمر طغي يا بيبنا
1: عزل الطوي قطرت النوم هيا يا يا تلاقيت مرضي وحدي وهمة بنات مسكتة يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا

0: همت بلاد مسكاته
1: واللي يخزن واللي يخزن كلمة السو.

0: مرتين يحبش غالي جيدة فق بسيل أو علي وط يا فرد مسال شعبة وجراويل انعم ربي جل جلاله وطع للتفصيل أو عزب الفلاح من والد والب ومرحيل أو شدوا بالمعبود تعال ما ثم شبخيل البر تخيط فقر بدال عاد الزرع وسيل هاي وربي عمل التخفق دال ضربان مناجيل أو طلع حال بنات قبال كبرى ونقليل أو تنظر تتفرج بنجال عن نعم الجليل أو نوار مفتق بخبال حساب ومال وذيل هاي واصفر واكثر يا رجال عكري وذاتك ليل أو كل من يخسر منا ومن قدامه وفقفاه أو نوار مزخرف زطل فتلك دوباته هرز الأصفر
1: طيب يبيبنا وحسوا يا ما

زم الاسمر كند بنزيبه وحس وجينا الزيف ايوه رعودة كريت وعصيبة منه شاو يخاف ايوه بروقه في المزن خطيب على الوسط والاطراف ادخل مارس مع قرب مصيب تلقح كل عراف ايوه زرع مبين تحفيب يضرب للاكتاف ايوه نجوع عمالي القطيب تكرم في الضياف اموال الساعي وسرع عيب يقطف في الرفراف او فرسان عواطي وخفيف اخف من السيف او كل فارس على ظهر نحيف بغنى طول سيف او تسمع للصادي ونسيب اكثر بالخراف من يبغي يروح ويتثنى يتحدث بثنيه هو كان ما يعرفش الكن ما يفهمش ليه هرز النصر.

0: سهم الاسمر كند بصحاب اسود مثل غراب اي وبروق وتنعجل هاب في مزنون هاب او من بعد سيولة يا بابا تتبرم للعاب هاي عزر عن بسر بشباب ومحني لهذاب ادخول الصيبي بين طياب لا شك وتجراب او تبدل فلاحة حفاب تحضر في الاطناب او كل حد يخرج دولاب تتنصب لك ياب اي والظل على يفتت ناب في شيلي وسراب او حصة داب القم حصاب تضرب عن مرقاب او سبحانه وعلم غياب يجعل كل سباب او لا واحد يمشي بحساب اشبايح تقراب اي وصغى والشاعر وخطاب يا ناس الحظاب او كل كلمة مثل النشاب خرجت من الاجعاب او جمالي يرتب في الغن يا من هو صغاح لخذيري شاعري وكنا مرحوما لضناه هرز الاسمر تايه في بن وهسوا يا مذكاه هرز الاسمر تايه في بن وهسوا يا مذكاه يا ونتمنى وقتش يوصلنا وهاتنا بشفاه هرز الاسمر
1: سامعين الشعر والغناية
2: سامر الخضيري بطبيعة الحال توا قصايد كيف هذوم يعني معروف برشا في جمال
3: أخر ربح تعتبرش أن عمرو الخضيري ما هوش وخو حظه في
2: هو شوف
3: في الميدان
2: لا نتحدثوا صراحة
3: تفضل
2: هو كان شاعر بورقيبة
3: نعم
2: الله يرحمه زعيم بوحب
3: ولكن بورقيبة. ما هوش كان شاعر بورقيبة كان شاعر كله وكان شاعر وعيدين
2: يعمل الكل وطنيات
3: نعم
2: والأغراض
3: نعم.
2: الكل
3: وبالدليل أخ رابح أن غناه الكل قاعد يغنى في المحافل عند عرس
2: غنوا فيهم وعمر الخضيري في جمال ما ثماش واحد ما يعرفش عمر الخضيري تاريخه
3: نعم
2: مع الرجل ملا الدنيا كما قلها في
3: نعم.
2: جمال
3: نعم
2: وكتب لزرمدين وتغني فيها جل الفرق متاع زرمدين للعيسوية قصيد حول قتلين صالح الوحيشي من الفلاقة متاع زرمدين في القطار وتوا صالح الوحيشي يعني رفاته كل بحذاء البلدية متاع زرمدين ويعتبروا من أبطال تونس لأنه بورقيبة اختب عليهم قال وقتها فرنسا ما تحبش تخرج من بنزرت قال له انا عندي الفلاقه في زرمدين يعني صالح الوحيشي كان صعب الميراث وثم ثاني حاجه سي بشير طالبش
3: يمتاز نعم نعم
2: يمتاز الكعب نتاعو بالمكعله وقت اللي شبر توصل 100% ويعني عمر الخضيري علاش كتب عليهم لأن كان يعرفهم وصديقهم
3: ومناضل وهو مناضل كذلك وهو مناضل
2: يعني
3: بالقلم والكلمة
2: زرمدين وجمال معناتها بعض كيلومترات ما تفوتش 5 كيلومترات فكان يعرف أنه نضالهم كان على قاعدة
3: وغنى على الثوار
2: ثوار صحيح وهنا الجيل الجانب الوطني
3: نعم
2: متاع هذا الشاعر
3: بالطبع
2: اللي وقت الوقع حدث أنه قتلوهم في كمين قالوا لهم راكم مش تمشي وتنضلوا في فلسطين قالوا لهم احنا حاضرين الفلاقة ذوما هزتهم كهرباء اكل كحلة تراكسيون القديمة ذيك وصلتهم حتى القطار
3: نعم
2: ولاية قفصة وانا مشيت اطلعت على المكان اللي ماتوا فيه منطقة ريفية
3: نعم
2: قالوا لهم باتوا هنا غدوا الصباح تقصدوا ربي تشقوا ليبيا ومصر وتمشيوا فلسطين قبلوا هذا
3: هذيك توريك كما تحكي أخ رابح الشعر ديما مواكب للأحداث
2: صحيح
3: والشعر هو يكتب في كل الأحداث
2: في كل الأحداث
3: الشيخ ده يكتب في نوع ويخلي نوع
2: أيوة.
3: الشعر الموهوب ويكتب في كل الأحداث
2: صحيح
3: ومتلومش على الشعر أو كتب في السياسة أو كتب
2: لا
3: كذا
2: لا
3: لأن الشعر هذيك موهبة
2: لا موهبة أطعال
3: وربي
2: الشعر يكتب في
3: يستغلها في كل
2: والشعر شعر
3: المواضيع
2: سي بشير

0: بدوى ونسوم.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: الحاج عمرو الخضيري يطوال الحديث عليه،
3: أي.
2: لأنه هو عمر في الحياة كثير،
3: أي.
2: وقصايده كثيرة، وقد ديوان قدامك أخ رابح،
3: أي.
2: هذاك ديوان من الدواوين نتاعه، ولا فيها الغزليات،
3: أي.
2: فيه البروق، فيه نجوع، فيه تقريب فيه 250 صفحة،
3: أي.
2: فيه نجوع، فيه على الجحفة، فيه على الطير، فيه الاجتماعيات، فيه كل الأنواع الصبر. عمرو الخضيري ما خلاش حتى غرض مكتبش فيه، رحمه أيوة الله.
3: أيوة رحمه. سعمر الخضيري بلي يكتبش في بعض الأغراض اللي نعتبرها صعبة عندنا كما الضحضاع.
2: كتب في كل الأغراض.
3: في كل الأغراض.
2: عمرو الخضيري كتب قصائد اجتماعية.
3: أي.
2: اللي هي تمس بال. بحياتنا
3: الحياة اليومية
2: نتاعنا.
3: أيوة.
2: بالطبع ما نجموش نقراوها، خاطر أيوة. فما برشا لوم يلوم، أيوة. فيها على بعض الشباب او بعض كذا، فهمت، ما نجموش نقراوهم.
3: بالله شنو علاقته بالزرلي؟ هما فرد معتمدية في بالي.
2: يعطيك الصحة اخ رابح، حضاي سؤال ممتاز ممتاز للغاية.
3: صحيح.
2: احنا في الواقع،
3: أيوة.
2: الحاج صادق الزرلي انا نعرفه شخصيا زاد كذلك، اني احضرت عليهم الكل اللي تبضوما،
3: أيوة.
2: هو شعر زاوية قنطش
3: جمال،
2: إيه قريب من جمال، زاوية قنطش قريب من جمال،
3: إيه
2: كان شعر كبير، وكان عنده وكان صديق للحاج عمرو الخضيري، وكان شعر الزعيم بورقيبة كذلك، فهمت، ويقول هذه نجيبها من في إطار الدرشة، يقول وكان نحسب هكا يجرالي إني نقعد تراس لنعرس لنضيع مالي ولنجيب الناس. حاج عمرو الحاج صادق الزرلي رحمه الله، وإن شاء الله إن شاء الله نحكي عليه في حصص قادمة إن شاء الله. نزيد ونسمعوا ملزومة عريض عريض للأديب والشعر عمر الخضيري. يجمل الجحفة يا غالي، نعطيك المفيد، بالك تفجع ريم الجالي، راك جمل الدريد، راك جمل الدريد.
4: يجملنا الجحفة يا غالي، نعطيك المفيد، أو يجمل الجحفة يا غالي، نعطيك المفيد، أو بالك تفجع ريم الجالي، راك جمل الدريد، أو يجمل

0: يا جمال الرحمة يا غالي،
1: يا جمال الرحمة يا باحي، نعطيك التنبيه وبالك تفجي عريب الزاح مكحول التشبيه، بربي تبدا بحناح غيرك من وصيه، او خرخوطة كيف تطلع راحي لخوال التنزيه، ابنات العرس يقولوا حاحي في الباس وتنكيه، او حنا وصنا جر لفراحي وغثيث الدربيه، هاي وجبيني وقض بضيه الحرق وسمطيه، هاي والخدين العينين مثيل دواح ويحل شبو فيه، هاي والقدك بالقد الباح عقلي شايش ليه، او نحلف بيميني والله ما نحلف شي فيه، او كل من راح يظل يساح يتقوى داعيه، يعود سايح مثل البوهالي رايح عقل شريد، هو يغرد مثل الغرد الجالي ساكن وحده فريد، هو يجمل الرحمة يا غالي
0: نعطيك الموفيه، هو يجمل الرحمة يا غالي نعطيك الموفيه، يا وبينك دم نور مجالي راك المال يدريه، هو يجمل الرحمة يا غالي
1: يجمل الرحمة المبنية يا ولد الرقاية، أو سايس عريض المسمية مولاة الذراية، أو جاتك بالرسول نبي تهنيني بالغاية، أو راحي عندك فانتازية عند ملاح الصاية، أو تعنى لك من في الفي بما سم وحدايا، أطبابي لو زكرات ذكية وخيول الجراية، أي والكوت عيونا بضية غابات وضوايا، أي والدير ولا البلد طرية وصرعات نهاية، أي وانتي يا ولد المهري عليك علم من راية، أو روحي عندك فانتازية عند ملاح الصاية، أو لا وحدة تولي من تالي في رفراف جديد، أو لا وحدة تولي من تالي في رفراف جديد،
0: هو يجمل الرحمة يا غالي نعطيك الموفيات، هو يجمل الرحمة يا غالي نعطيك الموفيات، يا وبينك دم نور مجالي راك أجمل مدريات، هو يجمل الرحمة يا غالي
1: يجمل الرحمة المنصوبة يا ولي حتى كسيبة، يجمل الرحب المنصوب يا ملي حتى كسيبة، أو سايس عريض المحبوب مغنوج حواذيبة، أي ومشي بخطاوي مرتوب باش تنال الهيبة، أو دبا دبا بالصحوب حضرة ورواقيبة، أو لن توصل بيت المحجوب مولاة التخذيبة، أي وبرك بركة نوبة نوب ما تبرك شرغيبة، أو لن تنزل مكحول حضوب تتغذى من طيبة، أو تدخل للحجب المزروب في كسوات عجيبة، أو عرضة والميدة منصوب بفاكيها غريبة، أو من عند المولى مكتوب من حل بكاتيبة، وصلت قولي وامثالي كساقي التذبيد، هو يجمل الرحمة
0: يا وهي نعطيك الموفيات، هو يجمل الرحمة يا وهي نعطيك الموفيات، هو بينك دم نوري مجالي راك اجمل الدريات، هو يجمل الرحمة يا وهي
2: يا
0: وهي
2: يا سامعين الشعر والغناية.
3: بعد ما سمعنا وحكينا
4: أيوه.
3: على شعراء مدينة جمال، علي المساوي، فرج عبروق، الحاج عمرو الخضيري، ننطلقوا توا باش نحكيوا على غناية غناوا وشدوا المشعل بعد الادباذومة، شدوا المشعل وغناوا ولاجوا في البرور الكل هما سي علي قريبج
4: أيوه.
3: وعلي المديوني
4: بيه.
3: علي قريبج رحمه الله توفى، وعلي المديوني ربي يطول في عمره وربي يعطيه الصحة والعافية. سي علي قريبج هو أديب من أدبة الساحل، يغني حيتي كما قلنا، غنى في كل عرس، ما يمنعش أنه عمل بعض المحاولات الشعرية، بعض القصائد، وغنى في العرس، وكان بالحق منا شاد المشعل في يده وغنى طريقة سحلية صحيحة ثابتة.
4: أيوة. ثابتة
3: وكان معروف.
4: أيوة.
3: كذلك علي المديوني.
4: أيوة.
3: علي المديوني كذلك زاد غنى في كل عراس جال في كل المناسبات وفي كل عراسنا. كذلك هو شعر حيطي كما قلنا، فهمت، شعر ممتاز، يغني البيت عروبي، يغني العريض، يغني عريض العريض، يغني، كان شعر منا بالحق كان ديب وممتاز، ولليوم ربي يمده بالصحة وربي يخليه شادد المشعل نتاع الشعر الشعبي في منطقته في جمال. ما لا نسمع علي المديوني في وصلة غنائية أخرى.
1: البل والخيل عزلك سيبة، ودنيا طريبة وتعيش بعين ريم جليبة، البل والخيل عزلك سايب، والجو طايب وتعيش بعين ريم جليب، وتكون لا شاغبة لا شغايب، دقلة ورايب والعمر 20 هكا طليبة، البل والخيل هم المسرة، والمال كثرة وتعيش معين ردع سهرة، إذا كنت ما بين خيمة وبرة بهمة وجارة والحب ما يساعد إلا حبيبة، البل والخيل هم العتايد، إذا كنت رايد وتعيش معين ريم الحمايد، وما يخبر البر كان عنده فايد، تلقى شايد والأحباب ما يطولوا بالمغيبة، البل والخيل هم الغنيمة، ودنيا الضيمة وتعيش معين للتعميمة، الخوف ما يكونش في صميمة، لركد غيمة يعاني الحمل والدرك وصليمة، البل والخيل العز منهم ياسر محالهم، بنات الأحضر ضدهم قلت عنهم، عبادة جميع المعاني تقنهم، طارق وزنهم ولا دبقاريه وليهبة.
2: يا سامعين الشعر والغناية،
4: يا سي بشير حبيت نذكرك بحاجة هامة، ونعرف تبارك الله أنت ما ينقصك شيء في المجال هذا، يعني شاعر وأديب. احنا حكينا المرة اللي فات على لباس الفارس،
3: نعم،
4: وقلنا راه غرض،
3: نعم،
4: اسمه الكوت،
3: نعم،
4: والفرس،
3: الفرس هو الفرس اللي حكينا عليه اخربح، تو باش نحكيوا على الفارس،
4: على الفارس، ايوا على الفارس،
3: ايوا تو باش نحكيوا اللباس التقليدي للفارس. الفارس أي. عندك الحولي،
4: اي
3: هو الحرام،
4: باه
3: هو ازار ابيض مصنوع من الصوف،
4: ايوا،
3: واذا كان من الحرير
4: اي
3: يوصف بالحولي،
4: ايوا
3: حرير، حولي أي. حرير،
4: حرير،
3: واذا كان من الصوف الاكحل يتسمى الوزرة،
4: الوزرة، من
3: الوزرة،
4: أيوة.
3: الوزرة كانوا قبل يلبسوا الوزرة يضغطوا بها الرجال،
4: أيوة. مش هذيك زاد نفس الليبيين، زاد الإخوان الليبيين،
3: إيه تجم تكون متشابهة،
4: كيف كيف، أيوة.
3: متشابهة. البرنوس،
4: أي
3: البرنوس هو البرنس،
4: البرنوس
3: معروف
4: هكا،
3: القداورة، القداورة، وعندنا سخرة يقولها القندورة،
4: القندورة، أيوة.
3: هي جبة من الصوف،
4: أيوة،
3: وإذا مصنوعة من الكتان تتسمى كتانة،
4: أيوة.
3: السوري العربي،
4: أيوة.
3: هو قميص من كتان،
4: أيوة.
3: السروال كان يلبسوه كان الفرسان،
4: أيوة.
3: وهو قصير الرجلين،
4: أيوة.
3: وإذا كان واسع الرجلين يتسمى سروال طرابلسي،
4: أيوة. يلبسوه تحت الجبة،
3: نعم. اللفافة،
4: أيوة.
3: هي اللحفة، نعم، اللحفة الطويلة يزمل بها الراس،
4: الراس
3: الا تزمل بها الراس الفارس،
4: اي
3: واذا كانت من الحرير،
4: اي
3: يسموها زمالة حرير، يضيفوا لها كلمه الحرير،
4: لا حرير، ايوه.
3: الكبوس،
4: اي
3: الكبوس معروف،
4: معروف،
3: هي الشاشيه حمراء،
4: اي
3: اما تكون بنواره،
4: مش الكبوس المجيدي،
3: لا، اما تكون بنواره هو كبوس مجيدي،
4: بنواره
3: ولا بلاش،
4: بلاش، ايوه،
3: هو في الاخر كل يسمى كبوس،
4: كبوس، ايوا.
3: العراقيه،
4: اي
3: طاقيه كالشاشيه من الكتان الابيض،
4: ايوا،
3: توضع تحت الشاشيه باش العرق ما يتعداش الكبوس،
4: تمتص،
3: يعطيك الصحه،
4: ايوا.
3: الفرمله هي نوع من المنتان،
4: أيوة.
3: ليس لها يدان، مغير يدين،
4: ايوا،
3: الفرمله. والحزام، أيوة. هو منسوج من الشعر، الشعر مزين بدوائر ومزركش بين الأبيض والأسود.
4: أيوة.
3: ويكون من الجلد يسمى السبتة.
4: أيوة.
3: تكون عريضة فيها جيوب يوضع فيهم الفارس الخراتيش. أيوة. بعد نمر للبلغة.
4: أيوة.
3: البلغة حذاء من الجلد الجاموس، من جلد الجاموس.
4: أيوة.
3: غالبا له لسان في مقدمة البلغة.
4: أيوة.
3: المداس حذاء قاعه من الجلد الجاموس في أعلاه سيور جلدية تربط الرجل من فوق القدم ومن جانب الرجل ما بين الأصبع الكبيرة وما جاوره.
4: أيوة.
3: هو حذاء رعاة أغنام. السست هو حذاء من الجلد الأحمر المعروف طويل الساقين يلبسوه الفرسان.
4: أي.
3: الجبيرة، الجبيرة هي كيس من الجلد فيها جياب للمحافظة يحط فيها الفرسان أوراقه أو نقوده.
4: أيوة.
3: باش ما مضيعش.
4: أيوة.
3: بعد أخرابح نمشيو للمحرمة. المحرمة هي المنديل المظلة.
4: ما خطر يعطيك صحة.
3: المظلة
4: بينت المحرمة
3: هي منديل.
4: المنديل
3: المنديل.
4: أيوة.
3: المظلة هي قبعة واسعة من سعف النخيل تتحط يلبسها الراجل أو الفارس، خطر نحكي على الفارس، فوق راسه وهو على الفرس.
4: بليك المظلة اللي يلبسها الفارس وساعات فيها كزين النورات.
3: نعم نعم، تبدأ مزينة بالنورات. هذيك هذيك سي ربح، هذه هي أوصاف الفارس فوق الفرس.
4: وصلنا سي بشير نهاية الحصة. بطبيعة الحال نشكرك شكر كبير وشكر جزيل، لأن أخويا بشير تعاوننا مع بعضنا، وهو بالخصوص يعني بحث كبير على يعني بطاقات تعريف الشعراء اللي ذكرناهم والأدبة وغير ذلك. نتمنى لكم وقت طيب مع بقية حصتنا، وقول لك سي بشير النجم نقول لهم صباح الخير.
3: إلى اللقاء. صباح الخير.
2: يا سامعين الشعر والغناية،
3: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
5: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز منتصف الليل من إذاعة المنستيرة.
5: إذاعة المنستير صوت الليل وحب كبير.
4: تمت السيطرة من قبل وحدات الحماية المدنية على حريق هائل بحقول القمح بمنطقة سيدي مبارك السمران من معتمدية بلط أبو عوان من ولاية جندوبة، وتلافي امتداد ألسنة اللهب إلى الحقول المجاورة الحريقة على حوالي 4 هكتارات من القمح. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من الإطاحة بشبكة تنشط في مجال جرائم ترويج المخدرات بحي الطفالة بسوسة، وتم حجز كمية هامة من مخدر القنب الهندي والكوكايين والأقراص المخدرة مع الاحتفاظ بثلاثة أشخاص، كما تم إدراج 2 بالتفتيش والأبحاث ما زالت جارية وفق مصادر متطابقة. أفادت الكاتب العام المساعد للجامع العام للبنوك والمؤسسات وشركات التأمين نادي رمضاني بأن إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري جاء بسبب الغياب التام للحوار الاجتماعي من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، مؤكدة أن الجامعة منفتحة على الحوار. قال مكتب رئيس وزراء باكستان أن محادثات فنية ستعقد اليوم الأحد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس استشهاد 7 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق وجنوب البلاد، من بينهم طفل وامرأة. جاءت الضربات قبل ساعات من أعلان الجيش الإسرائيلي تلقيه تعليمات من القيادة السياسية بوقف إطلاق النار في لبنان. فرضت منصة التواصل الاجتماعي إكس قيودا على منشور لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير دعا فيه إلى إحراق لبنان، مشيرة إلى أن المنشور ينتهك قواعدها. وكان بن غفير قد نشر تعليقا دعا فيه إلى إحراق لبنان بالكامل عقب مقتل جنود صهاينة في هجمات لحزب الله جنوب لبنان. ختام هذا الموعد الإخباري، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف
2: مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف.
3: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء يجمعنا واحنا نبحث مع بعضنا كل مرة في مخزون الأرشيف التونسي والعربي. برنامجنا في ساعته الأولى متنوع من خلال أغاني إن شاء الله تحبوها. تقريبا نوصلوا للأمتار الأخيرة في البرنامج متاعنا، خاطر قريبا تنطلق برمجة جديدة وصلكم فيها تحيات لطفي المكي في الجانب التقني، ساوي ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. البداية بصوت محمد قنديل الحل وبوشامة لكبين، ومرحبا بكم الناس الكل.
1: من الأرشيف.
4: الحلم وابو شام على الدين قال ايه ما احناش عاجبين